0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.

إن أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا.

أخذتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، يطل علينا فجر 12 من ربيع الأول، فتشرق معه في القلوب معاني المحبة والوفاء، وتعود الأرواح إلى معين السيرة العطرة، تستلهم من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم نورا يبدد ظلمات الحيرة، ورحمة تداوي جراح النفوس، وأملا يحيي في هذه الأمة أسباب نهضتها ووحدتها. وقد صدق القائل: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ونحن نستقبل هذا الصباح الإيماني، تتردد في الآفاق كلمات المحبة الصادقة، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إن وفي هذا الفجر المبارك نسألك أن تملأ قلوبنا بمحبة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من المتمسكين بسنته والعاملين بهديه والسائرين على دربه، وأن تكرمنا بشفاعته يوم الدين. اللهم احفظ الأردن قيادة وشعبا وجيشا وأجهزة أمنية، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير. وصلى اللهم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين. وهذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، وأيضا أجمل تحية من زملائي في قسم إذاعة القرآن الكريم من الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم تولنا وتب علينا وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلوبا خاشعة ونفوسا مطمئنة وجوارح لا تتحرك إلا في طاعتك.
1: اللهم لا عز إلا عز الطاعة ولا باق سواك، سبحانك أنت الحي الباقي بعد فناء خلقك. نسألك الفوز في الآخرة والنجاة من النار، ونسألك أن تحفظنا بحفظك في الدنيا وأن تصرفنا على طاعتك وطاعة نبيك، ونسألك حبك وحب نبيك.
0: اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة، واجعلنا من الذين معه، واحشرنا مع من نحب يا رب العالمين.

0: منزلة المعرفة.
1: قال أحد الحكماء: من عرف الله قرت عينه بالله وقرت به كل عين، ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه.
0: وقال آخر: من عرف الله تعالى صفى له العيش، فطابت له الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف المخلوقين.
1: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صدق الله العظيم.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية.
1: والمعرفة توجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته.
0: ومن علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى على أحد له فضلا ولا يرى على أحد له حقا.
1: ومن علاماته أنه لا يأسف على فائت ولا يفرح بآت.
0: قال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاء على نفسه وثناء على ربه.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كرم المؤمن دينه وحسبه وحسن خلقه ومروءته وعقله.
1: وقال أسامة بن شريك: شهدت الأعاريب يسألون النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: ما خير ما أعطي العبد؟ قال عليه الصلاة والسلام: خلق

0: إن صوم الصالحين هو كف الجوارح عن الآثام، وتمامه بستة أمور، منها أن يكون قلب العبد الصائم بعد الإفطار معلقا ما بين الخوف والرجاء، إذ ليس يدري العبد منا أقبل منه صومه أم لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته.

0: من أخلاق الصالحين.
1: كان أبو مرثد أحد الكرماء، فمدحه بعض الشعراء، فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك، ولكن قدمني إلى القاضي وادعي علي 10,000 درهم حتى أقر لك بها، ثم احبسني، فإن أهلي لا يتركوني محبوسا. ففعل ذلك، فلم يمس حتى دفع إليه 10,000 درهم، وأخرج أبو مرثد من الحبس.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنك أنت ربي ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ألهمني رشدي. اللهم أسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لي ما لا يضرك وأعطني ما لا ينقصك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

نشأ ابن تيمية في أسرة ثابتة الدعائم قوية الأركان، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أبوه شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، نزيل دمشق وشيخ البلد وخطيبه وحاكمه. وجده هو شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، الفقيه الحنبلي الأصولي النحوي المحدث. ولد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في العاشر من ربيع الأول سنة 661 بحران، فعاش فيها بضع سنين في كنف أبيه وتحت رعايته. ثم انتقل به أبوه وبأخويه إلى دمشق سنة 667 عند قدوم التتار إلى الشام. وكاد هذا البلاء الزاحف يدركهم في سيرهم لولا أمن الله عليهم بالسلامة والنجاة، وكان هذا لخير الإسلام والعلم والمسلمين.

في دمشق إحدى مدائن العلوم الكبيرة في ذلك الزمان نشأ أحمد وترعرع، ثم درس ونضج حتى بلغ أشده، وآتاه الله العلم والحكمة حتى بلغ منصبا كبيرا، وصار أحد الأئمة الأعلام ومن كبار شيوخ الإسلام الذين خلدوا على الزمن

بفضل ما قاموا به من جلائل الأعمال وما خلفوه لنا من عظيم الآثار. ولا عجب أن ينبغ الفتى أحمد بن تيمية وقد وفر الله العلي العظيم له كل عوامل النبوغ: وراثة طيبة، وبيئة علمية، وقوى عقلية بلغت حد العجب والإعجاب حتى صار فريد عصره. تعلم ابن تيمية في كتاب من كتاتيب دمشق الفيحاء، وحفظ القرآن الكريم وهو حدث، ولم ينس شيئا منه حتى قضى نحبه، إذ كان سريع الحفظ جدا بطيء النسيان، حتى لا يقال إنه لم يحفظ شيئا من قرآن أو حديث أو علم ثم نسيه. ثم أخذ ابن تيمية في الدرس وطلب العلم، وعاش متبتلا له طول حياته حتى بلغ منه الغاية وبز معاصريه وجاوز أقدارهم جميعا في عفة وتدين ومروءة وأخلاق فاضلة تحدث بها الجميع، وقول للحق في قوة حتى لا يخاف في الله لومة لائم.

بعد أن تعلم ابن تيمية الخط والحساب وحفظ القرآن، أقبل على الفقه والعربية وبرع في النحو، ثم أقبل على التفسير إقبالا كليا حتى سبق فيه وأحكم أصول الفقه. كل هذا وهو ابن بضع 10 سنة، فانبهر الفضلاء من فرط ذكائه وقوة حافظته وإدراكه. وكان يحضر للمحافل في صغره فيناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحيرون منه. وأفتى ابن تيمية وله أقل من 19 سنة وشرع في الجمع والتأليف، ومات أبوه وله 21 سنة، وبعد صيته في العالم، فطبق ذكره الآفاق، وأخذ في تفسير القرآن أيام الجمع في المسجد من حفظه لا يتوقف ولا يتلعثم.

كان لابن تيمية خبرة تامة بالرجال رواية الحديث وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم، مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، بحيث يصدق عليه أن يقال إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. يقول ابن الوردي: أما التفسير فمسلم إلى ابن تيمية، وله في استحضار الآيات للاستدلال بها قوة عجيبة. وكان ابن تيمية إذا سئل عن فن من الفنون ظن السامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. وكان الفقهاء من مختلف الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا من سائر مذاهبهم منه بما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم إلا فاق فيه أهله والمنسوب إليه. وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والتقسيم والتبيين.

بلغ من نبوغ ابن تيمية أنه تأهل للتدريس والفتوى وهو في صدر شبابه قبل أن يتم 20 من عمره، ثم قام بوظائف أبيه العلمية وله حينئذ 20 سنة أو تزيد قليلا. يقول الإمام الذهبي في معجم شيوخه عن ابن تيمية: شيخنا شيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وتنويرا إلهيا وكرما ونصحا للأمة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه، وكتب وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل ما لم يحصله غيره، وبرع في تفسير القرآن واستنبط منه أشياء لم يسبقه أحد إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما حفظه من الحديث معزوا إلى أصوله وصحابته. وفاق ابن تيمية الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين، بحيث إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل يقول بما دليله عنده.

أتقن ابن تيمية العربية أصولا وفروعا وتدليلا واختلافا، ونظر في العقليات أي الفلسفة وعلومها، وعرف آراء المتكلمين ورد عليهم ونبه على خطتهم وحذر منهم. وقد نصر ابن تيمية السنة بأوضح حجج وأقوى براهين. محاسن ابن تيمية كثيرة، إذا تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وروايته، أو حاضر بالنحل والملل لم تر أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته. برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه مثله، ولا رأت عينه مثل نفسه. تلك كانت آراء معاصري ابن تيمية في مكانته العلمية والدينية.

لقد جاهد ابن تيمية التتار وكافح الظلم والمنكرات ودافع عن الدين والوطن طيلة حياته، وأخيرا آن للعالم العابد والمجاهد في سبيل الدين والوطن وفي سبيل كتاب الله وسنة رسوله أن يلقى ربه الذي لا يضيع أجر العاملين. آن لابن تيمية أن ينطلق من سجنه وأن يرتاح من خصومه وأن يترك الدنيا وما فيها من متاع وزينة وجاه يتقاتل الناس من أجله. كانت وفاته ليلة الاثنين العشرين من شهر ذي القعدة سنة 728 في قلعة دمشق، وكان انتقاله إلى الرفيق الأعلى من أكبر الأحداث التي أخذت على الناس أنفاسهم وقلوبهم. ولم يتخلف عن تشييع جنازته إلا من لم يستطع إلى ذلك سبيلا، ولما قضيت الصلاة عليه جماعة بعد جماعة حمل إلى مقبرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله. رحم الله ابن تيمية وأجزل ثوابه جزاء ما قدم للدين والعلم والأمة من خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: والله ليشهدن التاريخ لك يا عقبة بهذا النصر المؤزر في أربة.
4: لا يعنيني الآن النصر فحسب يا أبا المهاجر، فقد كنت واثقا منه، كنت أعلم أن أربة لن تصمد.
3: فما يعنيك إذن أيها الأمير؟
4: يعنيني أن أدرس خطط الروم، فهل لاحظت أمرا يا أبا المهاجر؟
3: كأني أدركت أن الروم كانوا يحاولون الانسحاب أكثر مما يحاولون القتال.
4: تقديرك في محله يا أبا المهاجر، إن هي إلا محاولات تأخير. يبدو أن خطة الروم تقضي بعرقلة تقدمي.
3: منذ بدء المعركة رأيت المتقدمة من عسكرهم تقاتل بضراوة، كأنما لتغطي انسحاب القوة الكبرى منهم.
4: صدقت يا أبا المهاجر، تلك هي خطتهم منذ بدء حملتي. لقد بدلوا طريقتهم في القتال، ألم ترهم في بغايا يشرعون في الانسحاب منذ بدء القراع؟
3: بلى يا عقبة، رأيت قائدهم يقود قوتهم الكبرى باتجاه قرطاجنة.
4: لقد أوهمنا أنه عائد إلى حصن بغايا، وكان خالد يترقب انكفاءهم إلى الحصن، فإذا هم ينحدرون عن السفوح المحيطة به باتجاه قرطاجنة. أتعلم ما كانوا ينتوون؟
3: لعلهم كانوا يتوقعون مضيك نحو الغرب وترك قرطاجنة.
4: أجل يا أبا المهاجر،
3: لقد صدق حدسك حين قلت لي يوم ذاك لو تركتهم خلفي لانقضوا على القيروان.
4: تلك كانت خطتهم، ولذلك انسحبوا حين فوجئوا بقدومي إلى المنستير.
3: وانقضت عليهم في المنستير حتى لا ينقضوا على القيروان فيقطعوا عليك طريق العودة.
4: ولما لم تفلح خطتهم تلك عمدوا إلى خطة عرقلة تقدمي، ففي كل مكان منهم قوة تحاول إعاقتي، ويخيل إلي حين يعلمون بما كان من أمرهم في أربة أنهم سيبدلون خطتهم مرة أخرى.
3: فما تراهم فاعلين؟
4: ألم أقل لك إن كل ما يعنيني درس خططهم؟ من أرى مع خالد يا أبا المهاجر؟
3: عليه ملامح أهل البلاد.
5: أيها الأمير،
4: من معك يا خالد؟
5: قائد من نواحي تلمسان.
4: فما جاء به إلى أربة؟
5: كان في مقاتلة الروم.
4: كان في مقاتلة الروم ولم يقتل؟
5: منذ استعر القتال حول أربه وأقبلنا عليه شرع يصيح بأعلى صوته: أنا مسلم خذوني إلى قائدكم، أنا مسلم خذوني إلى قائدكم.
4: أنت مسلم يا رجل؟
5: أجل أيها الأمير، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
4: سأنظر بعد قليل في أمره، انتظرني هذا في الخارج ريثما أدعوك. وأنت يا خالد اقترب مني.
5: نعم أيها الأمير.
4: من بقي من الروم؟
5: لم يبق إلا الجرحى.
4: ألم يحاول الروم الانسحاب؟
5: بلى، لقد وجدت أن معظم جمعهم يرتد نحو المعبر من هضاب أربه يريدون الفرار.
4: الفرار أم الانسحاب يا خالد؟
5: بل الانسحاب، فكأنهم كانوا قد أعدوا لذلك، ولكني نفذت ما رسمت لي من خطة. كنت قد دثرت الجنود على كل المنافذ، وقد فوجئ العدو حين قصد المعبر من الهضاب، فحاول ارتداد إلى الطرف الآخر فوجدنا في وجهه، فتضعضعت صفوفهم فانهلنا عليهم ضربا وتقتيلا، فلم ينجو منهم إلا الجرحى.
4: اعلم يا خالد أن هذه خطتنا في كل مواقعنا المقبلة، إلا إذا تبين لنا أن الروم بدلوا من خطتهم. والآن يا خالد ادع لي الرجل. قل ما عندك يا رجل.
6: لقد علمت وأنا بين الروم أن الخطة تقضي بتأخيرك، ريثما يتم تجميع أكبر عدد من الرجال من الروم وأهل البلاد للقائك في معركة حاسمة.
4: ما رأيك؟

0: أيك يا أبا المهاجر؟
1: صدق حدسك أيها الأمير.
0: وماذا علمت كذلك أيها الرجل؟
2: علمت أن كسيلة خالفهم الرأي.
0: كسيلة؟ وما شأنه بذلك؟
2: إنه حليف الروم أيها الأمير.
0: حليف الروم؟ اسمع أيها الرجل، لئن كنت صادقا فقد أسديت إلينا يدا لن ننساها، وإن ثبت بطلان ما تقول فلن تنجو بعقاب شديد.
2: فما يحملني على الكذب وهو الذي حملنا على أن نكون في مقاتلة الروم؟
0: يا رجل إنك تدلي بقول خطير.
2: أيها الأمير، إن كنت كاذبا فاقطع عنقي.
0: أين كسيلة؟ خالد.
3: نعم أيها الأمير.
0: ادعو كسيلة الساعة.
3: سمعا أيها الأمير.
2: وهل كسيلة بينكم؟
0: أجل يا هذا، وسنعلم الآن صدقك من افترائك.
2: أروني كسيلة لأقارعه البينة بالبينة.
0: اهدأ يا رجل وسنرى بعد قليل.
1: هل لي في كلمة على حدة أيها الأمير؟
0: تنحى قليلا أيها الرجل.
2: سمعا أيها الأمير.
1: لا تعجبني الطريقة التي استسلم فيها الرجل.
0: لما يا أبا المهاجر؟
1: لما لم يحاول السعي إلينا قبل أن يستعير القتال؟
0: لا أكتمك يا أبا المهاجر أني غير واثق من الرجل، ولكن أيجوز ألا ننظر في شأنه؟
1: لم أقل هذا، ولكني حين أقرن بين سيرة الأسير الذي أسرتموه قرب باغايا وهذا الرجل، يداخلني الشك في خطة مدبرة حاكها الروم لإفساد ما بينك وبين كسيلة. وإلا فكيف يظهر الاثنان في ظروف متشابهة وصعبة ويزعمان أن كسيلة حليف الروم؟
0: لقد كذب كسيلة الأسير الأول، وسنرى ما يرد على الأسير الثاني.
1: وأرى أيها الأمير أن تحسن معاملة كسيلة، فسيكون لك عونا قويا على الروم، فهو من أدرى الناس بأفريقيا.
0: تتحدث عن كسيلة كأنه ليس مسلما.
1: بل أخشى أن يثير موقفك منه غوايات قديمة في نفسه.
0: وهل أسأت معاملته يا أبا المهاجر؟
1: لم ترده إلى أهله، فكأنك كنت تشك في إيمانه وإخلاصه.
0: وهل يضير المسلم لو سار في جيش الفتح؟
1: لم أرمي إلى هذا، وإنما لو أخذت كسيلة باللين وأعدته إلى قومه فقد يطيب ذلك خاطره.
0: سأنظر في الأمر يا أبا المهاجر. أين كسيلة يا خالد؟
3: لم أجد له أثرا أيها الأمير.
0: وكيف؟ ألم تجده بين الجند؟
3: بحثت عنه مع العديد من الرجال، توزعنا أقسام الجند ونادينا على كسيلة فلم نجد له أثرا.
0: لعله أصابه مكروه يا خالد.
1: هل بحثتم بين القتلى والجرحى؟
3: أجل بحثنا.
1: فلا أثر له؟
3: لا أثر له.
0: أين تراه مضى يا أبا المهاجر؟
1: والله لا علم لي بذلك.
0: أرأيته هذا الصباح؟
1: بل لقد استيقظت فلم أجده في فراشه، فقلت لعله مضى لحاجة.
0: فهل ترك في الخيمة شيئا من ثيابه؟
1: لم أفطن لهذا، بل أذكر أني لم أرى شيئا من ثيابه على النضد.
0: أعاود البحث يا خالد، انظر في القتلى واحدا واحدا وفي الجرحى واحدا واحدا.
3: أنا ماض لذلك أيها الأمير.
0: أيها الرجل تقدم.
2: نعم أيها الأمير.
0: حدثني بحديث كسيلة في تلمسان ونواحيها.
2: سلني أجب أيها الأمير.
0: هل كان كسيلة يقيم في أهل تلمسان الصلاة؟
2: لا أيها الأمير.
0: ألم يقل يا أبا المهاجر إنه كان يقيم الصلاة مع المسلمين في بيته؟
1: بلى قال ذلك.
2: أيها الأمير، كان كسيلة في البدء لا يمنع المسلمين أن يصلوا في دورهم، ثم شرع يمنعهم، بل يظلم من يصلي، فصار المسلمون يصلون سرا في دورهم وهم خائفون من أن ينكشف أمرهم.
0: وكيف علمت ذلك يا رجل؟
2: نهضت إلى تلمسان مع بعض من قومي، فنحن نقطن بلدا صغيرا على مسيرة يوم من تلمسان. كنا نقصد كسيلة ليساعدنا على بناء مسجد لله في بلدنا.
0: فماذا فعل؟
2: لقد أهاننا وأساء إلى ديننا.
0: تقول حقا يا رجل؟
2: والله ما أقول إلا الصدق.
0: فماذا فعلتم؟
2: كنا قلة، وكنا نعلم أن كسيلة ذو سطوة، فلم نجرؤ على مواقعته.
0: فماذا فعل كسيلة؟
2: بعد أن كان يضج بالغضب والهزء تحول إلى حمل هادئ، وراح يطيب خاطرنا ويدعونا للعودة إلى ديننا السابق، ويحرضنا على الإسلام، ويزعم أنكم جئتم لتقتنسوا مالنا وملكنا.
0: لئن ثبت لي ذلك منه فقد هلك والله.
1: هدئ من روعك أيها الأمير، وتزود من أخبار الرجل.
0: سأفعل يا أبا المهاجر، ولكن لتكن شاهدا عدلا بيني وبين كسيلة.
1: أنا كذلك أيها الأمير.
0: فماذا فعلتم يا رجل؟
2: لقد خشينا أن يبطش بنا ونحن في داره، فوافقناه على الرأي وعدنا إلى أرضنا، وقد عزمنا على البقاء على ديننا الحنيف.
0: فكيف تكون إذن في مقاتلة الروم؟
2: لقد علم كسيلة بأمرنا، فقد نقلت إليه عيونه بأني أدعو الناس إلى الإسلام وأقيم الصلاة وأني عازم على بناء مسجد

0: لله.
1: فماذا فعل كسيلة؟
0: قدم بنفسه على بلدنا مع جماعة من الروم والمرتزقة، فطوقوا البلد وأنذرونا بإحراق الزرع وقتل الضرع وسفك دماء أبنائنا إن لم نمالئهم ضدكم.
1: أبلغ به الأمر هذا الحد؟
0: وأخذ منا رهائن، بينهم ولدي.
1: هدئ.

0: ففاتهم الاستشهاد في سبيل الله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: كان كسيلة معنا في أربة ثم مضى عنها منذ أيام قليلة، وقد علمت اليوم أنه كان معكم.
1: فماذا ترى يا أبا المهاجر؟
2: والله لئن صح قول الرجل فإن حدسك قد صدق. ألم تقل لي بعد القبض على الأسير إن كسيلة سيظهر قريبا ليبرئ ساحته؟
1: فإن لم نجده بين القتلى والجرحى فمعنى ذلك أنه مضى ليحذر الروم ويضع الخطط لمقاومتنا.
2: ذلك ما أخمنه أيها الأمير.
1: لقد أقبل خالد وحده ثانية.
3: تبين وجوه القتلى وثيابهم فلم نجد بينهم كسيلة.
1: والجرحى يا خالد؟
3: وليس بين الجرحى، على أن واحدا منهم من أهل البلاد قال إن كسيلة كان في أربة منذ أيام.
0: ممن الجريح؟
3: من ضواحي تلمسان.
0: هل يأذن لي الأمير في رؤيته؟ فلعله من قومي.
1: سأذن لك، ولكن هل تعلم شيئا من أنباء كسيلة لم نعرفها؟
0: بلى أيها الأمير.
1: وما تلك الأنباء؟
0: لقد بعث بوفود من قبله إلى نواحي قفصة وصفاقس وودان يدعو من آمن فيها إلى الارتداد عن الإسلام.
1: إلى هذا بلغ مسعى كسيلة؟ فهل هو على الإسلام يا أبا المهاجر؟
2: لا والله، لئن صدق كل ما سمعت لكسيلة أشد كفرا ونفاقا.
1: وتشك في صدق ما سمعت؟
2: ما سمعت لا يدع مجالا للريبة.
1: خذ الرجل إلى الجريح يا خالد، ولننهض منذ الساعة إلى لمبيز وتيهرت قبل أن يبلغهما كسيلة، فلابد أن يسلك الطريق الطول تحاشيا لمسرانا.
3: والجرحى أيها الأمير؟
1: عددهم كثير يا خالد.
3: الجرحى والقتل كفر، وبين الجرحى ناس من الروم وأهل البلاد.
1: خذوهم إلى الحصن وأبق معهم حامية صغيرة وبعض الأطباء، واشرف على دفن شهدائنا والحق بنا، فإني ماض الساعة إلى لمبيز وتيهرت.
2: أليس الرجال مجهدين والخيل تعبة؟
1: لا راحة قبل بلوغ لمبيز وتيهرت يا خالد.
3: نعم أيها الأمير.
1: احملوا معكم السلاح من قتل الروم وشهدائنا، فقد ينضم إلينا ناس من مسلمي أفريقيا، ومر الجند بالاستعداد للمسير.
4: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: السابعة تماماً ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. سمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الأردن يرحب بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من العناوين إلى التفاصيل، عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، وذلك بعد زيارة دولة إلى الصين. هذا وعقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأبرز المستجدات إقليميا ودوليا. ولفت جلالته بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني إلى أن البلدين تجمعهما علاقات متجذرة تمتد لنحو 50 عاما، مبنية على أساس من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. تفاصيل لقاء جلالة الملك والرئيس الصيني في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني حرص الأردن على توسيع التعاون مع الصين في مجالات عديدة، لافتا جلالته إلى أن محطات زيارته والتي شملت بكين وشنغهاي وشنغن تضمنت نقاشات مثمرة لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي في قطاعات مهمة كالزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسياحة والتعليم والثقافة. وأضاف جلالته أن توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين دليل على عزمهما المشترك على استمرار البناء على العلاقات المتينة، معربا عن تقديره للنموذج الذي تمثله الصين في التنمية.

0: والنمو الاقتصادي ودورها القيادي على الساحة العالمية. وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية، إذ أكد جلالة الملك أن الأردن والصين يتفقان حول أهمية تحقيق التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط لتعيش شعوب المنطقة بسلام وازدهار. من جانبه قال رئيس الصيني شي جين بينغ إن العلاقة بين الصين والأردن مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتفاهم المشترك. وأشار الرئيس الصيني إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات بما يلبي طموحات شعبيهما، معربا عن رغبة بلاده بتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون مع الأردن، ولافتا إلى تنامي علاقات الصداقة بين الشعبين الأردني والصيني. وأكد الرئيس الصيني أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشيدا بدور الأردن في العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعربا عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
1: وفي ختام المباحثات، أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية بيانا مشتركا أكد فيه الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأشاد البيان بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والأجواء الإيجابية التي سادت الزيارة. ووجه جلالة الملك دعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة الأردن في وقت يتفق عليه الجانبان. أبرز ما جاء في البيان نجمله في التقرير التالي.
2: أصدر الأردن والصين بيانا مشتركا اتفقا خلاله على تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والمعادن والزراعة والسياحة والتعليم والثقافة والصحة والإعلام والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية. كما اتفقا على بحث سبل توسعة التعاون في مجالات اقتصادية ناشئة بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وثمن الجانب الصيني الدور المهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط وفي تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي وبما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز التعاون الاقتصادي العالمي. وأكد الجانبان حرصهما على إدامة التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ودون قيود. وأشاد الجانب الصيني بالدور المهم الذي اطلعت به المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا الأهمية المحورية للممر البري الأردني في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. وشدد الجانب على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمكينها من القيام بولايتها وفقا لتكليفها الأممي. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبما في ذلك ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد بطلان جميع الإجراءات اللاشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد على ضرورة دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأعرب الجانب الأردني عن تثمينه لدعم الصين الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وما بذلته من جهود كبيرة لدعم العملية السلمية. وأعرب الجانب الصيني عن دعمه للوصاية الهاشمية التاريخية

0: التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولدورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأكد الجانبان أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر عبر الحوار والتفاوض ويضمن احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها، والتأكيد على أن مضيق هرمز هو ممر دولي مهم لتجارة السلع والطاقة وعلى ضرورة استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق.
1: هذا وشهد الزعيمان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن والصين شملت مجالات القانون والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والصناعة والطاقة والطيران والسياحة والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الزراعة والموارد المعدنية والبيئة والتغير المناخي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصناعة الأفلام. وتضمنت الاتفاقيات منحة صينية بقيمة نحو 14.7 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية، إضافة إلى توفير 800 فرصة تدريب للحكومة الأردنية خلال العام الحالي. كما وقعت الملكية الأردنية مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الصينية لتعزيز التعاون في النقل الجوي وتوسيع الشراكة التجارية والتشغيلية، بما في ذلك بحث إطلاق خطوط جوية جديدة بين البلدين. وضمن لقاءاته في بكين، بحث جلالة الملك مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية، خصوصا في المجالات الاقتصادية، مؤكدا حرص الأردن على توسيع التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصيني حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات وتعزيزها جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أهمية زيارة جلالة الملك في تعزيز الثقة وتوسيع أطر التعاون والروابط الثنائية. وفي ختام زيارته إلى الصين، أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن شكره للرئيس الصيني والحكومة والشعب الصيني على كرم الضيافة. وأكد جلالته في منشور على منصة إكس أن لقاءاته في بكين وشنغهاي وشنغن شكلت فرصا مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية حيوية. وأشار جلالة الملك إلى تطلع الأردن للبناء على مخرجات اللقاءات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، بما يحقق مزيدا من الفائدة للبلدين والشعبين. حضر نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الفعالية الدينية التي أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تحل اليوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. وحضر الفعالية عدد من أصحاب السمو الأمراء وعدد من رؤساء السلطات وكبار المسؤولين وجمع من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي. وتحتفل الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء إيمانية تستحضر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقيم التي دعا إليها، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والمحبة. وبهذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واستلهام ما تحمله من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وهي القيم التي شكلت عبر التاريخ نهجا راسخا في خدمة الأمة والدفاع عن قضاياها. المزيد في التقرير التالي.
2: تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وفيها تتجدد في القلوب محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستحضر الأمة سيرة رسول حمل إلى الإنسانية رسالة رحمة وهداية وأقام دعائم العدل والكرامة، فكان نورا أضاء دروب البشرية وألهمها طريق الخير. ففي 12 من ربيع الأول ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفى

0: أعطاه الله تعالى رحمة للعالمين، فبدلت رسالته أحوال العالم، وأخرجت الناس من ظلمات الجهل والتفرقة إلى رحابة الإيمان والهداية، حيث دعا إلى العدل والمساواة والتسامح، وأرسى دعائم مجتمع يقوم على الكرامة واحترام الحقوق، وجعل من الأخلاق منهجا صان به الأعراض وحفظ الأموال، ورسخ قيم التآلف والتكافل والتعاون بين الناس. وقد تجسدت قيم هذه الرسالة في سيرة النبي الأكرم الذي اتصف بأسمى الأخلاق وأرفع الصفات، فكان الصادق الأمين والقائد الحكيم والحاكم العادل، حتى أصبح قدوة للبشرية جمعاء ومثالا يحتذى في التواضع وحسن المعاملة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع تجدد هذه الذكرى المباركة نستلهم من سيرته العطرة دروسا وعبرا نستمد منها معاني الإخلاص والصبر والعمل والعطاء. ومن هذه القيم النبيلة استلهم الهاشميون نهجهم عبر التاريخ، وساروا في مسيرتهم مستمدين العون من سيرة جدهم الأعظم، فكانوا حماة للمقدسات وحملة لرسالة الاعتدال والوسطية، ومدافعين عن قضايا الأمة وثوابتها. وتبقى هذه المناسبة العظيمة محطة تتجدد فيها معاني الاقتداء بالنهج النبوي، ونستلهم منها القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى سيرته النيرة نبراسا للأجيال ومنهجا يهدي إلى الخير ويعزز قيم التآخي والسلام.
1: رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالقرار، مؤكدا أن القرار يشكل خطوة هامة نحو دعم جهود الجمهورية العربية السورية في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار. كما أكد تثمين المملكة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ القرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وبإقرار مشاريع القوانين الثلاثة يكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قد أنجز جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبالغ عددها 6 مشاريع. ورافق إقرار مشاريع القوانين الثلاثة رفع مجلس الأعيان حزمة من التوصيات إلى الحكومة تناولت عددا من القضايا ذات الصلة بالشأن العام. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي مع المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالن أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه في القيادة العامة المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالين والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي، ومشيدين بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين.
1: باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب

غزة 11 استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع. وقال قائد قوة المستشفى إن عمل المستشفى يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للموقف الأردني الثابت في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة من خلال تقديم الرعاية الطبية والعلاجية والإنسانية لهم والتخفيف من معاناتهم، مؤكدا أن مرتبات المستشفى سيواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص وانضباط. ويضم المستشفى كوادر طبية وتمريضية متخصصة إلى جانب عيادات وأقسام جراحية متخصصة ووحدة لدعم مبتوري الأطراف. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. سمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الأردن يرحب بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة

0: عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للخوف من الله عز وجل مقام عظيم، والخوف هو الحاجز الصلب الذي يثبت أمام نزعات الهوى والغفلة والشهوات، وهو الذي يبعث في النفس نار الخشية، فينصرف المرء إلى عمل الطاعات والبعد عن المعصية. والخائف أعزائي هارب من ربه إلى ربه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وخوف العلماء في أعلى الدرجات، ذلك لأن خوفهم مقرون بمعرفة الله، وهو ما جعل خوفهم مقرونا بالخشية، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية أعزائي درجة أعلى، وهي أخص من الخوف، فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يروى عن ذي النون أعزائي المستمعين أنه قال: وصف لي رجل من السادة في اليمن قد بارز على الخائفين وسمى على المجتهدين، بسيماه بين الناس معروف، وباللب والحكمة والتواضع والخشوع موصوف. قال: فخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، فلما قضيت الحج قصدت لزيارته لأستمع إلى كلامه وأنتفع إلى موعظته، أنا وناس كانوا معي يطلبون ما أطلب من البركة، وكان معنا شاب عليه سيماء الصالحين ومنظر الخائفين، وكان مصفر الوجه من غير سقم، أعمش العينين من غير رمد، يحب الخلوة ويأنس بالوحدة، تراه كأنه قريب عهد بمصيبة، وكنا نعذله على أن يرفق بنفسه، فلا يجيب قولنا وعذلنا، ولا يزداد إلا مجاهدة واجتهادا، ولسان حاله يقول: أيها العاذلون في الحب مهلا، حاش لي عن هواه أن أتسلى، كيف أسلو

وقد تزايد وجدي وتبدلت بعد عزي ذلا. قيل تبلى فقلت تبلى عظامي وسط لحدي، وحبكم ليس يبلى، حبكم قد شربته في فؤادي في قديم الزمان مذ كنت طفلا. قال ذو النون أعزائي المستمعين، ولم يزل ذلك الشاب في جملتنا حتى انتهى معنا إلى اليمن، وسألنا عن منزل الشيخ فأرشدنا إليه، فطرقنا الباب فخرج إلينا كأنما يخبر عن أهل القبور، فجلسنا إليه، فبدأ الشاب بالسلام والكلام، فصافحه وأبدى له البشر والترحيب من دوننا، وسلم كلنا عليه. يقول ذو النون، تقدم إليه الشاب وقال: يا سيدي، إن الله قد جعلك وأمثالك أطباء لأسقام القلوب، ومعالجين لأوجاع الذنوب، وبي جرح قد نغل، وداء قد استمكن وأعضل، فإن رأيت أن تتلطف بي في بعض مراهمك فافعل. فأنشده الشيخ قائلا: إن داء القلوب داء عظيم، كيف لي بالخلاص من داء ذنبي؟ هل طبيب مناصح لي فإني أعجز الخلق والأطباء طبي؟ آه ويا خجلتي ويا طول حزني من وقوفي إذا وقفت لربي، وانقطاع الجواب مني ولم لا، وبلائي قد جلى عن كل خطبي. قال الشاب للشيخ أعزائي المستمعين، فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل. فقال له الشيخ: سل عما بدا لك. فقال له: ما علامة الخوف من الله؟ قال: أن يؤمنك خوف الله من كل خوف غير خوفه. وقيل إن الفتى قد انتفض جزعا ثم خر مغشيا عليه ساعة، فلما أفاق قال: رحمك الله، متى يتيقن العبد خوفه من الله؟ قال: إذا أنزل نفسه من الدنيا منزلة العليل السقيم، فهو محتمن من أكل الطعام مخافة طول السقام، ويصبر على مضض الدواء مخافة طول الضنا. قال ذو النون أعزائي المستمعين، فصاح الشاب صيحة ظننا أن روحه قد خرجت، ثم قال: يرحمك الله، ما علامة المحبة لله تعالى؟ فقال: يا حبيبي، إن درجة المحبة لله رفيعة. فقال الشاب: أحب أن تصفها لي. فقال: يا حبيبي، إن المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم، فأبصروا بنور القلوب إلى جلال عظمة الإله المحبوب، فصارت أرواحهم روحانية، وقلوبهم حجبية، وعقولهم سماوية، تسرح بين صفوف الملائكة الكرام، وتشاهد تلك الأمور باليقين والعيان، فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. قال ذو النون: فشهق الشاب شهقة فمات رحمة الله عليه. فجعل الشيخ يقبله ويبكي ويقول: هذا مصرع الخائفين، هذه درجة المحبين، هذه روح حنت فأنت، فسمعت فاشتاقت، فشهقت فماتت. وأنشد: على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. ومما يروى عن ذي النون أعزائي المستمعين أنه قال: بينما أنا أسير في نواحي الشام، إذ وقعت على روضة خضراء، وفي وسطها شاب قائم يصلي تحت شجرة تفاح،

فتقدمت إليه وسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، فسلمت ثانية فأوجز في صلاته، ثم كتب في الأرض بإصبعه: منع اللسان من الكلام لأنه كهف البلاء وجالب الآفات، فإذا نطقت فقل لربك ذاكرا لا تنسه واحمده في الحالات. قال ذنون: فبكيت طويلا وكتبت بإصبعي في الأرض: وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال ذنون: فصاح الشاب صيحة فارق الدنيا فيها، فقمت لأجد في غسله ودفنه، فإذا بقائل يقول: خل عنه، فإن الله عز وجل وعده ألا يتولى أمره إلا الملائكة. قال ذنون: فملت إلى شجرة فركعت عندها ركعات، ثم أتيت الموضع الذي مات فيه الشاب فلم أجد له أثرا ولا عرفت له خبرا. ورؤي أعزائي المستمعين أن الشيخ مطهرا السعدي بكى شوقا إلى الله تعالى 60 سنة، فرأى في المنام كأنه بجنب نهر يجري بالمسك الأذفر، حافتاه شجر اللؤلؤ وقضبان الذهب، وإذا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان سبحانه، سبحان الموجود بكل مكان سبحانه، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه. قال السعدي: فقلت: من أنتن؟ فقلن: خلق من خلق الرحمن سبحانه. فقلت: ما تصنعنه ها هنا؟ فقلن: برانا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوموا، يناجون رب العالمين إلههم، وتسري هموم القوم والناس نوموا. ومما قيل في خشية الله عز وجل قصيدة منها: نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من خوف النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. أنا إن بكيت فلا ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا ربي، عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران. وروي أعزائي المستمعين أن رجلا قال لابن المبارك: صف لي الوالهين بالله. فقال: هم كما أقول لك، مستوفدين على رحل كأنهم ركب يريدون أن يمضوا وينتقلوا، عفت جوارحهم عن كل فاحشة، فالصدق مذهبهم والخوف والوجل. وروي أيضا أعزائي أن عبد الله بن المبارك سئل عن صفة الخائفين فقال: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. وفي مثل ذلك يقول أبو العتاهية: إلهي لا تعذبني، فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها
عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني، وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد دعيت له كأني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني.

0: أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أعزائي المستمعين، نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى عبرة أخرى في حكاية جديدة من تراثنا.
1: عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. استمام الساعة 8 في استديوهاتنا، وقد انضمت قبل قليل موجات الإذاعة الأردنية البرنامج العام بجميع موجاتها العاملة وإذاعة عمان FM إلى موجات إذاعة القرآن الكريم، وذلك في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذا الصباح المبارك من أيام ربيع الأول نلتقي وإياكم عبر أثير الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، وقد ازدانت القلوب بذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوجهت الأرواح إلى معاني المحبة والاقتداء والوفاء لسيدي ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستظل اليوم بعبق السيرة العطرة ونعيش مع نفحات المولد النبوي الشريف، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، إذا ذكرت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب، يا رب، إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار يا أرحم الراحمين. إنها ذكرى نستحضر فيها شمائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي علم الإنسانية معنى الرحمة والعدل والإحسان. اللهم اجعل لنا من هذه المناسبة المباركة نصيبا من نور الهداية وصدق الاتباع وحسن الاقتداء بنبيك الكريم، وأحيي في قلوبنا محبته، وزين أعمالنا بسنته، واجعلنا من السائرين على دربه إلى يوم الدين. اللهم احفظ الأردن العزيز، وأدم عليه نعمة الأمن والإيمان والاستقرار، واجعله في عنايتك وحفظك ورعايتك. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعله واحة خير وسلام، وبارك في أبنائه وبناته وقيادته، ووفقهم لكل ما فيه رفعة الوطن وخدمة الأمة. اللهم أعد علينا ذكرى مولد نبيك صلى الله عليه وسلم أعواما عديدة، وقد عم الخير والرخاء، واجتمعت القلوب على المحبة، وسادت قيم الرحمة والتسامح والإحسان. وفي هذه المناسبة العاطرة نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى سمو

الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلين الله عز وجل أن يحفظهما وأن يوفقهما لما فيه خير الأردن وأهله، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل في الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، الزملاء مأمون شحادة ومحمد رمضان من الهندسة الإذاعية، سعيد حماد من المراقبة الرئيسة أيضا من الإشراف في قسم إذاعة القرآن الكريم، الزميل الدكتور معارك حيصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، فحياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.

النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أشرق مولده رحمة وبقي ذكره في القلوب نورا وسيرته هديا يهتدى به. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، نبقى الآن مع هذا الحديث الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقدمه سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة.

وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، أحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الذكرى العطرة التي نحتفل بها اليوم، ذكرى ميلاد سيد البشرية وسيد المؤمنين وسيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأكوان أجمعين، سيدنا محمد ابن عبد الله، خير خلق الله وخير من وطئ الثرى، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتجدد في قلوب المسلمين محبته، وتستعاد سيرته العطرة وأخلاقه العظيمة ورحمته بالناس. فمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات نقولها ولا مشاعر نعبر عنها في مناسبة ثم تنتهي، إنما المحبة الحقيقية تظهر في تعظيمه واحترامه والاقتداء به وحسن الحديث عنه والشوق إلى لقائه. فمن اشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق له الرسول، جمعني الله وإياكم برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، لنجعل احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة حقيقية لمراجعة علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نعرفه حق المعرفة؟ هل نحبه حق المحبة؟ هل نعرف سنته؟ هل نتحلى بأخلاقه؟ هل نصدق في اتباعه؟ وهل نحفظ له قدره في كلامنا، في نقاشنا، في منشوراتنا؟ إن أعظم تعبير عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في أن نكثر من الحديث عنه فقط، وإنما أن يظهر أثر محبته في أخلاقنا، في صدقنا، في رحمتنا، في تعاملنا مع الخلق. فإذا ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن في قلوبنا له التعظيم، وعلى ألسنتنا الصلاة والسلام، وفي حياتنا الاتباع والاقتداء. وقد علمنا القرآن الكريم كيف يكون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إذا كان هذا الأدب مطلوبا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يكون أدبنا معه بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى؟ ونحن نذكر اسمه ونروي حديثه ونتحدث عن سيرته، إن من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكره بما يليق بمقامه، وأن نصلي ونسلم عليه عند ذكره، وأن نتثبت فيما ننسب إليه من قول، فلا ننشر حديثا مكذوبا ولا قصة لا أصل لها، ولا نتحدث عن سيرته بطريقة تفتقد الاحترام والتوقير. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه
وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره أن ننتقي كلماتنا عندما نتحدث عنه، وأن نعلم أبناءنا أن اسمه ليس كي اسم، وأن سيرته ليست مادة للضحك أو المحتوى العابر، بل هي سيرة نبي كريم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. بهذا أيها الإخوة يكون احتفالنا واحتفاؤنا بسيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله ليكون رحمة للعالمين وشفيعا للمحبين والمصلين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمته التي بعث فيها والتي آمنت به، فتعظيم أمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تعظيم لرسول هذه الأمة، وتعظيم رسول الله إنما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. فمن عظم رسول الله إنما هو في حقيقة أمره يعظم الله سبحانه وتعالى، لأن تعظيم الرسول إنما هو من تعظيم المرسل. ومن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعظم آل بيته الشرفاء الأطهار الذين طهرهم الله تبارك وتعالى من الرجس، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فاحترام آل بيته واحترام صحابته عليه الصلاة والسلام والعلماء المنتمون لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من تعظيم رسول الله الذي هو في حقيقته تعظيم لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة اسمحوا لي أن أتقدم بالتهنئة والتبريك إليكم جميعا، إلى أهلنا في الأردن المبارك، إلى أمتينا العربية والإسلامية بمناسبة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميلاد الرحمة، ميلاد الإنسانية، ميلاد الوسطية. واسمحوا لي أن أتقدم إلى عميد آل البيت الكرام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي المعظم بمناسبة ميلاد جده العظيم، فأقول له كل عام وأنت بخير، مبارك ميلاد جدكم، مبارك عليكم وعلى ولي عهدكم وعلى أسرتكم الهاشمية وعلى أسرتكم الأردنية وعلى أسرتكم العربية والإسلامية جمعاء. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يوم بعثت، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يوم هاجرت ويوم انتصرت ويوم بلغت ويوم هديت ويوم انتقلت إلى الرفيق الأعلى. يا رسول الله بمولدك الكريم نتذكر ما تعلمناه منك من عفة لسان وصبر وتحلٍ بالأخلاق الفاضلة التي مدحك الله تبارك وتعالى بها حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم. كل عام أيها المسلمون وأنتم بخير، كل عام يا محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم بخير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المناسبة العظيمة على قلوب المسلمين وقلوب الموحدين وقلوب المحبين مناسبة تجتمع فيها القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتجدد فيها البيعة لرسول الله. إننا ما زلنا على العهد معك يا رسول الله، نؤمن بك ونقتدي بك ونلتزم سنتك وهديك، لا نحيد عن ذلك
حتى نلقاك على الحوض.

الشريف ونلتقي بك لقاء يجمعنا بك بالصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى حديث ديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدمه سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة.

بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه علي وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب، وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نبقى الآن مع هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقدمها الزميل الدكتور منصور العمري. وقتا طيبا أرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، وكل عام وأنتم بخير. في هذا الصباح الذي نتنفس فيه أو تتنفس فيه القلوب عبق السيرة العطرة، وتستحضر فيه الأمة ذكرى مولد خير من وطأت قدماه الثرى، إنه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في هذا الصباح المبارك وفي ذكرى المولد النبوي الشريف، نقف عند بعض من شمائله وفضائله صلى الله عليه وسلم. نستذكر أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون محبته حاضرة في قلوبنا. ومهما تحدثنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كلامنا ناقص، ونشعر أيضا بالتقصير تجاهه صلى الله عليه وسلم. ويسرنا مستمعينا الكرام أن نرحب بداية بفضيلة الدكتور محمد الرواشد، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور، وكل عام وأنتم بخير.
2: حياكم الله أخي الدكتور منصور، واسمح لي أيضا أن أحيي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأن أحيي الإخوة العاملين في الإذاعة الأردنية وفي إذاعة القرآن الكريم، وكل عام وأنتم والأسرة الأردنية والجلالة الملك والعالم الإسلامي بألف خير إن شاء الله تعالى بهذه المناسبة العطرة التي نتنفس في هذا الصباح المبارك عبقاها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه يوم القيامة. حياكم الله دكتور.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. بداية فضيلة الدكتور، نتحدث عن قضية الإيمان وإيمان المسلم، وأيضا نربطها بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فما علاقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان المسلم، ويعني وما حكمها؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم يا ربي وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضى بها عنا وننال بها شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه.

أم الموقف العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى ونحن نعيش ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، مولد الهدى والنور، أن يحشرنا جميعا بإذن الله تعالى يوم القيامة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا في حياتنا الدنيا على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من السائرين على النهج الذي انتهجه صلوات ربي وسلامه عليه في حياته، في عبادته، في علاقته لربه. وللإجابة فضيلة الدكتور منصور عن سؤالكم المبارك، محبة النبي عليه الصلاة والسلام وحكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية محبة النبي صلى الله عليه وسلم في كمال الإيمان، فإننا نقول وبالله تعالى التوفيق أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على المسلم. إذا أردنا أن نعطي يعني دكتور منصور محبة النبي حكما فقهيا، فإنها واجبة على كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يكتمل إيمان المسلم إلا إذا بلغ في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا تعظم فيه محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه، وتعظم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لوالده، وتعظم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لوالده، وتعظم فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني اجتهدوا في تحصيل محبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لم يكن يعرف من هو أشد حرصا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل هذه المحبة اللازمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على المسلمين. وخير يعني ما يستدل به على هذه المسألة وهي وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا نمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه. ولنا أن نتخيل دكتور منصور يعني هذا المنظر الذي يدلل عن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يدلل عن مدى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام عموما، يمشي معهم عليه الصلاة والسلام وفي أثناء المشي والمسير مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم يمسك صلوات الله وسلامه عليه بيد سيدنا عمر رضي الله عنه. هذا المعنى لمن رآه يعلم مدى الحب والعلاقة الطيبة التي تكون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة الكرام. وحقيقة مثل هذه الحركة حركت المشاعر في قلب سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى أنه يعني سبحان الله نطق بما في قلبه حقيقة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وسيدنا عمر رضي الله عنه صادق، هو يعني لما عبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يشعر به عبر تعبيرا صادقا عما في قلبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن يا عمر وصلت إلى رتبة الإيمان الكامل، الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى وبالنبي عليه الصلاة والسلام، في تلك المرحلة التي قدم فيها سيدنا عمر رضي الله عنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لنفسه. نحن نقول فضيلة الدكتور منصور أن سيدنا عمر رضي الله عنه رجل صادق السريرة، فمحبة الإنسان لنفسه هذا طبع، ومحبة الإنسان لغيره هذا اختيار، يعني الإنسان يختار من خلال يعني ما يجد من الناس من تعامل، من مواقف، من أشياء يعني يألفها، يختار أنه يحب فلان أو أنه يكره فلان، نسأل الله العافية لنا وللسامعين جميعا. فلذلك لما عبر سيدنا عمر رضي الله عنه عما في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء إلا من نفسه، هو حقيقة يعبر عن الطبع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة غير البوصلة وحرك في قلب سيدنا عمر المكامن التي من شأنها أن تؤدي إلى دفع سيدنا عمر إلى تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى على نفسه. لذلك الطباع السليمة، إذا كانت محبة الإنسان لنفسه طبع،
فإن الطباع السليمة تحتم على المسلم أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لنفسه، لأن الله عز وجل لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال الله

0: تعالى عنه
1: نعم.
0: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فلذلك سيدنا عمر لما تأمل في حياته بشكل سريع في لحظات خاطفة كيف وأن نفسه لو تركها لهواه لقلبه لدفعته إلى الكفر بالله عز وجل، تذكر الأيام التي كان يعبد فيها الأصنام، تذكر تلك الأيام التي عاشها في ظلمات الجاهلية، ثم بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنقذ الله تبارك وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا الناس إلى الله عز وجل، أنقذ الله تبارك وتعالى به الخلق أجمعين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله ومنته سببا في هداية سيدنا عمر، وسببا في هداية الصحابة، بل هو سبب صلى الله عليه وسلم في هداية أمة الإسلام أجمعين ودلالتهم على الله تعالى. وهنا على الفور قال عمر رضي الله عنه: إنك لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن الواجب على المسلم، وهذا أيضا شاهد آخر فضيلة الدكتور منصور، يستدل به على أنه يجب على المسلم أن يجمع في قلبه شعورا قلبيا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام يقدم فيه محبة رسول الله على محبته لولده ولوالده وللناس أجمعين. حديث البخاري الذي رواه عن سيدنا أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الآن فضيلة الدكتور منصور، لو تأملنا في كلام سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه لما وقف في شرحه لصحيح البخاري مع هذا الحديث لوجدنا كلاما رائعا جدا في أثناء تأملاته لسيدنا الإمام النووي في أثناء تأملاته لهذا الحديث النبوي الشريف. يقول رضي الله عنه أن بواعث المحبة وأسباب المحبة التي ذكرت في هذا الحديث ثلاثة بواعث.
1: نعم.
0: الأمر الأول قال أن الإنسان يحب غيره محبة شفقة وإحسان.
1: كل ولد.
0: محبة شفقة وإحسان. قال هذه تتمثل في محبة الوالد للولد. الأب لما يحب أولاده يحبهم محبة الشفقة ومحبة الإحسان. هذا الشعور الذي يأتي في قلب الأب والأم تجاه الأولاد، يعني تتجلى فيه معاني الشفقة ومعاني الإحسان. ثم قال السبب الثاني أو الباعث الثاني لمحبة الإنسان لغيره، قال قد يحب الإنسان غيره محبة إجلال وتعظيم. وهذا في محبة الولد لوالده. أي الولد فضيلتك لما يحب الوالد هو من باب الإجلال ومن باب التعظيم لمقام ذلك الوالد الذي يعني كان سببا في إيجاده وكان سببا في تربيته وتنشئته على الأخلاق وعلى الفضائل. قال ثم ذكر النوع الثالث صلوات الله وسلامه عليه في الحديث، النوع الثالث من أنواع ومن أبواعث المحبة، قال قد يحب الإنسان غيره محبة مشاركة ومشاكلة. وهذا يكون بين محبة الناس لبعضهم البعض. لما يعني إذا خرجنا من دائرة الأب والابن قال تكون المحبة الباعثها محبة المشاركة والمشاكلة. ثم قال رضي الله عنه فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأنواع الثلاثة، ثم بيّن أنه يجب على المسلم أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأنواع الثلاثة، لأن مقام النبوة أعظم من أعظم من
1: الشفقة والإجلال
0: والإحسان والإجلال والتعظيم والمشاركة والمشاكلة، فهو صلوات الله وسلامه عليه سبب في دلالتنا على الله سبحانه وتعالى.
1: طيب سيدي إذا سمحت يعني بدي أنتقل إلى يعني قضية أخرى تتعلق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت كحكم هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي واجبة، وهي أصل من أصول الإيمان، وأيضا كما تفضلت يعني ثمرة من ثمرات التصديق برسالته وفضله علينا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نريد أن نفرق يعني بين أمرين، بين المشاعر تجاه محبة يعني المحبة كمشاعر تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني السلوك والفعل، فما العلاقة بينهما؟ ويعني السؤال ربما بشكل يعني أبسط، إنه هل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد مشاعر نكتفي فيها فقط؟
0: طبعا التأكيد فضيلة الدكتور منصور، لا تقتصر محبة النبي عليه الصلاة والسلام على أن تكون فقط عبارة عن شعور قلبي يجمعه الإنسان في قلبه تجاه رسول الله صلى
1: صلى
0: الله
1: الله عليه
0: عليه وسلم،
1: وسلم. نعم
0: ولا يثمر ذلك الشعور القلبي على الجوارح وعلى الأعضاء وعلى الأركان أثرا،
1: نعم
0: إذ أن الأثر الذي يترتب على محبة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك تجد المسلم الصادق في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلبيا،
1: نعم
0: متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأعضائه وبجسده وبأقواله وبأفعاله وبمعاملاته إلى آخره مما يصدر عليه أو عنه من حركات.
1: نعم
0: بمعنى لا يجوز أن تكون ولا يقبل، هذه دعوة باطلة، لا يجوز ولا يقبل أن تكون دعوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام فقط شعور قلبي، بل لابد أن يترافق مع هذا الشعور القلبي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: نعم
0: بالسنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذه المحبة ليست فقط دعوة،
1: نعم
0: يعني نحن بأمثالنا أو بحياتنا اليومية لو أن هناك شخص كان عالما وكان له ولد، وظل هذا الولد يقول أبي عالم أبي عالم أبي، يعني يمدح والده فقط، وهو يحب يعني والده بقلبه ويمدح والده بلسانه وأن أبي عالم. الآن الولد هذا لا يكون مقتديا متأسيا بوالده في العلم، بمعنى لا يفيض ربنا سبحانه وتعالى على الولد علما فقط بمجرد القول باللسان، إلا إذا بدأ يسير على خطى والده في طلب العلم وفي
1: نعم
0: التحصيل وفي
1: نعم
0: التعلم، عندها يصبح بعد مدة من الطلب والتحصيل يصبح هذا الولد كوالده عالم. يعني هذا مثال
1: مثال
0: واقعي
1: نعم
0: إذا أردنا أن نسقطه على علاقتنا برسول الله صلى
1: صلى
0: الله
1: الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: وسلم، نحن لابد لنا أن نجمع في قلبنا شعورا قلبيا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحبة، يثمر هذا الشعور القلبي أثرا بحيث أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقوالنا وفي أفعالنا.
1: نعم
0: إذا تأملنا فضيلة الدكتور منصور، يعني الله عز وجل في القرآن عبر عن هذا صراحة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،
1: نعم
0: واتباع النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام
1: الصلاة
0: إنما
1: والسلام
0: يكون بالاقتداء به فيما فرض الله عز وجل علينا، بحيث أن فرائض الإسلام التي أوجبها الله عز وجل علينا يقوم بها المسلم بالصورة التي قام بها رسول الله صلى
1: صلى
0: الله عليه
1: الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم
0: وأيضا يقتدي المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوافل.
1: نعم
0: فإذا ما قام المسلم المحب لرسول الله بقلبه واقتدى برسول الله في عباداته المفروضة واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم بالنوافل المسنونة المأثورة عنه،
1: نعم
0: النتيجة التي ستحصل من فعل الفرائض بصورة رسول الله ومن فعل النوافل اقتداء برسول الله
1: صلى الله
0: أنك
1: عليه
0: تصبح أيها المسلم ولي من أولياء الله.
1: نعم
0: والدليل على ذلك
1: نعم
0: ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال
1: نعم
0: صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل، قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته
1: افترضته
0: عليه،
1: عليه نعم
0: قال وإن العبد لا يتقرب إلي بالنوافل، ونحن نعلم أن معنى النوافل المأثورة السنن
1: المأثورة
0: المأثورة عن رسول الله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله
0: وسلم،
1: عليه وسلم
0: قال وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه
1: نعطيهن
0: ولئن استعاذني لأعيذنه.
1: ولا
0: أريد أن أستغل فضيلة الدكتور
1: تفضل
0: منصور
1: سيد
0: فرصة وجودي مع
1: تفضل
0: حضرتك وأنت
1: الله يكرمك
0: تحمل درجة الدكتوراه في اللغة العربية،
1: الله
0: الله أن
1: يحفظكم
0: ينفع
1: يا
0: بك
1: سيد
0: الإسلام والمسلمين.
1: وإياكم
0: الله
1: إن
0: عز
1: شاء
0: وجل
1: الله
0: لما قال في القرآن الكريم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم،
1: وأنت فيهم
0: وأنت تعلم كعالم من علماء اللغة أن
1: الله
0: لفظ
1: يكرمك
0: ما كان يعتبر من أشد صيغ النفي في اللغة العربية،
1: نعم
0: يستحيل أن يعذب الله تبارك وتعالى هذه الأمة ما دام أن فيهم
1: الله صلى الله عليه
0: رسول الله
1: وسلم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم
0: لكن الآن نحن نعلم أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين
1: اللهم صل
0: الطاهرين
1: عليه وسلم
0: التحق
1: انتقل
0: بالرفيق الأعلى،
1: نعم
0: هل يفهم من ذلك أنه يحتمل أن تعذب هذه الأمة بما عذبت به الأمم السابقة من خسف ومن مسخ ومن صيحة إلى آخره من ألوان وأشكال العذاب لا التي لا. أنال الله تعالى بها الأمم السالفة؟ الجواب لا. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن التحق بالرسول

0: الرفيق الأعلى بجسده هو صلى الله عليه وسلم، حي بيننا بسنته.
1: بسنته.
0: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صرح عن ذلك لما قال صلوات ربي وسلامه عليه، كما روى الترمذي في السنن عن العرباض ابن سارية، لما قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله وكأنها موعظة مودع فأوصنا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعني استشعر الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه وكأنه يريد أن يجمع لهذه الأمة وأن يحدد ملامح الطريق حتى قيام الساعة لهذه الأمة، موعظة بليغة وعظها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، استشعروا من خلالها من شدة الحرص ومن شدة يعني لم يدع صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وأشار إليها صلوات الله وسلامه عليه الحريص على هذه الأمة. قال العرباض: يا رسول الله وكأنها موعظة مودع فأوصنا. والكلام إن كان للصحابة خصوصا هو لكل الأمة إلى يوم القيامة عموما.
1: نعم.
0: فقال صلى الله عليه وسلم:
1: عليه الصلاة والسلام،
0: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن السنة التي تؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام هي فعلها، القيام بها من أهم البراهين والأدلة التي تدلل على صدق المحبة القلبية التي تكون في شعور الإنسان المسلم تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني وأختم ربما في معرض الإجابة فضيلة الدكتور منصور عن هذا المحور وأهمية الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرص الصحابة بصورتين يعني مأثورة في كتب السير والمغازي. الأولى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقال أنه كان ذات مرة يركب على جمل له وكان يمشي في الطريق، والطريق يعني مفتوح، لا يوجد جذع، لا يوجد جدار، لا يوجد أي شيء يستدعي
1: ما يعيق الطريق.
0: ما يعيق الطريق، يستدعي أن ينحني أو يطأطئ برأسه، ولكنه مع ذلك انحنى وطأطأ برأسه حتى كادت لحيته أن تمس ظهر الناقة. فلما سئل عن ذلك قال أنه كان فيما مضى في هذا الموطن نخلة تدلى منها جذع، وانحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يصيبه ذلك الجذع، ففعل عبد الله بن عمر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. سامحني دكتور منصور، اليوم كثير من المسلمين يزهدون في فعل بعض العبادات بدعوى أنها سنة، لكن الصحابة كانوا يحرصون على العكس تماما منا، يحرصون على العمل لأنه أصلا سنة. والصورة الثانية ما ذكر في كتب السير بعد أن عاد موفد قريش وهو عروة بن مسعود رضي الله عنه الثقفي، لما كان قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، هذا الكلام في فترة عقد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الذين وفدوا من أجل محاولة عقد الصلح عروة بن مسعود الثقفي. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ودار الذي دار مما ذكره علماء السير في كتبهم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى مشركي مكة، الآن أراد أن يعطي وصف لحال الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة متابعتهم واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود رضي الله عنه كما يروي أصحاب السنن القول: والله لقد وفدت على الملوك والقياصرة، والله لقد دخلت على كسرى والنجاشي، ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، رمقتهم فرأيت عجبا، والله ما بسق بساقا إلا وقع في كف أحدهم يدلك به وجهه ويده، ولا توضأ ولا اغتسل إلا اقتتلوا على وضوئه، ولا حلق شعره إلا اقتتلوا على شعره، وكانوا لا يحدون النظر إليه إجلالا له، وإذا تكلموا معه خفضوا أصواتهم توقيرا له، وإذا حدثهم خفضوا رؤوسهم وكأن على رؤوسهم الطير، والله يا قوم ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. يعني هذه المعاني إذا استشعرها الإنسان المسلم يستطيع أن يشم من خلالها مدى حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاهتداء برسول الله في عبادته، في طبعه، في شكله، في صورته، في سريرته، في كل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم.
1: إذن يعني سيدي مظهر محبة النبي عليه الصلاة

0: الصلاة والسلام إذا قلت أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فتظهر يعني يظهر هذا الحب في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وليس
1: نعم،
0: يعني مجرد كلمات يعني أقولها.
1: لا
0: الله
1: يقبل أن
0: يكرمك يا
1: يكون
0: سيدي.
1: هذا مجرد كلام. نعم
0: نعم. طيب سيدي إذا سمحت يعني ننتقل إلى الآن إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: فضيلتك عند بعضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من بيته الشريف وانتهاءا بمعاملته أو معاملاته بين الناس. يعني
1: الله.
0: ماذا نجد في رحابه صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير دكتور منصور
0: الله
1: على هذا
0: يكرمك يا سيدي.
1: المحور الرائع. حقيقة أن التأمل والتدقيق في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع المسلم أن يقف على أثر الشرع على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى وبالتالي يعني ينال مثل هذه الأخلاق كل من تأسى واقتدى برسول الله في إطاعته لربه وعبادته لربه، بمعنى تحسن أخلاقه وتهذب طباعه، وبالتالي تسعد حياته ويسعد بإذن الله سبحانه وتعالى عند الله إذا ما وقف بين يدي الله ويقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يعني والله مهما تكلم المسلم عنها ومهما تحدث عنها ومهما حاول الفصحاء والأدباء والبلغاء والعلماء في التأليف والتصنيف عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع شخص أن يصل إلى منتهاها أو أن يحصر جمالها وطيبها صلى الله عليه وآله وسلم. حسبنا يعني ما قالته أمنا عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن ذات المحور، فقالت كان خلقه القرآن، يعني وكأنه تطبيق عملي صلى الله عليه وسلم لكل أمر ولكل نهي ورد في القرآن الكريم. كل أمر أمر الله به متجسد بامتثال النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نهي نهى الله تعالى عنه متجسد بانتهاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحتى صار صلى الله عليه وسلم صورة تطبيقية للقرآن، ونحن نعلم أن القرآن كامل وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم كامل، وهو رسول الله، والرسول يكون على قدر المرسل، فرباه الله سبحانه وتعالى حتى يكون على قدر المرسل. لكن إذا أردنا أن نسلط الضوء على شيء من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لعلنا نلتمس من تلك الأخلاق الطيبة، من تلك الشمائل الكريمة، ما يدفعنا بإذن الله عز وجل إلى الاقتداء والاهتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ إلى درجة الكمال في كل خلق طبع الله تبارك وتعالى الإنسان عليه، وهذا لا يستغرب دكتور منصور. السبب أن الأخلاق دكتور منصور هي ثمرة العبادات، يعني بمعنى العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها، كل عبادة أمرنا الله تعالى بها كانت بالمقابل لتلك العبادة خلق، أو كان بالمقابل لكل عبادة مفروضة خلق يظهر على أخلاق على على على على جسد المسلم أو على معاملة المسلم. مثلا الصلاة، الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب أي مسلم يصلي كصلاة رسول الله؟ أو الصلاة الكاملة كانت متجسدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك تجد أن سيد من اتقى الله سبحانه والله كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. الزكاة مثلا يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لذلك أطهر الناس خلقا وأزكى الناس نفسا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في سائر العبادات. فخير من أطاع الله هو رسول الله، لذلك خير الأخلاق كانت متجسدة في شخص رسول الله. أمنا عائشة لما سئلت كيف يكون رسول الله في بيته، فقالت صنعته صنعة أهله، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته. وانظر إلى التوازن دكتور منصور ما بين الدين والدنيا. هذه كلها أعمال الدنيا. قال يحلب شاته ويخيط ثوبه ويخصف نعله، قال فإذا نودي للصلاة تولى وكأنه لا يعرفنا. أي توازن ما بين الدين وما بين الدنيا. نوسع الدائرة قليلا، الخادم الذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك الله يرضى عنه أطول الصحابة عمرا، يقول لقد خدمت رسول الله 10 سنوات. طبعا الإنسان إذا خالط وعاشر إنسانا كل هذه المدة، والله دكتور منصور مهما تكلف الإنسان ومهما حاول أن يتصنع لابد أن تكشف له هذه المدة الطويلة الأخلاق الأصلية التي هي موجودة في جبلة وفي طبع الإنسان. 10 أعوام بليلها بنهارها بصيفها بشتائها بصحتها بمرضها بغناها بفقرها بمنشطها بمكرهها. اسمع إلى تلخيص رائع.

0: يكتب بماء الذهب، نطق
1: نعم
0: به سيدنا أنس يصف به خلق النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله معه وهو خادمه، يقول: لقد خدمت رسول الله 10 سنوات
1: نعم
0: والله ما
1: صحيح.
0: قال لي أف قط،
1: أيه.
0: ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لو أنك فعلت كذا وكذا. يقول أنس: والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي، ولا شممت طيبا ولا مسكا أطيب من ريح النبي
1: نعم
0: صلى الله
1: سلمت
0: عليه وسلم.
1: نعم سلمت
0: نوسع الدائرة قليلا دكتور، حتى نرى تعامل النبي
1: نعم
0: عليه الصلاة والسلام مع أولاده. فاطمة الزهراء ضبعة النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة
0: ما
1: والسلام
0: كانت تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقوم لها، يقبلها بين عينيها،
1: نعم
0: ثم
1: سلمت
0: يجلسها صلوات الله وسلامه عليه في مجلسه الذي كان يجلس عليه، إلا في اللحظات التي كان يسجى فيها رسول الله على فراش المرض الذي التحق فيه بالرفيق الأعلى، وبكت لرؤيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على غير العادة التي عرفتها وألفتها منه، فأسرها بشيء فبكت، ثم أسرها بشيء وضحكت،
1: فضحكت.
0: والقصة معروفة لدى
1: نعم
0: الجميع.
1: نعم
0: لكن منها نستطيع أن نستشعر مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد ويعلوه سيدا شباب أهل الجنة، لا
1: نعم
0: يعجل صلى الله عليه وسلم فيرفع من سجوده حتى يقضي الغلام يعني نهمته وشهوته من اللعب مع رسول الله صلى
1: صلى
0: الله عليه
1: الله
0: وآله وصحبه
1: وسلم
0: وسلم على المنبر وهو يخطب بالناس. يدخل الحسن أو الحسين وعليه ثوب طويل يطأ فيه، ينزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر ويحمل هذا الغلام الذي يعني يقع من طول ثوبه. هذا معنى من معاني الرقي في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
1: اللهم
0: والخلق
1: صل على
0: الكريم
1: سيدنا.
0: الذي أقامه الله تعالى عليه في أولاده. إذا وسعنا الدائرة
1: نعم
0: مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وهو سيد من فعل هذا صلى الله عليه وسلم، أن من يسر على معسر يسر الله عليه، فكان ييسر على الصحابة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها ثبت الله أقدامه يوم القيامة. حتى في شجاعته في دفاعه عن صحابته، علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا حمي الوطيس وعلت الغبار وتطايرت الرؤوس واحمرت الحدق ولم يعد يسمع إلا صوت الرجال أو همهمة الخيول، نلوذ برسول الله صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم
1: الصلاة
0: لأنه في
1: والسلام
0: المقدمة.
1: نعم
0: حتى العصاة المذنبين لمسوا من طيب ومن كريم خلق النبي عليه الصلاة
1: عليه
0: والسلام،
1: الصلاة
0: لأن النبي
1: والسلام
0: كان همه أن يعبد الناس لله لا
1: نعم
0: أن يرميه أو بالبدعة أو بالخروج من دائرة الإسلام، يريد أن يكثر سواد المسلمين،
1: نعم
0: أن يردهم إلى الله تعالى وإلى صراطه المستقيم. لما جاءه كما روى البزار شاب وقد شرب خمرا وأمر صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، يقول الصحابة: منا الضارب له بيده، منا الضارب له بثوبه، منا الضارب له بنعله. لما تولى قال بعض القوم: أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا وتعينوا الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا يرحمك الله.
1: لا إله إلا
0: ولذلك علمنا قال: لا تبغي الشماتة في أخيك يعافيه الله فيبتليك.
1: فيبتليك نعم
0: لما
1: نعم
0: قام رجل من الأعراب أراد أن يبول في المسجد وأراد الصحابة أن يقعوا فيه، قال: دعوه لا تجرموه. ثم لما قضى حاجة الإنسان دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له معلما: إن المساجد لا يصبح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. ثم نظر إلى الصحابة الذين أرادوا أن يقعوا فيه وقال: أريقوا على بوله سجلا من ماء. لأن الأعرابي بحاجة إلى ما هو
1: تعليم نعم
0: أفضل من أي نعم تعليم ما هو أفضل من أن يقع الناس فيه، والشواهد كثيرة جدا. إذا أردت أن تعيش مع أخلاق رسول الله ربما يطول الكلام
1: نعم
0: والحديث
1: نعم صحيح
0: عنه،
1: صحيح
0: ويحسم كما افتتحنا الكلام عن هذا المحور أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد وصفت خلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الآن سيدي، الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، ونريد أن يعني نتعرف إلى الفضائل والمغانم العاجلة والآجلة التي يجنيها العبد المسلم بصلاته وسلامه

0: على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة؟
1: يعني هذا ال... هذا ال... هذه العبادة وهذه القربة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ويقتدي فيها بالله عز وجل أولا،
0: نعم
1: ثم يتأسى فيها أيضا بملائكة الله، ثم بعد ذلك يعني يدخل في عموم المصلين على رسول الله.
0: عليه
1: ومعلوم
0: الصلاة
1: أن
0: والسلام.
1: صلاة الله على عباده رحمة الله،
0: نعم
1: وصلاة الملائكة على عباد الله دعاء الله لهم،
0: نعم
1: وصلاة المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ينال بها الشفاعة، لما قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني من صلى عليه ربه ومن صلت عليه ملائكة القدس، هذا يكفي للمسلم شرفا. لكن أرادنا الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بأن ندخل في عموم المصلين على سيد الخلق وعلى سيد المرسلين، الذي قال عنه عبد الله بن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. هذا من رفيع ومن جليل قدر وشأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى. يعني الشواهد دكتور منصور
0: نعم
1: التي تدلل على فضيلة ودرجة وثواب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني عديدة متعددة، إذا تأمل بها المسلم حقيقة لن يمل
0: نعم
1: من كثرة الترداد من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: نعم
1: أولا، حسبنا أن نعلم أنها ركن في الصلاة،
0: نعم
1: فالمسلم في كل صلاة
0: يصلي
1: يصليها
0: عليه
1: من
0: الصلاة
1: أركان
0: والسلام.
1: تلك الصلاة، خاصة في الجلوس الأخير من كل صلاة يؤديها من فرائض أو نوافل، من أركان تلك الصلاة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وبالتالي لا تصح صلاة المسلم إلا بهذه العبادة، إلا بهذه القربة التي ينال بها المسلم رفيع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، الأجور عظيمة جدا التي ينالها الإنسان المسلم من كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم في الصحيح يروي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. بل ويعني إذا صلى الله عز وجل على عبد بالواحدة عشرا، صلاة الله كما قلنا على عباده رحمات الله سبحانه وتعالى. يعني بكل صلاة أنت تصليها على رسول الله تستنزل 10 رحمات، والله تعالى يضاعف لمن يشاء، تستنزل 10 رحمات من رحمات الله عز وجل على نفسك، على مالك، على أهلك، على ولدك، على حياتك، على آخرتك. بالتالي تطيب حياة الإنسان المسلم ونفسه، وتطيب بإذن الله سبحانه وتعالى آخرة المسلم.
0: نعم
1: يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما روى النسائي عن سيدنا أنس: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحط الله عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. يعني المسلم ليس فقط يستنزل رحمات الله تعالى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويغفر الله تعالى له الذنوب، ويرفع الله تعالى له الدرجات في الجنة. الهموم والغموم التي تنال المسلم في دار الدنيا، وأنت تعلم دكتور منصور وكلنا يعلم أن هذه الدار، دار الدنيا، يعني كما قال الشاعر عنها: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. يعني فيها ما فيها، نسأل الله العافية والسلام لنا وللسامعين جميعا. لكن ليعلم المسلم أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام هي من أهم أسباب الوقاية والحماية وكشف الهموم والغموم وكروب الدنيا، ونسأل الله العافية والسلامة. مصداق ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي بن كعب، وهو أحد كتبة الوحي رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني أقوم الليل، فكم أجعل لك من صلاتي؟ الصلاة هنا دكتور منصور جاءت بالمعنى اللغوي،
0: اللغوي
1: والصلاة في اللغة، أي نعم، والصلاة في اللغة معناها الدعاء
0: الدعاء.
1: بالخير،
0: نعم
1: أي نعم، الدعاء. هو يريد أن يسأل إذا قام من الليل ودعا الله تعالى، كم يجعل من ذلك الدعاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث الصلاة والسلام والدعاء لله سبحانه وتعالى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله: ما شئت. فقال: الربع يا رسول الله. فقال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف يا رسول الله. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال فالثلثين يا رسول الله. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها، يعني الدعاء في جوف الليل في قيام الليل أجعله فقط صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والكلام إن كان لأبي هو لكل الأمة من بعده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وحقيقة هذا الذي نريده، أن يكفينا الله الهموم، نسأل الله العافية والسلامة في دار الدنيا، وأن يغفر الله عز وجل لنا الذنوب في دار الآخرة. لذلك السعادة مضمونة في الدنيا وفي الآخرة لمن يكثر من الصلاة ومن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الملائكة يلتمي إذا صلى المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح ذلك العبد معروف مألوف عند ملائكة الله. والله قد قال في القرآن الكريم في سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. من هم الذين في الأرض؟ العباد الصالحون الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقومون بما أمر الله تبارك وتعالى به. في ما رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على ألا يذكر عند أحد من الناس إلا والواجب، جعل من الواجبات على المسلم أن ينطق مباشرة بالصلاة وبالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وجاء جبريل ودع وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقى درجات المنبر، وقال له عند أحد تلك الدرجات الثلاثة يا محمد خاب وخسر من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك، فصلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. نسأل الله أن يصلي وأن يسلم عليه. من هنا إذا تأملنا كتب السير والشمائل دكتور منصور سنجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في الإكثار من الصلاة ومن السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن صاحب كتاب شمائل الصديق يروي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كانت له صيغة خاصة يصلي ويسلم فيها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان يقول اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصيغة التي عرفها العلماء باسم الصيغة الصديقية نسبة إلى سيدنا الصديق رضي الله عنه. وبالتالي لابد للإنسان المسلم ألا يبخل على نفسه، وقد قال وهذا ما يختم به ربما هذا المحور، قال صلى الله عليه وسلم كما رأى أبو داود عن سيدنا أبي هريرة من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، يعني بأعظم وأجزل أنواع المكاييل والمقاييس عند الله يوم القيامة، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى. إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لذلك لابد للإنسان المسلم أن لا يبخل عن نفسه وأن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لعله ينال الشفاعة يوم القيامة ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم
0: يا رب. اللهم آمين. حري بنا في هذا الموضوع فضيلة الدكتور في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجعل يعني أن يجعل كل واحد منا وردا يوميا يصلي فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي، يعني نريد أن ننتقل إلى ربما نختم بهذا الموضوع، وهو موضوع يعني ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول بأن يعني شهدت ولادته صلى الله عليه وسلم أحداثا استثنائية وإرهاصات عظيمة، يعني لم تكن مجرد ظواهر عابرة بل كانت بشارات كونية وإشارات إلهية من الله عز وجل تمهد لانبثاق فجر جديد يبدد ظلمات الجاهلية. إذا أردنا أن نخص يعني الحديث عن مولده صلى الله عليه وسلم، فما دلالات ومعاني وعبر تلك الإرهاصات التي تزامنت مع ولادته صلى الله عليه وسلم في تطهير البشرية من الضلال والخرافة؟ وهذا حقيقة يعني إجابتك على هذا السؤال الله يكرمك فضيلة الدكتور، يعني هي لا نريد أن نقول رد، وإنما هذه معلومة لمن يقولون أن يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم عادي
1: نعم
0: ويعني ربما لا نقول يرفضون الاحتفال، وإنما ينكرون على بعض من يحتفي بيوم مولده صلى الله عليه وسلم. تفضل يا
1: صلى
0: سيدي.
1: الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة دكتور منصور

0: إذا نظرنا إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل الذي طرحته، جزاك الله كل خير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ولادته تعني بدء وإيذان من الله سبحانه وتعالى لزوال الخرافة والضلال والانحراف الذي يعني ربما استقر في قلوب طبقات من الناس على حقب عديدة وعلى أزمنة مديدة. ويستصحب هذا المعنى اللطيف مع معنى آخر لطيف، وهو أنه ما بعث الله رسولا ولا أرسل نبيا إلا وقد جعله الله تعالى موطئا ممهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء. وكانت رسالة ذلك النبي أيضا ممهدة موطئة لرسالة النبي التي هي آخر رسالة من السماء إلى قيام الساعة. فنحن إذن لابد أن يتأسس لدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذاته كما روى الإمام أحمد ونقل ذلك باستفاضة وشهرة كثير من أصحاب السنن، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاته قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ولقد رأت أمي نورا أضاءت له قصور الشام.
1: اللهم صل على سيدنا.
0: لم دعوة أبي إبراهيم لما دعا سيدنا إبراهيم لما أمره الله أن يقيم البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الرسول هو النبي عليه الصلاة، تمثلت هذا إجابة هذه الدعوة التي دعا الله التي دعا إبراهيم عليه السلام بها الله تعالى، تمثلت بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يقرأ في سورة الصف ما نقله الله تعالى لنا على لسان سيدنا عيسى عليه السلام لما قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. ثم إن التوراة أيضا قد جاءت تبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقسم عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول: والله الذي لا إله إلا هو لنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد عبدي ورسولي المصطفى سميته المتوكل، ليس بفاحش ولا متفحش ولا بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، لا يكافئ السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، مستدام الجميل يبكي للأرملة والمسكين، لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفة حتى يقول الناس لا إله إلا الله. هذه البشارات رافقت أو مولد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيذان باستجابة الدعوة التي دعا الله تعالى التي دعا إبراهيم عليه السلام بها ربه سبحانه وتعالى، وتحقق البشرى التي جاءت بها التوراة، وتحقق البشرى التي جاء بها الإنجيل. لذلك يعني لا يعتبر مولد النبي عليه الصلاة والسلام كأي مولد. يضاف إلى ذلك فضيلة الدكتور منصور أننا إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ولد في عام الفيل، ونحن نعلم أن عام الفيل قد حاول فيه أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة، والله تبارك وتعالى يعني قد ذكر ذلك في القرآن الكريم، صرف عن بيته الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يبقى معمورا في هذه الأرض يعمره المسلمون الصالحون وهو أول بيت وضعه الله للناس في هذه الأرض، قال صرف الله تعالى ذلك العداء الذي أراده أبرهة الأشرم على بيت الله الحرام بالطير الأبابيل التي أرسلها الله عز وجل عليهم. ثم بعد أن طهر الله تعالى الأرض من أبرهة الأشرم ومن جنده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك الحادثة كما نقل أصحاب السير ب52 يوم. إذن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ترافق وتزامن مع تطهير الله عز وجل واجتثاث الله تبارك وتعالى لتلك الطائفة الزمرة التي أرادت ببيت الله الحرام سوءا. وهذا فيه أيضا معنى لطيف يمكن أن يستشعر المسلم أن الله تعالى أراد أن يطهر الأرض وأراد أن يطهر بيته حسا ومعنا، حسا من خلال اجتثاث أبرهة الأشرم وجنده الذين أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام، ومعنا أي أن الله أذن بأن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة بالتالي بعد مدة ليست بالطويلة ستبدأ رحلة البعثة وتبزغ شمس الإسلام التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبقى بإذن الله مشرقة إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. البشائر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ذكر وكما نقل أصحاب السير ذلك أن هناك نجم قد ظهر في السماء مع ولادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد نص على ذلك الكثير من أصحاب السير ومن أصحاب المغازي، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن اليهود لما كانوا يسكنون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمها في ذلك الوقت يثرب، كانوا يعلمون أنه سيبعث نبي آخر الزمان الذي بشر به عيسى والذي بشر به موسى والذي مهد له جميع الأنبياء. كما روى البيهقي عن حسان بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد وقال حسان: وكنت في ذلك الوقت غلام يفعى، والمقصود بالغلام اليفعى أي الغلام الذي لم يبلغ الحلم بعد، قال: يا غلام يفعى ابن 7 سنين أو 8 سنين أعقل كل ما أسمع، يعني بمعنى وصل سيدنا حسان رضي الله عنه إلى سن التمييز. قال: إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة حصن بيثرب، يعني على شرفة أو على برج كما يقال بلغتنا العامية موجود على حصن من حصون يثرب، فبدأ ذلك اليهودي يصرخ ويقول: يا معشر يهود، يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. فطلوع نجم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي ولد فيه رسول الله، وترافق ذلك مع رؤيا أم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن الله تعالى قد أخرج منها نورا أضاءت له لذلك النور قصور الشام، أضاءت السماء، أضاءت الأرض، أزال الله تبارك وتعالى أهل الشر وأهل العداء، أبرهة الأشرم وجنده الذين أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام. طبعا وهذه القصص مروية بأسانيد صحيحة،
1: بأسانيد صحيحة نعم
0: يرافقها فضيلة الدكتور منصور بعض القصص التي لا أسانيد لها لكن بالمجنوع يستأنس بها، كانهدام مثلا الشرف في إيوان كسرى، انطفاء نار المجوس إلى آخره مما يذكره أهل السير والمغازي، لكن حسبنا أن نقف فقط على
1: هذا الحديث
0: الثلاثة الإرهاصات الأولى التي رافقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بأسانيد صحيحة، إذا نستطيع أن نستشعر أن السماء وأن الأرض وأن العباد والبلاد كلهم كانوا ينتظرون
1: وتتهيأ لمولده صلى الله عليه وسلم. نعم الله يكرمك.
0: والله
1: اسمح لي يعني فضيلة الدكتور، ونحن يعني في صباح هذا اليوم وذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أنا يعني أريد أن أفرح في هذا اليوم تقديم الحلوى. لو أنا روحت الآن على البيت ويعني أتيت بالحلوى وتحلينا وذكرت شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، يعني عندي طفل عمره 6 سنوات، كيف يعني أعلمه محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: أولا دكتور منصور، نعم بل يجب على الإنسان المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغل هذا اليوم المبارك من أيام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يربط أطفاله ونفسه وأهله برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تقديم ما يحبون. لذلك كما تفضلت فضيلة الدكتور أن لا نجعل هذا اليوم كأي يوم، إنما نعد شيء من الطعام أو نأتي بشيء من الحلوى، ثم بعد ذلك نجتمع على هذا الطعام أو على تلك الحلوى مع أبنائنا مع الناشئة من صبياننا، ثم نقرأ شيء من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تعلمنا من علمائنا أن السنة ما أثر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يعني نحن لما نقرأ في شمائل من أي كتاب نراه موجود بيننا عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، نحن إذن نعلق أنفسنا أولا ونعلق أبنائنا ثانيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفعل إذا نوينا به الاهتداء والاقتداء والتعلم لشمائل ولصفات النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نحن بإذن الله نسير على هدي وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يمكن أن يحب أحدا يجهله، بمعنى المجهول لا يمكن أن تصل معه إلى رتبة المحبة. إذا أردت أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون معلوم بالنسبة لك من هو، باسمه. الآن بعض المسلمين ما بيحفظوا اسم النبي من خمس
1: عليه
0: مقابر
1: الصلاة
0: صلى
1: نعم
0: الله عليه وآله
1: نعم
0: وسلم، من هم أزواجه، من هم أولاده، من هم أصباطه وأحفاده، من هم أصحابه، من هم

0: مبشرون بالجنة، هذا كله لابد لنا أن نقوم به في مثل هذا اليوم المبارك، أن نفرح بحيث نقدم شيء من الطعام أو شيء من الحلوى، ثم نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أولادنا، ولنعلم أن هذا العمل بإذن الله عمل هدى، لا يقال عن هذا العمل معصية وضلالة تقرب من النار، بل على العكس نحن نقرأ من سيرة النبي عليه الصلاة، لا نفعل شيء يخالف شرع الله تعالى أو لا نفعل شيء يخالف هدي العلماء، العلماء أصلا علمونا أن السنة ما ورد عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، نحن نقرأ فقط من كتب الشمائل ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يجعلنا نرسم في مخيلتنا في قلوبنا في مخيلة أبنائنا وبناتنا وفي قلوبهم شخصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتالي يسهل ويحسن بإذن الله الاهتداء والاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك لابد أن نعمل يعني كمبادرة، كل واحد منا الآن بده يشوف سنة ربما كان يعني لا يطبقها، مثلا بعض المسلمين اليوم ما بيصلي سنة الضحى، بعض المسلمين اليوم بيتهاون في قضية سنة الظهر القبلية أو البعدية، أو يتهاون مثلا في سنة الوضوء، أريد لكل واحد منا أن ينظر إلى نفسه، أن يبحث عن سنة ربما يعني لا يطبقها ولا يحرص عليها بشكل جيد، اقتداء منه برسول الله ومحبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل نفسه ويحمل أولاده على أن نريد أن نطبق هذه السنة حتى تعمر حياتنا بسنة النبي وبيوتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يا سيدي كل عام أنتم بخير، فضيلة الدكتور محمد الرواجدي المفتي في دائرة الإفتاء العام، شكرا لكم وبارك الله فيكم.
0: وشكرا لكم دكتور منصور، وكل عام وأنتم والإخوة المستمعون والأمة العربية والإسلامية وجلالة الملك والعائلة الهاشمية بألف خير.
2: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقدمها الزميل الدكتور منصور العمري.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا سيدي يا رسول الله، يا من أشرقت القلوب بموردك وأشرقت أنوار الهداية وابتهجت بذكرك القلوب المؤمنة وأقبلت الأرواح على معين محبتك الذي لا ينضب، كيف لا نذكرك وقد جعل الله محبتك من الإيمان؟ وكيف لا تشتاق إليك القلوب وأنت الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير؟ يا سيدي يا رسول الله، ما ذكر المحبون إلا وكنت حديثهم، وما خلوا بربهم إلا وكانت الصلاة عليك زادهم، وما أقبلوا على أيام ربيع الأول إلا وأزهرت في قلوبهم بساتين الشوق والحنين، يذكرون طيبة فتدمع العيون، ويذكرون الروضة فتخفق القلوب، ويذكرون اسم محمد صلى الله عليه وسلم فتسري فيه الأرواح سكينة لا تشبهها سكينة. يا سيدي يا رسول الله، جئتنا والناس في تيه من أمرهم، فأخرج الله بك البشرية من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة. يا رسول الله، إن المحبين إذا ذكروك طاب لهم الذكر، وإذا صلوا عليك انشرحت صدورهم، وإذا مر اسمك على أسماعهم خشعت قلوبهم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الحبيب الذي أحبه الله وأحبته الملائكة وأحبته القلوب المؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها. فيا رب، بحق هذا النبي الكريم وبحق ما أودعت في قلوب المؤمنين من محبته، اجعلنا من أهل سنته، وأحينا على هديه، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، ولا تحرمنا شفاعته يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما تعاقب الليل والنهار وما هبت الأرواح شوقا إلى الحبيب المختار، وما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، متواصلين معكم عبر أثير الإذاعة الأردنية بجميع موجاتها، وإذاعة عمان اف ام، وإذاعة القرآن الكريم في هذا البث والتغطية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. ويسرنا أن نرحب باسمكم عبر اتصال هاتفي بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الدكتور، كل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني في هذا اليوم المبارك 12 ربيع أول، في رحاب هذا اليوم حيث تهفو القلوب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأيام المباركة لا يملك المحبون إلا أن يكثروا من الصلاة والسلام عليه، وأن يستحضروا شمائله وأخلاقه ومواقفه. يعني فضيلة الدكتور، كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أو حتى تتحول من مجرد مناسبة زمنية نتذكرها دائما في 12 ربيع أول إلى محطة إيمانية نتزود فيها بمعاني المحبة الصادقة والاقتداء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد وللسادة المستمعين الأكارم أطيب تحية، ونهنئكم بهذه الذكرى الطيبة المباركة العطرة، ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وحقيقة نشكر لكم هذه المبادرة الطيبة المباركة في هذا البث الطيب المبارك، والذي حقيقة يحتفي بهذه الذكرى المباركة ويبرز شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. أخي زايد، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غيظ ولا سخاب في الأسواق، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وأذانا صمة وقلوبا غلفا. هكذا هي باختصار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقيم الملة العوجاء، يفتح الله به أعينا عمياء وأذانا صمة وقلوبا غلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظت في حديث عبد الله بن عمرو الصفا قال: ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب. فهذه المعاني العظيمة وهذه الشمائل الكبيرة وهذه الصفات العظيمة هي التي ينبغي أن تكون حاضرة في سلوك الإنسان المسلم وفي حياته، ليس في ذكر المولد فقط، وإنما في كل دقيقة وفي كل ثانية من ثواني حياة الإنسان المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخي دكتور زايد يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فينبغي على الإنسان المسلم حين يسمع هذا الحديث أن يبذل وسعه في أن يعرف كيف كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، كيف كان يعامل أولاده وبناته وزوجاته، كيف كان يعامل المقربين منه، فيتخذ ذلك قدوة وأسوة، ويقدم نموذجا حقيقيا في التعامل الراقي والتعامل الحسن مع أهله. اليوم كما تعلم أخي دكتور زايد، أزمتنا نحن أزمة أخلاقية. ولذلك العلماء قرروا شيء عظيم، وهو أن كل مسلم وكل مسلمة له في حياة رسول الله وفي سيرته صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. فالأب والأم والمعلم والمربي والقائد والمسؤول والعسكري وكل شؤون الحياة ينبغي أن يكون لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة. ولو فعلنا مبدأ القدوة النبوية لتغيرت كل شؤون حياتنا. صحيح. فاليوم ونحن نستحضر هذه الذكرى العظيمة، لا نستحضر ذكرى عابرة، وإنما نستحضر بالأساس الدين كله والرحمة كلها. نستحضر الإسلام بكل معانيه العظيمة، بكل هداياته الكبيرة. كيف يعمل المسلم لنفسه مراجعة شاملة في ذكر المولد؟ هل طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا المسلم في هذا في هذه العصور أو في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والمغريات والملهيات، هل اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته؟ هذا الذي ينبغي أن نركز عليه، وأن نجعل هذه الذكرى منطلقا حقيقيا للتغيير الشامل في حياتنا وفي جميع شؤون أمورنا، مركزين بالأساس أخي دكتور زايد على الناحية الأخلاقية والناحية السلوكية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتغييرها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
0: نعم فضيلة الدكتور، يعني توقفتم عند محطات مهمة، ذكرتم القدوة، ذكرتم هذا الزمن المتسارع، ذكرتم الأخلاق، ذكرتم الشباب. فضيلة الدكتور، يعني في هذا الزمن الذي تتسارع فيه المؤثرات الفكرية والثقافية والإعلامية وسائل التواصل، وحقيقة الشباب يواجه تحديات في موضوع الهوية والقيم، يعني كيف يمكن للشباب، أو ما هي رسالتنا للشباب حقيقة الذين يبحثون عن القدوة وسط كثرة النماذج والمؤثرين كما يقال في وسائل التواصل، كيف يستلهمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعينهم على الثبات وبناء شخصيتهم، وأن يجعلوا من هديه النبوي حقيقة منهجا عمليا في التعامل مع التحديات الواقع والمؤثرات التي تؤثر على الهوية والقيم. دكتورنا الكريم الله يكرمك،
1: أشكرك على هذا السؤال، وهو في الحقيقة يعني هذا هو ربما يكون السؤال الأبرز والتحدي الأكبر الذي يعني يواجهه الآن المفكرون والعلماء وتواجه الدول بشكل عام، وهو سؤال حقيقة كبير. لكن القضية الأبرز والتي يمكن أن تكون هي الأساس الذي ينبغي أن يبنى عليه، أين نحن من سيرة النبي
0: صلى الله عليه وسلم؟
1: للأسف الشديد أخي دكتور زايد، اللي قاعد يصير الآن أنه السيرة تختزل في عبارات بسيطة وعبارات صغيرة، لا يعرف الشاب المسلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير. فنحن بحاجة إلى إعادة قراءة السيرة، قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم. وأود أن أوضع لك مسألة مهمة، وهي أن علم السيرة ليس علما واحدا. العلماء حقيقة الذين كتبوا في السيرة وألفوا في السيرة وعاشوا في ظلال السيرة حقيقة يعني يدركون تمام الإدراك أن السيرة النبوية تحتوي على علوم كثيرة، علم الشمائل وعلم الدلائل وعلم الحوادث، علم المغازي وإلى غيرها من العلوم التي حقيقة ركز عليها علماء السيرة. فنحن الآن لدينا تقصير كبير في مسألة العلم بالسيرة، ولذلك نحن بحاجة إلى إعادة تقييم ما يمكن أن نسميه كيف نرجع السيرة النبوية إلى شبابنا. اليوم شبابنا يعرفوا عن لاعبي كرة القدم، ويعرفوا عن المؤثرين كما قلت، ويعرفوا عن المغنيين والممثلين أضعاف أضعاف ما يعرفونه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأضعاف ما يعرفونه عن صحابته صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لو جيت سألت أي شاب من شبابنا عدد لي 10-15 واحد من الصحابة، ممكن يقعد 10 دقائق وربع ساعة وهو يعني يتذكر بعض الصحابة حتى المشهورين منهم. لكنه لو سألته قلت له والله عدد لي أعضاء فريق كذا كذا لكرة القدم، أو أعطيني 10-15 ممثل أو مغني، سيسردها لك بسرعة. إذن إحنا لدينا خلل في هذا الأمر، وينبغي أن يراجع في المناهج الدراسية سواء في المدارس والجامعات، يراجع في المساجد، يراجع في حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن بحاجة إلى إعادة منهجية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء والمفكرين والدعاء بحاجة إلى التركيز على هذا الأمر. اليوم للأسف الشديد أخي دكتور زايد، اللي قاعد يصير، روح أنت الآن افتح مواقع التواصل الاجتماعي، حرب كبيرة وطاحنة حول هل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا.
0: نعم،
1: هذا هذا هذا هذا هذا الجهد الذي يبذله الكثير من الدعاة للأسف حتى يعني يوصلوا فكرة أنه الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر شمائله في هذا اليوم الطيب المبارك هو بدعة عظيمة ومنكرة. فبالله عليك كيف سيكون حقيقة حال شبابنا الذين هم بأمس الحاجة إلى كلمة طيبة، بأمس الحاجة إلى توجيه طيب، بدل من أن ننفق حقيقة هذه المعارك الكبيرة على يعني مثل هذه الأمور؟ ألا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم وتستحق هذه الذكرى العظيمة؟ وإحنا نحن كأمة مسلمة، يعني هل نحن نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذكرى عابرة؟ لا، ذكرت أخي دكتور زايد، اليوم هناك يعني تشويه للإسلام وتشويه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحملات شعواء تنفق عليها المليارات لتشويه الإسلام وتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. فنحن أحوج ما نكون لنستغل هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنابر لبيان الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام ولسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من خير وبركة وشمائل عظيمة. فنحن بحاجة إلى توحيد الصفوف، لا إلى الاختلاف على قضايا يمكن تجاوزها.
0: صحيح.
1: لو أن جميع الشباب والعلماء والمعاذ والمفكرين الذين يتناقشوا في قضية المولود، لو أنهم كلهم كتبوا في بيان شمائل النبي في هذا اليوم، هذا يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، هذا يكتب عن النبي كقائد عسكري، هذا كقائد سياسي، هذا يبين أثر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. فانظر رحمك الله كم من الأجر وكم من الرسائل التي نوصلها في هذا اليوم الطيب المبارك، بدل أن ننفق الأوقات والجهود ونوغر الصدور والقلوب على قضايا حقيقة كان الأجدر بنا أن نستغلها فيما هو خير.
0: نعم، لذلك فضيلة الدكتور اسمح لي
1: أشكرك على هذا السؤال.
0: الله يسلمك.
1: وأنا أقول يعني ربما هو الآن هذا السؤال هو واجب الوقت.
0: صحيح.
1: واجب الوقت إنه يعني ركزوا على إظهار عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن هنا في الأردن، في الأردن لولا أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لكنا قابلين في الشرك والخرافة والجهل، فأنقذ الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. أليست هذه من أعظم المنن؟
0: نعم، لذلك فضيلة الدكتور
1: وقل ذلك عن جميع المسلمين.
0: نعم.
1: في شرق الأرض والمغرب.
0: الله يسعدك دكتور. يعني اسمح لي، أنت ذكرت الأردن ونذكر أيضا الهاشميين، وعندما يعني وهذه الذكرى تحظى دائما في الأردن في كل عام وسائر المناسبات الدينية باهتمام خاص في ظل الرعاية الهاشمية المتواصلة للمناسبات والحرص على إبراز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمس كان فيه يعني فعالية دينية في قصر الحسينية، وحقيقة ذكرت موضوع أنه التركيز على الاحتفال بالمولد وغيره، وهذا له بعد مهم دكتور. يعني كيف تنظرون إلى هذا الاهتمام الهاشمي بالتوقف عند هذه المناسبات من خلال أنه تعزيز محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس الأجيال، وترسيخ هذه رسالة لترسيخ معاني الوسطية والاعتدال والانتماء الديني والوطني، هذا كله موجه للشباب وهذه الأجيال دكتور.
1: 100%. أنت تعلم أخي دكتور زايد أن كثير من الأمم والشعوب تستحضر مناسباتها التاريخية ولتستلم منها العبر والدروس والعظات، وبعض هذه المناسبات التاريخية في عند بعض الدول هي عبارة عن أساطير ليس لها في واقع الحال شيء. فكيف بأمة تمتلك أعظم حضارة، تمتلك أعظم تاريخ؟ وحقيقة يعني الإنسان في الأردن يفخر حقيقة بهذا البلد الطيب. ما من مناسبة إسلامية حقيقة إلا والدولة ويعني الهاشميين حاضرين عليها.
0: صحيح. يعني

0: أولا المولد النبوي والهجرة والإسراء وغيرها من حقيقة المناسبات العظيمة في تاريخنا الإسلامي، تستحضرها هذه الدولة الطيبة المباركة وتركز عليها. لدينا حقيقة يعني مؤسسات دينية راشدة، مؤسسات دينية حقيقة تقوم بجهد عظيم ومبارك، وهذا كله برعاية جلالة الملك ورعاية الأسرة الهاشمية المباركة. فنسأل الله أن يكون هذا
1: آمين.
0: البلد بلدا طيبا مباركا بخدمته للإسلام. حقيقة يعني احنا في السنوات الأخيرة بدأنا نشهد اهتماما متزايدا، احنا نقول متزايد، يعني صار في تركيز أكثر على هذه المناسبات العظيمة وإبراز ما فيها من عبر ودروس وعظات بأسلوب حضاري وبأسلوب حقيقة يعني طيب ومبارك. يعني احنا الآن من سنوات قليلة بدأنا نلمس حقيقة أخي دكتور زايد في نوع من الاحتفاء مثلا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع، في الشارع أصبحت ترى الناس تحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم
1: في
0: في الشارع
1: مظاهر.
0: وتوزع الحلوى وترى مظاهر ذلك. هذا أمر لم نكن نشهده من قبل، مش مع ذلك أن الناس اللي قبلنا ما كانوا يحتفوا، لا، لكن هذا يعني دليل على أنه في اهتمام أكثر، في يعني تركيز أكثر على إبراز هذه المناسبات العظيمة في
1: ووعي.
0: حياة الناس.
1: نعم.
0: هذه النقطة اللي احنا نركز عليها، يعني لابد انه اولادنا الصغار يعرفوا انه هناك شيء اسمه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا المولد له اثر كبير في حياة الانسان
1: صحيح.
0: المسلم،
1: نعم.
0: وان المسلم لابد ان يتذكر، لابد ان يعرف ابناؤنا انه هناك هجرة واثر الهجرة في تغيير التاريخ والانسان، الاسراء والمعراج وغيرها الكثير الكثير من المناسبات العظيمه من المعارك العظيمه التي غيرت وجه التاريخ والانسان والجغرافيا، معركه بدر، معركه احد، فتح مكه، معركه موته وغيرها من المناسبات العظيمه. وهذا يتطلب منا ايضا خطه دقيقه وممنهجه لترسيخ التاريخ. اليوم هناك هجمه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي على التاريخ الإسلامي، على القرآن، على الدين، على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مئات الألوف من الصفحات الضالة التي تحاول تشويه الإسلام، وللأسف ودعنا نقول لك أن بعض شبابنا قد يتأثر، قد، ولكن ثقة تامة دكتور زايد أن الشباب حينما يجلسون مع أهل العلم ومع المثقفين الواعين من أهل الإسلام ويبدأوا يوضحوا لهم الصورة، فإن يعني صدورهم وقلوبهم تتقبل ويدركوا تمام الإدراك أن هذه الصفحات هي عبارة عن صفحات يعني حقيقة طاعنة وظالمة وصفحات كاذبة. لكن السؤال مطروح، وين إحنا من هذا الأمر؟ يعني إحنا مثلا في دائرة الإفتاء العام يعني نواجه بشكل يومي الكثير من هذه الأسئلة ونجيب عليها، ولله الحمد هناك استجابة عظيمة، لكن المسألة ليست هي فقط في جهة واحدة، هناك لابد من وجود جهود مكثفة حقيقة لذلك، لأن الأمر والله خطير والهجمة كبيرة، لكن شبابنا بخير، ويعني شبابنا فقط يحتاج إلى نوع من التوعية وإلى نوع من الإرشاد، وإلا فيهم خير كبير. فنسأل الله سبحانه وتعالى
1: آمين يا رب
0: أن يحمي
1: آمين.
0: هذا البلد
1: آمين.
0: وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا هو
1: آمين.
0: وسائر بلاد المسلمين،
1: آمين.
0: وأن يوفق قيادته لخدمة الإسلام
1: آمين. آمين.
0: والمسلمين.
1: كل الشكر والتقدير يعني فضيلة الدكتور، لا يفوتنا في هذه المناسبة يعني أن نشيد بدور الكبير الذي تطلع به دائرة الإفتاء العام ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية الرسمية في الأردن حقيقة في خدمة الدين والوطن، أيضا دائرة قاضي القضاء في نشر الوعي الشرعي وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، ونثمن جهودكم دكتور جميعا.
0: والشكر موصول لكم أنتم في إذاعة
1: بارك
0: القرآن
1: الله
0: الكريم
1: فيكم.
0: حقيقة، يعني جهد مبارك للأمانة، أنا لا أجاملك أخي دكتور،
1: هذا جهد
0: أنا
1: الإذاعة الأردنية
0: أتحدث
1: سيدي إن شاء الله
0: عن
1: يعني
0: تجربة عملية
1: الله
0: معكم
1: يكرمك.
0: حقيقة، برامج طيبة مباركة لها تأثير كبير، وهذا أنا لمسته حقيقة ولمسه إخواني أصحاب الفضيلة من تفاعل الناس معنا في الشارع،
1: نسأل الله القبول
0: تستقبلون
1: لنا ولكم
0: برامجكم
1: والتوفيق إن
0: لما
1: شاء الله.
0: لها من تأثير عظيم، فنسأل
1: بارك
0: الله
1: الله
0: أن
1: فيكم.
0: يوفقنا ويوفقكم
1: آمين
0: لخدمة هذا الدين.
1: آمين. شكرا فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البرقاع على ما تفضل به من كلمة طيبة حول ذكرى ومناسبة المولد النبوي الشريف. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، حياكم الله.
2: بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد تحيا القلوب، وتوم

نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف.

0: وصفت شمائلا منه حسانا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ربيع الأول يا طيب الذكر ويا عطر السيرة ويا نور القلوب، تتجدد فينا المحبة وتتعالى الصلاة والسلام عليك، وتقول الأرواح قبل الألسن كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. وإن شئت في الدارين تسعد فتكثر من الصلاة على سيدنا محمد، وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على سيدنا محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على سيدنا محمد. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد، ولا تخشى من الملائكين رعبا إذا سألاك قل لهما محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. وأذكره وليل الخطب داج فتنجلي عني الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، بعد قليل تنفصل موجات الإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان FM عن موجات إذاعة القرآن الكريم، ومستمرون بعون الله تعالى في التغطية لهذه المناسبة المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. فكل عام وأنتم بخير وحياكم الله.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى الصين، التقى خلالها الرئيس الصيني وكبار المسؤولين الصينيين. الأمة الإسلامية تحتفل اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف، وسمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بهذه المناسبة. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب. الأردن يرحب بقرار واشنطن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 يباشر أعماله. باكستان وطهران تحرزان تقدما كبيرا في محادثات ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الخميس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: رؤية الهاشمية صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للخوف من الله عز وجل مقام عظيم، والخوف هو الحاجز الصلب الذي يثبت أمام نزعات الهوى والغفلة والشهوات، وهو الذي يبعث في النفس نار الخشية، فينصرف المرء إلى عمل الطاعات والبعد عن المعصية. والخائف أعزائي هارب من ربه إلى ربه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وخوف العلماء في أعلى الدرجات، ذلك لأن خوفهم مقرون بمعرفة الله، وهو ما جعل خوفهم مقرونا بالخشية، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية أعزائي درجة أعلى، وهي أخص من الخوف، فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يروى عن ذي النون أعزائي المستمعين أنه قال: وصف لي رجل من السادة في اليمن قد بارز على الخائفين وسمى على المجتهدين، بسيماه بين الناس معروف، وباللب والحكمة والتواضع والخشوع موصوف. قال: فخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، فلما قضيت الحج قصدت لزيارته لأستمع إلى كلامه وأنتفع إلى موعظته، أنا وناس كانوا معي يطلبون ما أطلب من البركة، وكان معنا شاب عليه سيماء الصالحين ومنظر الخائفين، وكان مصفر الوجه من غير سقم، أعمش العينين من غير رمد، يحب الخلوة ويأنس بالوحدة، تراه كأنه قريب عهد بمصيبة، وكنا نعذله على أن يرفق بنفسه، فلا يجيب قولنا وعذلنا، ولا يزداد إلا مجاهدة واجتهادا، ولسان حاله يقول: أيها العاذلون في الحب مهلا، حاش لي عن هواه أن أتسلى، كيف أسلو وقد تزايد وجدي، وتبدلت بعد عزي ذلا، قيل تبلى فقلت تبلى عظامي وسط لحدي، وحبكم ليس يبلى، حبكم قد شربته في فؤادي في قديم الزمان مذ كنت طفلا. قال ذو النون أعزائي المستمعين: ولم يزل ذلك الشاب في جملتنا حتى انتهى معنا إلى اليمن، وسألنا عن منزل الشيخ فأرشدنا إليه، فطرقنا الباب فخرج إلينا كأنما يخبر عن أهل القبور، فجلسنا إليه، فبدأ الشاب بالسلام والكلام، فصافحه وأبدى له البشر والترحيب من دوننا، وسلم كلنا عليه. يقول ذو النون: تقدم إليه الشاب وقال: يا سيدي، إن الله قد جعلك وأمثالك أطباء لأسقام القلوب.

0: ومعالجين لأوجاع الذنوب، وبي جرح قد نغل وداء قد استمكن وأعضل، فإن رأيت أن تتلطف بي في بعض مراهمك فافعل. فأنشده الشيخ قائلا: إن داء القلوب داء عظيم، كيف لي بالخلاص من داء ذنبي؟ هل طبيب مناصح لي؟ فإني أعجز الخلق والأطباء طبي. آه ويا خجلتي ويا طول حزني من وقوفي إذا وقفت لربي، وانقطاع الجواب مني ولم لا، وبلائي قد جلى عن كل خطبي. قال الشاب للشيخ: أعزائي المستمعين، فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل. فقال له الشيخ: سل عما بدا لك. فقال له: ما علامة الخوف من الله؟ قال: أن يؤمنك خوف الله من كل خوف غير خوفه. وقيل إن الفتى قد انتفض جزعا ثم خر مغشيا عليه ساعة، فلما أفاق قال: رحمك الله، متى يتيقن العبد خوفه من الله؟ قال: إذا أنزل نفسه من الدنيا منزلة العليل السقيم، فهو محتمن من أكل الطعام مخافة طول السقام، ويصبر على مضض الدواء مخافة طول الضنا. قال ذو النون: أعزائي المستمعين، فصاح الشاب صيحة ظننا أن روحه قد خرجت، ثم قال: يرحمك الله، ما علامة المحبة لله تعالى؟ فقال: يا حبيبي، إن درجة المحبة لله رفيعة. فقال الشاب: أحب أن تصفها لي. فقال: يا حبيبي، إن المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم، فأبصروا بنور القلوب إلى جلال عظمة الإله المحبوب، فصارت أرواحهم روحانية، وقلوبهم حجبية، وعقولهم سماوية، تسرح بين صفوف الملائكة الكرام، وتشاهد تلك الأمور باليقين والعيان، فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. قال ذو النون: فشهق الشاب شهقة فمات رحمة الله عليه. فجعل الشيخ يقبله ويبكي ويقول: هذا مصرع الخائفين، هذه درجة المحبين، هذه روح حنت فأنت، فسمعت فاشتاقت، فشهقت فماتت. وأنشد: على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. ومما يروى عن ذي النون، أعزائي المستمعين، أنه قال: بينما أنا أسير في نواحي الشام، إذ وقعت على روضة خضراء، وفي وسطها شاب قائم يصلي تحت شجرة تفاح، فتقدمت إليه وسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، فسلمت ثانية فأوجز في صلاته، ثم كتب في الأرض بإصبعه: منع اللسان من الكلام لأنه كهف البلاء وجالب الآفات، فإذا نطقت فكن لربك ذاكرا، لا تنسه واحمده في الحالات. قال ذو النون: فبكيت طويلا وكتبت بإصبعي في الأرض: وما من كاتب إلا سيبلى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال ذو النون: فصاح الشاب صيحة فارق الدنيا فيها، فقمت لأجد في غسله ودفنه، فإذا بقائل يقول: خلي عنه، فإن الله عز وجل وعده ألا يتولى أمره إلا الملائكة. قال ذو النون: فملت إلى شجرة فركعت عندها ركعات، ثم أتيت الموضع الذي مات فيه الشاب فلم أجد له أثرا ولا عرفت له خبرا. ورؤية أعزائي المستمعين أن الشيخ مطهرا السعدي بكى شوقا إلى الله تعالى 60 سنة، فرأى في المنام كأنه بجنب نهر يجري بالمسك الأذفر، حافتاه شجر اللؤلؤ وقضبان الذهب، وإذا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان سبحانه، سبحان الموجود بكل مكان سبحانه، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه. قال السعدي: فقلت: من أنتن؟ فقلن: خلق من خلق الرحمن سبحانه. فقلت: ما تصنعنه هاهنا؟ فقلن: برانا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوموا، يناجون رب العالمين إلههم، وتسري هموم القوم والناس نوموا. ومما قيل في خشية الله عز وجل قصيدة منها: نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من خوف النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. أنا إن بكيت فلا ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا ربي، عبدك من عذابك مشفق بك مستجيرا من لظى النيران. وروي أعزائي المستمعين أن رجلا قال لابن المبارك: صف لي الوالهين بالله. فقال: هم كما أقول لك، مستوفدين على رحل كأنهم ركب يريدون أن يمضوا وينتقلوا، عفت جوارحهم عن كل فاحشة، فالصدق مذهبهم والخوف والوجل. وروي أيضا أعزائي أن عبد الله بن المبارك سئل عن صفة الخائفين فقال: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. وفي مثل ذلك يقول أبو العتاهية: إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني، وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد دعيت له كأني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. وقال أبو نواس: أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أعزائي المستمعين، نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى عبرة أخرى في حكاية جديدة من تراثنا.
1: عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.

0: اليوم أيضا سنرافقكم أعزائنا المستمعين مع إدريس الجعيد السلوي في رحلته إلى إيطاليا، والتي دونها لنا في كتابه إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار.
1: وكنا في الحلقات التي سبقت قد نقلنا ما دونه الجعيدي في أثناء سفره وإقامته في كل من فرنسا وبلجيكا وبلاد الإنجليز، واطلعنا على ميل الرحالة إلى فن العمارة في هذه البلدان، وهو ابن المغرب المتعود على مشاهدة العمران في بلده من مساجد ومدارس وقصور وغيرها.
0: وقف الجعيدي بإعجاب أمام العمران الأوروبي، شأنه في ذلك شأن معظم الرحالة المغاربة لأوروبا خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، فكان يحصي الأعمدة والسواري والأبواب وأنواع الأثاث والحمامات، وكان يقيس الطول والعرض ويذكر أشكال الزخرفة والتمويه وسعة الأماكن.
1: إن معرفة رحالتنا بالهندسة المعمارية المغربية التقليدية جعلته يلاحظ التجديد في الهندسة المدنية في أوروبا، والتي أخذت بأسباب العلم والتغيير باستحداث كل ما يجعلها سهلة ومنظمة وممتعة.
0: كانت الزيارات التي قام بها الجعيدي مع وفد السفارة المغربية ترتيب من طرف البلد المضيف كما عرفنا، وقد وجدناه يستغرق في الحديث عن بعض الطعام والمجتمع الأوروبي والمغربي.
1: يبدو أن القصد من حديثه ودراسته لهذه المظاهر وبخاصة الطعام ليس نظام الطعام وترتيبه فحسب، وإنما في دلالاته الاجتماعية ورموزه الثقافية أيضا.
0: على هذا الأساس شكل الطعام لدى الجعيدي مسألة حضارية، خصوصا أن احتفالية النظر والأكل والشراب تشكل سمة جلية في الثقافة العربية من حيث الكرم والضيافة.
1: لقد تحدث رحالتنا المغربي الجعيدي أيضا عن مظاهر التقدم الصناعي والمالي والفلاحي ووسائل النقل، والتي كان على رأسها بابور البر أو القطار البخاري، والذي أثار إعجابه، بخاصة أنه كان الوسيلة الوحيدة لنقله ورفاقه عبر التراب الأوروبي.
0: أشار الجعيدي أيضا إلى أهمية المواصلات عبر الأنهار والحيل التي استنبطوها في الربط بينها بواسطة قنوات وسدود صغيرة لرفع أو حفظ الحياة حسب الحاجة.
1: وكانت صناعة السكر والصناعات النسيجية وصناعة الزجاج والمرايا قد جعلت من الجعيدي عالما فيها من كثرة ما طرح من الأسئلة، عدا عن باقي الصناعات الأخرى من صنع الصواني وتفضيضها أو تذهيبها وأوان الطبخ ومواد البناء والتماثيل وأفران صهر الحديد.
0: كل ذلك جعل من الرحالة باحثا ومدققا ومقارنا، خصوصا أن معظم ما رآه مفقود في بلاد المغرب. والآن إلى إيطاليا مع الجعيدي.

0: كانت مدة سفرنا في بحر المانش ساعة واحدة ونصفها. وصلنا إلى مدينة كاليه الفرنسية، ومنها ركبنا بابور البر إلى باريس. كان دخولنا إليها في الساعة 6:30 من مساء اليوم المذكور، فاسترحنا من التعب مع أنه لم يمسنا والحمد لله في ذلك نصب. وأنزلتنا الدولة الفرنساوية أيضا في الأوتيل الذي كنا فيه عند مرورنا، وقامت بالضيافة أتم قيام على العادة من الاحترام وجزيل الإكرام. توجهنا إلى مدينة تورين، وهي مدينة عظيم الدولة، بالبابور. لدى وصولنا إليها تلقانا هناك الباشدور عامل تلك البلد وشيخها بالفرح والتعظيم والسرور، وذكروا أنهم مأمورون من قبل أمير الدولة بالوقوف معنا وتنفيذ جميع ما نحتاج إليه من الضروريات والمقتضيات.
1: مدينة تورين هي تورينو.

0: هي رابعة مدن إيطاليا، وكانت عاصمة لمملكة سردينيا من العام 1814 حتى عام 1860،
1: كما أنها كانت عاصمة لإيطاليا حتى العام 1865، ومن هنا كان الدخول إلى إيطاليا انطلاقا من تورينو ثم إلى مدينة فرنز.
2: دخلنا تورين فأنزلونا بأوتيل معتبر، وقد بالغوا في الإكرام وبسط موائد الإنعام بسطا كبيرا لم نعهد مثله فيما تقدم. ثم ركبنا بابور البر حيث كان يقف في بعض المدن التي في طريقه حتى وصلنا إلى مدينة فرنسي.
0: مدينة فرنز كانت عاصمة لمنطقة التوسكانا، وكانت تعتبر المركز الأكثر أهمية في العالم لما تتوافر فيه من آثار الفنانين.
1: وفرنز أيضا أصبحت عاصمة إيطاليا من عام 1865 حتى هزيمة فرنسا أمام بروسيا عام 1871، حيث دخلت جيوشها روما. ماذا قال الجعيدي في فرنز؟
2: لقد شاهدنا من أدبهم وشدة فرحهم ما تعجبنا منه، وفي مساء اليوم ركب الباشدور ونحن في أثره، وتوجه بنا إلى دار قديمة يقال إنها بنيت نحو 210 سنة، وكانت تعرف عندهم بدار الحكومة. وفي يوم الأربعاء توجهنا لدار العلماء المهندسين والفلكيين، حيث وجدنا في جدرانها خزانات من الزاج فيها أسطرلابات عديدة ذات أشكال مختلفة ومتفاوتة في الكبر والصغر، ورأيت فيها أسطرلابين من عمل المسلمين.
1: يستفيد الجعيدي في الشرح عن الأسطرلاب ويعدد أنواعه الكثيرة، والتي منها الهلالي والكروي والصدفي والمبطح والمسطح.
0: سمعناه يذكر أن هناك أسطرلابات من صنع المسلمين.
1: صحيح، إن هذا العلم لم يتقدم إلا على يد العلماء المسلمين، حيث وصلت هذه الآلة إلى درجة عالية من الفائدة والتعقيد بعدما كانت بسيطة وبدائية عند اليونانيين.
0: والمعروف أيها الراوي أن هناك المئات من الأسطرلابات مبعثرة في المتاحف العالمية في إنجلترا وباريس وإيطاليا وأمريكا وغيرها.
1: الجعيدي هو من كبار أساتذة علم الفلك، وقد تميز عن سائر رفاق رحلته بالثقافة العلمية المتطورة في الهندسة وعلم الفلك والجغرافيا. والمعروف أن بعض المغاربة ممن عاصروه ابتكروا أكثر من آلة فلكية جديدة، نذكر منهم مثلا عبد السلام العلمي.

0: من دار المهندسين إلى قبب الأطباء وعلماء التشريح، ثم إلى الدار التي يقيم فيها كبير الدولة، حيث طاب لرحالتنا الوصف الدقيق لكل حجر ورخامة وكل سلم وحجر مرمر، وتحدث عن فن النحت على المرور والذي هو من الفنون الأصلية عند الإيطاليين.
1: ويسافر الوفد إلى روما، حيث انطلقوا إليها ببابور البر، فوجد بساتينا وأنهارا وأشجارا على مسرح الأبصار. أما سور روما العظيم فقال عنه:
2: أبلاه مرور العوام والشهور، وأبقت عليه توالي الدهور، ولم يبق إلا السقوط والسجود للملك الحق المعبود. وعند دخولنا إليها أنزلتنا الدولة في أوتيل ذي مرافق وقبب وقصور، وما قصروا في بسط موائد الطعام وتوالي الفواكه والأنعام. قمنا بزيارة وزير الأمور البرانية بداره، فتلقانا بالترحيب والتكريم، وزرنا دار السبيطار أي المرضى، مدرج كولوسيو، والذي جدرانه مرتفعة جدا، وبداخله بيوت متصاعدة بعضها فوق بعض. وفي اليوم الثاني قدم للدار التي كنا ننزل بها برفقة جماعة من أصحاب الطرب بنحو 14 رجلا، بأيديهم قيثارات وأعواد مثل الآلة التي تستعمل في المغرب، وصاروا يخدمون براح الدار بعدما وضعت لهم الشوالي.

0: من روما إلى فرنسا من جديد. عاد الوفد إلى تورينو حيث تم بحول الله مقابلة عظيم الدولة، وهنا أطال الجعيد الحديث بوصف المراسم الرسمية، وعند نهاية الاستقبال الملكي بودلت الهدايا كما جاء ذلك في الصحف الإيطالية.
1: وبعد دقائق معدودة بدأ جميع الحاضرين يشاهدون الهدايا التي جلبها البشدور الزبيدي معه إلى جلالة ملك إيطاليا، وكانت تشتمل على سروج للخيل وأسلحة وزرابي صغيرة وملابس من الحرير والذهب.
0: كما أن ملك إيطاليا قد قدم بدوره هدية إلى سفير المغرب تشتمل علبة دخان مزينة بالأحجار الثمينة وبندقية عجيبة وساعات يدوية وخواتم ومسدسات وبنادق إلى مرافقيه، وقدم طاولة مزخرفة لملك المغرب لا تقدر بثمن.
1: وزار فبارك الحرير المشهورة عالميا وفبارك إنتاج أصناف السباجيتي والمعكرونة، ولما انتهوا ذهبوا إلى زيارة ميلانو وغادروها بوداع المسؤولين كما جرت العادة.
0: كان للبنيان في ميلانو ومعامل الفخار لفتة لدى الجعيدي.
1: ومن ميلانو إلى جنوة حيث استراح الوفد، ثم خرجوا للسفر حيث العسكر قد تهيأ على شاطئ البحر مع أصحاب الموسيقى لوداعهم. ويقول الجعيدي وهو يختم رحلته:
2: شرعت الفرقاط في السير قاصدة ثغر طنجة المحروسة بعناية الله من غير تعريج لبلدة أخرى. وصلنا يوم 11 من سبتمبر عام 1876، فنزلنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى حق حمده على ما أسدى إلينا من العافية والسلامة اللتين هما للعاقل غاية مطلبه وقصده.
0: بعد عودته إلى مسقط رأسه سلة، كشف الجعيدي على ما سجله في رحلته لعلماء بلدته وأصحابه، وقد علق صديقه المؤرخ أحمد الناصري قائلا: قيد صاحبنا رحلته البديعة المسمات بتحفة الأخيار بغرائب الأخبار، وقد اشتملت على كل نادرة وغريبة، وأفصحت عن صنائع الفرنج وحيلها العجيبة.
1: مستمعين الكرام، في الغد بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحاً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلاً بكم. جلالة الملك يقول إن سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم

0: لم تبقى نبراسا تستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق، سائلا الله تعالى أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى الصين، التقى خلالها الرئيس الصيني وكبار المسؤولين الصينيين. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب. الأردن يرحب بقرار واشنطن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 يباشر أعماله. باكستان وطهران تحرزان تقدما كبيرا في محادثات ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الخميس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام.

أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. منصبح عليكم أكيد وبنقولكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة اليوم، المناسبة الهامة الدينية اللي منحتفل فيها جميعا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. ونحن نحتفل في هذه المناسبة العطرة الجميلة، نقول يعني ما أهمية هذه المناسبات الدينية التي نحتفل بها دوما في كل عام تأتي إلينا. يقول الله تعالى وأنك لعلى خلق عظيم، وفعلا يجب علينا أن نقتدي بأخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأكيد منصبح عليكم نقولكم كل عام وأنتم بألف خير، ومنصبح على فريق العمل. صباح الخير للزميل علاء قطيفان في المراقبة الرئيسة. صباح الخير للزميل مأمون شحادة أبو ينال، كل عام وأنت بألف خير. من الهندسة الإذاعية والإخراج زميلنا أبو ينال، طبعا يعطيك العافية. أيضا من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، كل عام وأنت بخير. أعزائي وأنا معكم من وراء الميكروفون محدثتكم، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة ثانية. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتور محمد الطوالب، الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، للحديث حول اختتام المراكز الصيفية القرآنية التي نظمتها الوزارة وأشرفت عليها طبعا، بالإضافة إلى الحديث عن المناسبة الدينية الهامة اليوم التي نحتفل بها ذكرى المولد النبوي الشريف. والدكتور محمد الطوالب معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمد، نورتنا، يسعد صباحك، كل عام وأنت بألف خير.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: عليكم
1: وبركاته.
0: السلام.
1: صباح الخير لك أختي أمانة ولجميع السادة المشاهدين المستمعين في هذا اليوم المبارك.
0: أهلا وسهلا فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك ألف عافية، كل عام وأنت بألف خير، وجميع المستمعين والمتابعين أيضا كل عام وأنت بخير. مرة تانية دكتور محمد، اليوم تخبرنا في هذا الصباح الجميل المليء بالخير والعطاء والإنجاز، والحمد لله نحتفل بالذكرى العظيمة العطرة لمولد سيد الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فاليوم يحتفل المسلمون كافة بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. ماذا تقول في هذه المناسبة الدينية الهامة؟ تفضل.
1: بداية في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم العطر، مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم العظيم
0: صلى الله
1: الذي
0: عليه وسلم.
1: نستذكر فيه حقيقة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، الذي بعثه الله سبحانه وتعالى وأرسله رحمة للعالمين. كان البشير وكان النذير وكان المحب لمجتمعه والمحب للرسالة التي تنزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه
1: وأقول
0: وسلم.
1: ونحن نحتفل اليوم بهذا المولد المبارك ومولد النبوي الشريف أن الحلال ما حلله الرسول صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الرسالات السماوية التي هي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله
1: محبة
0: عليه
1: النبي
0: وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم لها جانب قولي ولها جانب تطبيقي فعلي، وبالإضافة إلى الجانب المتعلق بنية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحبته. والجانب القولي من الإكثار من ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ثابتة له صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم
0: اللهم
1: الجانب
0: آمين.
1: السلوكي والفعلي المرتبط بنا كنحن كمسلمين وكأتباع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن محبة النبي مرتبطة بالتنفيذ والاتباع بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الاتباع مرتبط بالاتباع بالمحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا أصحابه ودعا أمته، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم عندما أخذوا على عاتقهم نشر رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشرت بالقول الحسن والدعوة بالحسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والدعوة بالمحبة لدخول هذا الدين المبارك. إذا الاتباع أولا هو الجانب الفعلي والتطبيق الذي يدلل على صدق النوايا وعلى ارتباط القول الفعلي بمنهج سيدنا محمد صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم.
0: الله عليه وسلم.
1: الأمر الثاني أن هنالك تطبيقات كثيرة ومتنوعة ومجالات كثيرة في اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، منها الجانب في جميع الميادين، في مجال الإعلام مثلا هنالك اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال أن النبي حذر من خطاب الكراهية والعنصرية وأي خطاب قائم على الثنائية الذي يفرق المسلم المجتمعي أو أن يطعن في السلم والوحدة المجتمعية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنابز بالألقاب، نهى عن التحاسد والتباغض والتبادل، وهذا شيء هي إجراءات وقائية دعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم للحد من تفتيت المجتمع ونشوب النزاع والخلاف والصراع بين المجتمعات. هذا جزء من محبة النبي صلى الله
0: نعم.
1: عليه وسلم نتذكرها في هذا اليوم المبارك.
0: أكيد.
1: اليوم نعرج على الكثير من المحطات، كيف كان
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع مجتمعه، مع خصومه صلى الله عليه وسلم، حتى في غزواته عندما كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا حجرا. هذا الدين
0: نعم.
1: دين السلام، وهذا الدين هو دين الرحمة.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم اليوم مع هذه الآداب سواء في السلم أو الحرب، هي آداب علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا كيف يكون في حالة تأدب مع النبي صلى الله
0: نعم أكيد، يعني نحن نتعلم دوما من
1: وما
0: السيرة النبوية
1: أستاذة
0: الشريفة وأخلاق النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ونقول دوما اللهم صل على سيدنا محمد، مثل ما ذكرت دكتور محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكروب. الآن ننتقل لموضوعنا الآخر دكتور محمد، اليوم يعني نتحدث عن المراكز الصيفية القرآنية التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الأوقاف، من حيث تعريف هذه المراكز، عددها، مدى انتشارها على مستوى المملكة، تفضل.
1: نحن بفضل الله، وهي عملية مستمرة على مدار متوالية من السنوات، قامت وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية بتنفيذ المراكز والنوادي الصيفية القرآنية لهذا العام لعام 2026، وكانت تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى، إنفاذا لمبادرة سيدي سمو وولي العهد الحسين في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي. بدأت هذه النوادي الصيفية منذ تاريخ 26 حزيران، وكانت تحت رعاية معالي الوزير افتتاح هذه النوادي بمشاركة وحضور معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان.
0: نعم.
1: هدفت هذه النوادي الصيفية إلى تشكيل حالة من الوعي البيئي الشامل والثقافة البيئية الشاملة المرتبطة ومنطلقة من النصوص الدينية ومن السلوك الإسلام ومن السلوك الإنساني المرتبط بالحفاظ على البيئة، وأن الحفاظ على البيئة هو شكل من أشكال مقاصد الشريعة الإسلامية في الحفاظ على سلامة المجتمع.
0: نعم.
1: اليوم هذه النوادي الصيفية كانت على امتداد مناطق المملكة، في ريفها وفي بواديها وفي مدنها وفي قراها، في جميع المساجد المتواجدة على المملكة الأردنية الهاشمية. بلغت عدد المراكز 4000 مركز قرآني متوزع بين الذكور والإناث، وبلغ عدد الطلبة المشاركين في هذه النوادي قرابة 250 ألف طالب وطالبة شاركوا في هذه النوادي. هذه النوادي ومراكز الصيفية كان هنالك برنامج قيمي، برنامج التعريف بهذه المبادرة، مبادرة السيد سمو الأمير للمحافظة على البيئة، وكذلك الأمر ما هو المطلوب، كان السؤال الذي طرحناه في هذه الأندية، ما هو المطلوب من القائمين على هذا العمل من الزملاء من الأئمة والوعاظ والواعظات، وكذلك ما هو المطلوب من المشاركين ورواد هذه النوادي القرآنية والصيفية في مجال البيئة، هي تعزيز وتنشئة المشاع على حب بلدهم من خلال منطلق ديني ومنطلق بيئي. واليوم إذا حافظ النشأ وتم زراعة الوعي في ذهن النشأ في دور القرآن الكريم، ينتقل إلى الأسرة، ومن ثم إذا انتقل إلى الأسرة ينتقل إلى المؤسسة وأماكن العمل.
0: نعم.
1: هذا مختصر وموجز عن فكرة النوادي الصيفية والشعار الذي أطلق تحت يعني عنوان وشعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى.
0: نعم، شعار رائع جدا ومهم جدا أنه نوعي الأجيال الجديدة مثل ما ذكرت، يعني بالإضافة إلى تعلمهم علوم القرآن وحفظ القرآن الكريم والحمد لله وقواعد السنة النبوية الشريفة، تعلمونهم أيضا قواعد المحافظة على البيئة، كيف يكونون مواطنين صالحين فعالين في مجتمعهم، يحافظوا على البيئة النقية، يحافظوا على كل الممتلكات العامة أيضا. يعني تخبرنا أيضا دكتور محمد كيف كان الحفل الختامي، حفل الاختتام وتخريج مراكز تحفيظ القرآن الكريم والنوادي الصيفية القرآنية، كيف كان هذا الحفل، كيف كانت نتائجه، وكيف كانوا الطلاب والطالبات، تفضل.
1: يعني بفضل الله تم إقامة حفل ختامي لهذه الأندية والمراكز الصيفية القرآنية في نهاية الأسبوع الماضي تحت رعاية معالي الوزير وبحضور تشريفنا وحضور شرفنا به في وزارة الأوقاف معالي وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان وأصحاب العطوفة وأصحاب السماحة.
0: نعم.
1: ومجموع كبير من الطلاب وطلاب رواد هذه النوادي الصيفية، وتم تكريم المراكز الأولى التي يعني حققت نتائج متقدمة ونتائج مرضية لأسس وتقييم المراكز في إنفاذ هذه الأنشطة، علما أن جميع المراكز قامت يعني بتنفيذ البرنامج والخطة التوعوية البيئية بشكل كامل، لكن تعرفين أن هنالك مراكز تتفاوت في الابتكار وفي ابتكار الأفكار وابتكار الأساليب في تحقيق الهدف المنشود من التوعية البيئية، كان يعني حفلا بهيجا وحفلا ماسعا، وتم يعني فيه تكريم جميع العاملين في هذه المراكز القرآنية.
0: نعم.
1: النوادي الصيفية.
0: نعم ما شاء الله، يعني نبارك لكم هذا الإنجاز الهام الكبير، ونبارك لكل الكوادر، نقول لهم يعطيكم العافية اللي اشتغلوا في هاي المراكز، مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

0: النوادي الصيفية القرآنية، ونبارك للطلبة الذين الطالبات والطلبة الطلاب الذين فازوا بهذه المراكز الأولى مثل ما ذكرت، ونبارك لأهاليهم ما شاء الله عليهم، يعني إن شاء الله أنه هذه تكون مقدمة خير لهم، وحتى يكونوا أيضا متفوقين في دراستهم، محافظ لهم أكيد رح يكون. كلمة أخيرة هيك بدقيقة بنختم فيها اللقاء معك اليوم دكتور محمد، تفضل.
1: والله أستاذ الكريمة، يعني أنا أود يعني أشير إلى جهود كبيرة بذلت من كل من وزارة الأوقاف ووزارة البيئة بجميع الكوادر والعاملين ومن أصحاب المعالي ومعالي وزير الأوقاف ورطوبة الأمين العام، بذلوا جهدا وأتاحوا جميع الاحتياجات اللوجستية والمادية والمعنوية لإنجاح هذه المراكز وأن تكون باستمرار ناجح. اليوم الرسالة التي أود أن أختم بها أن هذا الجهد جهد جمعي وعمل جمعي وجماعي، نجاحه نجاح ليس لوزارة دون وزارة أو مجتمع دون مجتمع، هو نجاح لوطننا ولبلدنا ولنجاح لثقافتنا المؤسسية وثقافتنا المجتمعية التي تدلل على أن الإنسان إذا أحب بلده وأحب دينه يستطيع أن يبذل ويستطيع أن ينتج ويستطيع أن يرسم صورة مشرقة لمجتمعه ولمؤسسته لوطنه.
0: نعم أكيد، يعني بهاي الكلام كلمات الرائعة بنختم فيها لقائنا معك، بنقول لك يعطيك ألف عافية وكل عام وأنت بألف خير مرة أخرى، ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق. بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور محمد الطوالب الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شكرا جزيلا لك.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، لازلنا متواصلين معكم في برنامج نوافذ، ونحتفل بهذه المناسبة العظيمة العطرة ذكرى المولد النبوي الشريف، وكل عام والجميع بألف خير. أعزائي المستمعين والمتابعين، اسعد صباحكم مرة تانية، وكل عام وأنتم بألف خير. مثل ما ذكرنا، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نافذتنا الآن ستكون مع فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء، للحديث حول مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. والدكتور أحمد الحرسيس معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور أحمد، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية، وكل عام وإنت بألف خير.
1: وإنت بخير إن شاء الله. السلام عليكم، يسعد صباحك وصباح الجميع إن شاء الله.
0: وعليكم السلام، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية. يعني دكتور، بسعدنا أن تكون معنا اليوم في هذه المناسبة العطرة الجميلة، في هذا الصباح الرائع الخير، أكيد طبعا بوجودك وبوجود الإخوة والسادة المستمعين والمتابعين اللي بتابعونا عبر أثير الإذاعة الأردنية الرسمية، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وأيضا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. بتسرنا متابعتكم إلنا بالصوت والصورة أيضا للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. بداية دكتور أحمد، يعني نحن نحتفل اليوم بذكرى عظيمة عطرة على قلوبنا جميعا، هي المولد النبوي الشريف، مولد سيد الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. تخبرنا عن هذه المناسبة الدينية الهامة التي نحتفل بها اليوم وعن أهميتها، تفضل.
1: الله يعطيك العافية ستي، وأشكرك على هذه الاستضافة وإذاعتك المبارك إن شاء الله، وأستثمر هذه الفرصة أنه نبارك لسيدنا قيادتنا الهاشمية المباركة، ولي عهده الأمين، وللشعب الأردني المبارك بهذه المناسبة العطرة المباركة المنورة. ونحن نتشرف بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في هذا البلد الطاهر المبارك لنا حال خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هذا البلد الذي باركنا حوله، فنحن في مرمى ننظر إلى اليمين إلى مكة المكرمة، وبعد ذلك قلوبنا تخفق إلى صاحب القبة الخضراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحب الذكرى الذي نصلي ونسلم ونبارك عليه ونهديه في هذا اليوم المبارك المشرف المعظم أطيب البركات والخيرات، ونصلي عليه.

0: لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم عند حوضه المورود، وأن نكون إن شاء الله رفقاء له في الجنة كيف لا، ونحن في هذا البلد الأردن كما قلت نقع عندما نقف على أي قمة أو سهل في هذا البلد، فعيوننا تنظر إلى مكة الطاهرة المكرمة وإلى القبر النبوي الشريف، وننظر إلى ذلك المكان القدسي، فعلاقتنا بالأقصى وبتلك المناسك المباركة شيء مرتبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك، الذي أيضا نحن كأردنيين خاصة لنا حال مع المسجد الأقصى وأهل المسجد الأقصى المبارك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرف تلك البقاع المباركة بالصلاة بالأنبياء ثم عرج إلى السماء. فهذه مقدمة بين الحديث عن المولد. وهذا اليوم الذي كان عند بزوغ فجر يوم الاثنين من 12 ربيع الأنور الأول الذي يعني كانت تلك الولادة المباركة من أول لحظة من لحظاته، بل قد سبقت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام كما يسميها علماء السيرة إرهاصات، بمعنى كان هناك أنوار وأحداث وأحوال وحالات يعني كانت للعالم أجمع قبيل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن العالم كله كان ينتظر بأهل سمائه وأرضه من أهل الخير ينتظرون تلك الولادة المبشرة المباركة. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ولادته الشريفة أنه قال: إني دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة أخي عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد. وقال: لما ولدتني أمي آمنة، السيدة آمنة، قال: رأت نورا يصدع إلى السماء. فهذه الرواية تبين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو قبل الخلق وفي اللوح المحفوظ، بل وعند خلق آدم عليه السلام كان كل نبي مبشر ويبشر بولادة هذا النبي الأكرم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وولد النبي عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك اليوم المبارك عند لحظة بزوغ الفجر، فكان فجرا، وسمى الله سبحانه وتعالى سراجا منيرا، فهو شمس صلى الله عليه وسلم ونور الأنوار الرجل النبي الكامل. وولد النبي عليه الصلاة والسلام منورا أزهر الوجه صلى الله عليه وسلم، وكان أكحل العينين، وخرج معه نور عليه الصلاة والسلام، وولد مختونا وأبعد عنه من قلبه الشريف حظ الشيطان. وكان العام الذي ولد فيه كان فيه إرهاصات ألم ترى كيف فعل ربك
1: لأصحاب الفيل.
0: فكان هذا العام قبيل ولادته الشريفة كان إذانا بأن هذه الكعبة الشريفة سيأتي نبي ليرجع ويعظمها تعظيما كاملا مباركا، ويرجع فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى.
1: إذن نقول يعني فضيلتك دكتور أحمد يعني تأكيدا على كلامك، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكروب. الآن ننتقل لموضوع مهم أيضا في السيرة النبوية الشريفة. فضيلتك دكتور أحمد يعني تحدثت كثيرا لما في ذلك من دلالات ودروس وعبر مستفادة من قصة السيرة النبوية. يقول الله تعالى في محكم كتابه الآية الكريمة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنك لعلى خلق عظيم. التركيز هنا جاء بالدرجة الأولى على الأخلاق، الأخلاق الحميدة. ما الحكمة الإلهية من تلك الآية، وكيف نقتدي بأخلاق رسولنا الكريم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تفضل.
0: شكرا ستة هذا السؤال، لأنه اليوم احنا قاعدين يعني اليوم الحمد لله في الأردن في هذا البلد لله. الذي يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وله نسبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الأردن لهم محبة وعشق.

0: دائم تاريخي في هذا الإرث كيف لا، وإحنا يعني أينما حللت تجد مقاما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يذكروننا بمحبته عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام اختصر معاني بعثته عليه الصلاة والسلام بسطر واحد، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لو بدنا نلخصها إنما جاء ليتمم تلك المكارم الخلقية العظيمة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن مكمن ومستودع ومكنون الأخلاق العليا النبوية الشريفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك اليوم احنا قاعدين نحتفل بالمولد بدنا نركز على جانبين، جانب المحبة القلبية وجانب الاتباع الخلقي في واقعنا وفي حياتنا. لذلك اليوم لابد أن نترجم هذه المحبة. لا يوجد اليوم مسلم مرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا وله محبة وله عشق وله ذوق وله حال مع ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا رسول الله سبحانه وتعالى لما هدانا الله سبحانه وتعالى، فهو سبب لهدايتنا، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه بوابة الإرشاد والهداية له سبحانه وتعالى، فأسرع طريق إلى الله وباب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المحبة عشان أدخل إلى سؤالك، أن هذه المحبة القلبية وهذا الذوق مع النبي عليه الصلاة والسلام تتجلى علينا بأن تظهر هذه المحبة في أخلاقنا، في واقعنا، في مجتمعنا، في شارعنا، في بيوتنا، في إعلامنا، في خطب منبرنا، في مساجدنا، مع أطفالنا، مع زوجاتنا، مع والدتنا، مع والدنا. إذن اليوم نحن نتحدث لهذا الجيل، لهذا النشئ، لهؤلاء الأبناء اليوم، إنه القرآن الكريم عاد فقال أم لم يعرفوا نبيهم. فلذلك اليوم قضية السيرة وإدراج هذه السيرة في واقع الحياة، نتحدث اليوم لأبنائنا عن الشمائل، هذه الشمائل التي تتحدث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش، كيف كان من أول لحظة من لحظات اليوم، كيف كان يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك عندنا في السيرة النبوية وفي السنة عندنا بروتوكول كامل نبوي لم يترك لنا جزئية في الحياة صغيرة ولا كبيرة إلا وترى النبي عليه الصلاة والسلام له نموذج في هذا، في هذا المعنى وفي هذا وفي هذه التربية.
1: نعم، إذن يعني من هنا فضيلتك دكتور أحمد كيف تنعكس ينعكس اتباع أحكام وقواعد السنة النبوية الشريفة على حياة المسلمين على أرض الواقع في مجتمعاتهم بشكل عام وبشتى المجالات؟
0: نعم ستي، يعني اليوم عندي قضية مثلا قضية الرحمة، هذا تحتاج اليوم إلى كثير في واقع الناس، في واقعنا كمسلمين اليوم. يعني قديش نسبة التراحم اليوم بيننا في البيوت، قديش نسبة التراحم بيننا اليوم في المدارس بين المعلم والطلاب، في جامعاتنا اليوم، طيب في السيارة، في قيادة السيارة، في التعامل مع الناس اللي بمروا من الشارع، في التعامل معنا في البيوت. طيب إذا صار خصومة بين الجيران كيف اليوم نستطيع إنه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم المولد أن تكون لنا ولادة جديدة مع هذه الأخلاق ومع هذه الرحم ومع هذه الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام هناك بعد ما أوذي من قريش ويعني ما جعلوا من شيء فيه إساءة له عليه الصلاة والسلام إلا وفعلوه، ولكن لما جاء وفتح مكة وكان معه النصرة والقوة والسيادة قال ما تظنون أني فاعل بكم. يعني هذا الخط لوحده يحتاج منا اليوم لتطبيقه في المولد النبوي يغير كثير من أحوال الناس. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني الآن يعني حالك الآن صرت منتصر وإلى آخره. فنحن نذكرك بأخوتك لنا وبقربك وبنسبك. فقال لهم عبارة لا زال التاريخ لليوم يخلدها، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني كديش هذه الرحمة والتسامح.
1: يعني جميل جدا هنا فضيلتك دكتور أحمد تبرز قيمة التسامح، قيمة عظيمة فعلا، يعني التراحم، التآخي، التسامح بين أفراد المجتمع، أولا أفراد الأسرة الواحدة، الجيران، المجتمع، زملاء العمل. يعني ياريت إحنا نطبق هاي القيم كلها بمجتمعنا بين كل الناس.
0: نعم ستي، يعني إحنا اليوم نحتاج فعلا إلى إنه هذا السيرة والوقائع والنماذج النبوية الكمالية المشرفة، إنه قديش اليوم ممكن إحنا يعني نبلش نتدرب عليها. بداية إنه نعطي جيل هذا أطفالنا الصغار الكبار، إنه يعني دائما إحنا بنقول

0: ولا في هاي البيت يعني يجعل جزء من اليوم أو من الأسبوع جلسة عائلية في الأسرة، الأصدقاء مع بعضهم البعض، يكون قراءة يعني ولو جزء من السيرة النبوية من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ كل أسبوع يعني كخطة عملية لترجمة هذه الأخلاق، مثلا خلق التسامح، أسبوع اللي بعده نأخذ خلق الرحمة، اللي بعده
1: وأيضا يعني نعم
0: البذل.
1: نعم ممكن يعني فضيلتك دكتور أحمد يعني عن طريق سرد القصص بشكل ممتع وشيق للأطفال وللطلبة وأبنائنا في الأسرة مثل ما ذكرت، نخصص يوم بالأسبوع، وأيضا ممكن نعمل مسابقات أسئلة وأجوبة من السيرة النبوية الشريفة لأبنائنا في المنزل أو عندما تجتمع العائلة الكبيرة، يعني منها فائدة دينية ومعلومات، ومنها أيضا تسلية، ومنها ترسخ المعلومة عن طريق السؤال والجواب. المسابقات
0: أشكرك، يعني إحنا اليوم ممكن نقدر نشتغل على يعني إجراءات، بدنا نحكي إجراء عملية يعني مش شيء نظري.
1: نعم.
0: إنه كيف اليوم بنحفز هؤلاء الأبناء لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أعطي مثال، مثلا يوم الجمعة هو هذا إحنا بنسميه اليوم المحمدي، يعني الأمة المحمدية عيدها الأسبوعي كل يوم الجمعة.
1: نعم.
0: هذا يوم الجمعة له حال خاص معنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحال الخاص إنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أعمالكم تعرض علي كل يوم جمعة. يعني تخيلي كل واحد فينا اليوم يتخيل ويتصور إنه أنا من يوم بداية يوم السبت لبداية نهاية يوم الجمعة، الآن كل هذه الأعمال اللي أنا قاعد بسويها هي تحت نظر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا السجل تبعي أنا حينعرض عليه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. طيب أنا الآن هذا السجل كيف بدي يكون؟ هل يكون فيه احترام، فيه أخلاق، فيه أدب، فيه صلاة، فيه صيام، فيه عبادة، فيه ذكر لله، هل فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش وردنا اليوم من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلك قال من أحب شيء أكثر من ذكره.
1: نعم، اللهم صل يعني على سيدنا محمد. نعم
0: تمام. فلما يكون عندنا اليوم يعني الـ ممكن نسوي مسابقة مثلا في بيوتنا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نسوي في اليوم العدادات، في يعني في أكثر من وسيلة.
1: نعم.
0: الآن أكثر واحد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إله، ونتحدث الآن عن أطفالنا الصغار شوي،
1: نعطيهم مكافأة يعني هدية.
0: تمام.
1: نعم نكافئهم هدية. نعم
0: تعال يلا مين أكثر واحد كان له صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وله ورد معه، فهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان يعني مع الطفل وهذا الصغير، فلسانه أولا يتعود على هذا الذكر، بعدين يتعود على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين بصير يتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. إذن اليوم احنا بنحتاج فعلا إلى أن هذه السيرة النبوية الشريفة تكون حاضرة في واقعنا، في واقع الجيل وفي كل
1: نعم.
0: يعني الناس اليوم
1: نعم.
0: المحبين
1: أكيد.
0: للنبي عليه الصلاة والسلام.
1: أكيد عليه الصلاة والسلام. يعني سؤالي الأخير لحضرتك فضيلتك اليوم دكتور أحمد، يعني تحدثنا كثيرا الآن عن الأجيال الجديدة، الأطفال اليافعين، يعني بصراحة هذا السؤال مهم جدا، نجاوبه يعني باختصار لأنه وقت الفقرة شارف على الانتهاء. عندما ننظر حقيقة ونتحدث عن الأجيال الجديدة من أطفال يافعين، مراهقين، شباب، طلبة جامعات ومدارس، يتبادر إلى أذهاننا مباشرة تعلقهم الشديد بالأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والسوشيال ميديا. في خضم كل ذلك، ما هي السبل الواجب اتباعها لجذب انتباههم واهتمامهم لتعليمهم قيم وأخلاق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما هي جهودكم في هذا المجال في دائرة الإفتاء العام؟ تفضل.
0: نعم ستي، يعني الله يجزيك خير، هذا يعني يحتاج إلى قضية تغيير فكر لهذا الجيل، إنه قديش اليوم قاعد بأخذ وقت بتفرج على ريلزات على المواقع التواصل إلى آخره. حب أقول هذا جيد والإنسان بيعرف الأخبار وشو اللي قاعد بصير، ولكن قديش هناك يعني قيم بتفيد الأولاد هذول اللي قاعدين بقرأ قديش ريل في الدقيقة قاعد بقلب، قديش يعني يوجد هنا قيم في هذه المواقع. لذلك اليوم يعني العبء كبير جدا على دور الفتوى، على الإعلام اليوم، يعني يحتاج اليوم إلى أن نعيد النظر في القدوات اللي قاعدين بننتجها في مواقع التواصل الاجتماعي عبر المنصات الاجتماعية، إنه أبنائنا يكون عندهم أرضية، ما الذي يقبل والذي لا يقبل، ما هي الأفكار التي تضرب اليوم القطعيات في ديننا وفي مجتمعنا والتي تسيء إلى كثير من أخلاقنا وجزئيات في واقع هذا الدين. لذلك اليوم دار الإفتاء الحمد لله

0: يعني أنتجنا قبل فترة يعني إحصائية، وفضل الله سبحانه وتعالى كان ما يزيد على 500 مليون مشاهدة ضمن آخر شهرين فقط لمنتجات الإعلامية لدار الإفتاء. لذلك اليوم يعني الواقع الإعلامي يحتاج إلى إبداع، يحتاج إلى ابتكار، يحتاج إلى أنه يعني ننتج إشي يعني جذاب لهذا الجيل، حتى ونتحدث في القيم الدينية اليوم. فاليوم إعادة إنتاج يعني الابتكار ضمن الإعلام الديني اليوم يحتاج فعلا إلى إبداع، إلى ابتكار. نعم. إلى
1: يعني تقصد بصورة تحاكي العصر، تحاكي العصر الرقمي، الثورة الرقمية، تكون في صورة جذابة وغير تقليدية.
0: نعم ست، لأن اليوم تعرف السوق الإعلام يعني في الدقيقة الواحدة بتشوف يعني 20-30 نموذج من هذه الإعلامات. فقديش اليوم يعني أنا كإعلام ديني أستطيع أنه أجذب هذا الناس، أنه لما نشوف هذه القيمة الدينية، هذا الذي يعبر عن مثلا عن الدين، من عالم، من داعية إلى الله سبحانه وتعالى، قديش يحاكي هذا الجيل، قديش هو قريب منه أصلا. فلا ينظر إلي أنه والله هذا بتحدث معنا مثلا بطريقة متعالية، أو قاعد بيحكي عنا كأنه في واد وإحنا واد كما يقول بعض العوام. إنما هو عايش مع الناس، يعرف همومهم، يعرف هموم هؤلاء الشباب، يعرف ما هي المشكلات التي تحيط بهم. فهذا يحتاج فعلا إلى اليوم أنه نعيد النظر في هذا الإنتاج الديني الإعلامي. نعم. حتى يكون جاذب للناس ويكون فيه قيمة يعني وفائدة. نعم. في هذا المجتمع.
1: نعم أكيد، ومنركز على دور الأهل، دور الأسرة، دور المدرسة، دور الجامعة، المعلمين، الأم، الأب، الإخوة، وأنتم دوركم مهم جدا في دائرة الإفتاء أيضا، وكل فعاليات وزارة الأوقاف، وحتى كل مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات والوزارات معنية بموضوع تعزيز القيم والأخلاق الدينية الحميدة، القرآن المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. يعني بهاي النصيحة وهذا الكلام بدي أختم لقائي معك اليوم. بحب أشكرك فضيلتك، كل الشكر والتقدير والاحترام لفضيلة الدكتور أحمد الحرسيس الناطق الإعلامي باسم دائرة الإفتاء. شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنت بألف خير.
0: حياك الله، كل عام وأنت بخير إن شاء الله،
1: وأنت بخير
0: جميعا. أهلا.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المستمعين والمتابعين، وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ورح تكون مميزة طبعا مع الطالبة المتفوقة وسن معتصم لمحيسن، الأولى في الثانوية العامة التوجيهي على مستوى مديرية تربية وتعليم محافظة العقبة بمعدل 99.7 في الحقل الصحي. مبارك لها هذا النجاح الباهر، وهي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا ست وسن، نورتينا، يعطيك العافية، كل عام وأنت بألف خير وألف مبارك نجاحك وتفوقك.
1: أهلا وسهلا، طبعا شكرا لكم ومبارك كثير، الله يبارك فيكم طبعا، وحاب نبارك للأمة العربية والإسلامية كاملة بذكر المولد النبوي.
0: نعم، تسلمي، كل عام وأنت بألف خير، وإحنا منبارك للجميع بذكر

0: مولد النبوي الشريف. يعني ما شاء الله نتيجتك باهرة والأولى على محافظة العقبة. منتحدث عن معدل رائع جدا ومتفوق 99.7 في الحقل الصحي. هل كنت تتوقع هاي النتيجة؟ كيف كانت مشاعرك لما عرفتي معدلك؟ وكيف كانت ردة فعلك وردة فعل أهلك؟ تفضلي.
1: أول شيء

0: ما شاء الله جهد كبير بذلتيه، يعني لماذا اخترتي أيضا حقل الحقل الصحي؟ تخبرينا.
1: اخترت الحقل الصحي لأنه كان ميولي من زمان في هذا الاتجاه، واخترته بناء على أنا شو حابة أدرس كنت.
0: نعم، جميل جدا. وأيضا يعني كيف كان تشجيع أهلك لإلك، أسرتك، الوالد، الوالدة، الإخوة، كيف كان أجواءكم بالبيت لما كنت يعني تدرسي؟ شو الأجواء اللي هيئوا لك إياها حتى صرتي متفوقة؟
1: طبعا هم كانوا دائما بدعموني، داعم الأول لإلي، ما ضغطوا علي طوال السنتين، كانوا دائما الداعم الأول والداعم لأي خطوة كنت بدي أتخذها.
0: نعم، جميل جدا. بال11 السنة الأولى قد ايه كان جبتي من 30 معدل؟
1: 29.7.
0: ما شاء الله، يعني كنت متوقعة في السنة الثانية إنك راح تكوني متفوقة، ما شاء الله عليك، وأكيد أهلك كانوا متوقعين. يعني من هون تخبرينا شو الأسلوب الدراسة، طريقتك بالدراسة، البرنامج اللي اتبعتيه، كيف مشيتي بخطة دراسية طوال السنتين 11 و12 حتى حققتي هذه النتيجة المبهرة؟ تفضلي.
1: طبعا أسلوب الدراسة أنا ما كنت أهتم بعدد الساعات اللي أدرسها، كنت فقط أهتم بالمهام اليومية اللي لازم أعملها، فكنت
0: نعم
1: أعمل جدول يومي وأحيانا أسبوعي، والأهم إني أنا أنجز المواد اللي علي.
0: نعم يعني كنت تمشي على بهذا البرنامج وهاي الخطة يعني بحذافيرها، ولا كنت مثلا يوم تلغي الدراسة، يوم تقلل الساعات يعني، ولا كنت ماشية يعني درجة درجة وخطوة خطوة؟
1: لا طبعا كان أكيد في أيام ما لح أنجز المطلوب منا في هاي الأيام، بس كنا نحاول دائما نعوض في الأيام القادمة، يعني هي مش نهاية
0: نعم
1: العالم إذا إحنا راكمنا.
0: نعم يعني ممكن، يعني ممكن نتحدث عن موضوع الدراسة اليومية، كنت تتبعي موضوع الدراسة اليومية وعدم مراكمة المواد، ولا كنت تدرسي مثلا بنهاية كل وحدة مثلا، ولا كل يوم لما ترجع من المدرسة؟
1: كل يوم لما أرجع من المدرسة أراجع اللي أخذته وأعيد عليه، وبعدين أنتقل للموضوع اللي بعده في اليوم اللي بعده، ما كنت أعتمد إني في نهاية الوحدة أدرسها كاملة.
0: نعم، جميل جدا. إذا شو النصيحة اللي بتقدميها للطلبة اللي هلأ بدهم يدخلوا مثلا صف 11 أو صف 12 للثانوية العامة؟ شو النصائح يركزوا عليها في دراستهم حتى إن شاء الله إنه يحصلوا على معدلات مرتفعة، وشو الأشياء اللي يبتعدوا عنها؟ تفضلي.
1: طبعا دائما يركزوا على دراستهم، يحاولوا ما يراكموا قد ما بيقدروا، يبتعدوا دائما عن الإشاعات اللي بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخص التوجيه ونظامه، ودائما ما يهتموا لكل شيء بينحكى بهذا الموضوع، فقط يأخذوا الأخبار من مصادر موثوقة لها.
0: نعم أكيد. يعني ست وسن أنت اخترتي الحقل الصحي، وهلأ شو حابة تدرسي بالجامعة؟ شو خطتك لمستقبلك؟ تفضلي.
1: إن شاء الله بطمح أنا أدرس الطب البشري بالجامعة الأردنية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني هلأ أكيد أهلك مبسوطين فيكي بهاي النتيجة الرائعة المتفوقة اللي حصلتي عليها، وأكيد يعني أنت زي ما قلتي إنه أنت توقعتي أقل، ولكن ربنا أعطاكي معدل أعلى، وأكيد يعني يمكن في صعوبات هيك مرأتي فيها أثناء هدول السنتين 11 و12، أكيد يعني ممكن الإنسان الطالب يمر بساعات ملل مثلا، يكون ما عنده طاقة أو نشاط، يعني شو في صعوبات هيك تغلبتي عليها خلال هاي السنتين الدراسيتين حتى حققتي معدل عالي 99.7؟
1: طبعا اكيد ما كانوا السنتين سايسين بشكل كامل، احيانا كنا بنقدر ننجز اللي خططنا له واحيانا ما بنقدر، ولكن الهدف الاساسي تبعنا نحاول انه احنا ما نضيعه، ما نخلي هاي الامور تعيقنا وتقلل من معنوياتنا وطموحنا للاهداف اللي احنا حاطينها. طبيعي احنا نحس بملل هدول سنتين كاملات، احيانا كنت أتكل بذاتي شوي، أحاول أكسر الروتين وبعدين نرجع لإلها.
0: نعم أكيد. يعني لما تكوني حاسة مثلا إنك تعبتي أو صار عندك ملل أو تعب، كنت تعملي نشاط جديد حتى يعيد إليك النشاط والحيوية وترجعي تدرسي من أول وجديد؟ نعم، يعني النصيحة المهمة، يعني الحقيقة التقينا مع متفوقين في التوجيه مع حضرتك وطلبة أخرى، يعني أجمعوا على نصائح مجتمعة بينكم جميع المتفوقين في الثانوية العامة، أهمية الدراسة اليومية وعدم مراكمتها، الدراسة اليومية أول بأول وعدم مراكمة المواد، وأيضا التركيز على الدراسة النوعية، ليس فقط يعني أنه أنا أقعد 10 ساعات أدرس ولكن نص وقتي أكون سارح ومش مركز، يعني الدراسة النوعية يكون في الكم، يعني عدد الساعات يكون فيها أنا مركز، ما أنه أقعد ساعات طويلة وأكون مش مركز أو تعبان أو نعسان أو بدي أنام.
1: طبعا.

0: الطعام، لأنه هي هاي الأساس فينا. ممكن صفحة كاملة نقعد عليها ساعتين، ممكن أخلصها بنص ساعة مع تركيز كبير.
1: نعم أكيد، يعني بهاي النصائح بنختم فيها لقائنا معك، بنقول لك كل عام وأنت بألف خير، ألف مبارك تفوقك، وبشكرك أكيد وببارك لأهلك أكيد. كل الشكر والتقدير والاحترام للطالبة المتفوقة وسن معتصم المحيسن، الأولى في الثانوية العامة التوجيهي على مستوى محافظة العقبة بمعدل 99.7. شكرا جزيلا لك ومبارك مرة تانية، ما شاء الله عليك، ألف مبارك.

ونقول لكم اليوم ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكروب. وكل عام وأنتم بألف خير. بشكر لكم حسن المتابعة لحلقتنا اليوم المميزة من نوافذ، وبشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة على أقطيفان، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل حسن حماد، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. نوافذ.

موجز الثانية عشرة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يقول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إن سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تبقى نبراسا تستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى الصين، التقى خلالها الرئيس الصيني وكبار المسؤولين الصينيين. الأردن يرحب بقرار واشنطن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. استشهاد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بيانات الشحن تظهر أن ناقلتين فقط

فقط عبرت مضيق هرمز أمس في أدنى عدد يومي لعبور سفن السلع منذ أيار الماضي. موسكو تعلن تعليق عمل أكبر مصفاة للنفط غربي البلاد عقب تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الخميس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم هنا عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وأجمل المسايا والترحاب لكم أينما كنتم. وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، نبدأها بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر، وإسماعيل النجار بالمراقبة الرئيسة. وأيضا أجمل التحايا لكم من الزملاء على اقتفان من المراقبة الرئيسة، وأيضا زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. ونلفت عنايتكم مستمعينا مشاهدينا إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك الاستمرار في المتابعة حتى بعد الانتهاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo. تطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. في حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، والتي نسعد بأن نسلط الضوء أكثر وأكثر حول مسيرة التعليم التقني والمهني لمرجعية وطنية رسمية كانت هي المصدر والركيزة الأساسية لهذا النوع من التعليم، جامعة البلقاء التطبيقية. فأهلا وسهلا بمن سوف يكون معنا ضمن هذا الأثير والحديث ضمن تفاصيل مسيرة التعليم التقني والمهني، الدكتور الأستاذ الدكتور عمر محاسنة. أهلا وسهلا بك، وأنت من أبرز العاملين في كلية الأميرة عالية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، فأهلا وسهلا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. أهلا وسهلا مس وفاء، مساء الخير إليك ومساء الخير لفريق البرنامج والمتابعين والمشاهدين. ويعني في الحقيقة أتقدم بجزيل الشكر إلكو لكادر البرنامج وفريق البرنامج على استضافتي في هذا اليوم الطيب المبارك الذي يتزامن مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. واسمحي لي أن أتقدم بالتهنئة والتبريك إلى صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير والأسرة الهاشمية والأردنية والأمتين العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام، دائما نتمنى الخير، وكلنا يقين بأن الخير قادم بإذن الله. وهذه الأيام المباركات وأيضا هذه الأيام العزيزة على قلوبنا تعم بالخير وأيضا تعم بالأمان. نتابع حديثي في موضوع رئيسي مستمعينا الكرام، ممكن كان لنا يعني الترتيب حتى نتحدث أكثر وأكثر في التعليم التقني والمهني، لكن حق علينا هنا أن نتوقف، وخاصة أن هنالك التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الأكبر من أجل المضي قدما في تخصصات مهنية تطبيقية نعتبرها أنها الحل الأمثل والحل القويم لمسألة البطالة في المجتمع، أبنائنا الشباب والعاملين في هذا المجال وهذا المسار اللي فيه اهتمام حكومي حقيقي أتى في هذا المجال. دكتور عمر،
1: يعني مرة أخرى أسعد الله مسائك مس وفاء. في الحقيقة لا شك في هذا المجال أن نثمن يعني جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد في توجيه الحكومات والتأكيد على مجموعة من المهاور مع المحاور المتعلقة في مجال التربية والتعليم والتدريب المهني والتقني. وممكن إبراز يعني هذه التوجيهات وهذه التأكيدات يعني من خلال المحاور التالية. ممكن يمكن أتحدث في المحور الأول في جعل التعليم المهني خيارا وطنيا استراتيجيا عن طريق تبني نظام للتعليم والتدريب المهني بحيث يحقق أهداف التنمية المستدامة ويزود سوق العمل بالكفاءات، وهذا ما انعكس في الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
0: نعم.
1: كما نؤكد أيضا في المحور الثاني في مجال توسيع آفاق الملتحقين في مسارات التعليم المهني للالتحاق بالتعليم العالي عن طريق يعني استحداث التخصصات التي تنسجم مع مسارات التعليم المهني وفقا لتوجهات وزارة التربية والتعليم في اعتماد نظام البيتك، وهو نظام عالمي

0: يعني يتبع إلى شركة بيرسون العالمية.
1: نعم.
0: وممكن يعني نؤكد على موضوع أن التعليم المهني لا يقف عند سوق العمل فقط، بل يستطيع الطالب الملتحق في مسارات التعليم المهني أن يلتحق في الكليات والجامعات. وممكن أن نضرب يعني أحد الأمثلة ومثال، يعني في جامعة البلقاء التطبيقية، طبعا أنا بحيي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ونواب الرئيس والأساتذة العمداء، وبوجه يعني حقيقة شكر خاص لعميد كلية الأميرة عالية الجامعية الأستاذ الدكتور طارق زياد أبو هزيم على يعني جهودهم التي تبذل في سبيل استحداث التخصصات المهنية وتحديث البنى التحتية وتأهيل الكوادر. المثال اللي أنا كنت بدي أضربه أن وزارة التربية والتعليم حاليا أدرجت ضمن مسارات البتك تخصص الرياضات الإلكترونية وتقنياتها، فمباشرة التقطت جامعة البلقاء التطبيقية في استحداث هذا التخصص اعتبارا من هذا العام الجامعي على مستوى درجة الدبلوم بالرياضات الإلكترونية. أيضا التقطت الإشارة كلية الأميرة عالية الجامعية في استحداث تخصص التربية المهنية حتى تستطيع الطالبات الملتحقات في مسار الشعر والتجميل أن تتمكن من الالتحاق في هذا التخصص.
1: نعم. إذن هذا الحديث يدفعنا دكتور عمر بأن نتحدث حول تلك التخصصات المهنية التابعة أو التي استحدثتها جامعة البلقاء التطبيقية، وعلى وجه الخصوص كلية الأميرة عالية الجامعية. هنالك كم ويمكن أبناءنا الطلبة اللي كان لهم فترة التقديم من خلال طلب التنسيق والقبول الموحد وجدوا أن هنالك كما من هذه التخصصات، ويمكن هذا الإشي بيكون ثمرة ونتاج التوجه إلى أهمية تطبيق وإيجاد مجالات تطبيقية حقيقية للتعليم المهني والتقني. دكتور
0: شكرا مس وفاء، يعني اسمحي لي كمان بس يعني أنوه لأيضا تثمين يعني جهود جلالة الملك في زيارته الأخيرة لجمهورية الصين، والتركيز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتعلقة في التعليم المهني، ومنها على سبيل المثال ترسيخ الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.
1: نعم.
0: وأيضا الاستفادة من التجربة الصينية فيما يتعلق في الشراكات الحكومية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة. وفي الحقيقة مهندسة، يعني أنا كان لي زيارة السنة الماضية لـ University of Quanzhou في الصين، وحقيقة اطلعت على التجربة الصينية في مجال التعليم المهني، وجدت أنها تجربة مذهلة، بمعنى أن الطلبة في المدارس في الصف الرابع يقومون بالإنتاج والتصنيع. وأيضا إلي زيارة أخرى خلال الشهر القادم لجامعة أخرى South University of Science and Technology، أيضا راح نشوف يعني التجربة في مجال التخصصات المهنية. يعني جلالة الملك يبذل جهود كبيرة، ويعني أتمنى من الوزارات والمؤسسات الاستفادة من الشراكات خاصة مع الجمهورية الصينية في مجال التربية والتعليم المهني.
1: نعم. أنطلق أيضا مستمعينا الكرام وأؤكد على أنه هنالك كم من هذه التخصصات، ويمكن أبنائنا الطلبة كانوا على علم ودراية بما أنه هنالك عدد كبير من أبنائنا الطلبة الناجحين ضمن نظام ومسار البيتك بتعدده والتنوع في الحقول التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، في إشارة إلى حقل تم استحداثه وهو الحديث حول تلك العلوم الرياضية أو الإلكترونية واللي يمكن إلها مجال واسع، ويمكن كان لكم من خلال التطبيق بعض الفيديوهات التي تتحدث حول هذه التخصصات والمجال التي يمكن أن يبدع بها أبناء الطلبة، يعني من خلال ما استحدثته هذه الكلية من فيديوهات إرشادية توضيحية يستطيع الطالب أن يمايز، وخاصة أنه الطالب الخريج من المرحلة الثانوية سواء كانت الأكاديمي أو البيتك هو بحاجة إلى الكم الكبير من التثقيف.
0: نعم لا شك مهندس، فيما يتعلق يعني في التخصصات اللي موجودة اللي إحنا ممكن إني أتطرق لها الآن، إحنا الآن في عندنا في وزارة التربية والتعليم مسار يسمى مسار الشعر والجمال.
1: نعم.
0: وهذا المسار فقط التخصصات المتاحة للالتحاق فيه على مستوى يعني شهادة البكالوريوس تخصص الاقتصاد المنزلي وتخصص

0: تخصص التربية المهنية، وهذه التخصصات موجودة في كلية الأميرة عالية الجامعية.
1: نعم.
0: عندما أتحدث عن تخصص الاقتصاد المنزلي، هو تخصص يمنح على درجة البكالوريوس بواقع 132 ساعة، يتضمن 5 مجالات: في مجال التجميل والعناية الشخصية، في مجال التغذية والتصنيع الغذائي، في مجال إدارة الأسرة والمنزل، وفي مجال النسيج والملابس. فيما يتعلق في تخصص التربية المهنية، طبعا هذا التخصص أيضا على مستوى درجة البكالوريوس في 7 محاور أو 7 مجالات: في مجال المهارات الهندسية والصيانة الخفيفة، في مجال الزراعة والبيئة، في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا، في مجال الفندقة والسياحة، وفي مجال مهارات الحياة. طبعا هذه التخصصات إحنا إذا منا نحكي فيها بشكل عام، ماذا تستفيد الطالب من هذه التخصصات؟ طبعا هناك 3 أهداف: الهدف الأول في أن الطالب أو الطالبة تستطيع أن تمتلك مهارات حياتية تستفيد منها في حياتها المنزلية والأسرية، على سبيل المثال في مجال الغذاء والتغذية، أو في مجال التجميل، أو في مجال الزراعة. وأيضا الهدف الثاني من أن تتمكن طالبا من الحصول على شهادة مزاولة مهنة لفتح مشاريع خاصة، وهذا ما يعني ننشده في الوقت الحالي، أنه عدم الانتظار للحصول على وظائف وللتخفيف من البطالة اللي موجودة. والهدف الثالث والأخير، وهو هدف الحصول على شهادة جامعية واستكمال الدراسات العليا، وهذا هو النقطة الأساسية
1: والأهم.
0: أو النقاط الأساسية الأهم في مجال التخصصات المهنية.
1: نعم، ويمكن هالمسار ومن خلال مسار الكفايات المهنية التي تم إقرارها من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، يمكن هذا رح يعطي حافز، وبالتالي يكون في هنالك تغيير جذري لتلك النظرة التي كان ينظر لها المجتمع فيما يتعلق في المسارات المهنية والتدريب المهني والتعليم. لكن عودة على ذي بدء مستمعينا، وأنا أتحدث هنا حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أخذت على عاتقها النهوض بالمسيرة التعليمية في على مستوى الوطن بشقيه الأكاديمي والمهني. وأنا أجد بأنه وإن كنت تشاركني الرأي الأستاذ الدكتور عمر محاسنة بأنه نتاج العمل ضمن الأهداف التنفيذية لهذه الاستراتيجية وتلك التقاطعات التي أيضا أتت بها مخرجات لجان التحديث الاقتصادي فيما يتعلق في عملية التحول إلى التعليم التقني والمهني والاهتمام بالمهنيين التطبيقيين بشكل أكبر، ما هو إلا ترجمة حقيقية. فكيف تقيم واقع الحال فيما يتعلق في نواتج ونتاج هذه الاستراتيجية؟
0: نعم، طبعا فيما يتعلق في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية،
1: نعم،
0: هذه الاستراتيجية جاءت بتوجيهات ملكية في عام 2015. طبعا هذه الاستراتيجية كانت تقريبا من 2016 ل 2025، وها نحن اليوم نقطف ثمار هذه الاستراتيجية. طبعا هذه الاستراتيجية ركزت على مجموعة من المحاور. المحور الأول في مجال التوسع في المسارات المهنية والمجالات المهنية، وإذا أنا بدي أتحدث عن التوسع، ممكن أنا بدي يعني ألقي نظرة تاريخية للتخصصات المهنية في أن أول مدرسة مهنية في الأردن كانت عام 1924، وهذه المدرسة كانت تسمى مدرسة الصنائع والفنون، وبعد ذلك تم تغيير مسماها إلى مدرسة عمان الصناعية. فكانت المجالات المهنية من عام 1924 وتطورت إلى عام 2004 تتضمن 6 مجالات: هي المجال الصناعي، والمجال الزراعي، والمجال الفندقي، والمجال التجاري، والمجال التمريضي، والمجال مجال الاقتصاد المنزلي. وفي عام 2004، نظرا لوجود نظرة دونية من قبل الأسر للالتحاق في التخصصات المهنية، وأيضا وجود بعض السياسات في توجيه الطلبة من ذوي المعدل المتدني إلى هذه التخصصات، ونظرا لبدء أيضا ظاهرة البطالة في التخصصات الأكاديمية، عملت وزارة التربية والتعليم في عام 2005 على تغيير بعض المسميات. على سبيل المثال، تم تغيير مسمى التمريض التنفيذي إلى التعليم الصحي، وتم تغيير المجال التجاري إلى الإدارة المعلوماتية.
1: نعم.
0: ففي هذا العام شهدنا إقبال متزايد من الطلبة على هذه التخصصات، على الرغم أنه هذه التخصصات موجودة من عام 1924، ولكن يعني أنا بعز ذلك أنه في بعض الأحيان يعني قلة الوعي لدى الأفراد.
1: نعم.
0: بأهمية هذه التخصصات. طبعا استمرت مجالات

0: التعليم المهني أربعة مجالات حتى عام 2023، وانسجاما مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية في التوسع في المسارات المهنية، تم اعتماد نظام بيتك والمعتمد من شركة بيرسون العالمية.
1: نعم،
0: وأصبحت التخصصات يعني هي الصناعي موجود، ولكن تم يعني خلينا نقول تقليص التخصصات إلى تخصصات فرعية، وأصبحت الآن 14 تخصص، وسوف أتحدث عنها بالتفصيل.
1: نعم، وخاصة يمكن هذه جهود تسجل لوزارة التربية والتعليم.
0: نعم،
1: في هذا المجال. يمكن أشارت من خلال حديثك دكتور عمر بأنه هنالك سلسلة من الاستراتيجيات أو السياسات التي تم انتهاجها من أجل عملية النهوض بهذا القطاع المهني والتقني. أتحدث أيضا بأنه التغيير أتى أكله من خلال العديد من التخصصات المهنية عبر عدد من الفلسفات المختلفة.
0: نعم.
1: أتت أكلها. أشرت أنه في هنالك كان تغيير لبعض المسميات، كان هنالك شمولية لأكثر من تخصص في مجال التعليم المهني. ويمكن إذا بتشاركني الرأي بأنه لما بدأ المجتمع يلمس أنه في هنالك عدد من المتعطلين ضمن أفراد أسرهم،
0: نعم،
1: وهذه التجربة اللي يمكن كان أبنائنا الطلبة على قرب وعلى كثب في صعوبة إيجاد الفرص للعديد من التخصصات الأكاديمية المشبعة الراكدة،
0: نعم،
1: كانت هي يمكن أقرب درس لهم في أهمية انتهاج هذا النهج اللي نادت إلى الحكومات أكثر.
0: نعم، هلا لا شك مس وفاء، يعني ترجم للاستراتيجية الوطنية، أنا بجوز يعني ما تطرقت لمسارات التعليم المهني. طبعا في الحقيقة في عام 2023-2024 كان يعني تقريبا 6 تخصصات ضمن مسار التعليم المهني، وممكن يعني أنه نعد هذه التخصصات في مجال الأعمال وفي مجال الهندسة وفي مجال الزراعة وفي مجال الشعر والتجميل وفي مجال الضيافة. في عام 2024-2025 تم إضافة 4 تخصصات في مجال تصميم الوسائط المعمارية، في مجال السياحة والسفر، في مجال البناء، في مجال أيضا الإنشاءات، والآن أصبح اسمها الإنشاءات والبيئة العمرانية. وفي عام 2024-2025 تم إضافة تخصص الرياضة وتخصص الرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا العام تم إضافة تخصصين هما الرياضات الإلكترونية.
1: نعم.
0: والتخصص الرعاية التعليمية في الطفولة المبكرة.
1: نعم، طيب دعنا ننظر بأنك تتابع عن كثب تلك الجهود التي أتت بها وزارة التربية والتعليم في التحول إلى نظام البيتك، عدد من التخصصات، جهوزية عدد من المدارس، ولك أن تتحدث بالتخصصات التي تحتاج إلى بناء تحتية من المشاغل ومن المختبرات ومن المعامل. هذه الجهود، وأنا يعني نثمن هذا الدور، لكن أنا أجد أنه مع طالع الأيام والسنوات سوف يلمس الناس والطلبة أولياء الأمور يمكن على وجه الخصوص أكثر وأكثر نتاج هذا التحول. فلنتحدث حول جهود وزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
1: في هذا المجال دكتور، أيضا أود منك ما أنك أنت أيضا مختص وضالع في هذا الموضوع ولك مشوار طويل، كيف هي الجهوزية؟ دائما لا ننكر أن التجربة الحديثة وحديثة العهد بأنه فيها إلا يكون في هنالك ثغرات، إلا يكون في هنالك بعض حلقات الفقد في هذا المجال، لكن إن شاء الله تستمر المسيرة.
0: نعم، لا شك بس وفاء، يعني في الحقيقة أنا بثمن دور وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية فيما يتعلق في مسار التعليم المهني واستحداث التخصصات. ولا شك بس وفاء أن أي شيء جديد لا شك يعني هو معرض للتجربة، معرض للتعديل، لكن للأسف يعني عندنا بعض الأفراد ما بتقبل التغيير. يعني أنا مبارح شاهدت بعض مقاطع الفيديو، يعني أنا في الحقيقة يعني أوجه رسالة لكل فرد، يعني إذا ما كنت واعي وما عندك اطلاع يعني في مجال التعليم المهني، ما في داعي تطلع على السوشيال ميديا وتحكي والله مثلا وزارة التربية والتعليم استحدثت 14 تخصص. طيب أنت أنكرت جهود وزارة التربية والتعليم في توفير معلمين وتدريبهم على هذه التخصصات، أيضا أنكرت على وزارة التربية والتعليم توفير مشاغل مهنية مجهزة. يعني أنا لما بتحدث عن تخصص مثلا العناية بالشعر والتجميل، قامت وزارة التربية والتعليم مشكورة يعني جهودها بشكل عام، وهذا كان ناتج للاستراتيجية الوطنية في تجهيز مشاغل

0: لهذا التخصص وتوفير يعني معلمات وتدريب هذه المعلمات وفي كلفة مالية طبعا، تكاليف مالية عالية جدا. هلا لا شك يعني الشخص اللي التحق أو الطالب اللي التحقت في هذا التخصص يبدو أنه ممكن ما كان عندها وعي أنه الهدف الأساسي من هذه التخصصات هو الحصول على شهادة مزاولة مهنة وفتح المشاريع الخاصة. فلذلك يعني جهود كبيرة جدا. وبالعكس يعني أنا إذا بدي أطلع على المسارات المهنية والتحاق الطلبة في الجامعات حسب يعني سياسة وزارة التعليم العالي أيضا مشكورة، وهذه السياسة موجودة على موقع وزارة التربية والتعليم العالي، يعني أي تخصص موجود هناك تخصصات يستطيع الطالب أن يلتحق فيها. يعني إذا بدي أتحدث عن تخصص البناء، الطالب اللي درس تخصص البناء أكيد مسموح له في مجال الهندسة المدنية، الهندسة تكنولوجيا البناء، هندسة الإنشاءات، يعني تقريبا يعني جميع التخصصات المتعلقة بالهندسة المدنية في الجامعات. فأي طالب التحق في هذا البرنامج وكان متفوق عوضا عن أنه حصل على سيحصل على شهادة مزاولة مهنة وممكن يفتح المشاريع أكاديمي. الخاصة الآن انفتح أمامه المسار الأكاديمي. إذا بدي أتحدث عن تخصص الضيافة وتخصص السفر والسياحة أيضا الآن في عندي تخصصات سياحية، وأنا هون بتطرق يعني جهود جامعة البلقاء التطبيقية في استحداث كلية جرش للسياحة. فهناك يعني 6 تخصصات سياحية راح تكون في كلية جرش يعني لهذا العام، وهذا ينسجم مع مسار التعليم المهني الضيافة تخصص السفر والسياحة. أيضا إذا تطرقنا إلى تخصص الوسائط الإبداعية أيضا هناك تخصصات يستطيع الطالب الذي التحق ضمن مسار التعليم المهني أن يلتحق فيها بالجامعات في التصميم الجرافيكي، في التصميم الداخلي، في مجال تكنولوجيا الوسائط المتعددة، في مجال صناعة الأفلام. وحقيقة كثير من الجامعات الحكومية والخاصة التقطت الإشارة في استحداث هذه التخصصات. إذا بدي أتحدث عن جامعة البلقاء التطبيقية، تم يعني عدد التخصصات الموجودة فيها لغاية الآن على مستوى البكالوريوس 82 تخصص.
1: نعم.
0: ومن ضمن التخصصات اللي موجودة اللي أنا بدي أشير إلها يعني للمستمعين، على مستوى البكالوريوس عندنا تخصص تكنولوجيا العمارة الداخلية. هذا يعني كنت أتحدث مع زميلي يوم أمس في هذا التخصص، إنه يعني التخصص الوحيد على مستوى الشرق الأوسط في مجال تكنولوجيا العمارة الداخلية. فأي طالب ملتحق في يعني مسار التعليم المهني البناء يستطيع أن يلتحق في هذا التخصص. أيضا إذا بدي أتحدث عن تخصصات الدبلوم، لدينا تقريبا 72 تخصص، منها الرياضات الإلكترونية من التخصصات الحديثة، تصميم وتصنيع الذهب والمجوهرات، وإدارة الفعاليات والمؤتمرات. وأيضا هذه التخصصات تنسجم مع مسارات التعليم المهني. واسمحي لي أيضا مس وفاء أنه يعني أتحدث أيضا عن المناهج والتدريس في كلية الأميرة عالية، ممكن يعني أخفلنا ذلك.
1: إحنا مستمعين الكرام رح نفرد المساحة الواسعة لكلية الأميرة عالية الجامعية، وعلى وجه الخصوص تلك المسارات المهنية والتقنية، وخاصة بأنه يعني لها مشوار طويل ولها نتاج وهنالك قصص نجاح وهنالك مشاريع خاصة، وهنالك أيضا مستمعين الكرام منشآت تم يعني إنشائها والتوسع والتطوير فيها، وذلك من خلال خريجي هذه المسارات وهذه المباحث. يمكن كلية الأميرة عالية الجامعية هي تعتبر من أقدم الكليات الجامعية، إذا بتتذكروا كانت هي معهد للمعلمات، تطورت وهنالك تنوعت وأصبحت من أهم الكليات التي تتصف بالشمولية فيما يتعلق في التخصصات المهنية التطبيقية. ويمكن إحنا اليوم معنا حاضر نموذج من هذه النتاج لبناتنا وأبنائنا العاملين، ويمكن هم اختاروا هذا المسار لشموليته. ولا ننسى أنه يمكن هاي المسار التخصصات المهنية هي باتت الأكثر طلبا لعديد من الدول العالم، ويمكن دول العالم تصنف من بفئة ألف واقتصادها قوي، لكنها ما زالت تبحث عن هذه المهارات وهذه الكفاءات. تفضل.
0: نعم. هلا مس وفاء، يعني رح مرة أخرى يعني بثمن جهود رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وعميد كلية الأميرة عالية الجامعية الأستاذ الدكتور طارق زياد. نعم. أبو هزيم، في يعني توجيه الكوادر التدريسية والإدارية لاستحداث التخصصات وأيضا توفير البنى التحتية اللازمة. طبعا أنا في الحقيقة

0: حضرت معي اليوم يعني في مادة مشاريع إنتاجية في الاقتصاد المنزلي وانسجاما مع مسارات التعليم المهني ونظام البيتك البيرسون الذي يعتمد على التعلم القائم على المشاريع. فهذا إنتاج الطالبات. طبعا الطالبة عندنا في الكلية في هذا المساق تتعلم كيفية تنفيذ المشروع الإنتاجي بدءا من اختيار الفكرة والتخطيط لهذه الفكرة وإجراء الدراسات الأولية. طبعا عندنا كان مشروع اللي هو مشروع إنتاج كروشية الطاقية واللفحة زي ما أنتم شايفين على الملكان. طبعا المرحلة الأولى اختيار الفكرة، المرحلة الثانية التخطيط وإجراء الدراسة الأولية، هل المجتمع يحتاج إلى هذا المنتج. بعد هذه المرحلة الثانية تأتي المرحلة الثالثة في اختيار المواد والأدوات، المادة الخام مصنوعة من الصوف الطبيعي، ويتم اختيار الأدوات، إبر الكروشية الخاصة وأيضا المناويل اللي إحنا بنقدر نصنع عليها الطاقية والكروشية. ومنحاول أنه طبعا الجامعة في الحقيقة ما بتقصر في توفير المواد والأدوات، يعني مباشرة يعني بتوفر هذه المواد والأدوات للطالبات. المرحلة الثالثة طبعا في تحديد النموذج وتحديد الفئة المستهدفة، هل هي للأطفال، هل هي للرجال، هل هي للنساء، وأيضا تحديد المقاسات، يعني هاي مرحلة من المراحل أثناء التنفيذ. بعد ذلك يتم التنفيذ وفق المناويل، وننتقل بعد ذلك بعد ما يجهز المنتج إلى وضع الزينة على هذا المنتج والتغليف، يعني أيضا مرحلة من المراحل، مرحلة من مراحل المشروع، وأيضا وضع بطاقة البيان على المنتج من حيث اسم المنتج. ويعني في الحقيقة احنا نظمنا خلال السنة الماضية معرضين لمشاريع الإنتاج الاقتصاد المنزلي، والمعرض الأخير كان تحت رعاية سمو الأميرة عالية. سمو الأميرة عالية يعني افتتحت هذا المعرض بوجود رئيس الجامعة وعميد الكلية والأساتذة نواب العميد. طبعا بعد هذه المراحل نسمح للطالبات بالمشاركة في هذه المنتجات وتسويقها وتقييم هذا المنتج. يعني هذا هو مشروع صناعة كروشية الطاقية واللفحة. إذا بدأت تحدث عن المشروع الثاني وهو مشروع صناعة الصابون بزيت الزيتون، طبعا أيضا هذا المشروع يعتبر من المشاريع التي يعني نفذته الطالبات خلال الفصل الثاني، وأنا بوجه لهم الآن تحية، يعني أكيد منهم الآن متابعات لهذا البرنامج. يعني منحاول أنه إحنا نعلم الطالبات وفق استراتيجية التعلم بالمشروع كيفية صناعة الصابون بدءا من الفكرة والتخطيط واختيار المواد الأولية. طبعا المواد الأولية هو زيت الزيتون الطبيعي بإضافة هيدروكسيد الصوديوم، وبتم يعني تجهيز المواد اللازمة من الخلاطات الخاصة، الأوعية الخاصة، المواد اللازمة الأولية، وتصب في قوالب خاصة، تعتبر مرحلة من مراحل المشروع، وبعد ذلك يجفف مرحلة التجفيف ويتم تغليفها ويوضع عليها بطاقة البيان. طبعا احنا ان شاء الله مخططين للفصل الاول القادم ان نعمل المعرض الثالث في مجال مشاريع الاقتصاد المنزلي.
1: نعم.
0: وبأكد مس وفاء على ان الطالبة في تخصصات الاقتصاد المنزلي او التربية المهنية هي تتعلم او تحقق 3 اهداف. الهدف الاول في تعليم مهارات حياتية تلزم داخل الأسرة، والهدف الثاني الحصول على شهادة مزاولة مهنة في أي مجال هي حبته داخل مجال الاقتصاد المنزلي، والهدف الثالث هو الحصول على شهادة الحصول على شهادة أكاديمية تستطيع الالتحاق والعمل في الشركات ووزارة التربية والتعليم في مجال التعليم، وحتى يعني إذا ما كان على مستوى الأردن على مستوى دول الخليج.
1: نعم. إذن مستمعينا، هذا هو واقع الحال فيما يتعلق في تجهيز تلك المشاغل والمعامل في إحدى كليات الجامعية التابعة لجامعة البرقاء التطبيقية، وهي كلية الأميرة عالية. الحديث أكثر وأكثر بأنه ليس فقط هي عملية التصنيع، إنما هو التأسيس للمشروع من العتبة الأولى من الألف إلى الياء وصولا إلى عملية التسويق، وبالتالي يصل لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة أهمية تبني مشاريعهم الخاصة، وأيضا وصولا إلى عملية التسويق وبالتالي دراسة تلك الجدوى الاقتصادية المتأتية منها. في إشارة لما تحدثنا به وحتى نعطي ذلك الزخم لهذا الموضوع، دفعنا الفضول إلى أن نبحث بأعداد المتقدمات لدراسة الاقتصاد المنزلي والمسارات المهنية في جامعة البلقاء التطبيقية من خلال طلب القبول الموحد والنظر

إلى الطلبات الموازية، لأن القبول الموحد هي في جامعة أو في وزارة التعليم العالي، وهذا أمر منوط برمته إلكترونيا، لكن الفضول دفعنا لننظر كيف هو واقع الحال وكيف هي أعداد الطلبة المتقدمين من أجل دراسة هذه المسارات. وجدنا صدقا أن هنالك كما كبيرا من هذه الأعداد التي تبحث عن مقعد حتى وإن كان موازي، وتلك النسبة التي حددتها مؤسسة وزارة التعليم العالي في قبول 30% من العدد الكلي الذي سوف يتم الإعلان عنه من خلال طلب القبول الموحد ووحدة التنسيق التابعة لوزارة التعليم العالي. هنا يمكن إحنا لمسنا أنه بات الوعي واضح حتى وإن كان التنافس على الموازي. لكم أن تتخيلوا أيضا هذه المسارات في جامعات القطاع الخاص وكيف هو الطلب، وبالتالي نجد من هنا هذه النقلة النوعية وهذا الوعي الذي وإن أتى بشكل بطيء لكنه أتى والآن يأتي أكله من خلال هذه التخصصات وإن كان في الجامعات الخاصة. أتابع حديثي مستمعينا الكرام، وهنا يمكن حاولنا نركز حول مسيرة التعليم المهني، الاقتصاد المنزلي أو حتى التربية المهنية في إحدى الكليات الجامعية. كيف تطور واقع الحال؟ كيف واكبت السياسات هذا التطور؟ وكيف دفعت بأبنائنا الطلبة بأن يكون هذا التحول هو تحول جوهري من خلال البدء بأولى دراساتهم أو سنواتهم الدراسية من خلال التعليم البيتك اللي هو أعلنت عنه وزارة التعليم، وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية. لي أنا أتوقف مستمعينا من خلال مهندسنا نعم حسن حماد حتى أتابع حديثي فيما تبقى، بأنه لابد أنه أتحدث أكثر وأكثر في هذه التخصصات، وكل تخصص لما يكتب له النجاح يجب أن يكون هنالك استراتيجية تعتمد في التدريس، في التأهيل، في مواكبة التطورات، في إدخال تقنيات الذكاء تقنيات الثورات التكنولوجية، حتى وإن كانت هذه التخصصات هي تخصصات منذ أمد ومنذ عهد طويل، لكن التطوير حاصل والمسارات التي تتقاطع مع هذه التقنيات الحديثة لابد لنا أن نشير لها. أيضا هنالك مستمعينا الكرام العديد من المحاور نود تسليط الضوء فيها بمعية الأستاذ الدكتور عمر المحاسني. فاصل ومن ثم نواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية الأستاذ الدكتور عمر موسى محسن، وهو الأستاذ في كلية الأميرة عالية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية. أهلا وسهلا بك. يمكن تحدثنا حول مسيرة التعليم التقني والمهني، لكن لي أن أتوقف والسؤال: هل أخذتم بعين الاعتبار الجدول الاقتصادية لعديد من تخصصات مهنية في مؤسسات التعليم العالي دكتور؟
1: نعم، لا شك مس وفاء، يعني فيما يتعلق في استفادة الطالب من التخصصات المهنية، يعني ممكن أن أنا أوضح يعني بعض النقاط المهمة في مجال التجميل ويعني العناية الشخصية. هلا ضمن تخصص الاقتصاد المنزلي، اذا كان يعني اذا تكون لدى الطالبة بعد دراستها برنامج البكالوريوس، تستطيع ان تقوم يعني بالتقدم للحصول على شهادة مزاولة مهنة في التجميل.
0: نعم.
1: وممارسة مهنة التجميل عن طريق فتح مشروع خاص. وهنا يعني أنا لدي تقريبا يعني قصة نجاح في هذا المجال. يعني إذا أنا بدي أفرض من حيث جدوى اقتصادية لهذه المهنة، وتم زيارة بعض صالونات التجميل في هذا المجال، وجدت أنه أقل سعر يعني خلينا نقول أقل سعر ممكن أنه الصالون يأخذ على العروس تقريبا 300 دينار. هلا إذا أنا بدي أحسب 30 يوم تقريبا في الشهر، وبدي أزيح عطلة تقريبا 8 أيام، صفة عندي 22 يوم. نفترض أنه إجانا عروس كل يوم بمبلغ 300 دينار، بدي أضرب 300 دينار في 22 يوم.
0: لا.
1: أصبح المبلغ شهريا 6600 دينار. هلا 6600 دينار، أنا بدي أشيل منهن 1000 دينار بدل أجرة مكان بدل عمال، أقول لك بدي أشيل 2000 دينار بدل أجرة عمال بدل كهرباء مي مصروف خاص، يعني بسوى أنه تقريبا المبلغ المتبقي 4000 دينار. احكي لي الآن يعني مين اللي بحصل على راتب 4000 دينار شهريا، وأنا حقيقة أملك يعني معرفة لدى يعني لدي بشكل عام حول أحد الصالونات في أحد المحافظات دخله الشهري يتجاوز 30000 دينار شهريا. هذا نعم. ليس مبالغ فيه للأمانة، ليس مبالغ فيه، وإنما أكثر من هذا المبلغ. هذا إذا تحدثنا في مجال التجميل. إذا تحدثنا في مجال كهرباء السيارات، أنا أعرف شخص عمره 21 سنة بارك الله فيه، طبعا متزوج ولديه سيارة ولديه يعني منزل بعمر 21 سنة، طبعا ما أنهى تعليمه الدراسي، والتحق في مؤسسة التدريب المهني وحصل على شهادة مزاولة مهنة في مجال كهربائي السيارات، والآن يعني يشتغل في المهنة، وما شاء الله الكريم باعتقادي دخله الشهري لا يقل عن 300 دينار أيضا، وإذا ضربتها في 22 يوم خليه يعطل جمعة سبت يوميا، يستطيع أن يحقق تقريبا حوالي 6000 دينار. هذا يعني خلينا نقول يعني بعض الأشياء اللي أنا على اطلاع فيها. النقطة الأساسية اللي أنا بدي أكد عليها مس وفاء،

0: أنه أي واحد صاحب مهنة يجب أن يمتلك المهارات والكفايات اللازمة. إحنا مندرسها للطلاب، يعني منحكي لهم ما بصير أنه أنا أروح أفتح صالون تجميل وأنا ما عندي المهارات والكفايات اللازمة.
1: نعم.
0: ما بصير أروح أفتح محل كهربائي سيارات وما عندي المهارات. هلا الشخص الواعي، وإحنا نعيش في العصر الرقمي، يعتمد على الجهود الشخصية، يعتمد على الجهود الذاتية. إذا كان هناك أشخاص لديهم رغبة في التطور والتطوير ويسعوا إلى الاستفادة من التجارب ويعني التعلم الذاتي، يستطيعوا أن يحققوا ويصبحوا رجال أعمال ولديهم يعني من الأموال ما يشاؤون. فهذا يعني بترجع للشخص واجتهاده ومثابرته في المهنة اللي بيشتغل فيها.
1: نعم، حتى نحاكي العقول أكثر وأكثر، ضيف الكريم دكتور عمر نتحدث حول أهمية التخصصات المهنية عبر العصور، تلك الفلسفة عفوا التي تحكم هذه التخصصات.
0: نعم.
1: نتحدث حول هذه المسيرة وهنالك العديد من الوقفات التي تؤكد على أهمية أن يمتهن الإنسان العمل.
0: نعم، لا شك فيما يتعلق في التعليم المهني مس وفاء، وحقيقة النظرة الدونية التي جاءت للتعليم المهني والتي سادت خلينا نقول الفترة الأولى يعني من عام 1924 لعام 2004 لدى المجتمع، هي تبني بعض الفلسفات خلينا نحكي احتقارها للتعليم المهني، مثل الفلسفة الإغريقية احتقرت العمل اليدوي، لذلك يعني ممكن المجتمعات تأثرت بهذه الفلسفة. لكن يعني بحكم يعني الفلسفة الإسلامية والفلسفة الإسلامية، الكثير من الآيات القرآنية والكثير من الأحاديث النبوية التي حثت على تمهن المهن، وباعتقادي مس وفاء من تجربة الإنسان المسلم الذي يصحى باكرا ويطلب الرزق ويصلي الفجر، باعتقادي أنه يعني رب العالمين راح يفتح له أبواب من الرزق. فالفلسفة الإسلامية أكدت على تمهن المهن. إذا بدي أتحدث عن الفلسفة المثالية ورائدها إفلاطون، إفلاطون يقول من يتطلع ليصبح بناء جيدا عليه بتشييد بيوت الأطفال، والمزارع عليه أن يتلهى بحراسة الأرض، والمعلم يجب عليه أن يقوم بتوجيه ميول الطلبة وميولهم المهنية. عندما أقول المزارع يجب أن يتلهى بحراسة الأرض، فعليا مهنة الزراعة مهنة ليست بالأمر السهل، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى خبرات، تحتاج إلى مهارات. وإحنا لما نقول يتلهى يعني يقضي معظم وقته في هذه المهنة. لما أقول من يتطلع ليصبح بناء جيدا، المهندس الشاطر، لأنه تصميم بيوت الأطفال ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى يعني تفكير بشكل يعني بشكل كبير جدا، لأنه بده يصمم بعض المتطلبات الخاصة بالطفل. لذلك يعني أكدت الفلسفة المثالية على أهمية تمهن المهن وأهمية امتلاك الأفراد المتخصصين للكفاءات اللازمة. أيضا في عندنا حكمة صينية تقول أسمع فأنسى، يعني أنا الآن شو ما سمعت رح أنسى، وأرى فأتذكر، يعني أنا بشاهد مس وفاء بتذكرها إنه والله بالسوق والله هي مس وفاء، لكن أعمل فأفهم. يعني هذا دليل على أهمية العمل المهني والممارسة في العمل، فالعمل هو أساس الفهم. وأكد أيضا على قضية ثانية، يعني أنا أكون ساكن مثلا عندي بحر وفي أسماك، أنا أتعلم أشتري السمك باستمرار، ولا أفضل يعني أنه أنا أتعلم كيف أصيد السمك؟ فلذلك الممارسة يعني إحنا بنحكيها learning by doing، التعلم من خلال العمل والممارسة، يعني هاي من الاستراتيجيات المهمة.
1: نعم، ممكن اللي بيسمعنا أكيد ذاكرته هي استحضرت له العديد من أمثلة قصص النجاح الحاضرة يمكن والقريبة له عن كثب، وكيف أن هذه الأرزاق هي تتوزع بغض النظر عن تلك الشهادة الجامعية، لكن المشهد غني وثري بعديد من قصص النجاح للمهنيين، للعمال، للمتخصصين ضمن وظائف مهنية، بعيدا عن ذلك الراتب الذي يتم صرفه في نهاية كل شهر. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام بأنه ضيفي يعني ما شاء الله له الباع الطويل، هو عميد كلية الشبك الجامعية الأسبق، التخصص المهني وكيف تطور وطور من واقع الحال في الاهتمام في هذه المسارات، الاقتصاد المنزلي والتربية المهنية، وصولا إلى درجة الأستاذية في هذا المجال. دكتور، وجدنا أنك أيضا ضالع في إعداد تلك النظريات التي أيضا اقترنت

0: باسم شخصك الكريم وتم إقرارها من خلال النظام المعتمد ضمن هذه النظرية لعام 2023.
1: نعم، في الحقيقة مس وفاء لا شك يعني أنا عبر مراحل يعني دراستي والجامعية بدءا من عام 2004 واطلاعي على الأدب

0: الفلاسفة السابقين والقدامى. يعني بقول مثلا نظرية جون هولاند، ما المانع أن تكون نظرية محاسنة 2023؟ لذلك يعني حاولت أن أقوم بوضع نظرية تناسب البيئة الأردنية، وتم تسميتها نظرية محاسنة 2023 للإرشاد والتوجيه المهني. هذه النظرية تم إيداعها في المكتبة الوطنية، وتم نشرها من خلال موقع مجلة عالمية بشكل عام في عام 2023. طبعا هذه النظرية تم تقسيم مراحل التوجيه والإرشاد المهني إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى من عمر سنة، يعني الطفل بعمر سنة لغاية 6 سنوات. طبعا هذه مرحلة حاسمة جدا في مجال توجيه ميول الأطفال. فلذلك يعني أنا يعني أوجه رسالة للأسر إنهم يتوعوا في مجال تربية الطفولة. يعني في الحقيقة كثير من المشاكل اللي إحنا بنشاهدها في الأسر حاليا هو ناتج عن عدم الوعي في مفهوم التربية الأسرية الناجحة. فلا شك ضمن هذه النظرية الطفل بعمر 1 ل6 سنوات بدي أحاول أني أنا كأسرة أحاول أني أعلمه القيم والعادات الحميدة حتى يستطيع أن يقلدها. وهذه القيم لا تدرس في كتب. يعني ممكن أني أعطي عليها مثال، هلأ إذا ابني شاهدني أصلي، هلأ أكيد رح يجيب هو المصلوى ويصلي بحدي. فهذه القيم من ننتبه أنه كآباء وأمهات أن نحاول جاهدا غرس هذه القيم من خلال ممارستنا أمام أطفالنا، وأيضا محاولة دمج يعني الطفل في البيئة المحيطة، في الأعمال الزراعية، في الأنشطة الخارجية من خلال اللعب. يعني هذا يعني شيء مهم جدا في هذه المرحلة. طبعا النظرية للأمانة إلها أيضا بعض الإجراءات وبعض المحددات وبعض الإجراءات اللازمة. ممكن أتحدث عن المرحلة الثانية، هي مرحلة التوعية والتهيئة، يعني خلينا نحكي من الصف الأول وحتى الصف الثالث، وبعد ذلك مرحلة التجريب من الصف الرابع وحتى الصف التاسع، ومرحلة اللي هي الواقعية بعد تقريبا الصف التاسع. باعتقادي إذا الطلاب درسوا مناهج التربية المهنية بالمدارس بشكل كفاية، يصل الطالب للصف التاسع ويستطيع أن يحدد ميوله بعد إجراء الاختبارات المهنية، ويلتحق في المجال الزراعي، ويلتحق في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويلتحق في مجال الأعمال، ويلتحق في مجال السياحة والسفر. وهذا يعني تقريبا ما نطلبه في مجال التوجيه والإرشاد المهني لينسجم مع توجهات وزارة التربية والتعليم.
1: نعم، يعني مستمعينا الكرام، يمكن هاي الدقائق الأخيرة كانت رسالة تحمل العظة الكبيرة لأولياء الأمور بأهمية الاهتمام ببناء هذا الجيل، بحيث أن الجيل مع نهاية صف العاشر أو التاسع لديه القدرة على اختيار ذلك الحقل الذي يؤهله لأن يمتلك تلك المهنة وأيضا الشهادة الأكاديمية المهنية وصولا إلى مشروع خاص. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم، يعني صدقا مضى الوقت سريعا ضمن هذا الحديث بمعية الأستاذ الدكتور عمر موسى محاسنة، وهو الأستاذ في كلية الأميرة عالية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، عميد كلية الشبكة الجامعية الأسبق. شكرا،
0: شكرا لك أمنيات التوفيق، شكرا لكم. لفريق البرنامج، وبارك الله فيكم.
1: شكرا،
0: شكرا لك.
1: إذن لم يتبقى لكم أو لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد اللي رافقنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا جزيلا لك رأفت القطامي اللي رافقنا أيضا من قسم السوشيال ميديا. على أمل أن نلتقي، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ عبر حسابه الشخصي على منصة إكس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويقول إن سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تبقى نبراسا تستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق، سائلا الله تعالى أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى الصين، التقى خلالها الرئيس الصيني وكبار المسؤولين الصينيين. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب. الأردن يرحب بقرار واشنطن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 يباشر أعماله. باكستان وطهران تحرزان تقدما كبيرا في محادثات ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ومسار لتحقيق السلام. وأخيراً طقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة حتى الخ

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، على اقتفام المراقبة الرئيسة أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، والإشراف العام الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدوري. فأهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيمة، يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيمة، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب الذكرى وعلى آله وصحبه وسلم. ونرحب باسمكم بضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، فحياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله سيد الدكتور زايد، بارك الله في جهودكم في هذه الإذاعة المبارك.
0: حياكم الله، واسمح لنا فضيلة الدكتور يعني قبل أن نأخذ الاتصالات من الإخوة المستمعين في هذا اليوم المبارك الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، ذكرى المولد النبوي الشريف، أن نتحدث عن يعني ببرهة قليلة عن هذه المناسبة العطرة. يعني فضيلة الدكتور، ابتداء يعني كيف تساهم أو نحن نعيش في أجواء هذه الذكرى المباركة، كيف تنظرون إلى أهمية هذه المناسبة في ترسيخ الوعي الديني لدى الأسرة والمجتمع وحضور القيم الإسلامية في حياة الناس؟ وأنتم حقيقة في دائرة الإفتاء العام تقومون بجهود مباركة في التوعية بالسيرة النبوية والتوعية بهذه القيم التي تؤطرها هذه المناسبة العطرة. سيدي بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يا رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك وشرف وعظم وكرم سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صاحب الذكرى العظيمة. واسمح لي بداية أن أستثمر هذا اللقاء لأرفع إلى مقام سيدي صاحب الحضرة الهاشمية وولي عهده الأمين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الذكرى على بلدنا الأردن المبارك بالخير واليمن والأمن والأمان والسلامة. آمين. والإسلام. آمين. وجميع بلاد العرب والمسلمين أجمعين. سيدي، ذكرى المولد النبوي الشريف هي أعظم وأرقى وأجمل وأذوق ذكرى يمر بها العالم وليس المسلمين فقط، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إننا نستذكر في مثل هذه الليلة التي مضت المباركة، ليلة الاثنين، عند بزوغ وقروب طلوع فجر صادق في هذا اليوم 12 من ربيع من عام الفيل، تلك اللحظة الربانية النورانية، تجليات الحق سبحانه وتعالى بذلك النبي الأعظم الذي صنع على عين الحق سبحانه وتعالى، فيجتمع في مكنونات النبي صلى الله عليه وسلم صورة وسريرة وظاهرا وباطنا، يجتمع فيه طلاقة قدرة الحق سبحانه وتعالى. فما خلق الله سبحانه وتعالى منذ خلق إلى أن يخلق مثل النبي عليه الصلاة والسلام بجماله وكماله وعظمته وروحه وذوقه. لذلك لولا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خلق الأكوان، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفنا الرحمن، فإن الله قد أرشدنا إليه به صلى الله عليه وسلم، فجعله الله نورا وسراجا منيرا. فهذه ذكرى لا بد لنا اليوم على كل الأصعدة، الإعلام، الخطابة، التدريس، المدارس، في الشوارع، هذه الزينة المباركة التي نراها اليوم في شوارعنا، تلك المدائح النبوية التي نسمعها من إذاعتكم المباركة، والآيات التي تتجلى بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وفرح أبنائنا وبناتنا اليوم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعطينا مؤشرا أن هذا البلد المبارك بلد منتسب للنبي عليه الصلاة والسلام ومحب له، وإن ظهر شيء على غير ذلك مما ظهر فهو كالزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نور النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأرض المباركة، وأن يجمعنا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام عند الحوض المورود. لذلك هي مناسبة بناء حضاري اليوم، هي مناسبة للحديث عن سيرة وسريرة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الحديث عن ذلك النموذج الإنساني النبوي الكامل نحتاجه اليوم على كل أصعدتنا، وهي فرصة استثمارية للتربية وللتذكير برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير، حياكم الله فضيلة الدكتور. شكرا على هذه الكلمات الطيبة المباركة في ذكرى المولد النبوي الشريف. اسمح لنا فضيلتك أنه نأخذ مجموعة من الاتصالات. برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 0647 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله.
2: كل عام وانتم بخير بمناسبة مولد النبوي الشريف، انت وفضيلة الشيخ.
0: حياكم الله اخي الكريم، وانتم بخير ان شاء الله.
2: انا سائق التاكسي اللي حكيت معاكم مع برنامجكم الفاضل.
0: نعم.
2: قبل اكم من يوم للعثور على اغراض التاكسي
0: مفقودات. تفضل اخي الكريم، الصوت بيقطع، تفضل.
2: باذن الله تعالى.
0: ما سمعنا صوتك، كان في تقطيع، لو سمحت تعيد السؤال.
2: الله يسلمك. من السؤال، انا سائق التاكسي اللي حكيت مع برنامج فضيل قبل كم من يوم،
0: تمام،
2: انه في مفقودات كانوا في سيارتي، ناس نسيوها معي سيدي.
0: نعم. ممكن ناخذ الرقم؟ موجود، توقع موجود الرقم.
2: موجود سيدي، اتواصل معي
0: موجود.
2: صاحب الاغراض المفقوده.
0: تمام.
2: من خلال برنامج
0: تمام.
2: الفاضل.
0: نعم.
2: واليوم سوف نقوم بتسليمه اياهم ان شاء الله تعالى.
0: يا سيدي الله يجزيك خير، نحن حلقة وصل إن شاء الله للخير يعني في هذه الأمور وغيرها، فجزاكم الله كل خير على متابعتك.
2: بارك الله فيكم وكل عام وأنتم بألف خير. أنت فضيلة الشيخ والأمة العربية والإسلامية بألف خير.
0: حياكم جميعا، بارك الله فيكم، شكرا لي يعني أمانتك، ويعني حقيقة هذا شيء ليس بغريب عن الأخوة سائقين التاكسي تحديدا، وأيضا عموم الشعب الأردني اللي بتتينا اتصالات يعني فضيلتك عن مفقودات كثيرة، ويتم يعني التواصل بينهم عبر أثير هذه الإذاعة، فبارك الله فيهم أخو الكرام. نعم، نأخذ اتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام وأنتم بخير.
0: علي وأنتم بخير، حياكم الله.
3: الله يحييك يا رب. شيخ بدي أسألك، أنا مداوم ببنك ربوي، مداوم مندوب مشتريات.
0: نعم.
3: أنا اتصلت قبل هالمرة بس ما فهمت الجواب منيح، فبدي أعرف. أنا شغلي طبيعته إني بشتري قرطاسية، بشتري أقلام، بشتري أغراض
0: للبنك.
3: بس ما بس ما إلي علاقة لا قروض ولا بمصار ولا بستخدم أي شيء من هذول الأحكام.
0: تمام.
3: والشغل الثاني بدي توجيه بس من الشيخ على صلاة الفجر الصبح، لما نروح نصلي على الأذان الثاني بكون وقت تقريبا نص ساعة لإقامة الصلاة، وهذا وقت كثير طويل والله. في ناس عندها شغل، في ناس تعبانة، في ناس كبيرة بالعمر، فبدنا توجيه من سيدنا الشيخ بعد إذنك.
0: نعم، أنت قصدك أنه يعني لا تصلي صلاة في المسجد؟
3: من صلي في المسجد بس الإقامة طويلة يعني.
0: هذا نعم هذا أمر يعني يخص وزارة الأوقاف في تحديد مدة الإقامة، وهي تراعي حقيقة ظروف التوقيت سواء
3: يعني
0: الشتوي.
3: أنا بس بدي توجيه من الشيخ أنه نص ساعة، يعني في ناس عندها شغل ما بتقدر تضل نص ساعة، في ناس تعبانة. وشكرا لك.
0: تمام، حياكم الله أخي الكريم. نعم نعم، اتصال آخر. نعم فضيلة الدكتور، يعني السؤال الأخ الكريم هو يشتغل، يعني طبيعته عمله في بنك تقليدي غير إسلامي، وهو طبيعة عمله مندوب مشتريات، يقوم بشراء القرطاسية والأقلام فقط لهذا البنك، فيسأل عن حكم عمله.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بداية أشكر الأخ سائق التاكسي على هذه الأمانة، والخير في وفي أمتي.
0: نعم
1: إلى يوم
0: صحيح.
1: القيامة.
0: نعم.
1: جزاه الله كل خير وبارك الله سبحانه وتعالى فيه وفي ماله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله إن شاء الله. قضية سيدي البنوك، البنوك غير اللي احنا بنسميها التقليدية أو غير الإسلامية، صدر عنا يعني قبل فترة قريبة تفصيل كامل،
0: نعم،
1: بفتوى تتحدث عن كل مفاصل العمل في البنوك التقليدية. وتقريبا أنا ألخص هذه الفتوى بأن من يعمل في مثل هذه البنوك تقريبا لا يخرج عن واحدة من الصور التالي. الصورة الأولى وهي المتفق على تحريمها، وهي ما كان مباشرا للعملية الربوية،
0: نعم،
1: وقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال لعن الله سبحانه وتعالى آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. هذول الأربعة هم مباشرين للعملية الربوية، فمثل هذه الأعمال لا يجوز للمسلم أن يكون فيها، فلا يجوز له لا أن يأكل ربا يأخذ قرض ربوي، ولا هو أن يعطي ربا مباشرة وهو يعني مسؤول عن عملية الإقراض الربوي مباشرة، ولا أني أنا أكون لا شاهد في هذا الباب ولا كفيل ولا كاتب للقرض. هذا متفق عليه وواضح. القضية أيضا المتفق عليها هو من ليس له علاقة لا مباشرة ولا إعانة على القرض الربوي، هذا على الجهة الأخرى، فهذا لا إشكال في عمله، فهو ليس مباشر من الذين ذكرناهم في العملية الربوية، وليس له أي صلة إعانة لا مباشرة ولا غير مباشرة في القضية الربوية، فهذا لا إشكال أيضا في عمله. الأول محرم، الثاني هذا لا إشكال في عمله. الآن نأتي إلى السؤال، هو الذي له علاقة ولكن هذه العلاقة غير مباشرة. الآن الذي يحدد هذه العلاقة هو السائل أو المستفتي، فهو أعلم بهذه القضية، فإذا كان له علاقة مباشرة يدخل في المعنى الأول فيحرم عليه، وإذا كانت علاقته غير مباشرة بهذا العمل يدخل في المعنى الذي أجازه العلماء، والتورع الترك إذا كان مستطيعا أو عنده فرصة عمل أخرى. الآن القسم هذا المتوسط يعني يصدق فيه قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا كان هذا العمل الذي تعمل به فيه إعانة قريبة أو مباشرة أو إعانة غير مباشرة على الحرام ويدخل في نهاية المطاف في ضمن هذا النظام الاقتصادي الربوي، فنحن نقول لك أنك تترك هذا العمل وتبحث عن عمل آخر. إذا كنت غير مستطيع، بمعنى عندك عيلة الآن، يعني في ناس قاعد بيسمعوني يقولك والله أنت قاعد بتفتي، يعني في عائلات كثيرة تعمل في هذا المجال، عندهم أطفال، عندهم عليهم قروض، عليهم التزامات إلى آخره، فمثل هذا نقول له تبحث عن عمل آخر، وإن كان العمل البديل أقل راتبا أو أقل يعني مكانة اجتماعية، ومن ترك لله سبحانه وتعالى شيئا عوضه الله، فضمن تبقى في هذا العمل إذا كنت غير مقتدر ولا تستطيع أن تعمل.

0: تحتاج لا بي عندك فلوس على جانب حاطها ولا في عندك فرصة عمل أخرى، تبقى في هذا العمل، وضمن هذا العمل تبحث عن عمل آخر. إذن الخلاصة سيدي
1: واضح.
0: أن ما كان مباشر للربا هذا يحرم، وهو من الكبائر.
1: نعم.
0: الذي ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا إشكال في عمله، ومن كان له علاقة فإذا كان علاقة مباشرة أو يعين على هذا الربا وعلى هذا الحرام فيدخل في قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: بارك الله فيكم على هذا التفصيل فضيلة الدكتور، وجهودكم في دار الإفتاء عندما يعني تفصلون وتضعون مثل هذه القضايا يعني بتأطير شرعي حتى يعني يستدل الأخوة الكرام على الحكم الشرعي. بارك الله فيكم سيدي. نعم، نأخذ بالنسبة للسؤال فضيلتك الأخ الكريم، يعني هو موضوع نصف ساعة يعني اختصاص وزارة الأوقاف، فهي تقدر يعني حتى قبل فترة لما صار فيه يعني بالأول كان 20 دقيقة، لما صار فيه متسع من الوقت وإطالة النهار صار نصف ساعة، فهذا يعني أمر يترك لوزارة الأوقاف. لا أعرف يعني إذا كان عنده مضمون آخر في السؤال.
0: نعم سيدي، هو يعني الموضوع موضوع إداري،
1: إداري صحيح،
0: وهذا تابع لوزارة الأوقاف.
1: نعم.
0: ولتقديرها أن صلاة الفجر يعني سامحنا الناس بكون نايمين، فبده فترة لما يستيقظ، بده فترة لما مثلا يتوضأ
1: يصلي
0: ولما
1: ركعتين مثلا،
0: يصلي ويصل
1: نعم.
0: المسجد، فيعني فهذه النظرة العامة. ولما كان تقليص في فترة من الفترات لموضوع كان الوقت الشتوي
1: صحيح،
0: والناس
1: نعم.
0: بتأخروا على الدوام فقلصت إلى تقريبا ربع ساعة إلى ثلث ساعة، فهذا يعني هي عبارة عن رؤية لقضية
1: صحيح،
0: المصالح المترتبة على عموم الناس.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من الاتصالات، فتاوى هاتفات البرنامج 47 47 201 و202. تفضل. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. بدنا توجيه من فضيلته حول في أخطاء شائعة تحدث في أيام الجمعة في المساجد،
1: نعم.
2: منها تخطي الرقاب والمرور من أمام المصلين.
1: نعم،
2: بدنا توجيه من فضيلته.
1: أبشر، تسمع التوجيه إن شاء الله والحكم. حياكم الله العفو. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم. نعم، فضيلة الدكتور، نعم معنا.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، تفضل.
3: فتاوى.
1: تفضل على الهواء، تفضل. ترفع لنا صوتك إذا سمحت. ترفع صوتك إذا سمحت، أنت على الهواء، تفضل.
3: هيك تمام؟
1: نعم، تفضل.
3: الله يجزيك فضلك. أسألك هسه، اللهم صل على محمد، لو أنا في شركة تمويل هسه بتعطيني قرض.
1: نعم.
3: والقرض هذا قالوا لي إنه إسلامي هم.
1: نعم.
3: يعني القرض قالوا لي إنه ما بزيد عليك شيء إلا إذا تأخرت أو هيك.
1: نعم.
3: فهل هذا يعني إنه يعني إسلامي بيكون ولا لا؟ أنا بتأكد من الموضوع.
1: الشركة أكيد دكتور ممكن عنده سؤال، الشركة تعلن عن نفسها بأنها إسلامية ولا فقط شركة تمويل؟
3: هي هم قالوا لي تمويل اسلامي بس ما قالوا لي الشركه الاسلاميه ولا لا.
0: شو بدك تاخذ منهم؟
3: تاخذ منهم سياره.
0: تمام، الان بنعطيك العقد العام وبتشوف العقد الموجود عندهم، بتحبيت تجيب لنا على الافتاء بنعطيك فتوى في نفس الشركه.
3: تمام، الله يعطيك العافيه.
1: حياكم الله اخي الكريم. حياكم الله. اتصال اخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: والله بدنا نسال الشيخ.
1: تفضل.
4: في شخص بده يعطيني مبلغ افتح فيه مشروع.
1: نعم.
4: طبعا بشرط اني مثلا انا اعطيه كل شهر مبلغ مقطوع، مثبت المبلغ يعني قديش بده شهري بده اياه.
1: نعم.
4: وبعد سنه او سنتين بده ياخذ المبلغ تبعه اللي هو راس المال اللي حطه في المشروع.
1: نعم.
4: صار بده يعطيه مبلغ بس ثابت المبلغ مش متغير. ففي شيء هاي ولا
1: في استفسار سيدي؟ تمام، واضح السؤال ان شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم. فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 06 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية سيدي.
1: الله يعافيك.
5: كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
1: بخير، حياكم الله.
5: وعد الله علينا بعافية الصحة والسلامة.
1: آمين
5: إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
5: سيدي اللهم صل محمد، بدي أفسر وودي فتوى بخصوص موضوع صار معي هسا على التليفون بيني وبين زوجتي، حكيت لها علي الطلاق ما ترجع على بيتك.
1: نعم.
5: طبعا انا اجاني بنت وهي حاليا بالله محمد بوقت النفاس وهي عند اهلها. بسبب خلاف على الجهاز الخلوي اني قلت لها الكلمه هاي.

0: نعم
1: بس بدي استفسر انه يا هل ترى هسه بترجع بيتها عادي ولا في شيء معين لازم اعمله؟ انا طبيعه شغلي، انا شغلي انا مش قادر اني اروح على دائره الافتاء بصراحه، فحبيت
0: هو
1: اني
0: هنا
1: اتصل عليكم.
0: التوجيه، لأنه يعني فتاوى الطلاق تحديدا لا يفتى بها على الهاتف. اللهم إلا إذا فضيلة الدكتور يعطيك إطار عام، أما كفتوى بهذه المسألة
1: إطار عام سيدي ما في
0: هو
1: مشكلة
0: لابد من مراجعة الإفتاء، يعني تأخذ
1: طبعا
0: فتوى.
1: أكيد.
0: نعم، لكن هو يعطيك
2: هي
0: توجيه
2: الآن
0: إن
2: في
0: شاء الله.
2: المستشفى ولا عند أهلها؟
1: لا عند أهلها
2: شو بتسوي عند أهلها؟
1: بعدة النفاس.
2: يعني زايرة مش حردانة.
1: لا طبعا، لا طبعا مش حرداني، ما في إشي بينه وبينها بالمرة.
2: يلا كويس، مبارك إن شاء الله.
1: الله يبارك بعمرك.
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى.
3: السلام عليكم ورحمة
0: عليكم
3: الله.
0: السلام، الله يعافيك يا رب.
3: شيخ بس بسأل حكم تعلم المقامات.
0: تعلم المقامات، تمام،
3: بس يعطيك العافية.
0: المقامات بشكل عام يعني،
3: بشكل عام
2: بده يستعملها لايش؟ للقرآن ولا نشيد ولا ايش؟
3: للقرآن.
2: تمام،
0: نعم، تسمع الجواب. نعم، اتصال ثم نجيب. نعم، إذا فيه. السلام عليكم، تمام، نجيب على هذه. نعم، تفضل تفضل أخي الكريم، فتاوى، تفضل نسمعك. نعم، فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم يشير إلى ما أسماه يعني أخطاء شائعة، ولعلها بعض الممارسات موجودة، يعني نشاهدك في كل جمعة، منها تخطي الرقاب والمرور من أمام المصلين، فما الحكم في هاتين المسألتين سيدي؟
2: يعني سيدي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطي الرقاب، وأيضا نهى عن المرور بين يدي المصلي ما بين مكان وقوفه ومكان سجوده، يعني وورد النهي في هذا الباب بالتشديد عليه، فقال وأن يقف، يعني أن ينتظر هذا حتى ينهي صلاته.
0: نعم،
2: فقال الراوي لا أعلم، قال 40، هل 40 ساعة، 40 يوم، ولا 40 سنة؟
0: نعم،
2: فهذا مما نشاهده يعني في بعض مساجدنا، أن البعض يعني يدخل متأخرا ويريد أن يصلي يعني للصف الأول ويأخذ هذا الأجر، فنحن نقول من أراد يعني أن يصلي متقدما فليأتي مبكر إلى المسجد ويصلي ويأخذ فضيلة التبكير وفضيلة الصف الأول. فلذلك يعني لا ينبغي للمسلم أن يتخطى رقاب المصلين في الجمعة. في بالمقابل يعني بعض إخواننا أيضا يعني بيجي بيصلي وين؟ على ممر الناس، يعني الناس مثلا في ناس عندهم حاجات بعد صلاة الجمعة، فهو يريد أن يصلي السنة أو نافلة أو غيره،
0: عند الباب أو
2: فتجد
0: كذا
2: بتلاقي يعني ما بيجي يصلي إلا عند باب المسجد عند خروج الناس. فمثل هذا أيضا يجب عليه أن يتخذ سترة أو أن يصلي في مكان بعيد عن ممر الناس وخروج المصلين من الباب. لذلك يعني نحن نوجه المصلين أن هذا فيه إيذاء للمصلين، وبالتالي ينبغي علينا بدام إحنا جايين نقيم شعيرة من شعائر الله وفرض من فرائض الله سبحانه وتعالى وهو يوم الجمعة، فيعني نأخذ ونتحصل على الأجر، ولا أن نخرج إما بالإساءة للناس أو بإيذائهم في هذا الأمر.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يقول هو تعامل مع أو يريد التعامل مع شركة تمويل تدعي أو تقول بأنه تعطي قروض أو تعطي أو معاملاتها إسلامية، ويريد شراء السيارة. فضيلتك يعني تكلمت معه عن موضوع العقد، تفضل سيدي، بارك الله فيك.
2: نعم سيدي، كما هو معلوم نحن يعني في دائرة الإفتاء العام يعني لا نفتي على مسألة أنه يقول والله هذا إسلامي، بغض النظر مع الاحترام للجميع، فقد يكون هناك هذا المصطلح وهذا المسمى، ولكن عندما يأتي إلينا العقد ونقرأ بعض التفاصيل نجد فيه شرطا مخالفا للشريعة. فلذلك نحن دائما نرغب في دائرة الإفتاء العام أن نطلع على العقود، والاطلاع على العقود والفتوى عليها كما يعلم الكل أنها النظر فيها مجاني والفتوى فيها مجانية، وبالتالي نقرأ العقد كامل. ولكن أنا سمعت تقال في ضمن سؤاله إن هناك شرط جزائي، فقال أنا قالوا لي ما فيش من البداية، بشتري سلعة فعلا وبدفع أقساط، ولكن إذا بتأخر بيزيدوا علي. فإذا كان هذا الشرط موجود في العقد فهذا يبطل العقد، نحن بنسمي هذا الشرط جزائي ربوي، شرط جزائي ربوي. وقد يقول السائل أنا ممكن ما أتأخرش، يعني رايح أدفع إن شاء الله كل قسط بقسطه فلن أتأخر. نقول مجرد وجود هذا الشرط الجزائي المحرم المتضمن لربا هذا يفسد العقد كاملا، وبالتالي أنصح الأخ السائل أن يبعث لنا هذا العقد، ومش شرط يجي على دائرة الإفتاء، ممكن أن يرسل هذا العقد عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام تحت أرسل سؤالك، يبعث العقد ويأتي له جواب على عقد هذه الشركة بالخصوص.
0: وشرط جزائي غرامة تأخيرية نفس
2: نعم
0: المشترك.
2: نفس الكلام هنا نعم. لأنه أي شرط جزائي
0: نعم.
2: أو غرامة تأخير على
0: نعم
2: القروض
0: نعم.
2: على القروض
0: نعم.
2: تصبح هذه من الشروط التي تفسد العقد لأنه شرط فيه ربا.
0: نعم. الأخ الكريم يقول بأنه اتفق مع طرف آخر شخص لإقامة مشروع معين بشرط أن يعطيه مبلغا ثابتا مقطوعا يعني كرأس مال، وبعدها بعد انتهاء المشروع يرجع له رأس ماله.
2: نعم، هنا الموضوع يعني الظاهر أنها صورة مضاربة.
0: مضاربة نعم.
2: يعني شو المضاربة؟ يعني أنا معي مصاري بس ما بعرفش أشغلهن أو مش فاضي أشغلهن، فبشوف واحد شاطر تاجر ما شاء الله أموره تمام ثقة، فباجي بقول له أنا بدي أعطيك هذا المبلغ من المال، بدي أدخل معك بشركة مضاربة بتشغل لي هاي الفلوس. هذه صورة شركة المضاربة البسيطة. بعد ذلك أتفق عليه من البداية، لابد من موضوعين مهمات في شركة المضاربة، وهو أجاوب على سؤال. المسألة الأولى أنه لا يجوز ضمان رأس المال، فإذا ضمن رأس المال هذا اللي بدي يتجر في المصاري هنا تبطل وتفسد عقد المضاربة، لأن المضاربة مبنية على الربح وعلى الخسارة. إذا لما أنا أضمن هذا رأس المال كأني أنا تحول إلى قرض، وهذا القرض بدي أخذ عليه مقابل، فبصبح صورة من صور الربا. إذن هذا الشرط الأول في المضاربة، لا يجوز فيه ضمان رأس المال. القضية الثانية أيضا اللي سأل عنها، في شركات المضاربة لا يجوز أيضا أن يكون نسبة الربح مقطوعة، 100 دينار في الشهر 200 دينار في الشهر لا يجوز، ولكن الحل أن تكون نسبة نسبة مئوية. يعني بقول له ربحي 20% 30%. طيب لماذا لا يجوز أن يكون مقطوعا ويجوز أن تكون نسبة؟ قالوا لأن هذه الشركة قد لا تربح 200 دينار، إذا مين اللي بده يتحملهن ويتكلفهن؟ صاحب هذا الإنسان الذي يعمل بهذه الأموال. وبالتالي قضيتين مهمات للسائل، القضية الأولى لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال، اثنين لا يجوز أن تكون
0: تحديد يعني
2: بشيء مقطوع إنما بنسبة مئوية الربع الثلث أو بنحولها لنسبة مئوية 10% أو ما اتفقتم عليه.
0: بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، يعني كما قلنا مسائل الطلاق لا يفتى بها على الهاتف، إنما لابد من مراجعة دائرة الإفتاء، لكن إذا لديكم توجيه حول مسألة أنه يعني هو تحدث معها بالهاتف قال علي الطلاق ما لا ترجعي على بيتك، وهي الآن في حالة نفاس عند بيت أهلها.
2: نعم، يعني نحن نرشد كما دائما أنه نعم. يعني مكاتب الإفتاء موجودة في كل المحافظات والألوية الكبيرة.
0: نعم.
2: وبالتالي يعني هو الفتوى لن تأخذ منه طول هذا الوقت، فممكن يأخذ مغادرة يعني نص ساعة زمن ويمر على المفتي، أقرب مفتي له سواء في عمله أو في مكان سكنه، ويأخذ هذه الفتوى ويرجع إلى بيت أهل زوجته ويفرح بهذه المولودة، ويرجع زوجته إلى بيته مكرمة مباركة، ونبارك له بهذا المولود.
0: نعم بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، حكم تعلم المقامات لتلاوة كتاب الله؟
2: يعني المقامات هي من تجويد القرآن الكريم.
0: نعم.
2: وهي يعني تعنى في موضوع الصوت وكيف أقوم بالأحكام التجويد وإلى آخره، فالظاهر فيها والله أعلم إذا كانت لأمر محمود كقراءة القرآن الكريم من باب تحسين القراءة والصوت والتجويد ضمن الأحكام التجويد المعروفة، وإذا كان في مقام الأذان وإذا في مقام الأناشيد والمدائح فالله أعلم أنه لا بأس به.
0: نعم بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 47 47 201 47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحراسي المفتي في دائرة الإفتاء العام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس إذا سمحتي توضحي صوتك، في صوت هواء عندك بالهاتف إذا سمحتي. تفضلي.
4: عندي سؤال.
0: تفضلي.
4: دكتور شخص نظر حكى إنه يا ربي إذا تشافى هذا المريض إنه رح أصلي ركعتين شكر، بعدين ما عرف كيف إنه يعني إني أصليهن.
0: نعم واضح السؤال.
4: شكرا لك.
0: حياكم الله.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيكم العافية على البرنامج.
0: كل عام وانتم
5: بخير.
0: بخير حياكم.
5: في عندي سؤال لو سمحت.
0: تفضل.
5: إذا واحد ما صلاش الظهر والفجر وصلى العصر والمغرب والعشاء وقضى هذول ثاني يوم، هل هذول الصلوات اللي صلاهن حاضرة تنقلب إلى سنة؟
0: الصلوات اللي صلاها حاضر تنقلب إلى سنة كيف يعني؟
5: إذا قضى الظهر والفجر اللي صلاهمش.
0: تمام.
5: ثاني يوم هذول الصلوات صلاة العصر والمغرب والعشاء انقلبني إلى سنة ولا أني زماني فرض؟
0: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
5: شكرا.
0: وريهمك. العفو العفو العفو حياكم الله. نعم اتصال آخر فتاوى.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك سلمك.
6: في مجال بس
0: توضيح
6: من الشيخ على هوى جهاد النفس، وهل إحنا اللي هو مسلمين ولا مؤمنين، وكيف بده ينطبق علينا الإيمان؟ لأنه كثير بحكونا وضعنا اللي إحنا فيه إنه إحنا مش مؤمنين، عشان هيك الله مش نصرانا. وكان على الله وكان حقا على الله نصر المؤمنين. هسا إحنا لغاية الآن اللي بنشوفه في الأحداث كمؤمنين أو بنسمي حالنا مؤمنين إن مش منصرين، كون إن ما منجاهد نفسنا، وكانت الأمم السابقة تعمل اللي هو حساب، تحسب حساب للجيوش الإسلامية لما تموق من عندها، لما كانوا اللي هم فاعلين الجهاد، وإحنا معطلين الجهاد، ما في جهاد. هاي الأولى. السؤال الثاني.
0: سؤالك بده حلقات يعني، بس إن شاء الله دكتور بلخص لك
6: إن شاء الله يلخصنا للواحد يعني الفكرة. السؤال الثاني.
0: نعم.
6: بالنسبة لقضية الخلع.
0: نعم.
6: قضية الخلع، هل يشترط موافقة الزوج، مش الزوجة، الزوج بالخلع؟
0: موافقة الزوج. نعم.
6: وإذا نعم ما يحدث اللي هو في المحاكم الشرعية إنه الواحد بتخلع زوجها من دون موافقته، شو حكمها؟ وبتروح تتزوج، هل زواجها باطل ولا لا؟
0: نعم.
6: طبعا.
0: نعم.
6: الله يزيكم
0: وريهمك. حياكم
6: الله. ونذكر بالصلاة على النبي
0: لازم من
6: الأساس. اللهم صل على سيدنا
0: محمد. حياكم الله. نعم. اتصال نجيب. اتصال ثم نجيب. نعم فتاوى. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخنا بدي أسأل سؤالين إذا سمحت.
0: تفضل.
7: أول شيء أنا بحاجة مش لزوجي لحكم.
0: نعم.
7: بخصوص شخص مصر على الربا، مع أنه يقرأ القرآن.
0: نعم.
7: وعارف الأحكام وبيصوم اثنين وخميس، إلا أنه له بدي أخذ، بدي أخذ، ومصر وباستمرار يعني.
0: نعم.
7: حكم مش توجيهي إذا تكرمت.
0: نعم في تفصيل دكتور سؤال الأخ الكريم. نعم واضح السؤال.
7: والسؤال الثاني، هل تحديد تارجت للعمل، بدي أجيب اليوم مبلغ 15 دينار مثلا،
0: نعم،
7: ساعتين، بخمس ساعات، بعشر ساعات، هل يتنافى مع الشرع ولا لا؟
0: يعني هو بكون بنيته بعمله أنه مثلا حاط يعني حد معين.
7: أنا أسرق تطبيقات،
0: تمام. بدي
7: اليوم أظني أحرص لما أجيب 15 دينار.
0: نعم.
7: لو 20 ساعة جبتهم ساعتين خير وبركة، جبتهم 20 ساعة بدي أجيبهم، فهل هذا الإصرار على هذا المبلغ حاس أنه في يعني
0: بتنافى مع شيء معين يعني؟ نعم
7: بالضبط.
0: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
7: ورجاء شيخنا بدنا حكم لموضوع الربا.
0: أبشر ربنا يرزقك إن شاء الله. أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم أو أخت الكريمة تقول هي قالت يعني يا رب إذا شافيت المريض سأصلي ركعتي الشكر، هو تسأل عن كيف يعني لم تعرف كيف تصلي ركعتي الشكر.
2: نعم بداية هذا النذر هو نذر قربة وطاعة، وبالتالي هو واجب الأداء.
0: نعم.
2: وركعتي الشكر هي ركعتين عاديتين يعني.
0: نعم.
2: تصلي ركعتين عاديتين لا يوجد فيها أي زيادة على المعهود في الصلاة العادية، فتصلي تتوضأ بتصلي ركعتين يعني زي الصلاة ركعتين الفجر أو النافلة العادية، ولا يزاد فيها شيء إلا إذا أرادت أن تزيد من حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه على ما أنعم.

0: أما عليها بشفاء
1: نعم
0: من أرادت بهذا النذر.
1: نعم حكم هذه المسألة بأنه فاتته صلاتي الظهر والفجر في يوم، لكنه قضاها في اليوم التالي. لا، هو صلى يعني بعدها المغرب والعشاء في نفس العصر والمغرب والعشاء في نفس اليوم، لكن سؤاله يعني هل تعتبر هذه التي صلاها سنة؟
0: نعم، هو ترك بعض الصلوات الفائتة،
1: نعم
0: والسؤال هنا إذا فاتته هذه الصلوات بغير عذر، الصلوات التي ذكرها فاتته، فإحنا نسأل هل هذه فاتت بلا عذر؟
1: نعم
0: فإذا كانت بلا عذر فيلزمه القضاء على الفور ومع الترتيب. ولكن ما حدث معه أنه صلى بعض الصلوات الأخرى، وثاني يوم إما أنه تذكر فصلى هذه الصلوات، فما وقع منه في اليوم الأول يقع عن الفرائض التي نواها ولا تقع نوافل، وما صلاه في اليوم الثاني بنية القضاء يقع عن قضاء الصلوات التي فاتته، فلا يقع ما ذكره في اليوم الأول نافلة، إنما يقع فريضة بنيته.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال أخي الكريم هو سؤال واسع، لكن هو على فضيلة الدكتور عن كما لا يخفى على شريف في علمكم دائرة الإسلام ودائرة الإيمان، هو يعني يقرن بين هل يلزم من موضوع أو قوله تعالى كان حقا علينا النصر المؤمنين، وما الفرق يعني بين المسلم والمؤمن في هذه الآية
0: نعم سيدي، كما
1: وعلاقته
0: تعلم،
1: بالنصر يعني؟
0: نعم كما تعلم أن قضية مصطلح الإسلام والإيمان
1: نعم
0: يعني مما درج فيها الكلام الكثير عند
1: نعم
0: علماء العقيدة،
1: صحيح نعم
0: ومنهم من فرق بين الإسلام وبين الإيمان، فجعل الإيمان درجة عليا متعلقة بقضايا القلب
1: نعم
0: من الإيمانيات، ويحددها أركان الإيمان أنها كلها قلبية، وقالوا أن الإسلام هو الشرائع بمعنى الأعمال، هذا من التعريفات. ومن علمائنا من جعل الإسلام والإيمان بدائرة واحدة، ومنهم من قال إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا، فهذه ثلاثة أقوال في مسألة مصطلحي الإسلام والإيمان والعلاقة بهما. والخلاصة أننا اليوم عندما نخاطب مسلما، يعني واحد جاي على المسجد يحضر خطبة الجمعة، أنا أخاطبه بالإيمان والإسلام، فيقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا آمن، ولا شو مجيبه على صلاة الجمعة وشو جيبه على صلاة الفجر،
1: فهو مؤمن.
0: نعم فهو مؤمن. لذلك نحن نطلق لفظ الإيمان والإسلام على كل من آمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقد معتقدات الإسلام ونفى كل شيء نفاه الإسلام من خوارم الإيمان. فهذه القضية الأولى. القضية الثانية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بمعنى ربنا سبحانه وتعالى اشترط علينا عدة شروط في قضايا كثيرة، ومنها قضايا النصر وقضايا العزة، إن تنصروا الله
1: ينصركم.
0: إذن هذه بعثنا عليهم عبادا لنا. إذن عندما نحقق معنى الإيمان الحق الذي يتكلل بهذا أن يكون مشرقا على سلوكاتنا وواقعنا في الحياة، ربنا سبحانه وتعالى ينصرنا، وهذا لا يعني أنه نفى عنا قضية الإيمان في لحظة من اللحظات، إنما هو بيقول لك زيد من درجة الإيمان، وإحنا أهل السنة في معتقدنا أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والذنوب. فيعني هذه خلاصة الكلام في هذا الباب. لذلك نحن يعني نرى من بعض إخواننا من يشير يعني سواء في مواقع التواصل، في الريلزات، حتى في بعض الخطب، من مما استورد من الخارج من بعض الفتاوى، يعني أنه يبقى يتحدث للناس عن قضايا، يعني كانه يخاطبهم أنهم غير مسلمين أو غير مؤمنين. نحن عندما هذا الإنسان دخل إلى حياضي وحضرتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن نعتقد أنه دخل في درجة الإيمان ودرجة الإسلام، ولكن هذه الدرجة يتفاوت فيها الناس كما ذكرنا بقضية الطاعات وقضية العبادة وقضية السلوك والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم دكتور على هذا التفصيل. هل يشترط موافقة الزوج على الخلع؟
0: هذه
1: كان مسألة يعني ممكن لها علاقة بالمحاكم
0: هي مسألة
1: الشرعية.
0: قضائية، وهي يعني مسألة متعلقة بإخواننا من
1: نعم
0: القضاة الشرعيين. والخلع الحمد لله في قانون الأحوال الشخصية المعدل 2010 يعني هو استعيض عنه بلفظ قرآني، فصار حتى في مواد القانون يسمى الافتداء، يعني ذكر مصطلحه ولفظ الافتداء في القرآن الكريم، فعبر عنه القانون بهذا المصطلح، وهو

0: ذكر في القرآن الكريم فيما افتدت به. لذلك الخلع هو مسألة واردة في القرآن الكريم، وأيضا وردت في واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي جاءت فافتدت نفسها بالحديقة، فقال ماذا أعطاه؟ قالت حديقة، فقال طلق، ردي عليه حديقته وطلقها تطليقة. وقانون الأحوال الشخصية فيما أعلم أنه فتح بابا لربنا سبحانه وتعالى، أعطى الزوج حق الطلاق بثلاثة طلقات. وأيضا المرأة الآن إذا لم ترد الزوج هي تستطيع أن تتخلص من هذه الحياة بعدة طرق ضمن الشريعة الإسلامية، والتي حددها أيضا قانون الأحوال الشخصية وهو فقهي شرعي بأكمله. فإما هي أن يتوافق على الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذه هي الطريقة اليوم التي نفضلها للناس. يعني إذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش مع هذه الزوجة، أو العكس هي لا تريد هذا الزوج لأسباب دنيوية، لأسباب دينية، لحال من الأحوال، كما حدث في سلفنا الصالح رضوان الله عليه، والله عز وجل لا يشرع حكما إلا وفيه مصلحة، ولكنه أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى الطلاق. وإما أن يكون بطرق أخرى مثل الشقاق والنزاع، وهذا يرفع من طرف الزوج والزوجة. وفي بعض الأحيان الزوج يعني يتشدد في موضوع أنه لا يريد الخلاص، يعني لا يريد لهذه الزوجة أن تخرج، ويريد أن يحافظ على الأسرة وإلى آخره، ولكن هذه الزوجة لا تطيق أن تعيش معه لأسباب. ولكن ننبه هنا الزوجة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة طلبت الطلاق بلا بأس، يعني بلا سبب مشروع، قال فحرام عليها رائحة الجنة. يعني الموضوع يحتاج إلى موازنات، وكل أسرة لها واقعها ولها نموذجها الخاص. وبالتالي يعني قانون الأحوال الشخصية الذي أعده علماء وفقهاء من علماء الشريعة الإسلامية في بلدنا المبارك، فكل ما يجري في قضية الافتداء وفي هذا القانون هو في النهاية شرعي. والذي أعلمه أن الأصل أن الزوج يعني الأولى والأصل أن يكون موافقا على هذا الافتداء، فإن لم يوافق فهنا تذهب القضية إلى السلطة التقديرية للقاضي الشرعي، ويعني يجري قضية الافتداء، ويقع الافتداء كما هو معلوم طلاقا بائنا بين الزوجين.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. الأخ الكريم يقول هو طائع عابد مصلي صائم، لكنه مشكلته بأنه يصر على أخذ الربا.
0: يعني سيدي الربا كما ذكرنا في سؤال سابق أن الربا من أكبر الكبائر، ويعني يدخل في اللعن، وهو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الترهيب عن هذا الفعل. ولذلك نحن نقول يعني بما أنه ذكر أنه محسن في عبادته لله تعالى، ويصلي ويصوم وعنده من الأعمال، فنحن هذا يعني نوجه أن هذه الأعمال الأولى أن تنهاك عن مثل هذه الكبيرة. فإن كنت قد وقعت فيه في هذا الربا، فيلزمك الآن التوبة والاستغفار والندم والإكثار من الاستغفار والصدقات.
1: نعم، السؤال في هذه المجموعة، السؤال الأخير في هذه المجموعة، يقول الأخ الكريم: هل هناك إشكالية، لعل مفهوم سؤاله هيك، يعني هل هناك إشكالية عقدية في نيته صباح كل يوم بأنه سيعمل حتى يحصل مبلغ معين 20-30 دينار، سواء عمل ساعة ساعتين يوم كامل، هو يحدد مبلغ بأنه يعني يحصل عليه، هل في إشكالية عقدية دكتور؟
0: لا، هو يعني في علم الإدارة الإنسان دائما يعني يحاول أنه يأتي بدخل يعني يغطي أقل ما في مصروفات، فهو عنده مثلا ضمان لهذه السيارة اللي احنا في الفقه تسمى الأجرة، وعنده مثلا أجار بيت بده كل يوم يطلع جزء منه، وعنده أيضا مصاريف لأهل بيت
1: بذهنه حد معين،
0: فبالتالي نعم هو يريد يعني هذا التقدير الذي يقدره، هو ليس افتياتا على التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا أنه يعني هو مش مؤمن بقضية الرزق، ولكن نحن ننصح من البداية أن يقول: يا رب في هذه في بداية هذا اليوم وهذا العمل وهذا الشغل يعني أن تبارك لي في هذا المال واللي سيتحصل لي. ولكن خلاصة الجواب أن تحديد مبلغ معين لقضاء حاجاته.
1: نعم.
0: لا يتنافى لا مع قضية التوكل ولا على قضية الرزق، مع أن قضية التوكل والرزق هي قضية في النهاية قضية متعلقة بأعمال القلوب.
1: نعم.
0: فنحن ننصحه أن يعني من بداية اليوم يتوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: وتحديد مبلغ من المال يريد أن يحصله، هذا من القضايا الإدارية التنظيمية التي تخص الأفراد، فلا إشكال إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم دكتور. يعني في نهاية الحلقة نأخذ سؤالين إن شاء الله نجيب عليها عليهم إن شاء الله. فتاة، والسلام عليكم.

0: فتوى إدارة الإفتاء إنها إسلامية.
1: نعم.
0: بس لما أجيت أخذت جيت بدي أخذ سيارة، الآن السيارة ما تسجل في اسمي، السيارة فيها تنازلين.
1: نعم.
0: السيارة فيها تنازلين، التنازل الأول بدفعه أنا، والتنازل عند السيارة نزلت باسمه مش باسمي، أعطوني كلمة مؤجرة لفلان الفلاني. يعني لما أنا أقرأ الرخصة مكتوب عليها السيارة باسم الشركة الفلانية مؤجرة لفلان. كويس.
1: نعم.
0: والتنازل الأخير لما هم بدي يتنازلوا عليهم، يعني أنا اندفع تنازلين، تنازل أنا بدي أدفعه وتنازل هم
1: عليهم. نعم.
0: بس إيش التنازل الثاني بخصومه بحول ضايفينه على قيمة الأقساط.
1: التنازل الثاني اللي دفعوه هم بيضيفوا عليك، بيضيفوا
0: يعني
1: عليك
0: كل شهر ليرتين أو كل شهر ثلاث ليرات على حسب قيمة القسط.
1: نعم.
0: السؤال الثاني، أنا قدمت لوظيفة فقلت اللهم لا تحسبها علي نذر، بس إذا ضبطت معي شغلة الوظيفة هاي والله غير أول راتبين أتبرع فيه لوجه الله تعالى، بس ما نذرت. يعني ما قلت، يعني دعائي كان بالبداية اللهم لا تحسبها علي نذر.
1: نعم. أنت من
0: يعني سلامة عمرك
1: اختصفت الطريق بتكية بما بتكية نذر بتكية دعاء.
0: انا قلت اللهم لا تحسب علي نذر عشان ما تنحسب علي، بس قلت والله اذا ضبطت الشغله هاي اللي انا بدي اقدم لوظيفي يعني اني غير انا اتبرع باول راتبين لله تعالى، ما بدي اخذ من هنا ولا شيء.
2: يعني انت نويت نذر ولا عطاء صدقه؟
0: لا ما نويت، قلت اللهم لا تحسبها علي نذر.
2: فما نويت نذر،
1: مش نيته مش نذر.
0: لا لا لا ما نويت.
1: والدعاء
0: دعاء حكم بس بعد
1: النذر. ابشر ان شاء الله. حياكم الله. في سؤال أخير إن شاء الله بيكون معنا وقت نجيبهم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أسأل دكتور عن النذر، عفوا عن الخلو. الخلو تعرفوا شو هو يعني؟
1: نعم.
3: واحد مستأجر عند واحد.
1: نعم.
3: وبدي يطلعه.
1: نعم.
3: إذا كان حرام هل هناك مخارج له؟
2: ستين الصورة اللي عند الصورة.
1: عندك صورة معينة؟
3: يعني هو استأجر من زمان من 30 سنة بعشرين 30 ليرة، الآن بده 200 دينار أو أكثر حتى 600 دينار، فصاحب المحل بده يطلعه بقول خذ خلوه واطلع. سلامتك.
1: نعم الله يسلمك، تسمع الجواب ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: حياكم الله. يعني فضيل الدكتور باقي معنا ان شاء الله اقل من خمس دقائق. يعني عودة للسؤال، هي شركة تمويل اسلامية ونعلم طبيعة العقد فيه، لكن يقول هو التنازل الثاني هو تدفع شركة التمويل عن السيارة، لكن هو يعود علي ادفعه انا كاقساط. يعني هو يعني
2: هو يسأل عن شركة التمويل.
1: هو شركة تمويل اسلامية ومعهم فتوى من دارة الإفتاء بعملهم. نعم. كما يقول يعني.
2: تمام.
1: وهو يشترى سيارة، يقول في تنازلين، يعني التنازل الأول بدفعه هو المشتري صاحب يعني. نعم. هذا الشخص يعني صاحب المعاملة.
2: الثاني بدفعه الشركة.
1: تدفع الشركة، لكن الشركة لما بنهاية العقد تقوم ب يعني تدفيع هذا الأخ الكريم، يدفع التنازل الثاني أقساط، بيحطوا عليه أقساط.
2: نعم. موضوع التنازل لا إشكال فيه.
1: نعم.
2: يعني أنه هذه السلعة اللي هي السيارة كما ذكر.
1: نعم.
2: فيها تنازلين، بمعنى أنه هذه السيارة من الآمر بالشراء.
1: نعم.
2: اللي هو العميل صاحب السيارة الأصلي.
1: نعم.
2: تشتري هذه الشركة منه بتنازل.
1: نعم.
2: ثم بيصبح تنازل ثاني إلى من اشترى هذه السيارة من هذه شركة التمويل، فلا إشكال في ذلك، سواء كان يعني هم بدهم يقسطوا عليه هذا التنازل يتساهلوا معاه، أو هو بده يدفع التنازل، فهذا ليس له علاقة بصحة العقد أو عدم صحته. المهم إن أن تخرج السيارة ابتداء من ذمة صاحب السيارة الأصلي إلى الشركة وتشتريها وتدخل في ضمانها، ثم بعد ذلك تبيعها إلى هذا العميل اللي احنا بنسميه الآمر بالشراء بعقد جديد حتى يحفظ حقوقه المالية في دائرة السير.
1: نعم. هو يقول في فتوى من دائرة الإفتاء، كون في فتوى أكيد يعني
2: فما
1: طلعت على العقد ووضعت التفاصيل. نعم. والأحكام الشرعية. الأخ الكريم قوله اللهم يعني إذا كما قال ضبطت المسألة أو هذا الموضوع راح تبرع أول راتبين، هو قال لم ينوي هنا.
2: نعم. احنا سألناه على النذر. النذر سيد الأصل، يعني النذر واليمين الأصل فيهما أن لها علاقة باللفظ.
1: نعم.
2: ابتداء
1: هو قال لا تحسب على.
2: نعم.
1: النذر.
2: فإذا. نعم. من البداية يعني نتحدث بشكل عام ونجيبه هو. إذا ذكر كلمة النذر، نذرت كذا، فهذا يقع نذرا.
1: نعم.
2: على مصطلحه وعلى لفظه.
1: نعم.
2: فالمعتبر في الأيمان.
1: نعم.
2: والنذور اليمين، وهو لما سألناه هو لم ينوي النذر، إنما هو نوى العطاء والصدقة وإلى آخره. فنحن بقول بدام أنت قلت لربنا سبحانه وتعالى بدنا نعطي، فنحن بنقول لك يعطي على سبيل ليس الحتم والإلزام، وليس على سبيل النذر، إنما هو طاعة لله سبحانه.
1: نعم.
2: وتعالى.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم. يعني الوقت في توجيه موضوع الخلود دكتور وموضوع

0: خلع،
1: نعم.
0: الخلو والخلع.
1: الخلع ذكرنا فيه تفصيل الأحكام الشرعية ضمن قانون الأحوال، ولكن أنا يعني أصلح عبارة أن الخلع في التعديل القانون الجديد مادة 114 من قانون الأحوال الشخصية هو يقع فسخا ولا يقع طلاقا.
0: نعم.
1: فيما سبق
0: واضح.
1: كان يقع طلاق، الآن
0: فسخ.
1: فسخ، يعني معنى فسخ أنه لا يعد من الطلقات، وفرق القانون بين ما كان قبل الدخول والخلوة وما كان
0: واضح.
1: ضمن البروتوكول القانوني.
0: نعم، بارك الله فيكم. الخلو في لديكم تعليق دكتور؟
1: نعم، الخلو سيدي هو هذا مستأجر، فالأصل يعني بما أنه مستأجر إما أنا أتفق معه على زيادة الأجرة، وإذا أردت أن أخرجه وأعطيه بطيب نفس هذا المبلغ من المال فلا
0: نعم.
1: إشكال إن شاء الله في ذلك.
0: نعم، بارك الله فيكم دكتور. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. أشكر أيضا زملائي سعد الدبوبي، حسن عصام، أمان الكعابنة، على اقتفاءً. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويل. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. شكرا دكتور.
1: السلام ورحمة
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى الصين. الأردن يرحب بقرار واشنطن برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني عبر حسابه الشخصي على منصة إكس بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وقال جلالته في منشور على منصة إكس: تبقى سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نبراسا نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على أمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركة. كما هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر ولي العهد صورة عبر خاصية ستوري على حسابه على إنستغرام، كتب عليها: ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى الله عليك يا علم الهدى. وتحتفل الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء إيمانية تستحضر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقيم التي دعا إليها، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والمحبة. وفي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واستلهام ما تحمله من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وهي القيم التي شكلت عبر التاريخ نهجا راسخا في خدمة الأمة والدفاع عن قضاياها. المزيد في التقرير التالي.
1: تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وفيها تتجدد في القلوب محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستحضر الأمة سيرة رسول حمل إلى الإنسانية رسالة رحمة وهداية، وأقام دعائم العدل والكرامة، فكان نورا أضاء دروب البشرية وألهمها طريق الخير. ففي 12 من ربيع الأول ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله تعالى رحمة للعالمين، فبدلت رسالته أحوال العالم، وأخرجت الناس من ظلمات الجهل والتفرقة إلى رحابة الإيمان والهداية، حيث دعا إلى العدل والمساواة والتسامح، وأرسى دعائم مجتمع يقوم على الكرامة واحترام الحقوق، وجعل من الأخلاق منهجاً صان به الأعراض وحفظ الأموال، ورسخ قيم التآلف والتكافل والتعاون بين الناس. وقد تجسدت قيم هذه الرسالة في سيرة النبي الأكرم الذي اتصف بأسمى الأخلاق وأرفع الصفات، فكان الصادق الأمين والقائد الحكيم والحاكم العادل، حتى أصبح قدوة للبشرية جمعاء ومثالا يحتذى في التواضع وحسن المعاملة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع تجدد هذه الذكرى المباركة نستلهم من سيرته العطرة دروسا وعبرا نستمد منها معاني الإخلاص والصبر والعمل والعطاء. ومن هذه القيم النبيلة استلهم الهاشميون نهجهم عبر التاريخ، وساروا في مسيرتهم مستمدين العون من سيرة جدهم الأعظم، فكانوا حماة للمقدسات وحملة لرسالة الاعتدال والوسطية، ومدافعين عن قضايا الأمة وثوابتها. وتبقى هذه المناسبة العظيمة محطة تتجدد فيها معاني الاقتداء بالنهج النبوي، ونستلهم منها القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى سيرته النيرة نبراسا للأجيال ومنهجا يهدي إلى الخير ويعزز قيم التآخي والسلام.
0: عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن، وذلك بعد زيارة دولة إلى الصين. وعقد جلالته خلال الزيارة والرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأبرز المستجدات إقليميا ودوليا. ولفت جلالته بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني إلى أن البلدين تجمعهما علاقات متجذرة تمتد لنحو 50 عام، مبنية على أسس من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. تفاصيل لقاء جلالة الملك والرئيس الصيني في التقرير التالي.
2: خلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني حرص الأردن على توسيع التعاون مع الصين في مجالات عديدة، لافتا جلالته إلى أن محطات زيارته والتي شملت بكين وشنغهاي وشنغن تضمنت نقاشات مثمرة لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي في قطاعات مهمة كالزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسياحة والتعليم والثقافة. وأضاف جلالته أن توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين دليل على عزمهما المشترك على استمرار البناء على العلاقات المتينة، معربا عن تقديره للنموذج الذي تمثله الصين في التنمية والنمو الاقتصادي ودورها القيادي على الساحة العالمية. وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية، إذ أكد جلالة الملك أن الأردن والصين يتفقان حول أهمية تحقيق التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط لتعيش شعوب المنطقة بسلام وازدهار. من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العلاقة بين الصين والأردن مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتفاهم المشترك. وأشار الرئيس الصيني إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات بما يلبي طموحات شعبيهما، معربا عن رغبة بلاده بتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون مع الأردن، ولافتا إلى تنامي علاقات الصداقة بين الشعبين الأردني والصيني. وأكد الرئيس الصيني أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشيدا بدور الأردن في العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعربا عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
0: وفي ختام المباحثات، أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية بيانا مشتركا أكد فيه الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأشاد البيان بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والأجواء الإيجابية التي سادت الزيارة، ووجه جلالة الملك دعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة الأردن في وقت يتفق عليه الجانبان. أبرز ما جاء في البيان نجمله في التقرير التالي.
3: أصدر الأردن والصين بيانا مشتركا اتفقا خلاله على تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والمعادن والزراعة والسياحة والتعليم والثقافة والصحة والإعلام والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية. كما اتفقا على بحث سبل توسعة التعاون في مجالات اقتصادية ناشئة بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وثمن الجانب الصيني الدور المهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط وفي تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي وبما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز التعاون الاقتصادي العالمي. وأكد الجانبان حرصهما على إدامة التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ودون قيود. وأشاد الجانب الصيني بالدور المهم الذي اطلعت به المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا الأهمية المحورية للممر البري الأردني في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. وشدد الجانبان على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمكينها من القيام بولايتها وفقا لتكليفها الأممي. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما في ذلك ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد بطلان جميع الإجراءات اللاشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد على ضرورة دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأعرب الجانب الأردني عن تثمينه لدعم الصين الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وما بذلته من جهود كبيرة لدعم العملية السلمية. وأعرب الجانب الصيني عن دعمه للوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولدورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأكد الجانبان أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر عبر الحوار والتفاوض، ويضمن احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها، والتأكيد على أن مضيق هرمز هو ممر دولي مهم لتجارة السلع والطاقة، وعلى ضرورة استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق.
0: هذا وشهد الزعيمان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن والصين، شملت مجالات القانون والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والصناعة والطاقة والطيران والسياحة والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الزراعة والموارد المعدنية والبيئة والتغير المناخي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصناعة الأفلام. وتضمنت الاتفاقيات منحة صينية بقيمة نحو 14,700,000 دولار للمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية، إضافة إلى توفير 800 فرصة تدريب للحكومة الأردنية خلال العام الحالي. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالقرار، مؤكدا أن القرار يشكل خطوة هامة نحو دعم جهود الجمهورية العربية السورية في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار. كما أكد تثمين المملكة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ القرار. وجدد المجال التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 3 فلسطينيين برضوض وجروح جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم في برية زعترة شرق بيت لحم. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن المستوطنون هاجموا منازل مواطنين في منطقة الحسوة ببرية زعترة واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة 3 منهم برضوض وجروح نقلوا إثرها إلى المستشفى. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دار صلاح شرقي بيت لحم وداهمت وفتشت أحد المنازل واعتقلت صاحبه ونجله وهما يحملان الهوية الزرقاء الإسرائيلية. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت صحفياً من سكان الخليل عقب إيقاف مركبته قرب دوار بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ودهمت قوات الاحتلال عدة منازل في شارع الأرصاد بمدينة نابلس واعتقلت 3 فلسطينيين. في قطاع غزة استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس. وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تنهار قبل إعلان إدارته عن تفاصيل عقوبات اقتصادية جديدة على طهران. يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الداخلية الباكستاني اليوم في ختام زيارة إلى طهران أن البلدين أحرزا تقدما كبيرا في محادثات ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ومسار نحو السلام. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة الفلبطوش.
4: العملية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت اسم المنبوذ الاقتصادي توسع نطاق العقوبات على طهران وتهدد بحرمان الجهات التي تسهل التجارة الإيرانية أو تحريك أموالها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار بالتوازي مع استهداف نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بقطاعات النفط والبرنامجين النووي والصاروخي وتشديد القيود على قنوات تستخدمها طهران في الأصول الرقمية والذهب والتكنولوجيا والطيران والشحن البحري. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العقوبات قد تشكل مسارا للتحرك ضد إيران لما بعد انتخابات الكونغرس عندما يكون ممكنا العودة للعمل العسكري. وقال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز أو أي مكان آخر. في المقابل أكد الرئيس الإيراني لقائد الجيش الباكستاني استعداد طهران لأي تعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. وقال وزير الاقتصاد الإيراني إن لدى طهران برنامجا لمواجهة العقوبات، مؤكدا أنه لا يمكن لواشنطن أن تحقق أهدافها بقطع شرايين اقتصاد البلاد. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال وزير الداخلية الباكستاني في ختام زيارة إلى طهران إن البلدين أحرزا تقدما كبيرا في محادثات

0: ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ومسار نحو السلام، وذكر بيان صدر عن الجيش الباكستاني بشأن الاجتماع الذي عقد بين قائد الجيش عاصم منير والقيادة الإيرانية أن المحادثات بين الجانبين ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع على وجه السرعة. وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول السلام الإقليمي والسبيل للوصول إلى تسوية للصراع من خلال التفاوض.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تعليق عمل أكبر مصفات للنفط في مقاطعة روستوف جنوب غرب البلاد عقب تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في أحدث هجوم يستهدف منشآت الطاقة الروسية خلال الفترة الأخيرة. محليا، وجه وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحاضنات المؤسسية وبدائلها في حال عدم القدرة على توفيرها، إضافة إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون. وشدد القطامين على ضرورة أن تبدأ الخطة بتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في كافة محافظات المملكة من خلال عقد ورش توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى لضمان تعريفهم بأحكام القانون بخصوص توفير الحاضنات المؤسسية أو بدائلها والالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطة ليست العقوبة أو المخالفة، وإنما الهدف زيادة الوعي لدى أصحاب العمل بأحكام قانون العمل فيما يتعلق بتوفير بيئة جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، خاصة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح القطامين أهمية التوعية والإرشاد قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات للمنشآت غير الملتزمة، موعظا لفرق التفتيش بإنجاز مرحلة التوعية والنصح تليها البدء بمرحلة تكثيف الجولات التفتيشية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة بأحكام القانون. قال متخصصون في الشريعة الإسلامية من محافظة الكرك إن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي كل عام لتجدد في القلوب معاني الرحمة والمحبة ولتذكر الأمة برسالة الإسلام السامحة. للمزيد تحدث مدير أوقاف محافظة الكرك فضيلة الشيخ سنان المجالي لمندوبنا عنان الجرال حول هذه المناسبة، وقال
2: إن الفرح بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يبقى في حدود الذكرى والمشاعر، وإنما يتحول إلى اقتداء واهتداء، بحيث يصبح الحب عملا والسيرة النبوية حاضرة في الضمير والسلوك. ومما يجب التأكيد عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء برسالة جعلت الرحمة روحها والعدل أساسها والأخلاق عنوانها، كما أن مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان إشراقة نور للبشرية ورسالة إيمان أحيت القلوب وأيقظت الضمير ورسخت مكانة الإنسان وكرامته، وأن الرسالة المحمدية أعادت للإنسان مكانته وربطت التفاضل بالتقوى والعمل الصالح وجعلت القوة أمانة ومسؤولية لا وسيلة للظلم والاستعلاء. وإن جوهر رسالته لخصه القرآن الكريم بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حيث أن عالمية الرحمة المحمدية لا تضيق بعرق أو لون أو وطن ولا تنطفئ عند الاختلاف أو الخصومة، وإنما تقوم على حفظ الإنسان وكرامته.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى يومي الأربعاء والخميس حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية. مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين.

جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى الصين. والأردن يرحب بقرار واشنطن برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ختاما مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي الكفاحي في فلسطين، سواء في قطاع غزة، في الضفة الفلسطينية، وفي القدس، وأيضا امتدادا لمناطق الاحتلال الأولى عام 48، وأيضا قضية اللاجئين. العناوين الثلاثة للشعب الفلسطيني، مكونات الشعب الفلسطيني، أبناء مناطق 48، أبناء مناطق 67، وأبناء اللاجئين، ونضالهم من أجل أيضا ثلاثة أهداف: من أجل المساواة بال 48، من أجل الاستقلال بال 67، ومن أجل العودة للاجئين. للحديث عن هذه التطورات، عن هذه الأحداث، عن هذه التعقيدات التي تواجه الشعب الفلسطيني، دعوني أرحب من رام الله بالسيد بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني. أستاذ بسام، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بك.
0: يعني إحنا كأردنيين دائما قلوبنا معاكم وعندكم ونتابعكم، ولذلك بداية الله يعينكم على ما أنتم عليه.
1: تسلم. نحن أيضا الشعب الأردني، الأردن شعب واحد، بلد واحد، وشقاء. دائما نقدر تماما الموقف الأردني الشعبي والرسمي المساند للشعب الفلسطيني والحقوقي في العودة وفي إقامة دولته المستقلة.
0: كل الاحترام. طيب أستاذ بسام، يعني الحقيقة الآن نجد

0: أن هنالك معركتين متواصلتين على أرض فلسطين بشكل مباشر. الأولى، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار ب10/10/2025 برعاية حاكم الكرة الأرضية الرئيس الأمريكي ترامب، ومع ذلك قوات المستعمر الإسرائيلي ما زالت تواصل عدوانها واغتيالاتها في قطاع غزة. ولكن عندكم بالضفة الفلسطينية هنالك معركة يومية من قبل المستوطنين المستعمرين في الريف الفلسطيني، وامتدت للقرى الفلسطينية وأيضا للمدن. الآن بداية حتى نفرش أرضية معك أستاذ بسام الصالحي، يعني كيف تقيم الآن الوضع الشعبي ومعاناته على الأرض؟
1: أريد أن أقول أنه في البداية يعني يجب الإدراك أن إسرائيل انتقلت من هدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الذي مارسته على مدار العقود الماضية إلى هدف تصفية الشعب الفلسطيني نفسه.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا هو مضمون الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة، والتي أيضا تمارسها بأساليب أخرى في الضفة الغربية، والتي تهدد بها أيضا حتى مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل.
0: نعم.
1: لأن المضمون الإبادي لدولة الاحتلال هو الذي بات طاغيا على كل مكونات ومضمون هذا المشروع الاستعماري في فلسطين، وبدأت مظاهره تتضح بشكل كبير في استهداف الفلسطينيين أنفسهم، سواء في القرى الفلسطينية، في المخيمات، في المدن في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة بأسره كما رأينا وكما لا نزال نرى في الممارسات الإسرائيلية.
0: نعم.
1: هذا هو الجوهر. وبالتالي الشعب الفلسطيني الآن في مواجهة هذا المشروع وهذا السلوك وهذه الأيديولوجيا هو يسعى لحماية نفسه وللدفاع عن نفسه قدر الإمكان وبالمستطاع حسب الإمكانيات الذاتية المحدودة التي تتوفر لديه. ولهذا نحن نرى في كل قرية فلسطينية وفي كل مخيم وفي كل مكان صدام يومي وصراع يومي تتمثل مظاهره بالدفاع عن النفس في مقابل الإبادة الجماعية المنتشرة بهذه الوسيلة أو تلك.
0: نعم، يعني إذن واضح من خلال السياق ومن خلال المراقبة أن قوات المستعمر الإسرائيلي تستهدف البشر ولا تستهدف فقط المقاومة كما تفضلت. يعني
1: نعم، الموضوع ليس موضوع استهداف المقاومة كما أنه ليس بالشكل التي كان عليها في السابق.
0: نعم.
1: السابق كانت ربما أن هناك احتلال تسعى إسرائيل من خلاله لضم وللاستيطان في مناطق الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة قبل عام 2005، ولكن أو أنها تمارس أبرتهايد ويقوم على استغلال والتمييز بين الكيان نفسه وسكانه وشعبه وبين الشعب الفلسطيني باعتباره في مرتبة أدنى من أمام سياسة الأبرتهايد. ولكن الأمر تختلف تماما الآن، هناك استهداف مباشر للجماعة.
0: نعم.
1: للشعب الفلسطيني كشعب، ولهذا الموضوع ولم يكن موضوع استهداف للمقاومة أو استهداف لجزء من الشعب الفلسطيني، هو الآن استهداف كامل لكل الشعب الفلسطيني، لأطفاله، لنسائه، لشيوخه، لمقاوميه ولمواطنيه العاديين.
0: نعم.
1: وبالتالي الموضوع هو بهذا المعنى هو إبادة جماعية بامتياز.
0: نعم، يعني يمكن اختصار برنامج المستعمرة الإسرائيلية إما بالقتل أو بالترحيل.
1: نعم، وهو بالمصطلحات القانونية هو الإبادة الجماعية.
0: نعم.
1: لأن مفهوم الإبادة الجماعية يقوم على القتل، استهداف المباشر، الترحيل وكسر الإرادة أيضا.
0: نعم.
1: معنى إذلال وهزيمة، الهزيمة المعنوية للسكان المستهدف.
0: صحيح. لكن أستاذ بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، حينما ندقق يعني بما جرى في قطاع غزة من إبادة وتطهير وقتل وتدمير، ولكن لم يصدر صوت واحد يدعو إلى الاستسلام، يدعو إلى الخنوع، يرفع الرايات البيضاء، شعب غير عادي يعني في بهذا الاتجاه. يعني صحيح أنت فلسطيني وبالتالي تنحاز لشعبك وإلى آخره، ولكن لو افترضنا جدلا أنه أنت وأنا والمستمعين

0: يعني مراقبين، بتجد انه هذا الشعب غير عادي في في في صموده وبسالته وشجاعته، شيء غير عادي. يعني حينما جرى وقف اطلاق النار مئات الالاف من الفلسطينيين تم ترحيلهم من محافظه الى محافظه، من مدينه الى مدينه، عادوا على الانقاض يعملوا خيام ويقيموا في بيوتهم المدمره الى اخره الى اخره. غير عادي هذا الشعب.
1: في كل مكان وفي كل يوم هناك رواية وروايات، يعني
0: نعم،
1: عن هذا البسالة والصمود ورغم كل المعاناة. يعني هناك يعني هي بسالة مستقاة من حالة المعاناة الشديدة والهائلة. بالأمس سمعت أنا إلى قصة قصيرة أريد أن أرويها، يعني
0: أرجوك. نعم،
1: في منطقة المغير.
0: نعم،
1: التي تقع للاعتداءات وللقتل
0: في الضفة الفلسطينية، المغير والتل وقصرة. نعم،
1: هناك أسرة في المغير تتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات وإرهاب المستوطنين وهجومهم على المنزل المجاور في هذه البلدة. وطبعا كما هو معروف هناك آلية ووسيلة للتواصل بين الناس دفاعا عن أنفسهم أمام الاعتداءات اليومية. ما حصل أنه تمت الفزعة لأهل هذا المنزل في مرة من المرات، وأدى ذلك إلى استشهاد أحد الشباب الذين هبوا لمساعدتهم. وأيضا تكرر الأمر مرة أخرى ومرة ثالثة، وفي كل مرة كان هناك من يستشهد ممن يهب لمساعدة الأهل. عندما جرى تشييد عثمان الشهيد الثاني، قام صاحب المنزل المستهدف وقال للناس: أنا يعني أرجوكم في المرة القادمة عندما تسمعون استغاثتنا أرجو أن لا يأتي أحد لمساعدتنا، لأننا لا نريد شهداء آخرين، فقط ادعوا لنا بالنجاة وبالسلامة. هذا السلوك الإنساني المقهور يعبر بالضبط عن الحالة الفلسطينية. حتى من يحتاج للمساعدة
0: عنده رفعة، عنده رفعة ونبل.
1: نعم،
0: نعم.
1: هذا هذا هذا واحد من آلاف الأشياء التي تحدث كل يوم. وأخيرا طبعا الشهيد أبو رائد في مخيم جنين، وقبله وبعده في مسافر يطا، في كل أنحاء في غزة ما نراه في مشاهد الصمود في قطاع غزة لا يمكن، يعني لا يمكن لأحد في العالم إلا أن يحظى إلا أن يرى بإعجاب هذه البسالة والصمود لدى الشعب الفلسطيني. هذا عشرات الأمثلة اليومية.
0: نعم، الحقيقة مدام ذكرت الشهيد أبو رعد اللي هو أبو، يعني أبو الشهيدين،
1: نعم،
0: العقيد فتحي الخازم الذي استشهد بسبب أنه رفض أن ينحني، رفض أن يركع، نعم، أمام قوات الاحتلال.
1: نعم، ولذلك يعني كما قلت أن المكمل لي سلوك الإبادة الذي لمسناه وتعرض له شعبنا في قطاع غزة ويتعرض له في الضفة الغربية هو أيضا في الإبادة الاقتصادية كما وصفتها فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية لشؤون حقوق الإنسان في فلسطين، التي اعتبرت أن إسرائيل انتقلت من السلوك الاقتصادي من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة في التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال الخنق الاقتصادي المستمر للأراضي الفلسطينية، وأيضا الإبادة بالمعنى المباشر في إذلال ومحاولة كسر الوعي والإرادة لدى الفلسطينيين. وبالتالي الشعب الفلسطيني هو بالأول بالأخير كما قلت يتعرض برمته بمجموعه إلى محاولة تصفية للشعب، وبما يضمن بالنسبة للاحتلال تصفية الحقوق الفلسطينية. ولذلك هم الآن يستهدفون الشعب بكل مكوناته بكل أطرافه بكل عناصره، ويستخدم في ذلك ذرائع وحجج، ولكن الهدف الحقيقي هو هذا الاستهداف.
0: نعم، إذن يعني خليني كمان، يعني أعطيتني فرصة لأن نتعرض للجانب الاقتصادي أستاذ بسام الصالحي. عملية القتل، الترحيل هدفها الترحيل كذا، التطهير العرقي كما تفضلت، وأيضا الجانب المعنوي كسر الإرادة، ولكن الجانب الاقتصادي يعني الآن حينما ندقق ونراقب وضعكم الاقتصادي نجد أن عشرات

0: ألاف من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق 48 منعوا من العمل منذ 7 أكتوبر 2023، يعني اللي كان عنده قرشين صرفهم، بالتالي يعني كيف يعيش. العامل الثاني أن موظفي السلطة الفلسطينية الآن يقبضون ثلث ربع الراتب إلى آخره، وكما سمعت أن هنالك فقط الحد الأدنى 2000 شيكل بالعملة الإسرائيلية. فبالتالي يعني الغالبية الساحقة من شعبكم في الضفة الفلسطينية بلا دخول، بلا رواتب، يعني كيف الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية بهذا الاتجاه؟
1: الشعب الفلسطيني يعيش حالة حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية ومعيشية متنوعة.
0: نعم.
1: وأي تسمية أقل من ذلك تسمية غير صحيحة. نحن تحت حصار وعقوبات اقتصادية نراها الآن، مثلا قد تكون معلنة في بلدان أخرى، مثلا تقوم الإدارة الأمريكية أو المسؤولين الأوروبيين بفرض عقوبات على روسيا، تعلن كأنها عقوبات اقتصادية ومالية، أو على إيران أو على غيرها من الدول، ولكن في الشأن الفلسطيني إسرائيل تمارس هذه العقوبات والحصار والخنق الاقتصادي عبر دون إعلان مباشر، ولكن عمليا ما يجري هو حصار وعقوبات اقتصادية بكل المستويات. ولذلك التعامل الفلسطيني والعربي والدولي يجب أن لا يكون على قاعدة أن هذه أزمة جزئية وستحل بما في ذلك حتى في موضوع المقاصد وغيرها. هذه أزمة مركبة مقصودة فيها استهداف مباشر، وهي جزء مكمل من مشروع الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نعم ما تتحدث به حماد صحيح، سواء فيما يتعلق في العمال، الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني هم عمال يعتمدون في عملهم على العمل الذي كان سوق العمل الإسرائيلي جزء أساسي منه، بالإضافة إلى السوق المحلي. السوق الإسرائيلي أغلق أمامهم بشكل شبه كامل. السوق المحلي أيضا ضعفت إمكانياته على التعامل مع هذه المصاعب الاقتصادية، ولذلك هناك تراجع أيضا في الاقتصاد المحلي، هناك إفلاس لشركات لمؤسسات، هناك عجوزات هائلة في الإمكانيات المالية أمام القطاعات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي أيضا سوق العمل المحلي تراجع كبير، بالإضافة إلى ذلك الوضع الخاص بالعاملين في القطاع العام وهم نسبة كبيرة جدا. أيضا هؤلاء منذ 3 سنوات على الأقل لا يوجد لديهم أي دخول منتظمة وثابتة، ولديهم عجوزات في كل مستويات معيشتهم اليومية، وهذا أيضا ينعكس على السوق، لأنه لا يوجد سيولة أصلا تضخ في السوق، لا من رواتب الموظفين ولا من أجور العمال الذين كانوا فقدوا أعمالهم، وكذلك أيضا من القطاعات الاقتصادية التي يعني جزء كبير منها تعرض كما قلت إلى أزمات اقتصادية كبيرة، وحتى القطاع الاقتصادي الأكبر هو كذلك لديه مديونيات عالية على القطاع الخاص أو على القطاع العام على الحكومة، وبالتالي الواقع الاقتصادي هو واقع آثار للعقوبات وللحصار الاقتصادي الإسرائيلي المنظم والممنهج والمدعوم أمريكيا، لأنه بإمكان الولايات المتحدة أن توقف هذا السلوك الإسرائيلي تجاه الاقتصاد الفلسطيني، إذا لم تكن تريد أن توقف تجاه السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين فهي أيضا لا توقف تجاه الممارسة الاقتصادية وكل الممارسات الأخرى. ولذلك هو حصار إسرائيلي أمريكي بامتياز يستكمل هدف تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني. والولايات المتحدة مسؤولة بمسؤولية لا تقل بأي درجة من الدرجات عن إسرائيل، هي تريد أن تكمل هذا المسلسل، هذا المخطط، وتستثمر كل هذه النتائج، كل هذه المعاناة في ابتزاز مالي وفي مصدر أرباح اقتصادية لشركات ولرأسماليين أمريكان فيما يسمى مشروع إعمار غزة بطريقة ترامب وطريقة كوشنر، التي هي مشروع استثماري على جماجم وأنقاض وضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
0: طب واضح أستاذ بسام الصالحي في مسألة غزة والمفاوضات في غزة، يعني تجد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تهتم

0: أهتم بما يجري في قطاع غزة بشكل أو بآخر، بما ينسجم أيضا مع سياسات المستعمر الإسرائيلية، وإن كان هنالك خلاف وخلاف كبير في داخل حكومة المستعمر الإسرائيلية. نتنياهو عنده وجهة نظر، ولكن تطرف بن غفير وسموتريتش يريدون إعادة الاستيطان في قطاع غزة، ولكن نتنياهو متردد في ذلك ولا يسعى لهذا الاتجاه، وإن كان هذا يعني مخفي ولكن يظهر. ولكن في النهاية أن هنالك اهتمام بقطاع غزة، هذا الاهتمام لا يصل إلى التعامل مع الشرعية الفلسطينية. يعني أنت في موقع المسؤولية، منظمة التحرير الفلسطينية، عضو لجنة تنفيذية، يعني كيف ترى بأنه يعني المفاوضات الأمريكية مع الأطراف الفلسطينية، سواء مع حركة حماس أو مع شخصيات فلسطينية، لا تنسجم ولا تتفق ولا تصل إلى التواصل مع الرئيس الفلسطيني، مع الحكومة الفلسطينية، مع اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، بل هنالك يبدو شكل متعمد يعني في إنهاء وتصفية وإضعاف الدور الفلسطيني والشرعية الفلسطينية بهذا الاتجاه.
1: هذا واضح تماما، لذلك قلت من البداية الولايات المتحدة شريك أساسي في الإبادة للشعب الفلسطيني وفي استمرار دعم السلوك الإسرائيلي تجاه غزة والضفة الغربية. وحتى هذا الموقف الأمريكي في قطاع غزة لا يعكس في الحقيقة رغبة جدية في إنهاء هذا الواقع الصعب والمرير في قطاع غزة. الولايات المتحدة تعيد تظهير الموقف الإسرائيلي بوسائل أخرى وعبر الممثلين الأمريكان وعبر مندوبي الأمريكان أيضا في مجلس السلام وما يسمى مجلس السلام والمندوب السامي لغزة وكل هذه المسميات. لاحظ أنت أنه الأمر الرئيسي لم يتم الضغط لوقفه، لا تزال الاعتداءات قائمة في غزة، لا يزال الاعتداءات اليومية كما أراها على مناطق الهدوء الفلسطيني الجديد في قطاع غزة على قيام النازحين، لا يزال، لا يوجد انسحاب إسرائيلي، بالعكس توسع في مناطق الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، تخفيض في حجم المساعدات التي يجب أن تدخل إلى قطاع غزة حسب ما كان متفقا عليه، عدم تنفيذ كل بنود ما سمي بالمرحلة الأولى من خطة القمع، وبالتالي وحتى عندما تم التوافق مؤخرا مع ملادينوف على ما سمي خطة الخرط الطريق، وهي كانت مقترح من مجلس السلام من ملادينوف من الأمريكان ومن الوسطاء، وبعد أن تم الموافقة عليها تم نسفها أيضا من إسرائيل، وعادت هذه الأطراف وخصوصا الطرف الأمريكي وملادينوف المطالبات والفهم الإسرائيلي لتنفيذها. وبالتالي قد يظهر الأمر وكأن الولايات المتحدة مهتمة في غزة، ولكن في الحقيقة هي مهتمة في استكمال تنفيذ المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو المشروع الذي يقوم على استمرار الاحتلال، استمرار خنق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ودفعهم إلى الهجرة عندما تتوفر أي فرصة لذلك، وأيضا فتح المجال أمام التوسع الاستيطاني في قطاع غزة وجعل القطاع غزة جزء مما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة أو المناطق العازلة التي تريدها وأعلنت عنها سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا. ولهذا يعني الولايات المتحدة عندما لا توقف إسرائيل جديا عن استمرار هذه المخططات فهذا لا يعني ضعف في الموقف الأمريكي، وإنما استمرار في التواطؤ لتنفيذ مشروع مشترك أمريكي إسرائيلي.
0: نعم. طيب الآن الحقيقة يعني في الضفة الفلسطينية واضح في هناك هجوم مركز والآخرين. طيب الآن في هناك صمود فلسطيني، عائلات اللي هي خارج القرى القريبة من قراها، التل المغير زي ما تفضلت قلت، قصرة إلى آخره، بيواجهوا حالة من الحصار، يعني منع الأكل، منع الشرب، قطع الكهرباء، قطع المياه عنهم إلى آخره، يعني حالة غير عادية. ومع ذلك يعني هنالك ملاحظة الحقيقة يعني مذهلة، التضامن الفلسطيني الذي كان في هذا

0: أن هناك هجوم إسرائيلي شامل عمليا، لا يوجد قطاع فلسطيني غير معرض لهذا الاعتداء. المخيمات يوميا يتم اقتحامها والتهديد أصلا بهدمها، ورأينا المثال البارز الذي جرى في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس ومؤخرا أيضا في كولومبيا، والتهديد بتكرار هذا النموذج في كل المخيمات الأخرى. الكرة الفلسطينية في القدس الغربية يوميا في غالبية الساحقة تتعرض للاعتداءات المباشرة، سواء بالهجوم على جمال أراضي بأفظع أشكاله أو بالاعتداءات الأخرى من المستوطنين الذين يعني يقومون بالاستيلاء على أراضي واستيلاء على وجعل يعني حدود حركتهم مربوطة بحدود حركة المواشي التي باتوا يرعونها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقرى الفلسطينية، بحيث أن هذه المواشي هي التي تضع حدود المستوطنات الجديدة أيضا في الضفة الغربية. الجموع الفلسطينية بمجموعها منهكة من هذا الوضع وتتأثر به وتواجه كل على حدة بحكم واقع هذا الاستهداف المباشر الذي بات يمس كل شخص وكل قرية وكل بيت وإلى آخره، بالإضافة طبعا إلى الحالة الاقتصادية الصعبة جدا وكذلك إلى ضعف الأداء السياسي الفلسطيني في مواجهة هذه المخاطر، سواء نتيجة واقع الصعوبات الموضوعية القائمة وغياب دعم حقيقي دولي في مواجهة هذا المخططات، أو نتيجة الحالة التي وصلت إليها الحركة الوطنية والسلطة والقوة نتيجة التراجعات عديدة ونتيجة الانقسام ونتيجة الواقع السياسي الصعب للقوة الفلسطينية. وبالتالي نعم، أنت تتحدث عن حالة إنهاك كامل للمجتمع الفلسطيني هي التي تفسر هذا، ولكن رغم كل ذلك أيضا تعودنا نحن في التجربة الفلسطينية أنه رغم ما قد يبدو على السطح بأنه يعني ركود وضعف وتراجع، ولكن ما تحت الرمادي ما تحت هذا السكون هو شيء كبير يتحرك نتيجة وجود الناس في الوضع الذي لم يعد بإمكانهم، لا يوجد مساحة للهرب من مواجهة هذا الواقع، لأن حجم الاستهداف الهائل والكبير سيدفع الناس إلى الدفاع عن أنفسهم بشتى الوسائل، وبالتالي يعني يجب عدم الانخداع في ظاهر ما هو فوق السطح، لأن ما يجري تحت السطح أيضا كبير من الشعور بالمهانة والإذلال والخشية الشخصية أيضا على مستقبل أي أسرة فلسطينية أو أي تجمع فلسطيني. ولهذا نحن نعتقد بأنه اليوم ربما أن التركيز على العودة إلى المجتمع وأن يصبح مركز الحراك الوطني والسياسي والمجتمعي والاقتصادي، دعني أقول أنه بات إلى حد كبير خارج المؤسسة الرسمية، خارج الحالة الفصائلية السياسية، وبدأ ينتقل تدريجيا إلى أن يعيد المجتمع تنظيم نفسه في عملية مواجهة لهذه المخاطر، حيث يرى أن هناك ضعف وعجز عن مواجهتها من قبل المنظومة السياسية سواء قوى أو فصائل أو مؤسسات.
1: نعم. طيب، إذن يعني الوضع السياسي العام والوضع الموضوعي والهجوم الإسرائيلي المتعدد الجبهات واستثمار هذا الوضع بغياب الحياة أيضا روافع فعلا حقيقية وداعمة للشعب الفلسطيني عربيا إسلاميا دوليا إلى آخره، ومع ذلك يعني تبقى عملية البقاء والصمود هي الأساس بهذا الاتجاه، وهذا البقاء والصمود ربما يعود إلى ثلاثة عوامل أيضا: أولا وعي الشعب الفلسطيني، ثانيا وجود أحزاب وتنظيمات فلسطينية، فتح، حماس، حزب الشعب، جبهة ديمقراطية، جبهة شعبية، جبهة التحرير العربي إلى آخره إلى آخره، بالتالي هي بتلعب دور يعني في صياغة الوعي السياسي واتخاذ الموقف، وثالثا هو الموقف الحقيقة الأردني والمصري الذي حال ويحول دون القبول بعمليات الترحيل بهذا الاتجاه.

0: هذا صحيح، ولكن من المهم جدا أن أيضا أن نرى بأن وجود الشعب الفلسطيني وحيدا إلى حد كبير في مواجهة الإبادة المستمرة ضده، يعني ربما أيضا تحتاج إلى فحص وتفعيل أكثر وزيادة وتعظيم حجم التضامن الإقليمي أولا العربي والإقليمي والدولي مع الشعب الفلسطيني، لأن خلاصة أولا الطابع الإبادي لدولة الاحتلال لم يعد يقتصر على السلوك تجاه الشعب الفلسطيني، هذا الطابع والتهديد به لمسناه في كل المسلك، والتهديد ضد الشعب اللبناني وضد الشعب السوري.
1: صحيح.
0: وأيضا استمرار هذا يهدد بصورة لا لبس فيها الأمن القومي الأردني والمصري.
1: نعم.
0: بشكل مباشر، وعندما يستمر هذا الوضع فإن كل الأطراف ستجد نفسها في نهاية المطاف تدفع ثمن هذا المسلك الإسرائيلي، لأن كما قلت هذا لا يتوقف عند حدود الشعب الفلسطيني واستهدافه، هو ينتقل إلى المنطقة، خصوصا بعد أن باتت إسرائيل ترى العجز في مشروع الهيمنة الذي كانت تسعى له في المنطقة، وبعد أن انهار ادعائها بأنها ستشكل نموذج لتطوير المنطقة ديمقراطيا واقتصاديا وأمنيا وإلى آخره، وبالتالي لم يعد أمام إسرائيل ودن وسيلة لاستمرار أوهامها في هذه السيطرة سوى الوسيلة العسكرية والأمنية، وسوى اللجوء إلى منطق وفكر الإبادة الجماعية سواء تجاه الشعب الفلسطيني أو حتى بنقل نماذج سلوكها مع الشعب الفلسطيني إلى الدول المحيطة والمجاورة والتهديد باستخدامها في هذه الدول. ولذلك نحن نعتقد أن أهمية الدور الأردني والمصري والسعودي والعربي بشكل عام هي ذات أهمية حيوية وضرورية من أجل على الأقل تعزيز روح المواجهة والصمود لدى الشعب الفلسطيني، وتخفيض حجم الإحباط الذي يشعر به المواطن الفلسطيني من أن رد الفعل والإمكانيات المتاحة لدى الدول العربية والإقليمية لم توقف هذا الاستهداف اليومي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. بصراحة أخي حمادة يرى ويعتقد أن لدى الدول العربية إمكانيات أكبر بكثير يمكن أن توظفها لخدمة ودعم الشعب الفلسطيني في هذه المعركة التي لم يعد مجال لي يعني تجنبها إسرائيل لتمارسها بأبشع الوسائل، وبالتأكيد أن الحاجة للتضامن هي أكبر من الحجم الذي هو قائم حتى الآن، رغم التقدير الكبير للدور السياسي الذي لعبته مصر والأردن بشكل خاص في رفض الإغراءات والضغوط من أجل تمرير مشروع التهجير الذي كان معلنا وصريحا وواضحا ليس فقط لدى الحكومة الإسرائيلية ولكن لدى الإدارة الأمريكية،
1: الرئيس نفسه، الرئيس الأمريكي نفسه. نعم. طيب، لكن الحقيقة يعني هنالك ظاهرة جديدة معنوية سياسية، البلدان الثمانية، يعني تحدثت عن الدور الأردني والمصري سياسيا، هذا انعكس على الائتلاف الثماني، ثلاثة من البلدان الإسلامية، تركيا والباكستان وإندونيسيا، وخمسة من البلدان العربية بالإضافة لمصر والأردن، السعودية وقطر والإمارات. الحقيقة يعني عمال تبرز أنه بياناتهم أصبحت متتالية متدرجة، تقف يعني بشكل أو بآخر بشكل متتالي ضد السياسات المستعمرة الإسرائيلية، وبعتقد أنه هذا إشي وإن كان مهما كان متواضعا ولكنه شيء يعني سياسي إيجابي جديد بهذا الاتجاه.
0: هذا كل دعم للشعب الفلسطيني هو أمر مهم، وكل تنظيم للضغط هو مهم، وبالتأكيد أن الدول العربية والإسلامية لديها إمكانيات وقدرات تستطيع أن توظفها بصورة فاعلة سواء للتأثير في القضية الفلسطينية أو في قضايا المنطقة بشكل عام.
1: نعم.
0: وبدون

0: خاصة أن البلدان الثمانية أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية،
1: وهذا يعطيهم هامش للضغط. ولكن أيضا في ذات الوقت يعني أعتقد أن الولايات المتحدة يعني الاعتقاد بأنه فقط عبر حسن العلاقة معها دون أن ترى أن بالإمكان أيضا أن يكون هناك يعني غضب من هذه الدول في حال تلك الولايات المتحدة عن أن تلعب دورها لا يكفي لوحده، بمعنى أن الصداقة مع الولايات المتحدة لا تفهمها الولايات المتحدة كما تفهمها الدول والشعوب العربية والإسلامية. أعتقد أن لا يجب أن يكون إلى جانب الرغبة الودية الواضحة بصداقة هذه الدول مع الولايات المتحدة أن يظهر أيضا أن لدى الدول العربية والإسلامية أسنان ووجه آخر يجب أن تريه لإسرائيل والولايات المتحدة في ظل التمادي القائم الآن من كليهما في تواضع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل والعكس كما قلت في استمرار الإرهاب المباشر ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ما يجري هو إرهاب من قبل المستوطنين. عندما لماذا تصمت هذه الولايات المتحدة وغيرها عن تسمية الأمور بمسميات، وبينما أن هذه الوصمة يراد أن تلصق فقط في الشعب الفلسطيني وفي المتضامنين من الشعب مع الشعب الفلسطيني. لذلك أعتقد أن وجود تنظيم هذه الدول العربية والإسلامية مهم جدا، ولكن باعتقادي أن بإمكانها تلعب دور أكبر في من خلال علاقاتها وأيضا من خلال ما تملك من عناصر قوة وضغط وتأثير.
0: شيء أكيد. طيب ننتقل إذن للموضوع الفلسطيني الذاتي. يعني كل الاتهامات التي توجه للسلطة الفلسطينية سواء كانت حقيقة أو تضليلية أو فيها ملاحظات يمكن أن تسجل، الآن هنالك مبادرة وإن كانت متأخرة ومتأخرة جدا، مسألة الانتخابات، انتخابات المجلس التشريعي، انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني للمؤسسات الثلاثة. يعني تم تجميد يعني لفترات طويلة في عملية تجديد الشرعية للمؤسسة الفلسطينية. الآن يعني أريد أن أسأل الأستاذ بسام الصالحي، المسؤول الفلسطيني والقيادي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية أمين عام حزب الشعب، أولا هنالك عدم مصداقية في إجراء هذه الانتخابات، لأن سبق واتخذت إجراءات وسياسات وإلى آخره ولكن تم إلغائها. الآن هل هنالك مصداقية حقيقية وأنت في موقع شريك في صنع القرار؟ هل هنالك مسؤولية جدية لإجراء الانتخابات للمؤسسات الثلاثة، أو أن هنالك معيقات يمكن أن تبرز في إجراء هذه الانتخابات؟
1: لا، هناك جدية بدليل أنه يعني تم إصدار، يعني نحن الآن بدأنا في العملية الانتخابية للمجلس التشريعي.
0: نعم.
1: يعني ليست أفكار أو اقتراحات، وهناك قانون صدر وهناك إجراءات تنفذها لجنة الانتخابات المركزية. انتهى قبل يومين التسجيل حسب جدول التسجيل الناخبين الذي اعتمدته لجنة الانتخابات، والآن يعني نحن بانتظار فترة الطعن على التسجيل، وسيكون خلال الشهر القادم بدء الترشيحات للمجلس. بالتالي نحن في خضم العملية الانتخابية. أيضا هناك اتفاق على موعد انتخابات الرئاسية أن تكون في الربع الأول من العام القادم، ولكن هناك صعوبات ومعيقات بدون شك، لأن الانتخابات لا تجري في ظل دولة فلسطينية مستقلة، هي تجري في ظل استمرار للاحتلال وكل ممارساته بما في ذلك لمظاهر الإبادة التي نشهدها بشكل يومي. الانتخابات، قانون الانتخابات تحدث عن انتخابات تشمل وحدة الولاية السياسية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الحقيقة أن هناك خطر جدي بأن تتدخل، وإسرائيل عمليا تتدخل يوميا لمنع تحقيق ذلك سواء في القدس بشكل معلن وواضح أو حتى في قطاع غزة وبما في ذلك في الضفة الغربية، بمعنى

0: لجنة الرقابة الدولية على الانتخابات التي عليها في اعتقادي أن تكون قد بدأت بالتحرك، عليها أن تفحص أمرين، تفحص الالتزام الداخلي الفلسطيني بحرية وحقوق الناخبين وإلى آخره، بأن تكون انتخابات حرة وشفافة إلى غير ذلك، ولكن أيضا أن تبحث في مدى تحقق هذه الشروط بسبب السلوك الإسرائيلي الذي هو سلوك يمس حرية يعني الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، لأن إسرائيل تمنع الآن حتى الآن حتى وجود أو وصول مراقبين دوليين على الانتخابات، هي رفضت أن تعطي أي إجابة حتى الآن على طلبات المؤسسة الرسمية الفلسطينية أو لجنة الانتخابات فيما يتعلق في القدس وفيما يتعلق في قطاع غزة. وبالتالي إذا استمر السلوك الإسرائيلي رافضا لإدخال على سبيل المثال متطلبات الأدوات الانتخابات إلى قطاع غزة، واستمر أيضا يعيق أي مظهر من مظاهر إجراء الانتخابات في القدس، سيكون هناك معضلة حقيقية في هذه الناحية. أيضا هذا أمر قد يرد أن يحصل لأنهم في مناطق ما تسمى مناطق سيوة في القرى الفلسطينية وحتى داخل المدن الفلسطينية، يعني بين رام الله ودير زيت، بين رام الله ومنطقة بني زيد التي لا تبعد سوى يعني عشرات أو بضعة كيلومترات عن مدينة رام الله، الحاجز الإسرائيلي يغلق هذه المنطقة وبالتالي يستطيع أن يمنع من وصول الناس المرشحين الناخبين الجمهور الفلسطيني إلى قراهم وإلى مدنهم. بإمكان أي جندي إسرائيلي أن يغلق البوابات في القرى الفلسطينية ويعطل العملية الانتخابية بالكامل، وبالتالي يجب إلى جانب استثمار العملية الانتخابية في وحدة الولاية السياسية الفلسطينية وفي تأمين الاستحقاق الداخلي الفلسطيني بتجديد المؤسسات الفلسطينية، يجب أن تستثمر الانتخابات في كشف وفضح الممارسات الإسرائيلية وضمان أن تتوقف هذه الممارسات في الجوانب التي تعيق بشكل مباشر الانتخابات نفسها. ولذلك نعم المعيقات كبيرة والمخاطر كبيرة، وهذا سؤالك في أهميته يطرح ضرورة أن تلتقي كل القوى الفلسطينية كي تعالج هذه التحديات والمعيقات معالجة مسؤولة فلسطينية داخلية تمنع فيما بعد أن تتحول التعامل مع هذه المعيقات بأي شكل من الأشكال إلى اتهامات داخلية فلسطينية. بمعنى أو بآخر أن هذا تحدي على مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية، على مجمل القوى الفلسطينية، ويجب أن تجلس جميعا لوضع كل الخطط والتصورات للتعامل مع هذه المعيقات برؤية موحدة تحول أن تصبح أي شكل من التعامل مع هذه المعيقات مصدرا لمزيد من الاتهامات الداخلية ومزيد من التراجع في الوضع الداخلي.
1: ولكن أستاذ بسام الصالحي، يعني في التجربة الفلسطينية إبداعات كانت غير عادية، يعني بحيث يعني تجد المداخل العملية الواقعية التي يمكن أن تحبط سياسات وبرامج وإعاقات الاحتلال، وبالتالي يعني يفترض أنكم تدركون كما تفضلت يعني كل هذه المعيقات. يعني بالنسبة للقدس يعني ليس بالضرورة أن ينتقل ابن القدس إلى رام الله أو إلى آخره، أو ممكن أن ينتقل طالما أن هنالك لا يوجد تقطيع للمناطق في عملية التمثيل، يعني التمثيل سيكون على المستوى الوطني، ابن غزة بنتخب ابن القدس، ابن القدس بنتخب ابن الضفة الفلسطينية، وهكذا. يعني الانتخابات حينما تكون على المستوى الوطني بالتالي لا يحتاج لمسألة التمثيل سواء في الترشيح أو في الانتخابات، أليس كذلك؟
0: لا شوف، أولا يعني طبعا أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الجوهر المشروع الفلسطيني هو الدولة والعودة وليس السلطة. السلطة هي يعني منتج لاتفاق سياسي
1: مرحلية
0: كان الغرض منه أن يؤدي إلى الدولة وإلى إنهاء الاحتلال.
1: نعم.
0: وبالتالي السلطة ليست فوق الدولة وليست فوق العودة. والوهم الذي ساد

0: فترة طويلة بأن السلطة ستكون هي أداة نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، هذا وهم يجب أن يتوقف. السلطة لا تستطيع أن تؤدي هذا الدور. الذي يؤدي هذا الدور هو تحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال والانتقال للاستقلال، بمعنى انهاء الاحتلال فعليا، وضع قضية التحرر الوطني أمام قبل أولوية أمام قضية السلطة الفلسطينية، وبالتالي الانتخابات والسلطة الفلسطينية بمجموعها هي دورها يجب أن يفهم في السياق الصحيح حتى لا يكون هناك يعني أي خلل في التعامل مع هذه المسألة. الأمر الثاني أن الهدف السياسي للانتخابات إضافة إلى كون استحقاق ديمقراطي وكل شيء، الهدف السياسي هو أن يعيد تكريس وحدة الولاية السياسية الفلسطينية بين غزة والضفة والقدس.
1: نعم.
0: هذا المفهوم يعني ليس فقط الانتخابات ولكن التعامل مع نتائج الانتخابات، بمعنى نحن في حزب الشعب نرى أنه بعد الانتخابات يجب أن تتشكل فورا حكومة فلسطينية واحدة للضفة الغربية وقطاع غزة. إذا أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ خطة ترامب وأن تبقى هناك لجنة إدارية ومجلس سلام يدير قطاع غزة بعد الانتخابات، هذا سيطعن أصلا في الوظيفة السياسية للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي هناك معركة سياسية يجب أن تخوضها كل القوى الفلسطينية. ولهذا السبب حزب الشعب من البداية، وأنت تعرف أخي حمد وتحدثنا على يعني في لقاء سابق، نحن ضد خطة ترامب وضد مجلس السلام. هذا مشروع، هذا مكافأة للإبادة الجماعية وليس مشروعا للسلام. والتعاطي الفلسطيني مع هذا المشروع الذي جاء نتيجة الإكراه يعني ونتيجة الواقع أنه تم تحت الإبادة الجماعية يجب أن يتوقف، يجب أن يعاد التعامل مع هذا المشروع بالمخاطر التي يؤدي، لأنه بعد حتى بعد أن تم وقف إطلاق النار لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، لم تنفذ بنود خطة ترامب نفسها، وبدأت تفاوض على كل تفصيل وجزئي في هذه الخطة. وبالتالي هو هذا المشروع لم الأرض لم ينفذ كما وضع، ومستقبله أيضا يهدد المشروع الوطني الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ووحدة الولاية السياسية وإقامة الدولة. ولذلك الانتخابات وظيفتها السياسية أن تضمن وحدة الولاية وأن تتحول نتائج الانتخابات إلى حكومة واحدة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس أن يستمر العمل بخطة ترامب بعد الانتخابات الفلسطينية، لأن هذا المنطق قد يؤدي بالتدريج إلى فهم أنه طالما الأمر كذلك لا داعي أصلا. يعني ممكن أن يصبح سؤالك أنه طب ما دام إحنا دائرة واحدة، طيب حتى لو القدس مش فيها ما هي دائرة واحدة، لو انتخب 10 من القدس ما هي دائرة واحدة، وبكرة برضو لو انتخب 50,000 من غزة هذا يكفي. هذه المعادلة أنا أعتقد حساسة ويجب النظر إليها بمسؤولية سياسية، وليس فقط أن ما احنا أصلا كان عندنا دائرة واحدة في 2020-21 ومع ذلك كان هناك مشكلة في أن تجري الانتخابات أو لا تجري في القدس. المسألة الثالثة التي أريد أن أشيرها في موضوع القدس بالذات، يجب الإدراك أن موضوع القدس ليس عدد ناخبين وأين ينتخب. المسألة في القدس تتحدد بالتحديد بالتالي، القدس كانت جزءا ولا تزال جزءا من الاتفاق السياسي الذي نشأت بموجبه السلطة الفلسطينية. اتفاق أوسلو الذي بموجبه نشأت السلطة والذي تجري الانتخابات الآن على أساسه، وربما حتى أقل لأنه غزة كما تعرف وإلى آخره، وإسرائيل انتهكت هذا الاتفاق بالكامل. هذا الاتفاق شمل القدس. الآن أن يستمر العمل بالانتخابات وفقا لهذا الاتفاق دون القدس هذا ليس تحدي. هذا يعني تسليم بأن القدس لم تعد حتى جزءا من أوسلو. لذلك أنا أعتقد أن المسألة السياسية يجب أن تعالج بإبداع سياسي وليس فني من ينتخب ولا ينتخب. علما أن إسرائيل في القدس الانتخابات في القدس لا تعني فقط الانتخاب، هي تعني حق وصول لجنة الانتخابات إلى

0: القدس، تعني حق الترشح في القدس،
1: أي أنها جزء من الأراضي المحتلة، نعم،
0: تعني حق إقامة تجمعات انتخابية في القدس، ولا تعني بأنه ربما إسرائيل تلجأ إلى منع كل هذه الإجراءات ومنع الترشح وسحب هويات المرشحين، وهذا جرى بالمناسبة مع نواب القدس الذين انتخبوا في 2006. وبالتالي إذا أردنا أن نكون بالتحدي، ويجب أن نتحدى، وأنا معك تماما، علينا أن نكون بالتحدي في التمسك في موضوع الدولة، وليس التمسك في موضوع السلطة وموضوع أوسلو، ونسقط في إطار ما يسمى تحدي في سياق أوسلو نسقط القدس. لذلك نحن من البداية كان رأينا يجب أن يستمر العمل باستفتاء على دستور دولة فلسطين، وأن تجري الانتخابات لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين حتى لو منعتها إسرائيل، وبالتالي نعيد ترتيب الوضع الفلسطيني بآلية مختلفة وبأدوات مختلفة مركزها التمسك في أن المشروع هو الدولة وليس السلطة.
1: نعم، على أي حال هذا الحقيقة يعني خليني أكد على مسألة كمتابع وكمراقب، أنكم كنتم كحزب شعب مبادرين يعني بهذا الموضوع والإلحاح من جانبكم على المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية، وليس يعني مواصلة الرهان على نتائج وتداعيات أوسلو. فلذلك أنت تعيد التركيز على هذه المسائل الجوهرية، وأعتقد أنها مهمة وضرورية. ولكن مقابل ذلك يعني أنتم شركاء كنتم في اجتماعات الجزائر واجتماعات موسكو، طبعا قبلها القاهرة، الجزائر، موسكو، بكين، ومع ذلك مع الأسف جميعكم تتحملون المسؤولية، وليس فقط طرفي الانقسام فتح وحماس، تتحملون مسؤولية عدم تحقيق نتائج عملية ملموسة لهذه الاجتماعات.
0: يعني في كل الأحوال لا يستطيع أي طرف فلسطيني أن يعني يتنصل من مسؤوليته عن خلاصة الحالة الفلسطينية الجاري.
1: نعم.
0: يعني حتى وإن يكون هناك تفاوض في المسؤولية عن ذلك، وحتى لو كان هناك تفاوض أيضا في طبيعة السلوك من هذا الطرف أو ذاك في التعامل معها، ولكن بالنتيجة طبعا جميع القوى الفلسطينية ستكون مساءلة من شعبنا ومن التاريخ، وسيكون هناك بدون شك تقييم لكل طرف فلسطيني على دوره ومواقفه وأدائه خلال هذه المحطة والمحطات. ولكن نحن في حزب الشعب نستطيع القول أنه ولا مرة من هذه المرات كان لنا دور سلبي في الوصول إلى أي اتفاق، بالعكس نحن كنا نبادر دائما ونقترح حلول للتعقيدات التي كنا نراها. ولكن أريد هنا أن أشير بوضوح شديد، الانقسام واستمراره جزء أساسي منه ليس فلسطينيا، جزء أساسي منه هو بإرادات إقليمية ودولية، وبالتالي هو جزء من المخطط الرامي أيضا لإضعاف الحالة الفلسطينية برمته. إدراك ذلك يعني بدل الاستسلام له، يعني أن تتحرك القوى الفلسطينية خارج هذه الإرادة التي تريد استمرار الانقسام، يعني أن تكون المبادرة الفلسطينية للتحدي ذلك أعلى وأكبر. وللأسف في هذا الشأن أنا في هذا الجانب أعتقد أن هذا هو خطيئة القوى الأكثر مسؤولية في الوضع الفلسطيني، عن أنها لم تكن بما يكفي من تحدي معرفتها إلى حجم هذه الضغوط الدولية لاستمرار الانقسام، وأن يعني تتحرك بما يجعلها تواجه هذه الضغوط بموقف فلسطيني موحد. ولهذا السبب ربما الآن يعني نحن منذ ما على سبيل المثال بعد 7 أكتوبر نحن دعونا إلى أن يكون هناك وفد فلسطيني واحد يفاوض على كل ما كان يجري بما في ذلك وقف إطلاق النار. وفي تقديري لو قبل هذا وتم التعامل معه وتمت إلى ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، الآن يجري أيضا استمرار تفاوض على خطة ترامب، جزئي من عدد من الفصائل الفلسطينية، السلطة الفلسطينية خارج هذا التفاوض، المنظمة خارج هذا التفاوض، وبالتالي من الخطر الكبير أن يصبح مستقبل قطاع غزة والتفاوض بشأنه شأنا فصائليا، حتى لو كان كل الفصائل تدير هذا الشأن.

0: بعد أن بات لدينا منظمة تحرير ممثل شرعي وحيد، وبعد أن بات لدينا دولة فلسطينية معترف بها في الأمم المتحدة كممثل للشعب الفلسطيني وكتعبير سياسي عن حقه في استقلال وسيادة هذه الدولة، لا من الخطر الكبير أن تعود أمور التقرير والتفاوض بشأن الأراضي الفلسطينية في غزة أو في الضفة أو في الشأن الفلسطيني إلى حالة فصائلية. يجب أن تكون في إطار حالة رسمية هي إما دولة فلسطين أو منظمة التحرير الفلسطينية. هذا جرى بالمناسبة في عام 2014 في عندما تم التفاوض على وقف إطلاق النار، خرج وفد فلسطيني موحد يمثل منظمة التحرير، وكانت حماس والجهاد وحزب الشعب وفتح وموجودين في إطار هذا الوفد. هذا ما يجب أن يحصل، وما يجب أن تعمل أيضا وتساعد الدول العربية على أن يحصل، لا أن يستمر التفاوض حتى على خطة ترامب على الشكل التي يجري فيها، لأن هذا هو ابتزاز عمليا، ما يجري ابتزاز لحماس وابتزاز للمنظمة وابتزاز للسلطة وابتزاز للشعب الفلسطيني، بينما هناك مدخل آخر مختلف تماما. حتى عندما يقبل الشعب الفلسطيني أن تكون هناك خطة لمدة سنة أو سنتين، يجب أن يكون حاضرا في الذهن أن المشروع الأساسي هو الدولة وهو لإنهاء الاحتلال وهو الاستقلال، وليس ترك الشأن الفلسطيني إلى حالة فصائلية قد تبدأ فيما يعتقد أنه تقدم لصالح هذه الصيغة أو تلك في غزة أو في الضفة، وسينتهي في النهاية إلى أنه لا يوجد ممثل للشعب الفلسطيني. لذلك نحن نعتقد بأنه أنا أتفق معك أن القوى الفلسطينية جميعا عليها واجب أن تمنع النتيجة الطبيعية لما يجري في استمرار الانقسام، وهو الآن الشعب الفلسطيني تحت الإبادة، الحقوق تحت التصفية، والتمثيل أيضا تحت المقصد. هذه هي العناصر الثلاثة. إذا لم تقوم الحركة الوطنية الراهنة للشعب الفلسطيني في حمايتها، فسوف تكون قد سجلت أكبر إخفاق في تاريخ الشعب الفلسطيني الأسري.
1: نعم. طيب أستاذ بسام الصالحي، قرار إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي سيكون في شهر تشرين ثاني نوفمبر بأظن 28، والانتخابات الأمريكية ستكون في بداية تشرين ثاني في الأول من نوفمبر أو 2 نوفمبر، وانتخابات الكنيسة الإسرائيلية راح تكون في أكتوبر، في 27 أكتوبر أعتقد. يعني الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الفلسطينية. هل ترى أن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية أولا والأمريكية ثانيا سيكون لها نتائج على الوضع الفلسطيني، خاصة أن هذا الائتلاف الذي يقود حكومة المستعمرة الإسرائيلية بين اليمين السياسي المتطرف والاتجاهات الدينية اليهودية المتشددة ربما لن يتمكنوا من العودة في إدارة المستعمرة الإسرائيلية؟ وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك فرق محدود بين الحزبين، في مجلس الشيوخ الجمهوريين لهم 42 مقعد، الديمقراطيين 48 مقعد، ومجلس النواب الفرق بين الحزبين 8 مقاعد لصالح الجمهوريين، وشيء مؤكد أن النتائج ربما تتغير، بمعنى سيكون هنالك متغيرات داخلية لدى طرفي العدو الإسرائيلي والخصم الأمريكي. كيف ترى نتائج هذه المتغيرات إذا كنت ترى أنها ستكون فعلا متغيرات يمكن أن تؤثر على الانتخابات الفلسطينية وعلى المسار الكفاحي الفلسطيني؟
0: يعني أنا لا أريد أن أضع توقعات، ولكن أريد أن أضع معيار. المعيار هو مدى وقف وهزيمة فكر وممارسة الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني. إذا استمر هذا الفكر والممارسة، حتى لو كانت تغيرت أشكال الممارسة، ولكن استمر فكر وممارسة الإبادة قائما، هذا يعني أن أي التغييرات ليست ذات
1: ليست جوهرية. نعم.
0: ولذلك المعيار، هل أن مثلا المعارضة الإسرائيلية الآن هي لا تظهر بمواقفها ما يشير أنها من الناحية الجوهرية تختلف مع فكر
1: جميعها 80% يمينيين، يعني واضح باستثناء حزب

0: بالديمقراطيين شوي معتدل.
1: وبالتالي يعني بالنسبة لنا القضية المركزية هي مدى مواجهة والتعامل مع ايديولوجيا وفكر وممارسة الإبادة الجماعية.
0: نعم.
1: هذا هو المعيار.
0: نعم. على أي حال أستاذ بسام الصالحي، يعني الحوار يطول والنقاش لا يتوقف، ولكن وقتنا الزمني أزف في هذا البرنامج. أنا بدي أشكرك كثير يعني على قبولك واستعدادك ورغبتك لأن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ومن خلالك لكل الشعب الفلسطيني سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 أو حتى أبناء المخيمات في بلدان اللجوء والشتات.
1: شكرا لكم جميعا، وأنا أيضا يعني كل التقدير والمحبة والاحترام للأردن الشقيق ولأبناء الشعب الأردني الذي والقيادة الأردنية الذين يقفون أيضا في تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني في حقوق الأردن.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: rtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي.
2: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
3: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. ليست الكتب في هذا المكان أوراقاً تستعار، بل عهوداً تعقد بين الأرواح. وفي مركة الأمير حيث السياسة تطوى مؤقتاً ويفتح ديوان الكلام، تصير الحكاية الصغيرة مرآة لطباع الرجال، ومدخلاً لفهم زمن كانت فيه الكلمة جزءاً من بناء الدولة.
4: يا شيخ حمزة، لقد استعرت الكتاب منه قبل أكثر من سنتين، وقد طلبه قبل هذه المرة وعدته له، وهو الآن يطلبه.
5: يا شيخ محمد، هو يقول إنه طلبه منك ولم تعده إليه.
4: بالعكس يا شيخ، لقد أعدته له مباشرة بعد أن طلبه، وأنا فعلا كنت قد انتهيت منه ووضعته له في دكان الحاج حسين الكردي، ولا أعرف إذا أخذه أم لا.
6: وما هو الكتاب يا شيخ محمد؟
4: شرح الجمل على تفسير الجلالين.
6: هل هو كتاب أدب أم كتاب دين؟ لأنني لم أطلع عليه.
4: حاشية الجمل على تفسير الجلالين من أشهر الشروح التي وضعت لتقريب تفسير الجلالين، ألفه الشيخ سليمان بن عمر الجمل

0: أحد علماء الأزهر في القرن الثاني عشر الهجري يبين المعاني اللغوية والإعرابية، وهو مرجع معتمد في حلقات العلم والمعاهد الشرعية.
1: كتاب في التفسير، لكن أثره تجاوز الرفوف فأصبح جزءاً من ذاكرة القصيدة.

0: يا شيخ محمد فال، الأمير يستوضح منك عن قصة كتاب عرار.
1: لقد استعرت كتابه وأرجعته له، وهو بعد سنتين يتذكر. وعندما أخبرته أنه عند الحاج حسين الكردي ذهب ولم يجده، فعاد يعاتبني. ثم رجعت أنا وهو عند الكردي وبحثنا في المخزن القديم لدكان الكردي، فوجدنا الكتاب في المستودع مليئا بالتراب، وأخذه عرار وهو يعتذر. وتذكر حينها أني قلت له إني وضعت الكتاب له في دكان الكردي.
0: سأخبر مولانا بذلك.
2: وهكذا كبرت الحكاية من استعارة إلى مساءلة، ومن عتاب وديع إلى ذاكرة تنبش. فالكتاب الذي غاب لم يكن وحده الغائب، بل الطمأنينة المؤقتة بين شاعر وشيخ.

أبلغ عراراً بأن الكتب ما فقدت من مخزن الكردي، ما بالقول ذا كذب، وإن صاحبه الكردي في دهش لما رأى الكتب فوق الرف تنتحب، من بعد ما مكثت بين البقالة ما يربو على سنة لم يأتها طلب، وحق للكردي أن ينسى وديعته في الرف إذ طمست أعلامها الترب. وما عليك أبا وصفي معاتبة بسوء ظن، فإن الدهر مضطرب.

حين يضيق النثر ينقذ الشعر الموقف، فالاعتذار عند هؤلاء لا يقال همسا بل يوزن ويقفى ويرفع إلى مقام الشهادة.

0: يا شيخ حسبك جدا، إنها لعب، دنياك والناس من تقواك قد تعبوا.
1: أها، بعدما أشغلتنا في كتاب أصبحت تقول إن الدنيا لعب؟
0: ألا ترى يا شيخ حمزة أن الشيخ محمد فال قد أثقل على نفسه وعلينا؟ فالأصل أن يخفف، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
1: لنذهب عند مولانا، فقد سأل عن قصة كتابك يا عرار، ولنقل له الحقيقة كما هي.
0: لنتشرف بالمعية يا شيخنا الجليل.

وهنا ينقلب الجد لعبا، لا استخفافا بل فقها بالحياة. فعرار لا يخاصم، إنما يماحك، ويعرف أن الكلمة إن اشتدت انكسرت.

0: السلام عليكم يا مولانا.
1: السلام عليكم يا مولانا.
2: وعليكم السلام. ما بال كتابك هذا الذي أشغلنا يا عرار؟ تعير الناس الكتب مشكورا، وعندما يعيدونها لك تنسى، فيحل الخصام بينك وبينهم.
1: لا جاب الله الخصام يا مولاي، هي مماحكات لا أكثر.
2: فاللهو واللعب للدنيا مناسبة، لمن يكون تقاه الهم والنصب، وأنت أنت على ما كان من خبر موسوس

هنا يتدخل الأمير، لا ليقضي بين خصمين بل ليؤرخ لحظة. فالشعر عنده ليس زينة مجلس بل أداة فهم وميزان نفس وسجل غير مكتوب لما لا تذكره المحاضر.

0: فتارة غاضب يشكو زمانته، وتارة لبيوت الخيش ينجذب. دلعونة في بيوت القوم أرمقها، إذا دعتك فسير بعده خبب. ولو دعاك أمير الناس حينئذ لقلت عفوا، فإن الناس قد ذهبوا لشرب كأس على الأنماط مترعة من كفها، فهي في الحلقوم تنسكب. والدف والطار في رقص يشنفنا، متى قضيت أتاك الرأس والذنب.
1: من كف غانية في ثغرها شنب.

0: هكذا تحل القضايا في مركى الأمير، لا بمحاضر ولا بأختام، بل بكلمة تبقى. ضاع كتاب عرار، لكن القصيدة وجدته، ووجدت معه لحظة ستظل شاهدة على زمن كان فيه الشعر شريك الحكم.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 25 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه اللحظات العطرة ونحن نلتقي عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، تحط بنا الطيور على أغصان الشوق، وتتطلع القلوب إلى مهبط الأنوار ومنبع الهداية. هل شعرتم يوما بتلك النفحات الروحية التي تملأ الآفاق مع إطلالة ربيع الأنوار؟ إنه شهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، المولد الذي أشرقت به الأرض وتلألأت له السماوات وانقشعت بطلعته ظلمات الجهل والضلال. تعالوا معي لنبحر في رياض المحبة المحمدية، ونتيمم صعيد الذكرى العطرة لنتعرف على منزلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد عاطفة عابرة ولا كلمة تتردد على الألسنة بلا حقيقة، بل هي أصل عظيم من أصول الإيمان وتاج راسخ فوق رؤوس المتقين. لقد حسم الشارع الحكيم أمر هذه المحبة فجعلها مقدمة على محبة النفس والمال والولد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بل وأكد في حديث آخر عظيم رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. إن هذه المحبة الصادقة هي التي تحرك الجوارح لطاعته، وتجعل العبد يجد حلاوة الإيمان وبرد اليقين في قلبه. يروى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لقد كان الشوق والمحبة الصادقة للمصطفى صلى الله عليه وسلم هي زاد قلوب المخلصين في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. من أقوال جلالة القائد الأعلى. يفتخر الأردن بأنه موطن رسالة عمان التي تبين للإنسانية جمعاء دعوة الإسلام إلى التعاطف والرحمة والتسامح، وتؤكد رسالة عمان أيضا الدور الحيوي والإيجابي للأديان في صون الكرامة الإنسانية والتقدم، ونحن بحاجة الآن لهذا الدور أكثر من أي وقت مضى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسية. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى الصين. الأردنيون يحتفلون اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف. وزير الخارجية أيمن الصفدي يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل، ولكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة. حي

نودي لصلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. مستمعينا الكرام، إلى تفاصيل النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حياكم الله من جديد. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارة دولة إلى الصين، أجرى خلالها جلالته مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وشهد الزعيمان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات حيوية عدة. تصادف اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف التي يستذكر فيها المسلمون مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جسدته سيرته العطرة من قيم الرحمة والتسامح ومكارم الأخلاق. وبهذه المناسبة هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني عبر حسابه الشخصي على منصة إكس في منشور قال فيه: تبقى سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نبراسا نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على أمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة. كما هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر ولي العهد صورة عبر خاصية الستوري في حسابه على إنستغرام كتب عليها: ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى عليك الله يا علم الهدى. وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بهذه المناسبة: نسأل الله دوام الخير والبركة على أردننا وقيادتنا الهاشمية وأبناء شعبنا. وأضاف الدكتور حسان في منشور على منصة إكس في ذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: نسأل الله دوام الخير والبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة وأبناء شعبنا العزيز، كل عام وأنتم بخير. بدوره هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وباسم أعضاء المجلس جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مباحثات مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيق حسين الشيخ، ركزت على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روح فتوح. وتناولت المباحثات التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، كما حذر الصفدي والشيخ من تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية بما فيها إرهاب المستوطنين وتوسع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني. ودان الجانبان تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة، وقرر سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس المحتلة. وأكد الصفدي والشيخ ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحاولات إسرائيل الممنهجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أكد أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة في 8 من هذا الشهر. وحول التطورات في قطاع غزة، أكد الصفدي والشيخ ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق للتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة فيه. ودعا الصفدي والشيخ إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي دولي فاعل وجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الصفدي والشيخ على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.

واتفق الصفدي والشيخ على استمرار التعاون والتنسيق حيال التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها وتقييد دورها الحيوي في انتهاك واضح للقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الأول عام 2025، والذي أكد صراحة على التزامات إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تستهدف وجود الأونروا ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، خصوصا القرار رقم 194. وحذر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها والتي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة الأونروا وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالقرار خطوة هامة نحو دعم جهود الجمهورية العربية السورية الشقيقة في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار. كما أكد المجالي تثمين المملكة جهود فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتخاذ القرار. وجدد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال تحتفل مدينة الفحيص مساء غد بإيقاد شعلة الدورة 33 من مهرجان الفحيص الذي يقام سنويا بشعاره الثابت الأردن تاريخ وحضارة. ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تستحضر تاريخ نخبة من الأردنيين والأردنيات الذين قدموا لوطنهم خير العطاء. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيه ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني بشروط معينة لهذا العام 2026-2027. يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. على الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية

هي شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo والذي سيتم تفعيله مجانا اعتبارا من الساعة 8 من صباح يوم الخميس الموافق 13 من آب 2026 ولغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس الموافق 27 من آب 2026 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب الكليات العسكرية لعام 2026. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 25 آب. بعد قيام الثورة العربية الكبرى حاول الأتراك إقناع العرب بالتحالف معهم، وهنا أرسل جمال باشا السفاح في مثل هذا اليوم 25 من آب ولكن من عام 1918 رسالة إلى الأمير فيصل، نقلها الأمير سعيد الجزائري في محاولة أخيرة لعقد صلح مع العرب. وحضر الأمير سعيد إلى منطقة معان وإلى الغرب منها في معسكر للجيش العربي في منطقة وهيدة، والتقى مع الأمير فيصل، وهنا حمله رسالة إلى جمال باشا يقول فيها: إن الرسائل التي نتبادلها منذ 9 أشهر بقيت عرضة للتسويف، ولم يبقى أمل في الاتفاق، غير أن مساعي الأمير سعيد قد أحيت في نفسي بعض الأمل. وهنا يقول الأمير فيصل: إن العرب لا يطلبون إلا أن يعيشوا أحرارا في بلادهم، وأن يضعوا أيديهم بأيدي الترك، وتكون حالهم معهم كحال بافاريا مع بروسيا، فإذا كانت حكومتهم مستعدة لقبول هذه الشروط فنحن على أتم استعداد للدخول في مفاوضات الصلح. في مثل هذا اليوم 25 آب ولكن من عام 1964 ألحقت كتيبة المدرعات الثانية الملكية من اللواء المدرع 60 ألحقت في اللواء المدرع 40 وباسم كتيبة الدبابات الثانية الملكية، حتى عام 1982 حين أعاد المغفور له الملك الحسين اسمه الأصلي باسم كتيبة المدرعات الثانية. في 25 آب 1964 أعيد تنظيم اللواء المدرع 40 لتشكل من كتيبة الدبابات الثانية والدبابات الرابعة وكتيبة الأمير عبد الله الآلية الأولى، وسمي هذا اللواء عام 1982 باسم لواء المدرع علي بن الحسين. وفي مثل هذا اليوم 25 من آب من عام 1968 تعرضت مناطق الباقورة وجسر الشيخ حسين وتل الأربعين والمنشية لقصف معاد استهدف المواقع المدنية، وليمتد ليصل إلى أم قيس والمخيبة تحت وسد خالد، وقد تصدت قواتنا الأردنية المسلحة للعدوان وأسكتت مصادر النيران.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. النشامى في مواقعها.

0: إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
1: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنا شامة في مواقعهم. مستمعين الكرام في كل مكان، كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. اليوم نستضيف فضيلة مفتي القوات المسلحة الأردنية سماحة العقيد عاطف القضاء للحديث عن أنوار المولد النبوي والقدوة النبوية في قيادة الجند، وأيضا عن دور ديننا الحنيف بترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية عند نشامى أبناء الجيش العربي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وكل عام وأنتم بخير والجيش الأردني بألف خير سيدي.
2: وأنتم بخير إن شاء الله.
1: سماحتك سيدي، بالبداية نتحدث عن دلالات المولد النبوي الشريف، وذلك من إحياء لذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليومية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادئا ذي بدء نشكر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذه الاستضافة، سائلا المولى عز وجل أن يكون في ميزان حسناتكم. أختي الكريمة، عندما نتحدث عن المولد النبوي الشريف فإننا نستحضر مولد صاحب أعظم رسالة عرفتها البشرية، ونستحضر معه من جانب متكاملا في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الآية تختصر جانبا عظيما من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم سيدي.
2: فقد جمع بين قوة الموقف ورحابة الصدر وسعة الصدر، وبين الحزم والرحمة، وبين العبادة والعمل، وبين القيادة والتواضع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعندما نريد أن نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف فإن أجمل إحياء يكون بإحياء أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، في بيوتنا، وفي أعمالنا، وفي مؤسساتنا، وفي تعاملنا مع بعضنا البعض، وفي كل حياتنا. ومن هنا تأتي أهمية السيرة النبوية لمنتسبي القوات المسلحة، فالجندي يحتاج إلى القدوة، ويحتاج إلى نموذج يجمع بين الشجاعة والانضباط والرحمة وتحمل المسؤولية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا عظيما، وكان قريبا من أصحابه، يستمع إليهم ويشاورهم ويشاركهم في المواقف الصعبة، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يضع أمام كل مسؤول معنى عظيم: المسؤولية أمانة، والقيادة تكليف، والموقع الذي يشغله الإنسان مجال لخدمة الناس وحفظ حقوقهم وأداء الواجبات.
1: نعم سيدي.
2: نعم.
1: الآن عطوفتك سيدي، نتحدث عن قيم الرحمة والعدالة والتسامح التي جاء بها رسولنا الكريم، وكيف نطبقها اليوم في حياتنا اليومية يعني بشكل عام.
2: عندما نتحدث عن قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي فإننا نتحدث عن مؤسسة وطنية تحمل رسالة عظيمة تتمثل في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته، وهذه المعاني تتصل اتصالا وثيقا بقيم الإسلام. فالإسلام يعظم الأمانة ويأمر بالوفاء ويحض على القوة المنضبطة التي تحمي الحق وتصون الإنسان، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والجندي عندما يؤدي واجبه فهو يحمل أمانة عظيمة، أمانة الموقع، وأمانة المهمة، وأمانة زملائه في وحدته، وأمانة الوطن، وأمانة الأهل. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن هنا تأتي دور

0: يأتي دور مديرية إفتاء القوات المسلحة، ومن خلال الإفتاء والتوجيه الديني فالمفتي والمرشد والإمام يقدمون للمنتسب معرفة شرعية راسخة تساعده على أداء عباداته وواجباته، وتعينه على التعامل مع المواقف المختلفة وفق أحكام الشريعة ومقاصدها. فقد جعل الإسلام اليسر أصلا في التكليف، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن هنا تأتي أهمية الفتوى التي تراعي النص الشرعي وتفهم واقع الميدان وتدرك طبيعة المهام العسكرية وظروفها، وكذلك الجانب المعنوي يحتل مساحة مهمة في حياة الجندي. فالجندي قد يكون بعيدا عن أهله، وقد يواجه ظروفا تحتاج إلى الصبر والثبات والطمأنينة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع معنويات أصحابه ويزرع فيهم الأمل ويعطيهم الثقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أحد الصحابة: والله ليتمنى الله هذا الأمر، اللي هو أمر الإسلام طبعا، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. والإيمان عندما يتحول إلى سلوك يصبح دافعا للانضباط والإتقان وتحمل المسؤولية. فالوطن نعمة من الله سبحانه وتعالى على الفرد والمجتمع، ومحبته أصلا يعني طبيعية وفطرية، طبع الله النفوس عليها، فهو مسقط الرأس ومستقر الحياة ومكان العبادة ومحل العرض والمال ومكان الشرف. على أرضه يحيا ويعبد ربه، ومن خيراته يعيش، ومن مائه يرتوي، وكرامته من كرامته، وعزته من عزته، به يعرف وعنه يدافع، ولا يخرج الإنسان من وطنه إلا للضرورة القصوى، كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه الذين كفروا من وطنه مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، عندما قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فوقف عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب مكة المكرمة مودعا لها ومودعا لمسقط رأسه، قائلا: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت.
1: نعم، وهي واحدة من أجمل صور حب الوطن. نعم، اللي بيخلدها التاريخ، يعني ما في أعظم من هيك صورة لحب الوطن اللي جسدها الرسول عليه الصلاة والسلام في مقولته تلك عليه الصلاة والسلام لمكة حينما أخرج منها. نعم، نعم سيدي.
0: نعم، فحب الوطن يتمثل في القيام بالواجبات.
1: نعم سيدي.
0: والأعمال وإتقان هذه الأعمال والإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. ومن المهم أن نربطه بمفاهيم شرعية صحيحة: حفظ النفس، حفظ الأمن، حماية الناس، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، ومنع الفوضى والاعتداء. فحب الأرض والوطن والانتماء إليه معنى شرعي وإنساني مشروع، لكن ينبغي أن يكون حبا مسؤولا لا تعصبا، لأن الإسلام يجعل رابطة الأخوة والعدل فوق العصبيات الضيقة.
1: نعم سيدي. سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي سيدي، نطلع لفاصل ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن هذه المناسبة العزيزة والغالية والعظيمة في نفوسنا.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منرحب فيكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومنرحب مرة أخرى بسماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد إمام عاطف القضاء. سيدي منرحب بك مرة أخرى، ومنرحب بإخوتنا المستمعين، وإحنا اليوم نحتفل أو نحتفي بمناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا، لا وهي ذكرى المولد النبوي الشريف. سيدي كنا يمكن قبل الفاصل قد تحدثنا عن دلالات المولد النبوي الشريف، وأيضا تحدثنا عن دور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ هذه القيم والمفاهيم وتطبيقها تطبيقا حيا على أرض الواقع، وفي نهاية حديثك كنت تتحدث عن حب الرسول عليه الصلاة والسلام لوطنه لمكة، وأيضا تحدثنا عن أهمية هذا وتطبيقه اليوم لدى أبناء القوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن وطنهم وعن أرض المملكة الأردنية الهاشمية. الآن بدنا نتحدث عن جزئية ثانية، ونحكي عن دوركم في مديرية الإفتاء العسكري في تحصين أبناء القوات المسلحة الأردنية من الأفكار المتطرفة، وأيضا ضرورة أنهم يكونوا أسرة وقدوة لأبنائهم. الآن سيدي نتحدث عن دوركم في مديرية الإفتاء العسكري في تحصين أبناء القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي في مكافحة الأفكار المتطرفة، وأيضا أهمية إيجاد أسرة سوية ويكونوا أيضا قدوة حسنة لأبنائهم.
1: كما تعلمين أختي الكريمة، الشباب هم ثروة الوطن، وهم في الوقت نفسه أكثر الفئات حاجة إلى المعرفة الصحيحة والقدوة الصالحة والحوار الهادئ. وفي عصرنا الحالي تصل الأفكار إلى أبنائنا بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة، أكبر في بناء عقل واع يستطيع أن يميز بين الفكر الصحيح والفكر المنحرف المتطرف. لذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا بد من التأكد من المعلومة قبل الحكم عليها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا التوجيه الإلهي والنبوي بالغ الأهمية في عصر المعلومة السريعة، فالمؤمن يتثبت ويتحقق ويرجع إلى أهل العلم ليتأكد من المعلومة قبل الحكم عليها، ويتجنب إصدار الأحكام بناء على مقطع فيديو أو منشور أو معلومة مجهولة المصدر. ومن أعظم وسائل حماية الشباب ترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال في ديننا الحنيف. لذلك يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التطرف ومن التنطع في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقد كررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات من باب التحذير من التطرف والتنطع في الدين. ومعنى المتنطعون أي المتشددون في غير موضع التشديد. وهذا الحديث يدل على تحريم التشدد والتكلف في الأمور كلها، والحث على اجتنابه في كل شيء لا سيما في العبادات وغيرها. والوسطية تحتاج إلى علم، والعلم يحتاج إلى مرجعية موثوقة. والشباب عندما يجدون من يسمع أسئلتهم ويجيب عنها بالحكمة

0: فهي الحاضنة الأولى للقدوة، والطفل يتعلم من سلوك والديه في البيت أكثر مما يتعلم من الكلمات. فعندما يرى والده صادقا وأمينا ورحيما ومحافظا على صلاته، على عبادته، على صومه، على قراءته للقرآن مثلا محترما للناس، فإنه يتعلم عمليا معنى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هنا فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ من البيت وتكبر مع القدوة، وتترسخ عندما تتحول السيرة إلى ممارسات عملية يومية. إن قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي يقوم بدور فاعل في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وكل الشعائر الدينية من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وكذلك الجامعات الأردنية، وذلك عبر المشاركة في إقامة الفعاليات والندوات والمحاضرات الدينية والثقافية التي تتناول السيرة النبوية الشريفة وما تحمله من قيم سامية في القيادة والانضباط والمسؤولية والتسامح والرحمة وخدمة المجتمع. كما تسهم هذه المشاركة في ترسيخ القيم الدينية والوطنية لدى منتسبي القوات المسلحة وطلبة الجامعات، وإبراز الدور التوعوي والتثقيفي للمؤسسات الوطنية في استثمار هذه المناسبة المباركة لتعزيز الاعتدال والوسطية والانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية. نعم
1: نعم سيدي، يعطيك العافية. سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية عاطف القضاء، سيدي الآن نتحدث عن الرسائل اللي موجودة في المولد النبوي الشريف واللي بتنعكس أثارها علينا اليوم من خلال الوحدة الوطنية، وكيف نوظفها لحماية أبنائنا ودعمهم على موضوع الصبر والثبات، لأنه بتعرف يا سيدي إحنا اليوم منعيش في زمن متغيرات ومتقلبات كثيرة. سمحتك.
0: نعم. إن من أهم رسائل المولد في هذه المرحلة الحالية هو الصبر والثبات والأمل وحسن التوكل على الله.
1: نعم سيدي.
0: والأخذ بالأسباب. طبعا اقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، واقتداء بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر بمراحل شديدة صعوبة.
1: نعم. نعم سيدي.
0: وتعرض للأذى وواجه الحصار وخرج مهاجرا وخاض المعارك وفقد أحبة وأصحاب، ومع ذلك ظل ثابتا على رسالته صابرا واثقا بنصر الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى له: فاصبر إن وعد الله حق. وقوله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه المعاني قريبة جدا من حياة الجندي، فالجندي يحتاج إلى الصبر عند التعب، والثبات عند الشدة، والانضباط عند المسؤولية، والثقة بالله مع الأخذ بكل أسباب النجاح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والقوة هنا تشمل قوة الإيمان، قوة الإرادة، قوة الشخصية، قوة التحمل، وقوة الالتزام بالواجب. وكذلك من أهم رسائل المولد النبوي الشريف المحافظة على وحدة المجتمع.
1: نعم سيدي.
0: لذلك يقول الله تعالى في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكذلك قول عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالتنازع يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي إلى ضعف القوة. فإن
1: نعم
0: هذه
1: صحيح
0: الآية
1: صحيح.
0: الكريمة تدعو إلى عدم الضعف أو الاستسلام للوهن وعدم الحزن واليأس، فالعزة والغلبة والعاقبة تكون متى ما كان الإيمان صادقا وثابتا وراسخا في القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن تتحول الاختلافات إلى خصومات وتمزيق للمجتمع. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالوحدة الوطنية تحتاج إلى وعي دائم وإلى احترام متبادل وإلى تغليب المصلحة العامة.

0: على المصلحة الخاصة وإلى الابتعاد عن خطاب الكراهية والفتنة. وهنا يأتي دور القوات المسلحة، فهي المصدر، وهي التي توفر الأمن والأمان والاستقرار وصون المجتمع والمحافظة على مقدرات الوطن، وبالتالي حماية النسيج الاجتماعي من الفوضى والفتنة.
1: نعم سيدي، رسالة توجهها عطوفتك في هذه المناسبة لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي.
0: في ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتوجه لكل منتسب من منتسبي القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي المصطفوي، وأقول لهم: أيها المرابطون في سبيل الله، يا بقية الجيش المصطفوي، أنتم تحملون أمانة عظيمة وتؤدون واجبا يحتاج إلى الإخلاص والانضباط والصبر، وأقول لكم ما قاله الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلا بد من الإخلاص في العمل وإتقان هذا العمل لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وكذلك اجعلوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهجا في حياتكم، خذوا منه الصدق في القول والأمانة في العمل والرحمة في التعامل والشجاعة عند المواقف والصبر عند الشدائد، وتذكروا دائما قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل مهمة تؤدى بإخلاص وأمانة، وكل واجب يؤدى بأمانة، وكل ساعة يقضيها الجندي بعيدا عن أهله وهو قائم بواجبه، فله الأجر والثواب وأجر الحراسة والرباط في سبيل الله. ولذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقول عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فالجندي على ثغرة من ثغور الوطن، وهو على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. أسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا الأردن، وأن يحفظ قيادتنا الهاشمية الحكيمة،
1: اللهم آمين،
0: وأن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة بقية الجيش المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الأمينة، وأن يوفق أبناء الوطن لكل خير، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وأن يرزقنا جميعا حسن الاقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم آمين. سيدي في الختام سؤال سريع: ما هي السنة النبوية اللي بتحس إنها أهم شيء ممكن نركز عليها خلال هذه الأيام؟
0: أهم سنة نريد أن نركز عليها في هذه الأيام، ألا وهي سنة القدوة. وهي أن نقتدي بصاحب الذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير قدوة وأسوة لنا، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك سنة حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ولذلك الله سبحانه وتعالى زكى نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: نعم سيدي.
0: ففي زمن كثرت فيه الخصومات وسرعة الحكم على الآخرين، نحن بحاجة إلى أن نعيد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، في حياتنا، في مؤسساتنا، في مجتمعاتنا، وهكذا.
1: نعم سيدي. طب الآن النصيحة اللي بتوجهها لأبنائنا من المرابطين على حدود الوطن خلال هذه الذكرى العطرة.
0: أقول لهم: استحضر النية.
1: نعم.
0: واحتسب الأجر. وعندما تخرج من بيت أهلك وأبنائك فقل: اللهم إني استودعتك ديني ونفسي وأهلي وأماناتي، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بكلائك. ثم قل: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعل هذا اليوم في

0: سبيلك فتقبله مني، ولا تجعل البعد عن الأهل ينسيك أنك تؤدي رسالة عظيمة وأمانة لدينك ووطنك وقيادتك وجيشك وأهلك. فأنت صمام الأمن والأمان بعد الله عز وجل لهذا البلد المرابط أرض الحشد والرباط، وأنت سياج الوطن، وأنت حامل حمى إن شاء الله تعالى. فلك أجر الرباط وأجر الحراسة في سبيل الله والوطن والقيادة. وأذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فليجعل أو فلتجعل مرابطتك في سبيل الله عبادة بالنية الصالحة تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ولتطمئن أن الله لن يضيع لك أجرا، ومن أحسن قولا ممن عمل مثل هذا العمل. نعم
1: نعم، يعطيك العافية سيدي، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى، وكل عام وبلدنا وقيادتنا الحكيمة الرشيدة بألف خير. كل عام وجلالة القائد الأعلى بألف خير. كل عام وأبنائنا وبناتنا من منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بألف خير. كل عام وأبناء الأردن بألف خير. كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير. شكرا لك، شكرا لعطوفة سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد إمام عاطف القضاء على هذا الحديث الطيب. شكرا لك يا سيدي.
0: الله يسلمك. السلام عليكم.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. وأيضا كنا معكم في حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الشكر مرة أخرى لعطوفة سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد إمام عاطف الطراونة، وأيضا الشكر للزميل النقيب حسين الصلطي والزميلة حنين بني مصطفى على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. أيضا شكر دائما وأبدا لزملائنا من الخدمات البرامجية محمد شبول، عبد العزيز عبابنة، وأيضا شكرنا دائما وأبدا لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد على المتابعة والتنسيق. شكرنا دائما وأبدا للزميل حمزة الربابعة من الهندسة الإذاعية. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
1: النشامى في مواقعها، في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة إلى الصين أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. الصفدي والشيخ يدينان تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأونروا في القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شرقي القدس المحتلة. الأردن وفلسطين يؤكدان ضرورة تنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق. الأردن يدين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها. الأردن يرحب بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا الشقيقة في إعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار. قائد سلاح الجو الملكي الأردني يستقبل وفدا عسكريا أمريكيا برئاسة رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، والبحث يتناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآليات تطوير التنسيق والعلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين. أخيرا، أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الخميس ومعتدلة الجمعة. ختام الموجز، في أمان الله.

برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الإعداد والتقديم الدكتور جميل خطاط، التسجيل والمونتاج محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الإخوة الأحبة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شخصية متكاملة اجتمعت فيها أمجاد الإنسانية كلها. وكم يطيب الحديث بمناسبة المولد النبوي الشريف عن هذه الشخصية العظيمة التي أخبر الله تعالى عن مقدمه فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الأحبة، إن حفاوة القرآن الكريم وتعظيمه لمقام النبوة ولشخص النبي صلى الله عليه وسلم أمر واضح، فقد أوجب الله تعالى محبته واتباعه والاقتداء به، كما قرن الإيمان بالله تعالى والشهادة بتوحيده بالإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله تعالى يقول لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد تكررت هذه المعاني في أكثر من 2672 موضعا في القرآن الكريم، في أكثر من 1203 آيات من كتاب الله تشكل في مجملها خمس القرآن الكريم. وقد توزع هذا المقصد العظيم على ثلاثة محاور يقوم عليها إيمان المؤمن بالله تعالى وبنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تحدث القرآن الكريم عن الصفات التي تؤهل النبي صلى الله عليه وسلم للنجاح في دعوته ورسالته، فهو محور يعرفنا بما يكفي للإقناع بأن محمد رسول الله، وأن الثمرة من هذا كله الإيمان بنبوته واتباعه. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وجاءت الأوصاف التي تبين هذا النبي، فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فكل من يبحث عن القناعة العقلية يجد من الأدلة ما يبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم والاقتناع به، فهو من نسل إبراهيم عليه السلام لمن يعرف إبراهيم، وهو خلاصة العرب لمن يعرف العرب، وهو الصادق الأمين الرحيم حسن الشمائل طيب المعشر لمن يبحث عن الأخلاق. والله تعالى قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الجامع لشمائل الأنبياء، فهو حامل لواء الحمد وقائد الموحدين لله عز وجل، فمعه توحيد إبراهيم ورحمة عيسى وشريعة موسى وملك سليمان وعبادة داود وصبر أيوب وجمال يوسف وخطابة شعيب. فكل من يبحث عن صفات الأنبياء يجدها مجتمعة
في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد العين أين، إنه السراج المنير والقمر الساطع والنور والهدى والضياء. رسول من العرب يعرفون نسبه وحسبه وخلقه وطيب ريحه وسهولة معشره، يصل الرحم ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر، له الهيبة والجمال، وهو رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، كامل الخلق حسن الخلق قوي الرأي. فهو صلى الله عليه وسلم خلاصة الكمالات البشرية بما يشوق الروح إليه وتميل النفوس إليه. نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعد.

أيها الإخوة الأحبة، والمحور الثاني الذي نتعرف فيه على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها القرآن الكريم، أنها عرفت بصفاته التي تفتح المجال للاقتداء به. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهو سيد ولد آدم لأن رسالته لكل الناس، وأتباعه صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة، ولأنه يقوم بمهمة يعجز عنها من سواه. فلنسارع للإيمان به، ولنكثر من حمد الله تعالى أنه جعلنا من أمة هذا النبي. إنه صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، لأنه حامل لواء الحمد، فهو قائد الموحدين. يلهمه الله تعالى من المحامد ما يليق بالمقام، فهو أكثر من حمد الله تعالى، ومعه تحت اللواء الحمادون من الأنبياء والصديقين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رسالته واجبة على الجميع، والأنبياء تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، لأن إيمانهم وإيمان أتباعهم مشروط بالإيمان به، لأنه خاتم النبيين. وقد أخذ الله تعالى العهد على كل الأنبياء السابقين وأتباعهم أن يؤمنوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأنه إن بعث في زمانهم أن يكونوا جنوده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع، والشفاعة دعوة مستجابة نحتاج إليها يوم القيامة، فإن أعمارنا وأعمالنا ودعاءنا قد انقطع بالدنيا، فلا مجال أن ندعو ولا مجال أن يسمع لاعتذارنا. لكن الله تعالى جعل للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة ادخرها ليدعو بها يوم القيامة، فأخر دعوته شفاعة لأمته، وأخبره الله تعالى بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقال عليه الصلاة والسلام: لن أرضى وواحد من أمتي في النار. فبروحنا وبأرواحنا وبنفوسنا نفتدي رسول الله، إنه صاحب الحوض المورود يوم تجف الحلوق وتضعف الأبدان، وحوضه من

صنعاء اليمن إلى عمان الأردن، عدد كؤوسه كعدد نجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها أبدا، وهو صاحب الخصائص التي لم يختص بها أحد من قبله، فقد نصره الله تعالى بالرعب مسيرة شهر، وأحلت له الغنائم ولم تحل لمن قبله، وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت أحدنا الصلاة صلى، فإن لم يجد الماء للوضوء تيمم، وهكذا تتهيأ كل الصفات لنقتدي به صلى الله عليه وسلم في إيثاره الآخرة على الدنيا، ونومه على الحصير، ومسارعته إلى الخير. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا وأبيت وليس في بيتي منه شيء. والمحور الثالث أيها الإخوة الذي ذكره القرآن الكريم في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، مخاطبته بالأدب واجتناب الإساءة إليه تصريحا أو تلميحا. فقد خاطب الله تعالى الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا داود، يا عيسى، يا موسى، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. ومحبته صلى الله عليه وسلم ومحبة آله الكرام فريضة على المؤمنين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأن نخاطبه بأرق العبارات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأدب الناس سبحانه بأدب الكلام مع رسول الله، فقال عز القائل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والاشتياق إليه صلى الله عليه وسلم منية القلوب، فهو صلى الله عليه وسلم يشتاق لرؤية إخوانه، وهم أتباعه ممن لم يروه صلى الله عليه وسلم، ونحن نشتاق إليك يا رسول الله. والله ما اتصل شيء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على شأنه، ورجحت كفته، وشرفت نسبته. فالمسلم يفرح باستذكار مولده صلى الله عليه وسلم، ويفرح بنور الهداية الذي أرسل به. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، فإنه حي عند ربه، يعلم أحوال أمته، يستغفر لهم، يسلم عليهم، ولا يزال نور الإسلام الذي جاء به حاضرا لا ينقطع، ينير العقول ويملأ القلوب فرحا بهذه الهداية الإلهية والرحمة الربانية. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالكتاب المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم خير الكتب، هو الكتاب المهيمن على ما سبقه من الكتاب، وهذا هو فضل الله. وأما رحمة الله هو أنه بعث لنا خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل أمته خير الأمم وأكثرها، وأصحابه خير الأصحاب رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأزواجه وأمهاته أمهات المؤمنين، وآل بيته وعترته خيرة الناس إلى يوم الدين، ومدينته طيبة المدينة المنورة خير المدن، وشريعته المؤيدة الناسخة لغيرها خير الشرائع، ومعجزاته الباقية الخالدة المخلدة دائمة إلى يوم القيامة. نصر الله به الإسلام ووسع به على العباد، وهو صلى الله عليه وسلم قد شرح الله صدره ووضع وزره.

عزرة ورفع ذكره وقرن اسمه باسمه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم خيرة الله من خلقه، ابتعثه الله تعالى ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور.

أيها الإخوة الأحبة، في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أخوة متآلفة متعاونة اجتمعت فيها القلوب على محبته، فكانت خير أمة أخرجت للناس. في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح الخصومات وإصلاح النفوس، فهو يقول: ألا لا يجالسنا قاطع رحم، ويقول: ألا إن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. في مجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يكون فحش القول ولا صخبه ولا يحضر شيطان المجالس، فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجلس يوم رد أبو بكر على من تطاول عليه. في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم في ساحة الحروب مواقف فداء لم يعرف مثلها التاريخ، فقد كان يلوذ به الكمات والأبطال والشجعان، وهو الذي كان يقول وينهى عن قتل الطفل والمرأة والشيخ الكبير، وينهى عن قتل من لم يقاتل، وينهى عن قتل كل دابة وعن ذبح شيء إلا لمأكلة، وينهى عن قطع كل شجرة إلا لطبخ طعام. في مجلس الحبيب عند الطعام بركة وأدب وتواضع، فتظهر معجزاته صلى الله عليه وسلم، فالطعام الذي يكفي لعشرة قد أشبع الله به ألفا. يوم الخندق فار الطعام في القدر حتى أكل الناس جميعا. في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم علم وتعلم وتعليم وخفض الرؤوس إذعانا للعلم وهيبة لمقام المعلم صلى الله عليه وسلم، فكأن على رؤوس الناس الطير. في مجلس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شورى وحوار متناغم مفيد، يقول كل واحد فيها ما يريد، وتتلاقى الأقوال والآراء وتختلف وتقترب، ثم تجتمع في جو آمن مريح إلى قرار ناجح صريح، تكون فيه الألفة والبركة لكل الناس. في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم ورحمة وأبوة يضم بها فاطمة إلى صدره، ويلاطفها بقوله ابنة أبيها، وزوجية أسرية هادئة تعالج مشكلات الأسرة بالروح الطيبة والأريحية والكرم والمودة والرحمة واللطافة المتناهية. وإن كان في بيت النبوة لا يغلب وجود المال، لكن الحب يفيض من القلوب حوله صلى الله عليه وسلم. في مجلس الحبيب للأيتام والأطفال والنساء رقة خاصة، فهو يمسح على رأس اليتيم ويطعم الجائع، ويرى رجلا يقول: إن لي عشرة من الولد لا أقبل أحدا منهم، فقال عليه السلام: وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. في مجلس الحبيب في مناسك الحج يقول: خذوا عني مناسككم، وتارة يقول وهم سائرون: السكينة السكينة، وتارة يخطب فيهم ويقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. في مجلس الحبيب في السفر ترفق ومساعدة، سيروا بسير ضعفائكم رفقا بالقوارير، فإذا اجتمعوا إلى طعام قال: وعلي جمع الحطب.

أيها الإخوة الأحبة، لقد سرى في الأمة حب النبي فخالط العظم واللحم وملأ الأفئدة والقلوب، فلا تستطيع القلوب أن تسمع إساءة لرسول الله. ولنسمع إلى نماذج من التابعين وسيرة الصالحين. فالإمام مالك كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحني حتى يصعب على جلسائه، فقيل له: لما يكون منك هذا؟ فقال: لو رأيتم ما رأيت لما عجبتم. وقال: وقد كنت أرى جعفر الصادق رضي الله عنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه من شدة الشوق إليه. وهذا الزهري من التابعين كان من أهنأ الناس نفسا، وكانت فيه دعابة، فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي: كأنك لا تعرفه وكأنه لا يعرفك. يقول عروة بن مسعود: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان محمد بن المنكدر من التابعين، لا يسأله أحد عن حديث، فيما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي. أيها الإخوة الأحبة، افسحوا الطريق، فهذا نبي الرحمة قد أشرقت أنواره، هذا سيد ولد آدم، فافتحوا قلوبكم للنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا نبينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم تاريخنا، فلنحفظه، فلا ضياع أشد خطرا من أن ننسى تاريخنا. هذا رسول الله صاحب مدرسة الأخلاق المحمدية، قلم أظفار الغرائز وأطفأ جمرتها بماء الهدوء والسلام، فتخرج من مجلسه خلفاء وأمراء وقادة وعلماء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لخادمه أنس: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك. يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني، ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة.

أيها الإخوة الأحبة، في أفياء ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم نتدارس سيرته ونحيي سنته، فبذكره تحيا الأمة، وعلينا أن نحيي الفرح في نفوسنا وقلوبنا وبيوتنا بالرحمة المهداة في يوم مولد الشريف النبي الكريم، في يوم مولد النبي الشريف الكريم، نستذكر ارتباط بلادنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القيادة الهاشمية التي تمتد بالوصال إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا الالتفاف حول هذه القيادة وتجديد ميثاق العهد والوفاء لها في ميلاد النبي عليه الصلاة

الصلاة والسلام، نستذكر الصحابة الكرام، أبو عبيدة أمين الأمة صاحب رسول الله الساكن على ضفة نهر الأردن الشرقية، وإخوانه إلى جانبه شرحبيل بن حسنة

ممن اشتهروا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا دعاة إلى الله تعالى يحملون الرسالة بأمانة وإخلاص. إن احتفالنا بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو احتفال بميلاد أمة قادت الأمم لأنها أمة القرآن، فلم يكن لها قبل مبعثه كتاب ولا وجود ولا كيان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أردنا لأمتنا اليوم أن تنهض وتستيقظ من رقادها وأن تكون قوة حقيقية وأن تبعث من جديد، فلا بد لها من الاتصال بنبيها والاقتداء به، وأن يكون ذلك من خلال التعرف على سيرته والاقتداء بمنهجه صلى الله عليه وسلم. وليذكر كل واحد منا أن من أول ما يسأل عنه الإنسان لحظة دخوله القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي أرسل إليك؟ لابد أن تكون معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤهلك لأن تكون محل رضا الله تعالى، وأن تكون قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أمره. فنحمد الله تعالى على ما أكرمنا به من نعمة الإيمان ومن نعمة الإسلام والإيمان بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكرمنا به من القيادة الهاشمية التي تمتد بالوصال إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه أن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وأن يكون عنوانا للخير، مفتاحا له، قدوة لكل الناس في التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نلقى الله تعالى على المحجة البيضاء. والحمد لله رب العالمين.

برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. الإعداد والتقديم الدكتور جميل خطاط، التسجيل والمونتاج محمد

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم غد. جلالة الملك وسمو ولي العهد والنئان الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس دولة فلسطين تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. الأردن يدين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب سنة 2026 ميلادية. تحيي الأمة الإسلامية اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. تحيي الأمة الإسلامية اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، مستذكرة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جسدته من قيم سامية في الرحمة والتسامح والمحبة ومكارم الأخلاق. وبهذه المناسبة العاطرة هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أهمية استلهام القيم النبيلة من سيرة الرسول الكريم. وقال جلالته عبر حسابه على منصة إكس: تبقى سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نبراسا نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على أمتينا العربية والإسلامية بالخير والبركة. كما هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر ولي العهد صورة عبر خاصية الستوري في حسابه على إنستغرام كتب عليها: ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى عليك الله يا علم الهدى. وبهذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واستلهام ما تحمله من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وهي القيم التي شكلت عبر التاريخ نهجا راسخا في خدمة الأمة والدفاع عن قضاياها. المزيد في التقرير التالي.
1: تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وفيها تتجدد في القلوب محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستحضر الأمة سيرة رسول حمل إلى الإنسانية رسالة رحمة وهداية، وأقام دعائم العدل والكرامة، فكان نورا أضاء دروب البشرية وألهمها طريق الخير. ففي الثاني عشر من ربيع الأول ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله تعالى رحمة للعالمين، فبدلت رسالته أحوال العالم وأخرجت الناس من ظلمات الجهل والتفرقة إلى رحابة الإيمان والهداية، حيث دعا إلى العدل والمساواة والتسامح، وأرسى دعائم مجتمع يقوم على الكرامة واحترام الحقوق، وجعل من الأخلاق منهجاً صان به الأعراض وحفظ الأموال ورسخ قيم التآلف والتكافل والتعاون بين الناس. وقد تجسدت قيم هذه الرسالة في سيرة النبي الأكرم الذي اتصف بأسمى الأخلاق وأرفع الصفات، فكان الصادق

0: الأمين والقائد الحكيم والحاكم العادل، حتى أصبح قدوة للبشرية جمعاء ومثالا يحتذى في التواضع وحسن المعاملة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع تجدد هذه الذكرى المباركة نستلهم من سيرته العطرة دروسا وعبرا نستمد منها معاني الإخلاص والصبر والعمل والعطاء. ومن هذه القيم النبيلة استلهم الهاشميون نهجهم عبر التاريخ، وساروا في مسيرتهم مستمدين العون من سيرة جدهم الأعظم، فكانوا حماة للمقدسات وحملة لرسالة الاعتدال والوسطية، ومدافعين عن قضايا الأمة وثوابتها. وتبقى هذه المناسبة العظيمة محطة تتجدد فيها معاني الاقتداء بالنهج النبوي، ونستلهم منها القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى سيرته النيرة نبراسا للأجيال ومنهجا يهدي إلى الخير ويعزز قيم التآخي والسلام.
1: وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: نسأل الله دوام الخير والبركة على أردننا وقيادتنا الهاشمية وأبناء شعبنا. وأضاف الدكتور حسان في منشور على منصة إكس: في ذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله دوام الخير والبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة وأبناء شعبنا العزيز. كل عام وأنتم بخير. من جهته هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء المجلس جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بهذه الذكرى المباركة، سائلا الله أن يعيدها على الأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وأكد القاضي أن الذكرى تستحضر قيم الرحمة والعدل والتسامح التي جسدتها رسالة النبي الكريم، مشيرا إلى أن الأردن نستلهم من تعاليم الإسلام نهج الاعتدال والحوار، ما جعله نموذجا يحظى بالتقدير الدولي. واحتفاء بعيد المولد النبوي الشريف، قامت بلدية مادب الكبرى بإطلاق مبادرة بعنوان المحبة والرحمة، تم خلالها زيارة المرضى وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال المرضى في مستشفى النديم الحكومي. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا.
2: في مشهد إنساني يحمل معاني الرحمة والمحبة، وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أطلقت بلدية مادب الكبرى مبادرة إنسانية اجتماعية بعنوان الرحمة والمحبة. قام خلالها رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم إجوينات بزيارة المرضى في مستشفى النديم الحكومي، حيث قدم الهدايا والألعاب والحلوى للأطفال المرضى، يرافقه مفتي مادبة وعدد من أفراد الشرطة المجتمعية. وقال جوينات: إن المولد النبوي الشريف مناسبة نستحضر فيها قيم الرحمة والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد. ورفع برقية ضمنها أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. من مادبة فلاح القيسي.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم مباحثات مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ، ركزت على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
3: التعاون والتنسيق حيال التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك كانت محور لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة إحسين الشيخ. كما بحث الصفدي والشيخ في اللقاء الذي حضره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج

0: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، وحذر من تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأشرعية بما فيها إرهاب المستوطنين وتوسع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني. ودان الصفدي والشيخ تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس المحتلة. وأكد الجانبان ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحاولات إسرائيل الممنهجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أكد أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة في 8 من هذا الشهر. وحول التطورات في قطاع غزة أكد الصفدي والشيخ ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق للتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة فيه. ودعا الصفدي والشيخ إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي ودولي فاعل وجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الصفدي والشيخ على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة مواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها وتقييد دورها الحيوي. وأشار المجالي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تستهدف وجود الأونروا ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي. وحذر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة الأونروا وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. افتتح وزير الثقافة مصطفى الرواشد اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي 8 لكلية الأعمال في جامعة عمان العربية المنعقد بالتشارك مع جامعة دجلة العراقية بعنوان ذكاء الأعمال والتحول الرقمي والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي. وأكد الرواشد أهمية مواكبة التطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحديث البرامج الأكاديمية بما يعزز الابتكار ويحافظ على القيم والهوية الثقافية، مشددا على أهمية الشراكات العربية في دعم البحث العلمي واستشراف المستقبل. وأشار إلى جهود وزارة الثقافة في توظيف المنصات الرقمية لتوثيق تاريخ الأردن وتراثه وتعزيز المحتوى الثقافي الأردني والعربي. ويناقش المؤتمر على مدى يومين 6 محاور تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتسويق والتكنولوجيا المالية وسلاسل التوريد ورأس المال البشري وحوكمة الذكاء الاصطناعي. وجه وزير النقل ووزير العمل

لنضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على سوق العمل لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها في حال عدم القدرة على توفيرها، إضافة إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون. وأكد الوزير القطامين أن الهدف من هذه الخطة ليست العقوبة والمخالفة، وإنما الهدف هو زيادة الوعي لدى أصحاب العمل بأحكام قانون العمل فيما يتعلق بتوفير بيئة جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، خاصة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم غد. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس دولة فلسطين تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. والأردن يدين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشق، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. مساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان، أولى المحطات محطة الإصدارات وادي السير، السيرة الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980، واللقاء مع الباحث الأستاذ محمد خير عيسى رجب. في المحطة الثانية محطة السينما، لقاء مع المخرج العراقي أحمد عبد، مخرج الفيلم الوثائقي الطويل القصة الخامسة وفيلم طيور سنجار. ونبقى في إطار السينما، حيث محطة جديدة تتعلق بلقاء مع الموسيقية سعاد بوشناق، المؤلفة للموسيقى التصويرية لعدة أفلام ومسلسلات عربية وعالمية. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم من جديد حيث محطة الإصدارات. وصدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب وادي السير، السيرة الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980 للباحث الأستاذ محمد خير عيسى رجب الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك أستاذ محمد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك يا سيدي. بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الباحث محمد خير عيسى رجب في مجال الكتابة والإعلام، تفضل يا سيدي.
1: حياك الله. والله أنا يعني دائما القراءة وحب الكتابة كيف يعني بيمشي في عروقي يعني. وأنا درست في جامعة دمشق، أخذت بكالوريوس سريع يعني بكالوريوس فلسفة واجتماع، وفي الجامعة اللبنانية أدب إنجليزي بكالوريوس، ودبلوم عالي إعلام في الجامعة الأردنية سنة 81. أيوة. وعندي نشاط يعني كتابي يعني دائما هاجسي إني يعني أكتب وكذا. فكنت في لي بعض الكتابات على أيام في سنوات سابقة، كنت أكتب في جريدة الدستور عن معلومات اجتماعية وكذا. وبالنسبة للجمعية الخيرية الشركسية في وادي السير في مجلة تصدر عنها، أنا كاتب داعم فيها دائما يعني تقريبا كل عدد يكون في لي بحث أو دراسة أو مقال. وحتى ترأست تحريرها لبضع سنوات. وبعدين في كمان في مجلة أفكار كتبت موضوعين ثلاثة يعني تحليل أدبي يعني عن بعض الأفلام اللي شفت، فيلم تلفزيوني شفته في التلفزيون، أو كتاب رواية قريته حللت ونشرت في مجلة أفكار. وفي لي أبحاث يعني من الأشياء اللي كنت أكتبها مثلا عن الحياة الزراعية عن شراكة وادي السير، فهذا ترجموا للغة الشركسية ونشروه في جريدة في قفقاسية في جمهورية الشركسية أبدين وبلقارية اسمها شاتة، أدغب شاتة يعني الكلام الشركسي يعني بما معناه. فيعني هذا فيما يتعلق بالكتابة والخلفية العلمية يعني إلي. ما بعرف إذا كان جوابي كافي ولا لا يعني.
0: أشكرك يا سيدي. ننتقل للحديث أكثر عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب وادي السير، السيرة الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980، وتقريبا عدة سنوات استغرق تأليف هذا الكتاب أستاذ محمد، والمكون من 848 صفحة.
1: نعم نعم
0: تفضل.
1: يعني أنا زي ما حكيت قبل شوية، أنا يعني كاتب دائما يعني أحد كتاب الدائمين في مجلة الإخاء الشركسي تصدرها جمعية خيرية الشركسية فرع وادي السير. وأذكر مرة يعني كتبت يعني بحث يعني بدايات لهالشيء هذا اللي الكتاب اللي احنا في موضوع الحديث عنه، فحبيت اتوسع فيه. ولحسن الحظ بهذاك الوقت انا كنت عامل مقابلات شخصية مع عدد من المعمرين في سنة 1980s في النصف الاول من الثمانينات. وكنت محظوظ جدا اني الاقي مجموعه يعني اقدر اعتمد عليها في اجراء هذا. ولحسن الحظ يعني استبقيت المعلومه اللي حصلتها منهم دونتها واستعملتها في يعني اتكلت عليها بشكل يعني اساسي في تاليفي للكتاب.

0: يعني وردت في بلدة قديمة وشرات هم اللي أسسوها والأيام بتدور وبتلف يعني والناس اللي ممكن يحكوا عنها ويفسروا بعض الأحداث اللي صارت فيها يعني عم يختفوا شوي شوي.
1: نعم.
0: فأنا يعني رأيت من المناسب باعتبار أني أنا دائما هاجسي أني أقرأ وأكتب، فلحسن الحظ يعني الله وفقني استندت على المقابلات الشخصية لهذا حكيت عنها قبل شوية نواة للكتاب هذا، والمعلومات الباقية الأخرى يعني موجود الواحد
1: منها
0: زيارة ميدانية هون ولا هون أو يعني مراجع بعض الكتاب الأجانب، أو يعني أكثر شيء أنا اعتمدت على الكتاب الأجانب وقسم منهم اللي هذول اللي مروا في وادي السيل في سنوات سابقة وكتبوا كتاباتهم عنها وشو شافوا وشو فجمعت الأشياء هاي، وحتى يعني وأنا تفاجأت بيني وبين نفسي قلت أنا كيف يعني وادي السيل شو بدي أكتب عنها يعني 100 صفحة، تطور الموضوع معي لل 800 صفحة 850 صفحة تقريبا اللي
1: نعم.
0: حكيت عنهم قبل شوية. فأنا نفسي يعني والله قعدت عليه 5 سنوات وأنا يعني أضيف وأزيد وأدقق وحتى وصلت للنتيجة، لأني أنا بحب يعني الكلام يعني أحترم القارئ ولازم تعطي وجبة صحيحة ودسمة اللي يعني ما تضيع وقته وهو يقرأ في معلومات مش صحيحة وخطأ. فأنا كثير يعني جيت على نفسي كثير حتى أعطي كل شيء حقه، يعني أعطي القارئ حقه أعطي حالي أنا حقي وأعطي الكتاب يعني الكتاب هذا يظل موجود يعني لأجيال. فأنا بشكر ربي كثير اللي الله وفقني يعني أني أعطي خلني أقول وثيقة شخصية لوادي السيل أو هوية أبرز الهوية الحقيقية لوادي السيل اللي كانت لحد الآن مجرد هيك فكرة عابرة وما حدا يعني وادي السيل وخلص يعني. أما كيف صارت كيف تصورت كيف تطورت ما حدا عارف يعني.
1: جميل.
0: فهذا بالطريقة هاي يعني أنا يعني بحمد ربي أني رسخت جذور المعلومات الحقيقية والصحيحة لأجيال قادمة إلى ما شاء الله يعني.
1: أستاذ محمد، هذا الكتاب كتاب وادي السير السيرة الشركسية من العام 1880 إلى العام 1980، هل يمكن اعتبار هذا الإصدار جزء من توثيق السردية الأردنية خصوصا ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشركس في الأردن؟
0: والله طبعا هذا احنا اول شيء الكتاب بحكي عن شيء صار في الاردن.
1: نعم.
0: وهذا الشيء جزء رئيس من الاردن.
1: تمام.
0: وكاتب الكتاب احد ابناء الاردن ولو انه اصله شركسي، شايف كيف؟ وجزء كبير من الاحداث اللي موجوده في الكتاب صارت شو اسمه في الاردن، ويعني هذا لا يعني مفصل انا حسب تقديري مفصل اساسي من مفاصل السردية الأردنية يعني لحد الآن ما حدا يعني ما دخلت في السردية لحد الآن، وإن شاء الله أنا متأمل إنها تكون يعني تدخل في السردية يكون يعني جانب الشركسي شو كان دوره في السردية الأردنية يعني هذا ضروري يعني لازم يكون موجود فيه، وآمل إنه يلاقوا إشي من هالموضوع هذا في الكتاب تبعي. وأحلى إشي أنا بتذكره صار فيما يتعلق بالسردية الشركسية للأردن لمصلحة الأردن للحفل اللي بيشتهروا فيه يعني الحفل اللي أقاموه الشركس يعني ابتهاجا بنجاة المرحوم الملك حسين، شايف كيف في حالة صارت معه هو رايح الطيارة يوم رجع سالم الحمد لله.

0: كل الشعب الأردني وفيها عم يعني الفرح عم في البلد في البلاد كلها ومظاهرات محبة وتقدير وكذا وآخره. والشركس نفسهم ساهموا في الشيء هذا بطريقتهم الخاصة بإقامة هاي الحفلة في ليلة مذكورة في تاريخ الحفلة وصورة جلالة الملك اللي حضر شخصيا الاحتفال اللي استمر حوالي ساعتين. الحفل هو عبارة عن زي الإشي اللي بتداولوه باللغة العربية عندنا فانتازية يعني حفل فانتازية يعني اللي بيشتهروا فيه الشركس رقص ورقص هيك بطريقة منظمة يعني بيكون حاضرين فتيات وشباب وجوه كذا إلى آخره. فأنا وقتها كنت صغير كان عمري حوالي 14-15 سنة حضرت الحفل من البداية للنهاية والغريب يعني جينا من وادي سير على سينما على على قصر زهران. في قصر زهران صار الحفل قريب من وادي سير يعني عند الدوار الرابع. فشاهد بعيني كيف تواضع جلالة الملك والجميع فرحانين وكذا ومن شدة فرح وحماس جلالة الملك يعني أطلق صليات رصاص من مسدس وأطلق كمان صليات رصاص من رشاش ستن كان يحمله. فيعني هاي يعني أنا بعتبره من المفاصل اللي ما حدا سمع عنها ولا شافها.
1: جميل أستاذ محمد خلينا ننتقل.
0: وفي صور يعني للفعالي وجلالة الملك في الكتاب يعني هو بيطلق الرصاص والحفل ماشي وإلى آخره. فهاي يعني عبارة عن مثل صغير بس لكن في أشياء كثيرة يعني ممكن يلاقيها أي واحد يعني ببحث عن السردية الأردنية بما يتعلق بالنسبة لدور الشراكس في السردية الأردنية.
1: أستاذ محمد خلينا ننتقل للحديث عن مكونات هذا الكتاب، كتاب وادي السير السير الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980 من حيث العنوان الرئيسي لكل فصل من هذه الفصول 29. يعني احنا بنحكي اليوم عن 29 فصل يتعلق بكتاب وادي السير السيرة الشركسية. تفضل يا سيدي.
0: نعم يا سيدي زي ما تفضلت الكتاب مكون 29 فصل وكل فصل له عناوين فرعية. في عناوين فرعية يعني شايف كيف أي واحد يكتب عن بلد يعني في أشياء عادية عند المعروفة عند هذا بدك تحكي عن البلد نفسه من ناحية جغرافية وين البلد وشو الأماكن الجغرافية فيها وكذا الفرق الخرب الآثار المساجد. بدك تحكي عن النشاط التعليمي، بدك تحكي عن طبيعة الحياة الاجتماعية الولادة الزواج كيف
1: جميل
0: الموت وشو جراءات يعني الوفاة شو كيف عز وكيف آخري الحركة التعليمية الزواج ومراسيمه وبعدين وسائط النقل اللي كانت متاحة في ذاك الوقت والعيون والآبار وزي ما حكيت تفضلت يعني هاي هي العناوين يعني شو اسمه. بس اهم شيء انا بالنسبه لكل العناوين هاي اللي حكيت عنها انا اكثر شيء شويه يعني ركزت على اللغه الشركسيه وفي الفصل الاول الجزء الثاني الفرعي من الفصل الاول. فهذا يعني شويه اهم شيء بالنسبه لي يعني هذا حث للمجتمع الشركسي لابناء مجتمعنا انه اطلعتهم عن اللغه الشركسيه وكيف تطورت وكيف كذا وكيف حاليا انها في طريقها للاندثار. وانا حاولت انه يعني انه هالحكي هذا يعني لازم ينشاف له حل والى اخره لانه يعني الشعب ما بظل شعب بدون لغه يعني اللغه هي الوسيله الوحيده اللي ايش ممكن يعني دل على ثقافة وموروث الشعب. ما بعرف إذا هذا
1: خليني أوضح أكثر أستاذ محمد. زي ما قلت أنت الفصل الأول يتحدث عن الشراكسة الأصل واللغة، الفصل الثاني وادي السير أصل التسمية، الفصل الثالث البيوت الشركسية، الرابع البيئة الجغرافية، الفصل الخامس الجوامع التراثية.

0: الثلاثية الشركسية،
1: نعم
0: الفصل السادس المزارات، السابع المقابر، الفصل الثامن الطواحين، الفصل التاسع المخابز، الفصل العاشر الأكلات والمشروبات الشركسية، الفصل الحادي عشر عادات وتقاليد ونماذج لهذه العادات والتقاليد، الفصل الثاني عشر واقعة الموت، الفصل الثالث عشر شراكسة وادي السير في سجلات محكمة السلط الشرعية، وأيضا الفصل الرابع عشر أحداث بارزة في حياة وادي السير، والفصل الخامس عشر الحياة الزراعية، الفصل السادس عشر العربة الشركسية، الفصل السابع عشر الحركة التجارية، الفصل الثامن عشر وسائط النقل الآلية، الفصل التاسع عشر كما ذكرت سابقا أستاذ محمد الحركة التعليمية، الفصل العشرون الزواج ومراسم الزواج، الفصل الحادي والعشرون يتناول المرحلة أو التفاصيل المتعلقة بالموسيقى الشركسية، الفصل الثاني والعشرون أوجه الترويح عن النفس، الثالث والعشرون مؤسسات وهيئات البلدة، الرابع والعشرون الحرف اليدوية، الفصل الخامس والعشرون الطب الشعبي، ونصل إلى الفصل السادس والعشرون مناسبات وطقوس سواء في شهر رمضان المبارك أو في أعياد الفطر والأضحى أو في الحج أو في ذكرى المولد النبوي الشريف، الفصل السابع والعشرون الزي الشركسي، الثامن والعشرون الرياضات والألعاب التقليدية والشعبية، وبالتالي الفصل التاسع والعشرون كان عبارة عن صور تبرز ما تحدثت عنه في الفصول السابقة أستاذ محمد. سؤالي الأخير أستاذ محمد،
1: بارك الله فيك،
0: الله يبارك فيك،
1: أبدعت وأمتعت يعني.
0: الله يسلمك. أريد أن أتحدث أنا وياك عن الفصل الذي يرغب الأستاذ محمد في الحديث عنه، الأقرب إلى قلب الأستاذ محمد.
1: والله أنا هو أقرب وأخطر، شايف كيف؟
0: نعم.
1: زي ما بلشت أحكي عن اللغة الشركسية، أنا بحز في نفسي أنه يعني اللغة الشركسية هي حاضنة ثقافة أي أي أي أمة أي شعب.
0: نعم.
1: فبدون اللغة لا يمكن يعني أنك خلص يعني ما بضلش يعني هذاك الشعب راح يدوب راح يتلاشى يعني. يعني أنا هذا يعني مع أنه الموضوع اللي كتبت فيه في البداية كان هو ما في كتير تفاصيل، لكن يعني هو اللغة لا ما في داعي الواحد يحكي عنها كتير لأنها هي معرفة حالها من حالها.
0: نعم.
1: بدون اللغة ما في شعب ولا يعني، وبعدين الشراكس اللي هون والشراكس اللي في الوطن الأم حاليا في قفقاسيا يعني سبل الاتصال والتواصل بيناتهم إذا تنعدم، هذولاك ما بعرفوا عربي، وهون اللي من هون إذا بدهم يروح ما بعرفوا شركسي يعني. فهذا شوية أنا يعني هو اللي أرقني أكثر إشي، وما تبقى يعني مهم، لكن أنا كان أهم إشي بالنسبة لي واللي أنا مأرقني ولا يزال مأرقني اللغة الشركسية، وإن شاء الله الأمور هاي يعني يكون في طريقة إنه الواحد يستعيد
0: إن شاء
1: يعني
0: الله.
1: يعرف يتحدث اللغة الشركسية، لأنه تقريبا بلش يعني الرصيد الناس اللي بيحكوا باللغة الشركسية يعني شيء ضئيل جدا.
0: نعم.
1: وهذا شيء مؤسف يعني.
0: نعم. شكرا لك الباحث الأستاذ محمد خير عيسى رجب، مؤلف كتاب وادي السير السيرة الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980. شكرا سيدي.
1: شكرا لأخي الكريم، وشكرا للإذاعة الأردنية، والله يعطيك العافية، وأنت كفيت ووفيت كمان.
0: نعم. شكرا سيدي.
1: شكرا.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح.

أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة

0: وفي المحطة الثانية سيداتي وأسادتي محطة السينما، لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرج العراقي أحمد عبد، مخرج الفيلم الوثائقي الطويل القصة الخامسة وفيلم طيور سنجار.
1: المخرج العراقي أحمد عبد، أهلا وسهلا بك عبر أثير الإذاعة الأردنية وبرنامج هنا عمان.
2: أهلا وسهلا بك، وأنا سعيد بهذا اللقاء وأتمنى يكون مثمر ومفيد.
1: شكرا لك. حابين نستفيد من خبرتك ونعرف السادة المستمعين على المخرج أحمد عبد.
2: أنا أحمد عبد من العراق، وبلشت بصناعة السينما بصراحة من 2013. بلشت بأفلام قصيرة، كان فيلم الأول عش الحرب، والثاني طيور سنجار، والثالث صافية. ذن الأفلام راح المهرجانات وإلى آخره، وأخذ جائزة بي بي سي. كان فيلم طيور سنجار بلندن سنة 2019، وبعدها اشتغلت فيلم الطويل الأول وثائقي القصة الخامسة اللي أخذ جائزة فايبرسي بإيدفا، وبعدين هم أجا أيضا بشارك بمهرجان عمان. وبعدها بصراحة اشتغلت همين مسلسل قصير، هو مستقل من مسلسل تجاري، مسلسل قصير يعني تقريبا

0: تقريبا كل مدته هو 60 دقيقة. وبصراحة يعني وهسه أنا جاي أشتغل على مشروع جديد اللي هو الهايبريد، وثائق روائي تقدر تقول، فيلم القصة السادسة. موضوع القصص هذني، القصة الخامسة والقصة السادسة، هاي مرتبطة بطفولتي، لأنه أنا بلشت من عمر 9 سنوات بـ2003 بليالي الحرب، كنت ما أقدر أنام، فقررت بأنه ألقى حل، لازم ألقى حل. فشو الحل؟ بأنه قمت أكتب، والله العظيم بالليل يعني قمت أكتب لأنه ما أقدر أنام من صوت القصف. صوت قصف مو قصف عادي، لا لا، يعني مستحيل، ما حد سامع يعني بصراحة، لأنه قصف أمريكي وسلاح غريب استخدمه. فبالتالي بأنه بلشت أكتب من ذيك الفترة، فالقصص هاي انفقدت وضاعت من عندي. بس بعد سنوات والدي ذكرني وأنا جاي أشتغل على على على فيلمي. بالمناسبة كان توجه الفيلم يختلف تماما، يعني كان رايح باتجاه ثاني، فيلم الطويل الأول، وحتى ما كان اسمه القصة الخامسة. فوالدي ذكرني بالقصص، فقلت له صحيح. فالمهم دورنا مشينا، فلقينا قصة وحدة من قصص مفقودة، واللي أنا والدي قال لي هن 4 اللي أنت كتبتهن، وهاي أعتقد الخامسة. فالمهم فهاي القصة ما مكتملة، فقلت أوكي، أنه خلص إذا ناني راح أكمل هاي الحكاية وأنا بهذا العمر الآن، يعني وكأنما راح أرجع أحيي هذا المؤلف الصغير اللي بدأ بذيك الفترة. فمن ذيك الفترة هذا المؤلف الصغير بصراحة ما عافني يعني. فلقيت نفسي جاي أشتغل على القصة، على القصة السادسة، فيلم جديد. والفيلمين بصراحة هن يعكسن تجارب شخصية أنا عشتها ومريت بيها خلال سنوات الحرب وكل هاي التفاصيل. بالمناسبة الحرب مو بمعنى، لأنه أنا حتى القصة الخامسة إذا تشوفونها ما راح تشوفون، يعني ما راح تشوفون بأي رصاص أو قتال أو معارك، لأنه بصراحة أنا إيش قد ما أحاول أكون أتبع الأثر أكثر من ما أنا أخذ الحادثة نفسها يعني بشكلها اللي صارت علي، لأنه بالتالي الأحداث والتفاصيل كلها إحنا شفناها بالتلفزيون أو سمعنا عنها أو كذا. فأنت الآن أعتقد إحنا أو أعتقد أنه الفنان هو أو الكاتب أو يعني، فبالتالي هو لازم يروح يدور على الأثر أو على الخطوط الخفية بهاي الحكايات، زين. وبصراحة أنه شقد ما أحاول أبتعد عن عن عن موضوع الكلاسيك، أيضا بصناعة المشاريع أحاول دائما أسويها بجو خاص إلي علاقة بهذا المؤلف الصغير، أوكي، لأنه بالتالي أعتقد بأنه كل واحد له صوته الخاص وأسلوبه، وطبعا اكيد هذا هم يعتمد على تجاربه وعلى البيئه اللي عاش بيها، على كل التفاصيل اللي صارت وياه.
1: ولكن الادوات اختلفت من الكتابه لاستخدام الكاميرا كلغه سمعيه بصريه لنقل هذه القصه، وليس من خلال الورق، من خلال شاشه السينما.
0: بالضبط، طبعا اكيد، يعني بالتالي الادوات هاي بس انت تكون تعرف شلون تستخدمها، يعني أو شلون أنت تخلق من خلال هاي الأدوات. يعني بالتالي أنت عندك الصورة وعندك الصوت، هن خلينا نقول هن أهم عنصرين، أوكي، موجودات بداخل الفيلم. فأنت بالتالي شلون تخلق من عندهم الجو اللي أنت تريده. وطبعا بالمناسبة أنا اللي جاي أحكي هذا هو من أصعب ما يكون، يعني يجوز المشاهد يباوع يشوف الأشياء بطريقة ده تنعرض قدامه يشوف الفيلم سهل طبيعي يعني، بس هن دني من أصعب ما يكون أنه أنت تخلق جو يحكي أو يتحدث عن الشخصيات، وبنفس الوقت يسرد لك ستوري كامل وحيوات كاملة تعيش بداخل هذا الستوري، وكل واحد بيهم شنو نفسه، شنو توجهه، شنو تفاصيله. فأنت شلون تقدر تخلق من كل هذني، أوكي، وتبرز القصة، تبرز الشخصيات، وتبرز ما وراء هاي التفاصيل، يعني ما وراء الشخصيات، ما وراء القصة شنو. وهذا هم بعد رحلة ثانية هاي.
1: أسلوب المخرج.

0: رجع أحمد عبد في اختيار الشخصيات، إلى ما أي مدى ترتكز على شخصيات واقعيتها، أدائهم وحسهم تمثيلهم، ماذا تركز خلال اختيار الشخصيات فيلمك؟
1: شوف بصراحة هو إذا نقول بالوثائقي، فالوثائقي بصراحة هو الشخصيات أنت دائما أكو شيء بيهم يشبهك. يعني أنا باعتقادي بأنه مستحيل أكو مخرج بالحياة، حتى إذا كان فيلم روائي بالمناسبة، يختار شخصية ما بيها شيء شبهه حتما. وإذا حتى إذا مثلا بيها شيء بسيط جدا أو مو مبين، فهو شو يسوي المخرج؟ يبدي باللاوعي يبدي يخلق أشياء تشبهه بهاي الشخصيات. أوكي، فبالتالي هي دائما الشخصيات اللي نختارها هي انعكاس لنا، يعني انعكاس، حتى إذا أحيانا مو شرط اللي يكون انعكاس شكلي، بس هو انعكاس نفسي حتما يعني. زين، فبالتالي هو هذا الشيء الأساسي اللي القائم على اختيار الشخصيات.
0: يقال أن المخرج هو ابن بيئته، من أي مدى المخرج أحمد عبيد يرتكز على بيئة صناعة الفيلم في محيط العام لصناعة أفلامه؟
1: الله، هذا السؤال حلو بصراحة. يعني هو أنا شوف كل شيء بأفلامي، كل شيء هو جاي من بيئتي، يعني لأنه أنا عشت ببيئة غريبة عجيبة بصراحة. يعني هي منطقة شعبية، ويعني أفتخر بها وأحبها كلش بصراحة حد هاي اللحظة، ومستحيل تغادرني. حتى أحلامي كلها لحد هسه وأنا كبير أحلم دائما بمان بذاك المكان، مو بمكان الآن. فمدينتي الغريبة، مدينتي الحسينية اسمها، تقع على أطراف بغداد. هاي المدينة هي كانت شوف، ولسوء حظي ما أعرف يجوزكم مخرجين يحزوني على هاي الفترة، أنه أنا عشت بيها وهي كانت مجمع يعني شو نسميهم ما أعرف، المتمردين أو الكذا. فكانت معارك طاحنة ما تهدأ مع الأمريكان ومع الكذا، وبنفس الوقت كان أكو هذا الجو، عمل فد بيئة غريبة بين الناس. فتلقى شخصيات اللي هم ما أعرف، يعتقد أنتوا تسميهم الزعران، تلقى الناس البسطاء، تلقى الناس الكذا. وخصوصا حتى علاقتي أو بداية اكتشافي للأشياء وللشخصيات حتى للنساء من هاي المدينة، يعني حتى قمت أشوف النساء بطريقة كلش مختلفة تماما، يعني بحيث هسه من جاي استرجع النساء اللي بمدينتنا وكذا. فأشوف بصراحة بأنه يعني كان خصوصا كان دائما يرتدن السواد. فحتى قمت هسه أقول بأنه ما أعرف بأنه ذني النساء كان دائما حزينات، وشنو اللي يدعوهن هذا الحزن؟ يعني غريب انه مرأة من انا وعيت للحياة لحد ما كبرت هي دائما تردد السواد. فمدينتنا يعني لانه كانت هي بمثابة جبهة مصغرة يعني. فبصراحة هو حتى هذا الموضوع خلق لنا فد جو بي كوميدي، بي مأساة، بي ملهات، بي كذا قضية. فبالتالي انه هذا بصراحة هذا الخزين خلاني بأنه يجوز أكون لأنا عليه الآن بصراحة، لأنه خزين مو سهل. يعني إيش قد ما راح أحكي بصراحة ما راح أكفي. يعني
0: هذه بيئة خصبة لصانع الأفلام من خلال اختيار الشخصيات ووصفها. سؤالي الأخير فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية القادمة للمخرج أحمد عبد في صناعة الأفلام، من خلال فيلم وثائقي أو روائي أو الاتجاه للسينما التجارية؟
1: والله شوف، هو أنا بصراحة بعيد عن السينما التجارية. أنا شوف يعني أعتقد شوف أليخاندرو غونزاليس، يعني المخرج المكسيكي، أفلامه هي مو هسه هي ما تقدر تقول عليها تجارية ومو تجارية، بس بصراحة أفلامه هي الكل يستذوقها،
0: هوية
1: بالضبط، والكل يستذوقها. وهذا الأهم، أنه انت شلون تقدر هسه انت شوف انت اذا راح تصنع فيلم موجه للفنانين

0: كذا مو عيب، طبيعي جدا انت تختار جمهورك وخلاص، هذا كلش طبيعي. بس انت اذا تريد تكون اوسع او تتوسع او كذا، فانه انت ايش قد ما تحاول شوف تخلق حتى تفكيرك بالصورة وبالصوت، حتى اللعب بيناتهم، المساحة المونتاجية شو راح تلعب عليها، اكو هواي تفاصيل، الشخصيات شو راح تلعب عليهن، هذن كلهن الهن دور بانه انت الستوري نفسها، بانه انت شلون راح توصل هذا الفيلم اليا جمهور بالضبط. اما انا توجهي بصراحه الشخصي يعني هو هسه بالنسبه للفيلم الجديد القصه السادسه، بصراحه هو توجه اعتقد الفنان يستذوق اكثر او يعني، لكن هو راح يوصل بشكل كبير للجمهور العادي بصراحة. الفيلم بي آرت كثير يعني، راح لمنطقة الفاين آرت وكذا، بس مفهوم يعني. جاي أحاول أنه أنا أمزج بين الآرت وبين الستوري وبين الأثر اللي تركته الأحداث بداخلنا، أوكي؟ فكل ذني جاي أحاول أجمعهن بصورة واحدة، وما اعرف شو راح يشوفها المشاهد حتى العادي او الفنان وكذا، بس اتمنى توصل بالشكل اللي انا اريده.
1: المخرج العراقي احمد عبد، شكرا جزيلا لك. شكرا. في هذه المحطه السينمائيه، وانت ضيف الاردن وضيف مهرجان عمان السينمائي الدولي اول فيلم، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. وانا بصراحه بس هم حاب اقول فشي والله مو تملقا، انا اكره التملق، المتملقين ما احبهم، فبس مهرجان عمان بصراحة أنا جيته ب 2021 حبيته بصراحة، وصار عندي أصدقاء مهرجان عمان لحد الآن أتواصل وياهم والله لحد الآن، والآن جاي ألاحظ التطور اللي بيه، وبصراحة المهرجان جاي يوفر لنا كثير أشياء، وبنفس الوقت مخلينا مرتاحين، وهذا أهم شيء، وأنا حسيته بإيدفة وأقولها، وحسيته بمهرجان عمان، فبصراحة ارتاحيت كثير، وأتمنى إن شاء الله يستمر هذا المهرجان ويتطور بعد أكثر. وشكرا لكم وشكرا لدعمكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة والأخيرة، محطة السينما، حيث لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع الموسيقية سعاد بوشناق، مؤلفة الموسيقى التصويرية لعدة أفلام ومسلسلات عربية وعالمية.

0: ضمن محطة السينما نلتقي اليوم بالأستاذة سعاد بوشناق، وحضرتك مؤلفة موسيقية سينمائية عربية أردنية ومقيمة في كندا. أهلا وسهلا بك عبر برنامج هنا عمان.
1: أهلا فيك وشكرا لاستضافتك.
0: سعاد بوشناق التي تبهر العالم بألحانها الساحرة الموسيقية.
1: أنا سعاد بوشناق، مؤلفة موسيقى تصويرية زي ما حضرتك سبق وذكرت، برصيدي في أكثر من 67 عمل بين أفلام روائية طويلة ومسلسلات وأفلام قصيرة، أفلام انعرضت بمهرجانات عالمية مثل فينيس ومهرجان برلين ومهرجان ترايبكا ومهرجان البحر الأحمر، ومسلسلات مثل مسلسل البطل للأستاذ اللي يتحجه ومسلسل Secret World of Sound with David Attenborough، ديفيد أتنبورو المقدم المشهور للبرامج الطبيعة. وعندي نلت على كتير جوائز، منها جائزة النقاد العرب لفيلم يونان، الموسيقى اللي عملتها لفيلم يونان واللي انعرض ضمن المهرجان هون بعمان، وجوائز من هوليوود. وكمان عندي خمس ترشيحات من ما يعادل الأوسكارز بكندا اللي هي الكنديان سكرين أوردز. وأول مؤلفة موسيقى عربية بتحصل على عضوية بلجنة تحكيم الأوسكارز. نعم.
0: عندما تبدأي بتأليف مقطوعة موسيقية، ما هو أول شيء تبدأين وتأخذين فكرته من خلال المقطوعة الموسيقية؟
1: هلأ إذا عم نحكي عن تأليف موسيقى لأفلام ولأعمال سينمائية أو مسلسلات، فطبعا في قراءة للنص، هاي بتحصل بكثير من الأوقات، وكمان كثير أنا بتهمني المادة البصرية شو هي، لأنه المادة البصرية بتولد كثير، بالنسبة لي أنا بتولد كثير أفكار. فإذا كان مسلسل مثلا بطلب أنه ينبعت لي المشاهد اللي عم تتصور يوميا لحتى أكون فكرة عن شو هن أشكال الممثلين، كيف بيحكوا، شو طبيعة الإضاءة بالتصوير، شو طبيعة الإيقاع بالمونتاج، كل هالقصص. ولما يكون فيلم سينمائي كمان بحب يوصلني معلومات بصرية عن كيف رح يكون الفيلم. بس نحن طبعا بالنهاية بس لتوصل المادة المصورة هون بيبدأ الشغل الصحيح. وبحب دائما أسأل المخرجين عن المشاعر اللي بدهم الموسيقى أنها توصلها. يعني نحن ما بنحكي حكي تقني موسيقي مع المخرجين، نحن بنحكي إنه أنت أو أنت عملتوا هذا العمل، شو بدكم الجمهور يحس لما يحضره؟ هذا أهم شيء، وهي هي بداية الخريطة. بنبلش بالمشاعر، بعدين بنصير نحكي عن آلات أو ألوان موسيقية، يعني ألوان صوتية معينة.
0: أكثر سيناريو لامس قلبك وكنت مستمتعة بالعمل عليه في تأليف الموسيقى؟
1: هلأ لأكون صريحة معك، ما قرأت كتير سيناريوهات. يعني هي حصلت بفيلم المنعطف الأردني للمخرج الراحل رفيق عساف، اللي هو كان أول فيلم سينمائي بشتغل عليه، وحصلت بفيلم جنائن معلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي، وحصلت بفيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين، وحصلت بشوية أفلام قصيرة. بس بالعادة بتجيني الأفلام يعني خالصة ومصورة، وفي على الأقل أدت مبدئي إني أشتغل عليها. بس من كل هدول، يمكن هدول الثلاث نصوص اللي حكيت لك عنهم يمكن هم أثروا فيي أكثر شيء، لأنه أفلام مختلفة جدا، وبنفس الوقت كل واحد له خصوصيته. ما بقدر صراحة أحدد، يعني زي كأنك بتسأل أم مين بتفضل من أولادها، كتير صعب. لأنه لو يعني في كل عمل بشتغل عليه له خصوصيته الخاصة وبيختلف عن غيره.
0: المستمع لهذه المقابلة قد يتبادر بذهنه، متى أسلم الفيلم إلى المؤلف الموسيقي؟ برأيك ما هي النصائح التي توجهها لصناع الأفلام، خاصة الذين يرغبون بإنتاج فيلم وموسيقى خاصة للفيلم؟
1: هلأ بالنسبة لأنه إمتى يفكروا بمؤلف، كمان تختلف من فيلم لفيلم وتختلف من مؤلف لمؤلف، لأنه عن جد ما في وصفة. يعني في أفلام أنا وصلتني الفيلم كان مقفل ومعروف أنه رح يكون له عرض عالمي أول خلال شهر ونص، مثل فيلم هوبال مثلا السعودي لعبد العزيز الشلاحي، وكانت العملية ناجحة جدا والناس كتير حبوا الموسيقى والمخرج كتير حب الموسيقى. وفي أفلام زي يونان بتوصلني على النص وبياخد تقريبا سنة ونص الشغل على الموسيقى من النص للأمور الثانية، وكمان أخذت نجاح كبير. فالنجاح ما بيعتمد إمتى الواحد يسلمك المادة، بأي يعني مرحلة إنتاج، بس بيعتمد النجاح أو إذا في نصيحة بدي أعطيها للمخرجين هي إنه يكون في ثقة متبادلة بينهم وبين المؤلف. يعني أو خليني أبلش بالأولى، الأولى أحسن اللي هي الاحترام المتبادل، إنه ما تجيب مؤلف يألف لك موسيقى لفيلمك إذا أنت مش ما كنت سامع شغله وعاجبك شغله. ما تجيب مؤلف وتقول له بدي إياك تعملي موسيقى زي اللي عاملها جون ويليامز أو هانز زيمر أو مين ما كان. جيب المؤلف لأنك أنت سمعت شغله وحبيت شغله، حتى لو رح تخليه يعمل شيء مختلف شوي، احترم إنه هو إله صوت معين، حتى لو هذا الصوت ما ظهر بالطريقة نفسها بكل الوقت، بس يكون في احترام من المخرج لهذا المؤلف، يعني احترام لعمله، احترام لفنه. والعكس صحيح، انه المؤلف يكون بيحترم شغل المخرج اللي هو عم بيخرج معه. فهذا الاحترام المتبادل ضروري بهيك علاقة، لانه هاي علاقة رح تكون فيها مشاكل، يمكن فيها عقبات، يمكن تكون سلسة، بس اذا ما في هذا الاحترام بالبداية ما رح تمشي صح. والشيء الثاني هو الثقة المتبادلة، يعني ثقة المخرج بالمؤلف انه حتى لو ما عمل اللي هو حاطه بباله من اول مرة، كمان عندك ثقة إنه هذا مؤلف موسيقي لسبب، لأنه هو درس موسيقى وعارف عن شو عم يحكي. أعطيه شوية مجال لحتى يقدر يترجم أفكارك اللي هي أفكار كتير يعني ما بنقدر نحسها بإيدينا، ليترجمها لموسيقى، والموسيقى ما بنقدر نحسها بإيدينا كمان. فنحن عم نحكي عن شغلات يعني غير ملموسة، فهذا بده كتير وقت وتفكير. مرات المؤلف بيوم بتقدر تطلع معه فكرة هي الفكرة الصحيحة، ومرات بتاخد أشهر. فخلي فيه ثقة إنه هو رح يقدر يوصل لها، ما تفقد الأمل أو تقول يي هذا مش الإنسان الصح، خليني أجيب حدا تاني. هدول العاملين عن جد بيخلوا العملية تكون يعني ناجحة، والتعاون يكون مثري للطرفين.
0: أستاذة سعاد، أنت مقيمة في كندا، وبعض الآلات الموسيقية الشرقية التي تتوائم يعني مناسبة جدا لبعض الأفلام العربية، كيف توائمي بين التأليف الموسيقي واستخدام الآلات أو التعاون مع عازفين موسيقيين بآلات شرقية، وما هي الآلة الأقرب لديك؟
1: هلأ بالنسبة للتعاون مع آلات شرقية، أنا الحمد لله يعني خلال أكثر من 10 سنين شغل هلأ صار عندي دائرة معارف موسيقيين حول العالم، فبعرف عازفين عود بدبي، بعرف عازفين عود بسوريا، بعرف عازفين عود بكندا. عازفين هدول كلهم أخذين جوائز عالمية، يعني أو قانون مثلا، أو أي من الآلات العربية، بزق شو ما كان. فنحن بعصر كمان عم نشتغل بعصر التكنولوجيا، انه انا مش مضطرة التقي بالعازف بالستوديو لحتى يسجل لي، يعني انا عم ببعت النوتة للعازف وببعت له الاوديو فايل يسمعه شو هو موسيقيا، وبيعزف لي بالستوديو اللي هو فيه بمدينته. فمعظم شغلي هيك، معظم شغلي عن بعد عم بيكون. وآلتي الشرقية المفضلة هي القانون 100%، كنت كتير بتمنى أني أتعلمها، ولما تعلمت موسيقى بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، كان اختصاصي بيانو كلاسيك، وكان مفروض علينا أنه ناخذ آلة اختصاص تاني ابتداء من السنة التانية بالمعهد، وكان عندي فرصة أتعلم قانون مع مدرسة يعني عازفة قانون أذربيجانية رائعة، بس قررت أخذ آلة غربية تانية، فهذا أكبر ندم بحياتي يمكن. بس عشان هيك هلأ كتير بحاول أدخل قانون بمؤلفاتي.
0: النصيحة التي تقدميها للمؤلفين الموسيقيين الشباب في هذا العالم أو في هذا الوقت؟
1: للمؤلفين الموسيقيين النصيحة اللي بعطيها هي أنه التأليف الموسيقي شيء، وتأليف الموسيقى التصويرية شيء تاني. أنت بتقدر تألف موسيقى لإلك، تطلع ألبوم، تعمل حفلات، بتعمل فيها اللي بدك إياه كمؤلف. متى ما بلشت تشتغل بضمن فريق عمل لفيلم أو مسلسل، الإيجو الفني تبعك، إيجو الفنان، بده يقعد على جنب، لأنه أنت هلأ ما عدت عم تتصرف كفنان فقط، وإنما حرفي. يعني بحب كتير تشبيه مثلا الخياط أو النجار، إنه أنت مثلا إذا رحت عند خياط وقلت له بدي إياك تفصل لي بدلة لعرسي مثلا، بتتوقع إنه هذا الخياط يسألك عن ذوقك، شو بدك، شو قياسك، شو اللون اللي بتحبه، شو المناسبة، ويعمل لك شيء بناسبك لإلك. بس إذا الخياط قال لك بدي لا لا لا أنا بدي هيك، أنا ملهم هلأ إني أعمل شيء غريب عجيب، لأنه هو هذا إلهامه وإحساسه، أنت رح تروح عند خياط تاني، لأنه هذا التأليف. الموسيقى التصويرية هي فن وظيفي، الخياط عم يعمل فن وظيفي، عم يفصل لك شيء لإله. بس في مصممين أزياء بيعملوا تصاميم لحتى تروح على الباريس فاشن ويك، هذا شيء تاني، عرفت علي؟ نفس الشيء مثلا

0: النحات، مش النحات مثلا، اللي بيشتغل بالأزاز بنفخ الأزاز ممكن يعمل تصاميم رائعة بتنحط بمتاحف، بس في ناس بتنفخ أزاز عشان تعمل لك كاسة تعرف تشرب منها مي. فهذا الفرق، هن نفس الحرفة بس واحدة منهم تتجه أكثر للفن لأجل الفن، وواحدة تانية هي أكثر فن لأجل فن له وظيفة، عرفت علي؟ فالموسيقى التصويرية فن وظيفي، أنت عم تشتغل لتخلي رؤية المخرج تصير تحقق له رؤيته من خلال الموسيقى. طبعا ما منقول انه امحي حالك كخبير بالموسيقى، لساتك انت خبير، يعني هاي شغلتك وصنعتك. زي ما الخياط اذا قلت له بدي هاي القماشة رح يقولك لا هاي القماشة ما بتزبط على هذا التصميم، له الحق. نفس الشيء نحن، فنصيحتي هي انه اشتغل ضمن هذا الفريق وخلي دائما هدفك هو انجاح الفيلم او المسلسل ومش بس يعني اظهار مواهبك.
1: المؤلفة الموسيقية الأردنية سعاد بوشناق، شكرا جزيلا لك من برنامج هنا عمان، وحضرتك مقيمة بكندا، ونتمنى أن لا تطيل الغيبة في المرة القادمة من زيارتك للأردن.
0: شكرا كثير لك، شكرا لاستضافتكم، وإن شاء الله ناوية أرجع لزيارات متكررة أكثر إن شاء الله.

في نهاية برنامج هنا عمان سيداتي وسادتي، نشكر فريق العمل، الزميلة المهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، والزميل محمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. اليوم نحتفل مع الأمة الإسلامية بذكرى مولد إمام المرسلين سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. لا شك أنه ولادة سيدنا محمد بن عبد الله كانت ولا زالت حدث تاريخي تمدد من صحراء مكة المكرمة حتى شمل العالم كله. ذكرى الميلاد النبوي الشريف تأخذنا لاستعراض طفولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السالفة وما بيها أنه تعودوا نسوان بوادي مكة المكرمة أنهن يرضعن مواليد المدينة المشرفة طمع بالصيف.

الصلة اللي يأخذنها من أهلهم، لأن مكة مركز تجاري مليان ببضائع رحلة الشتاء والصيف اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. من المرضعات اللي وصلن مكة حليمة بنت أبي دؤيب من قبيلة بني سعد. تقول حليمة في روايتها: في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا، قصدها سنة قحط، فخرجت على أتاني لي قمراء معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة لبن، وما ننام ليلتنا أجمع مع صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من والد الصبي فيقولون لنا يتيم، وما عسى أن تصنع أمه. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. وأتكمل روايتها إنهم نووا على العودة للبادية وكرهت إنها ترجع بدون رضيع ترضعه. قالت لجوزها: أنا بكره إني أرجع من دون رضيع، رايحة أخذها اليتيم هذا. قال لها جوزها: عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، خذي خلينا نروح لأهلنا مع باقي الناس. تقول حليمة: أخذت اليتيم ورجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل ثدياي بما شاء من لبن، وشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام. لما وصلوا منازل بني سعد القاحطة اندهشوا إنه غنمهم ترجع من المرعى شبعانة وفيها سقوتهم من الحليب، حتى إنه بعض رجال القبيلة كانوا يوصوا رعيانهم يسرحوا مع غنم حليمة. كان المرضعات يعيدن الأطفال لأهلهم في مكة المكرمة بعمر سنتين. تقول حليمة إنها ردت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السنتين، قالت لها الوالدة: خليه عندك حتى يكبر لأني أخاف عليه من وباء مكة. وهيك رجع النبي الطفل لمضارب بني سعد وكبر يرعى الغنم مع عيالهم.

أعزائي المستمعين، وإحنا نحتفل مع الأمة الإسلامية بذكرى مولد إمام المرسلين سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه، نذكر أنه رسول الله رعى الغنم مع أقرانه في قبيلة بني سعد، ونذكر بهالمناسبة أنه النبي موسى عليه السلام سرح بغنم النبي شعيب في أرض مدين ما بين 8 و10 سنوات، وكانت أجرته مهر لبنت شعيب اللي اتجوزها ورجع فيها لسينا حتى ظهر له النور الإلهي في الوادي المقدس طوى. خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه سافر مع عمه أبو طالب في الرحلات التجارية لبلاد الشام، وبزيارتهم لواحد

من الأديرة لفت انتباه الراهب المسيحي بحيرة اللي اتوسم علامات النبوة فيه. لما كبر وصار عمره 25 سنة تاجر لصالح السيدة خديجة بنت خويلد، وهذه من أثرياء مكة المكرمة. انتبهت لأمانته وبركة ربحها بالتجارة اللي يرحل فيها بين الحجاز والشام، وصارت خديجة أول زوجة لخاتم الأنبياء اللي كان عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة. باقي الحديث الشريف عن الدعوة النبوية وانتشار الإسلام في كل بقاع الأرض ترددت في مجلدات التاريخ ووسائل الإعلام حتى يومنا هذا.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نحتفل مع الأمة الإسلامية بذكرى مولد إمام المرسلين سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه، نذكر أن الدولة الإسلامية والمسلمين عامة ما كانوا يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، كانت احتفالاتهم تقتصر على بداية السنة الهجرية وعيد رمضان وعيد الأضحى. في زمن الدولة الفاطمية يذكر المؤرخين احتفالات الدولة والشعب بالمولد النبوي الشريف. في القاهرة كانوا يخرجوا الصدقات ويوزعوا الحلو على الناس. أول احتفال تعدى الصدقات والحلو كان في الموصل على يد الشيخ عمر الملا. هذا أثبت سنة بعيد المولد النبوي الشريف، وأعاد كل سنة يوم 12 ربيع الأول من العام الهجري. الاحتفال هذا كان يحضر صاحب الموصل يعني حاكمها، ويحضروا الشعراء اللي ينشدوا مديحهم بالمناسبة. نقلب كتب التاريخ ونقرأ لابن كثير، يقول انه السلطان ابن بكتكين كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول. أعزائي المستمعين، زميلي فن الصوت شادي الزيادين وأنا معه نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا في مركى الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: في المركى ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي،
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. ليست الكتب في هذا المكان أوراقاً تستعار، بل عهوداً تعقد بين الأرواح. وفي مركى الأمير، حيث السياسة تطوى مؤقتاً ويفتح ديوان الكلام، تصير الحكاية الصغيرة مرآة لطباع الرجال، ومدخلاً لفهم زمن كانت فيه الكلمة جزءاً من بناء الدولة.
4: يا شيخ حمزة، لقد استعرت الكتاب منه قبل أكثر من سنتين، وقد طلبه قبل هذه المرة وعدته له، وهو الآن يطلبه.
5: يا شيخ محمد، هو يقول إنه طلبه منك ولم تعده إليه.
4: بالعكس يا شيخ، لقد عدته له مباشرة بعد أن طلبه، وأنا فعلا كنت قد انتهيت منه ووضعته له في دكان الحاج حسين الكردي، ولا أعرف إذا أخذه أم لا.
6: وما هو الكتاب يا شيخ محمد؟
4: شرح الجمل على تفسير الجلالين.
6: هل هو كتاب أدب أم كتاب دين؟ لأنني لم أطلع عليه.
4: حاشية الجمل على تفسير الجلالين من أشهر الشروح التي وضعت لتقريب تفسير الجلالين، ألفه الشيخ سليمان بن عمر الجمل، أحد علماء الأزهر في القرن الثاني عشر الهجري، يبين المعاني اللغوية والإعرابية، وهو مرجع معتمد في حلقات العلم والمعاهد الشرعية.
2: كتاب في التفسير، لكن أثره تجاوز الرفوف فأصبح جزءاً من ذاكرة القصيدة.

0: يا شيخ محمد فال، الأمير يستوضح منك عن قصة كتاب عرار.
1: لقد استعرت كتابه وأرجعته له، وهو بعد سنتين يتذكر. وعندما أخبرته أنه عند الحاج حسين الكردي ذهب ولم يجده، فعاد يعاتبه.

0: ثم رجعت أنا وهو عند الكردي وبحثنا في المخزن القديم لدكان الكردي، فوجدنا الكتاب في المستودع مليئا بالتراب، وأخذه عرار وهو يعتذر. وتذكر حينها أني قلت له إني وضعت الكتاب له في دكان الكردي.
1: سأخبر مولانا بذلك.
2: وهكذا كبرت الحكاية من استعارة إلى مساءلة، ومن عتاب وديع إلى ذاكرة تنبش. فالكتاب الذي غاب لم يكن وحده الغائب، بل الطمأنينة المؤقتة بين شاعر وشيخ.

أبلغ عراراً بأن الكتب ما فقدت من مخزن الكردي، ما بالقول ذا كذب، وإن صاحبه الكردي في دهش لما رأى الكتب فوق الرف تنتحب. من بعد ما مكثت بين البقالة ما يربو على سنة لم يأتها طلب، وحق للكردي أن ينسى وديعته في الرف إذ طمست أعلامها الترب. وما عليك أبا وصفي معاتبة بسوء ظن، فإن الدهر مضطرب.

حين يضيق النثر ينقذ الشعر الموقف، فالاعتذار عند هؤلاء لا يقال همسا بل يوزن ويقفى ويرفع إلى مقام الشهادة.

0: يا شيخ حسبك جدا، إنها لعب، دنياك والناس من تقواك قد تعبوا.
1: بعدما أشغلتنا في كتاب أصبحت تقول إن الدنيا لعب؟
0: ألا ترى يا شيخ حمزة أن الشيخ محمد فال قد أثقل على نفسه وعلينا؟ فالأصل أن يخفف، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
1: لنذهب عند مولانا، فقد سأل عن قصة كتابك يا عرار، ولنقل له الحقيقة كما هي.
0: لنتشرف بالمعية يا شيخنا الجليل.

وهنا ينقلب الجد لعبا، لا استخفافا بل فقها بالحياة. فعرار لا يخاصم، إنما يماحك، ويعرف أن الكلمة إن اشتدت انكسرت.

0: السلام عليكم يا مولانا.
1: السلام عليكم يا مولانا.
2: وعليكم السلام. ما بال كتابك هذا الذي أشغلنا يا عرار؟ تعير الناس الكتب مشكورا، وعندما يعيدونها لك تنسى، فيحل الخصام بينك وبينهم.
1: لا جاب الله الخصام يا مولاي، هي مماحكات لا أكثر.
2: فاللهو

واللعب للدنيا مناسبة لمن يكون تقاه الهم والنصب، وأنت أنت على ما كان من خبر موسوس لا ترى الدنيا كما يجب.

ليؤرخ لحظة، فالشعر عنده ليس زينة مجلس بل أداة فهم وميزان نفس وسجل غير مكتوب لما لا تذكره المحاضر.

0: فتارة غاضب يشكو زمانته، وتارة لبيوت الخيش ينجذب. دلعونة في بيوت القوم أرمقها، إذا دعتك فسير بعده خبب. ولو دعاك أمير الناس حينئذ لقلت عفوا، فإن الناس قد ذهبوا لشرب كأس على الأنماط مترعة من كفها، فهي في الحلقوم تنسكب. والدف والطار في رقص يشنفنا، متى قضيت أتاك الرأس والذنب.
1: من كف غانية في ثغرها شنبوا.

0: هكذا تحل القضايا في مركى الأمير، لا بمحاضر ولا بأختام، بل بكلمة تبقى: ضاع كتاب عرار. لكن القصيدة وجدته، ووجدت معه لحظة ستظل شاهدة على زمن كان فيه الشعر شريك الحكم.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم غد. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس دولة فلسطين تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. الأردن يدين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا. مستشفيات قطاع غزة تستقبل خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء في عدوان إسرائيلي جديد. وزارة الخارجية

جية تدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتخطيه حدودها الدولية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. عمان وإيران تعلنان استمرار المفاوضات الفنية بينهما للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة مضيق هرمز، وترامب يؤكد إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بالمضيق. روسيا ترفض أي نشر محتمل لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتؤكد أنه سيكون غير مقبول بالنسبة لها. وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة غدا وبعد غد، نهاية الموجز في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، يحتفل العالم الإسلامي في كل بقاع الأرض اليوم

0: بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف 12 من ربيع الأول. وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الاحتفالات والطقوس التي تقام في الدول، إلا أنها تعبر عن حب المسلمين للرسول وإحساسهم بقيمة اليوم الذي ولد فيه خير البشرية ليكون خاتم الأنبياء.
1: وبهذه المناسبة الشريفة حضر نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أمس الفعالية الدينية التي أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وشهدت الفعالية تلاوة آيات من القرآن الكريم تضمنت فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآيات يخاطب الله تعالى فيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من سور آل عمران والتوبة والأنبياء والأحزاب وياسين والفتح وسور الضحى والشرح والكوثر والإخلاص والفلق والناس وأدعية نبوية مأثورة.
1: وتلا ذلك إنشاد أبيات شعر من قصيدة البردة الشريفة للإمام شرف الدين البوصيري، وهي إحدى أشهر قصائد المديح النبوي في تاريخ الأدب العربي والإسلامي.
0: مستمعينا الكرام، لقد كان العالم قبل مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حالة من الفساد والفوضى والظلم والاضطراب. سيطرت عليه الوثنية وعم فيه الفساد، واضطربت النفوس وخربت الضمائر وخوت القلوب، وامتلأت الأرض بتصورات وأفكار زائفة وخرافات وأساطير كاذبة وأوهام اختلطت فيها الحق بالباطل والصحيح بالزائف، وعبث الناس بميراث الأنبياء.
1: ولما أراد الله عز وجل لليل أن ينجلي وللظلم أن يزول وللباطل أن يندحر، أذن سبحانه وتعالى بميلاد نبيه صلى الله عليه وسلم، فأظهره كما تظهر الشمس بانبعاث أنوارها الساطعة، فدبت الحياة في الكون وظهر دين التوحيد.
0: وبالتزامن مع هذه المناسبة الشريفة، فإنه لمن المؤسف أن يغيب السلام عن أرض السلام، حيث تسرق إسرائيل بعدوانها وانتهاكاتها فرحة الاحتفال، كما تسرق أمن الأهل في فلسطين واستقرارهم وتسلب وطنهم. ولكن ونحن نرى اعتداء المحتل الغاصب على أهلنا في غزة والقدس والضفة، ونرى محاولة تهويد المسجد الأقصى، نستذكر أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول عام الفيل، عام الهجوم على الكعبة، عام الظلم، عام الطغيان، عام الاعتداء، لينقلب كل ذلك إلى عام المولد وإشراق النور وبداية البشر الذي سيبزغ بعده الفجر وينتصر الحق.
1: أعزائنا المستمعين، وعلى ذات الهدي الهاشمي الركين الذي يربط بين ثبات العقيدة ورفعة الحضور بين الأمم، تتجلى حكمة القيادة الأردنية في ارتقاء المحافل الدولية واستشراف المستقبل، إذ شهدت الأيام الفائتة زيارة الدولة التاريخية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية.
0: زيارة تجسدت فيها هيبة قائد ورسوخ وطن، لتصوغ ملامح عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة تتلاقى فيها الثوابت السياسية في حماية القدس وصون مقدساتها بالوصاية الهاشمية، مع الآفاق التنموية الكبرى توطينا للتكنولوجيا المتقدمة وارتكازا على الذكاء الاصطناعي وتعزيزا للاقتصاد الرقمي وسلاسل التوريد، بما يثبت الأردن رقما صعبا ومؤثرا في صناعة التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية.
1: ولقد استأثرت مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى جانب المباحثات الملكية الاستراتيجية في بكين باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي غاصت في أبعاد رسالة النبوية وقيمها الجامعة، وأشادت بالتوجه الملكي الحاسم في ترسيخ المكانة السياسية والاقتصادية للمملكة. وبهذا الصدد، من صحيفة الرأي نقرأ: المولد النبوي ميلاد الرحمة وتجدد معاني الكرامة الإنسانية، بقلم سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ ربطة. ومما يقول:
0: كان مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إشراقة نور للبشرية، ورسالة إيمان تحيي القلوب، ومنهجا يوقظ الضمير، أحيت عقلا يسأل ويتفكر، وإرادة تقاوم هوى النفس، وخلقا يحمل صاحبه على الحق وإن كان الحق ثقيلا عليه. فخرج إنسان يعرف أن حرية مسؤولية، وأن تدينه رحمة ورسالة ومشاركة في البنيان، وأن صلاحه لا يكتمل حتى يفيض نفعا على من حوله.
1: سماحة قاضي القضاء يضيف في البيت: يمتحن صدق محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم،

0: في كلمة تحفظ الود ولا تجرح، في يد تمتد بالرعاية، في حق يصل إلى مستحقيه من غير إبطاء، في خصومة لا تنتزع عن الطرف الآخر كرامته. فالرحمة التي نطلبها للعالم تبدأ من الذين يشاركوننا سقف البيت، والعدل الذي ننشده بين الأمم يبدأ من حق قريب لا نؤخره، وضعيف لا نستغل عجزه، وأسرة نبذل ما نستطيع كي يبقى فيها السكن والمودة والأمن.
1: ومن البيت تخرج القيم إلى المدرسة والجامعة ومكان العمل والفضاء الرقمي، تظهر في معلم يرى في تلاميذه أمانة، وموظف يحفظ للناس وقتهم، وشاب يتقن عمله ولا يساوم على خلقه، وصاحب كلمة يتثبت قبل أن يمس سمعة إنسان. لقد منحت التقنية كلماتنا أجنحة تبلغ بها الآفاق في لحظات، فأصبح الصدق أشد إلحاحا، وصارت الكلمة الطيبة أوسع أثرا، كما صار التضليل والافتراء أسرع في إيلام الناس وتمزيق الثقة بينهم. وهنا يصبح الاقتداء النبوي وعيا يضبط أقوالنا وأفعالنا.
0: سماحة الشيخ عبد الحافظ ربط مضى قائلا: تأتي هذه الذكرى العطرة وعالمنا مثقل بالحروب والتهجير والجوع، وأن عالمية الرسالة تضع ضميرنا أمام مسؤولية لا تسقطها المسافات ولا تبدلها المصالح، إغاثة المنكوب ونصرة المظلوم ورفض استباحة الإنسان وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
1: وفلسطين في القلب، منها غزة والقدس، مثال حي لصدق اتباعنا للرحمة والعدل. حين يجوع طفل وتهجر أسرة وتمس حرمة المقدسات، فالتضامن واجب أخلاقي وإنساني ممتد، عونا يحفظ الحياة، وموقفا يصون الحق، وعملا يثبت أهل الأرض على أرضهم، فالعدل الذي يتجزأ يفقد معناه.
0: كاتب المقال سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ ربطة يؤكد: في الأردن تأخذ هذه المعاني بعدا من هويتنا ورسالتنا، فقد حملت القيادة الهاشمية نهج الوسطية والاعتدال، فيما تظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أمانة دينية وتاريخية تصون الهوية وتحفظ الحقوق.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ المولد النبوي الشريف للكاتب بركات النمر العبادي، ويقول:
0: في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأت ولادة أمة كان قدرها أن تحمل رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان، أمة لم تكن فكرتها الأولى السيطرة على العالم، وإنما إصلاح الإنسان، ولم تبدأ ببناء الحجر وإنما ببناء الضمير.
1: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عالم ممزق بالقبلية والتنازع، فأسس معنى جديدا للجماعة، أمة لا تقوم على الدم وحده، ولا على الأرض وحدها، ولا على المصالح وحدها، وإنما على رابطة من القيم والمسؤولية والرحمة والعدل.
0: الكاتب يضيف: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا فريدا في الجمع بين الثبات والتجدد، ثبات المبادئ، تجدد الوسائل، ثبات القيم، وقدرة الإنسان على التعامل مع تغيير الواقع.
1: ومن هنا فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن نعيش في القرن الأول، وإنما أن نحمل إلى القرن الحادي والعشرين القيم التي صنعت ذلك الإنسان: الصدق والأمانة والرحمة والعدل والعلم والمسؤولية وصلة الرحم وحفظ الجماعة واحترام الإنسان.
0: الكاتب مضى قائلا: من أخطر ما يمكن أن يحدث للأمة ليس أن تفقد قوتها المادية، بل أن تفقد المعنى الذي يوجه هذه القوة.
1: ولهذا يصبح المولد النبوي مناسب لمراجعة الذات: ماذا بقي من الرحمة في علاقاتنا؟ ماذا بقي من الأمانة في أعمالنا؟ ماذا بقي من احترام العلم؟ ماذا بقي من مسؤولية الفرد تجاه أسرته ومجتمعه ووطنه؟ وهل ما زلنا نفهم أن قوة المجتمع تبدأ من قوة أخلاقه؟
0: لقد علمنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن الإصلاح يبدأ من الإنسان، ثم الأسرة، ثم المجتمع، وأن الدولة القوية لا تقوم فقط على المؤسسات، وإنما على الثقة والعدل والمسؤولية والانتماء.
1: ولذلك فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتمل بكثرة الحديث عنه، وإنما بظهور أثره في سلوكنا. أن تكون أمينا حين تستطيع الخيانة، وأن تكون رحيما حين تستطيع القسوة، وأن تعدل حين يكون الظلم أسهل، وأن تعمل حين يكون الكلام أكثر راحة، وأن تحافظ على أسرتك ومجتمعك ووطنك حين يصبح التفكك لغة العصر.
0: الكاتب يؤكد: مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ميلادا للضمير قبل أن يكون ميلادا للحضارة، وحين استقام الضمير أمكن للإنسان أن يبني مجتمع، وللمجتمع أن يبني دولة، وللدولة أن تحمل رسالة.
1: نحن لا نحتفل بمولد أمة انتهى دورها، بل نستذكر أمة ما زالت تحمل مسؤولية تاريخية أن تكون شاهدة بالعدل

0: حافظة للإنسان متمسكة بجذورها وقادرة على التجدد دون أن تفقد ذاتها.
1: ومن موقع صراحة الإخباري نقرأ ميلاد أمة وانطلاقة رسالة للكاتب جميل سامي القاضي ويقول:
0: ولد محمد صلى الله عليه وسلم، فكان مولده إذانا بميلاد أمة وانطلاقة رسالة وبداية عهد جديد للإنسان الذي طالما تاه بين أوثان الأرض وأهواء النفس وظلمات الجهل. جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس في يده سلطان الدنيا ولا حوله جند ولا خزائن، وإنما جاء نور الوحي فكان به أقوى من كل سلطان.
1: الكاتب مضى قائلا: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت تتنازعها العصبيات، فوحد القلوب قبل الصفوف، وبنى الإنسان قبل البنيان، وأقام دولة الأخلاق قبل دولة السلطان. وكان أعظم ما حمله إلى البشرية أن الإنسان لا يقاس بما يملك، وإنما بما يكونه، ولا بما يعلو به على الناس، وإنما بما يقدمه لهم.
0: الكاتب يؤكد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصيدة نرددها، ولا عبارة نكتبها، ولا مناسبة نحييها ثم نعود بعدها إلى ما كنا عليه، وإنما محبته اتباع وصدق وأمانة ورحمة وعدل ووفاء.
1: إنه النور الذي لا يخبو، والسيرة التي لا تبلى، والقدوة التي كلما ضاقت بنا دروب الحياة وجدنا فيها متسعا للثبات والأمل.
0: الكاتب يختتم: ما أعظم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظم نورا أرسل إلى هذه الأرض، وما أحوجنا اليوم إلى أن نعيش ذلك النور خلقا وسلوكا وموقفا، لا ذكرى على اللسان فحسب.
1: ومن موقع سرايا نقرأ الولادة النبوية للكاتب فارس العمرات ويقول:
0: ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقطة تحول رئيسية، أعادت تشكيل المجتمع وأسست لنظام إنساني يرتكز على العدالة والمساواة والتضامن ونبذ العنف.
1: وقبل بدء الدعوة كان هناك فرق كبير بين الطبقات في مكة، حيث كان الأغنياء وأقوياء قريش يتحكمون في حياة الناس، بينما كان الفقراء والعبيد مهمشين.
0: الكاتب يضيف: عند بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أكد على مبدأ المساواة بين البشر، فلا يوجد فرق بين عربي وأعجمي سوى بالتقوى، وقد أظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ من خلال الطريقة التي كان يعامل بها الصحابة، حيث لم يكن يفرق بين الغني والفقير أو الحر والعبد.
1: الكاتب يؤكد أن التحولات التي جلبها مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما تلاها من دعوة للإصلاح لم تقتصر على الجوانب الروحية أو الإيمانية، بل أثرت بعمق في النسيج الاجتماعي، ونقلت المجتمع من البطش والحروب والعنف إلى الوئام والسلام وبسط هيبة الدولة الإسلامية التي تم بناؤها على المساواة واحترام حقوق الإنسان وعدم النيل منه واعتبار دمه وعرضه محرم كحرمة الكعبة المشرفة، وأعاد تشكيل الإنسان بناء على قيم الكرامة والحرية والعدالة.
0: الكاتب يختتم: كان ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بداية مرحلة مفصلية جديدة نقلت الناس من ضيق الجهل إلى رحابة الإنسانية.
1: وبصدد زيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية، من موقع مدار الساعة نقرأ: الملك وشي جينج بينج شراكة استراتيجية بقوة الاقتصاد، للكاتب محمد حافظ الخصاوني ويقول:
0: في ختام زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، تبرز المباحثات مع الرئيس الصيني شي جينج بينج باعتبارها محطة مفصلية في مسار العلاقات الأردنية الصينية، ورسالة واضحة بأن هذه العلاقة تتجه نحو مرحلة أكثر قوة عنوانها الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا.
1: ويؤكد جلالة الملك في منشوره على منصة إكس إن لقاءات بكين وشنغهاي وشنشن شكلت فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون في قطاعات اقتصادية حيوية، مع التطلع إلى البناء على مخرجات الزيارة والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها.
0: الكاتب يضيف: الرؤية الملكية تعكس تحولا مهما في طبيعة الشراكة من التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا تستند إلى مصالح متبادلة وفرص عملية في التجارة والتصنيع والبنية التحتية والطاقة والمعادن، وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء.
1: وقوة هذه الشراكة تنبع من تكامل عناصر القوة لدى البلدين، فالأردن يمتلك موقعا استراتيجيا واستقرارا سياسيا وأمنيا وكفاءات بشرية وبوابة

0: إلى أسواق المنطقة، فيما تمتلك الصين قدرات استثمارية وتكنولوجية وصناعية هائلة وخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى.
1: الكاتب مضى قائلا: الأهم أن الإرادة السياسية بين جلالة الملك والرئيس شي جين بينغ تمنح التعاون الاقتصادي زخما قويا، وتفتح الباب أمام تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل ونمو حقيقي. فالمرحلة المقبلة ليست مرحلة توقيع الاتفاقيات فقط، بل مرحلة التنفيذ وتحويل الشراكة إلى نتائج ملموسة.
0: وهنا تكمن الرؤية الملكية، تحويل موقع الأردن الاستراتيجي وعلاقاته الدولية إلى قوة اقتصادية فاعلة، وجعل الشراكة مع الصين رافعة للاستثمار والتكنولوجيا والأسواق الجديدة، بما ينعكس مباشرة على الاقتصاد الأردني ومستقبل الأجيال.
1: ومن الموقع عينه نطالع قراءة في زيارة الملك إلى الصين: من الروبوتات إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي، للكاتبة عالية لغصون. وتقول:
0: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية حملت في أحد أبرز جوانبها رسالة واضحة حول أهمية أن يكون الأردن حاضرا في المشهد العالمي الجديد الذي تصنعه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات. ومن أبرز محطات الزيارة اطلاع جلالته على التطور المتسارع الذي تشهده الصين في مجال صناعة الروبوتات والأنظمة الذكية، وما وصلت إليه هذه التكنولوجيا من مستويات متقدمة في مجالات الصناعة والخدمات والأتمتة، الأمر الذي يفتح أمام الأردن آفاق جديدة للتعاون والاستفادة من التجربة الصينية.
1: الكاتبة تضيف: إن زيارة جلالة الملك لشركة متخصصة في تصنيع الروبوتات في مدينة شنغهاي تعكس اهتماما ملكيا مباشرا بالتكنولوجيا التي أصبحت تشكل أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.
0: فالروبوتات لم تعد مجرد آلات تستخدم في المصانع، وإنما أصبحت جزءا من منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والقدرة على التعلم والتفاعل مع البيئة وتنفيذ مهام متعددة في قطاعات الحياة المختلفة. وما شهده جلالته من تطبيقات متقدمة يؤكد أن العالم يتجه بسرعة نحو مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي والروبوتات جزءا أساسيا من تفاصيل الحياة والعمل والإنتاج.
1: الكاتبة مضت تقول: من المهم قراءة هذه الزيارة من منظور أردني، إذ أن الأردن يمتلك طاقات بشرية شابة وكفاءات في مجالات الهندسة والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لهذه الطاقات أن تكون أساسا لبناء قطاع متقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات. ولذلك فإن أهمية التعاون مع الصين لا تكمن فقط في الحصول على التكنولوجيا أو استيراد الأجهزة، وإنما في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية بين الجامعات والمؤسسات والشركات الأردنية وناظراتها الصينية.
0: الكاتبة تؤكد: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين والاطلاع على عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي تحمل دلالات اقتصادية وعلمية واستراتيجية مهمة، تؤكد أن الأردن يدرك حجم التحول الذي يشهده العالم ويسعى إلى أن يكون جزءا منه.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى وكالة عمون الأخبارية ونقرأ: في الصين الاستقبال المهيب للملك، هيبة قائد ومكانة وطن، للكاتب حسام العجوري. ويقول:
0: الاستقبال المهيب الذي حظي به جلالة الملك عبد الله الثاني في جمهورية الصين الشعبية يعكس عظمة وهيبة الملك والمكانة والاحترام اللذين يحظى بهما قائد الأردن لدى واحدة من أكبر القوى السياسية والاقتصادية في العالم. فهيبة الملوك هي حصيلة تاريخ طويل من المواقف والحكمة والمصداقية والحضور الدولي، وجلالة الملك عبد الله الثاني صنع مكانته بمواقف ثابتة وحضور مؤثر وعلاقات راسخة مع قادة العالم.
1: الكاتب يضيف: الاستقبال في الصين كان رسالة واضحة، احترام لملك وهيبة لقائد ومكانة لوطن، وأن الزيارة حملت أهدافا سياسية واقتصادية واستثمارية مهمة، وفي مقدمتها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات الصينية في الأردن ودعم التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصا جديدة أمام الأردن.
0: الكاتب الكاتب مضى قائلا إن استقبال الرئيس الصيني لجلالة الملك عبد الله الثاني بهذا المستوى الرفيع يؤكد أن الأردن رغم محدودية موارده يمتلك قيمة سياسية ومكانة دولية كبيرة، وأن جلالة الملك استطاع أن يجعل من حضور الأردن في المحافل الدولية حضورا مؤثرا ومحترما. ففي الصين كان المشهد أكبر من مراسم استقبال، كان صورة لهيبة قائد واحترام دولة وفتح باب جديد أمام شراكة اقتصادية واستثمارية.

0: هي يمكن أن يكون لها أثر كبير في مستقبل الأردن.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه، وكل عام وأنتم بخير.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني

www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم غد. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد ذكرى المولد النبوي الشريف. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية وتخطيه حدودها الدولية. من العناوين إلى التفاصيل، صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب سنة 2026.

0: عصرنا ميلادية. تحيي الأمة الإسلامية اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، مستذكرة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جسدته من قيم سامية في الرحمة والتسامح والمحبة ومكارم الأخلاق. وبهذه المناسبة العطرة هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أهمية استلهام القيم النبيلة من سيرة الرسول الكريم. وقال جلالته عبر حسابه على منصة إكس: تبقى سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نبراسا نستلهم منه القيم ومكارم الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على أمتينا العربية والإسلامية بالخير والبركة. كما هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر ولي العهد صورة عبر خاصية الستوري في حسابه على إنستغرام كتب عليها: ذكرى المولد النبوي الشريف، صلى عليك الله يا علم الهدى. وبهذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واستلهام ما تحمله من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وهي القيم التي شكلت عبر التاريخ نهجا راسخا في خدمة الأمة والدفاع عن قضاياها. المزيد في التقرير التالي.
1: تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وفيها تتجدد في القلوب محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستحضر الأمة سيرة رسول حمل إلى الإنسانية رسالة رحمة وهداية، وأقام دعائم العدل والكرامة، فكان نورا أضاء دروب البشرية وألهمها طريق الخير. ففي 12 من ربيع الأول ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله تعالى رحمة للعالمين، فبدلت رسالته أحوال العالم، وأخرجت الناس من ظلمات الجهل والتفرقة إلى رحابة الإيمان والهداية، حيث دعا إلى العدل والمساواة والتسامح، وأرسى دعائم مجتمع يقوم على الكرامة واحترام الحقوق، وجعل من الأخلاق منهجاً صان به الأعراض وحفظ الأموال، ورسخ قيم التآلف والتكافل والتعاون بين الناس. وقد تجسدت قيم هذه الرسالة في سيرة النبي الأكرم الذي اتصف بأسمى الأخلاق وأرفع الصفات، فكان الصادق الأمين والقائد الحكيم والحاكم العادل، حتى أصبح قدوة للبشرية جمعاء ومثالا يحتذى في التواضع وحسن المعاملة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع تجدد هذه الذكرى المباركة نستلهم من سيرته العطرة دروسا وعبرا نستمد منها معاني الإخلاص والصبر والعمل والعطاء. ومن هذه القيم النبيلة استلهم الهاشميون نهجهم عبر التاريخ، وساروا في مسيرتهم مستمدين العون من سيرة جدهم الأعظم، فكانوا حماة للمقدسات وحملة لرسالة الاعتدال والوسطية، ومدافعين عن قضايا الأمة وثوابتها. وتبقى هذه المناسبة العظيمة محطة تتجدد فيها معاني الاقتداء بالنهج النبوي، ونستلهم منها القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى سيرته النيرة نبراسا للأجيال ومنهجا يهدي إلى الخير ويعزز قيم التآخي والسلام.
0: وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان: نسأل الله دوام الخير والبركة على أردننا وقيادتنا الهاشمية وأبناء شعبنا. وأضاف الدكتور حسان في منشور على منصة إكس: في ذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله دوام الخير والبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة وأبناء شعبنا العزيز، كل عام وأنتم بخير. من جهته هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء المجلس جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.

0: بهذه الذكرى المباركة، سائلا الله أن يعيدها على الأسرة الأردنية والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. وأكد القاضي أن الذكرى تستحضر قيم الرحمة والعدل والتسامح التي جسدتها رسالة النبي الكريم، مشيرا إلى أن الأردن استلهم من تعاليم الإسلام نهج الاعتدال والحوار، ما جعله نموذجا يحظى بالتقدير الدولي. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مباحثات مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ، ركزت على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: التعاون والتنسيق حيال التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك كانت محور لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ. كما بحث الصفدي والشيخ في اللقاء الذي حضره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأشرعية بما فيها إرهاب المستوطنين وتوسع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني. ودان الصفدي والشيخ تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس المحتلة. وأكد الجانبان ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحاولات إسرائيل الممنهجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكد أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة في 8 من هذا الشهر. وحول التطورات في قطاع غزة أكد الصفدي والشيخ ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق للتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة فيه. ودعا الصفدي والشيخ إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي ودولي فاعل وجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الصفدي والشيخ على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة، معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا ومؤسساتها، محذرا من تداعياتها على دور الوكالة وحق اللاجئين الفلسطينيين. ودعا المجال للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي للممارسات الإسرائيلية بحق الأونروا وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لها لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. ونواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مناطق عدة في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي القدس المحتلة أخلت

0: قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا، واستولت على مجمعه قبل أن ترفع علم الاحتلال في ساحته. وفي بلدة قصر جنوب نابلس يتواصل الحصار المفروض على منطقة جبل رأس العين لليوم 11 بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وفرض قيود مشددة على حركة الأهالي. وفي برية التعامرة شرق بيت لحم أصيب 3 فلسطينيين من عائلة واحدة خلال هجوم شنه مستوطنون على تجمع الحسوة، استولوا خلاله على نحو 220 رأسا من الماشية. وفي قطاع غزة أعلنت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء، موضحة أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1296 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 4296، إضافة إلى انتشال 814 جثمانا. وأكدت وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وصف صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم وانتشالهم. وفي السياق، نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في القطاع تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين. وكانت إسرائيل قد حذرت حركة حماس الأحد الماضي من تكثيف عملياتها في غزة إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات باتجاه أراضيها، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن هذه العمليات. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتخطيه حدودها الدولية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثل مساسا بسيادة دولة عربية وتصعيدا استفزازيا غير مقبول، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك عام 1974. ودعا المجال المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف اعتداءات الاستفزازية اللاشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. كما جدد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. وكانت سوريا أدانت دخول الوزير الإسرائيلي إلى أراضيها واصفة الخطوة بأنها غير شرعية وانتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار قوات الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتكررة. نتابع فترتنا بالملف الأمريكي الإيراني، حيث يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على وقع حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية وتهديدات عسكرية مرتبطة بمضيق هرمز، في وقت تؤكد فيه إيران استعدادها لمواجهة الضغوط وتعزيز علاقاتها مع دول الجوار. أبرز التطورات المتعلقة في المواجهة بين الطرفين نستعرضها في التقرير التالي.
1: يتجه التوتر بين واشنطن وطهران إلى مزيد من التصعيد على المستويين الاقتصادي والعسكري مع تجديد العقوبات الأمريكية على إيران وتصاعد التهديدات بشأن مضيق هرمز، في وقت تتحرك فيه الصين للدفاع عن مصالحها وتؤكد طهران استعدادها لمواجهة الضغوط. اقتصاديا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها ضمن حزمة جديدة من العقوبات الثانوية التي تطال شركاء طهران التجاريين وقطاعات الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن البحري. كما فرضت واشنطن عقوبات على نحو 60 فردا وشركة بتهم تتعلق بمساعدة إيران في تحقيق عائدات نفطية وحيازة أسلحة وتنفيذ أنشطة رقمية، وشملت الإجراءات كيانات في دول عدة، ما دفع الصين إلى التأكيد أنها ستدافع بحزم عن مصالحها. وعسكريا، قال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران بما في ذلك مضيق هرمز، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات بشأن أمن الممر الملاحي الاستراتيجي. وفي أحدث تهديد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأكد ترامب أن واشنطن تراقب كل شبر من المضيق، مشددا على أن السياسة الأمريكية تقوم على عدم التسامح مع زرع الألغام. في المقابل، تؤكد طهران استعدادها لمواجهة الضغوط الأمريكية، إذ أبلغ الرئيس الإيراني قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. كما أكد وزير الاقتصاد الإيراني وجود برامج لمواجهة العقوبات، مشددا على أن واشنطن لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر قطع شرايين الاقتصاد الإيراني.
0: وفي سياق متصل بالأزمة الأمريكية الإيرانية، بحثت سلطنة عمان وإيران إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر مؤقت مشترك للملاحة عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن وزيري خارجية البلدين أجريا في طهران مشاورات ركزت على استئناف الملاحة عبر المضيق بما يصون سيادة وحقوق البلد. وأضافت أن المفاوضات الفنية ستستمر للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر دائم وترتيبات إدارة المضيق تشمل تبادل المعلومات وإدارة الملاحة والخدمات الملاحية والأمنية. أعلن الكريملين اليوم أن أي نشر محتمل لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو في أوكرانيا سيكون غير مقبول بالنسبة لروسيا، مؤكدا معارضته المتكررة لأي وجود عسكري للحلف في البلاد. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ماضية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا واثقة من تحقيق النصر في ظل عدم توافر مقومات للتوصل إلى تسوية سلمية. وفي سياق متصل، نفى بيسكوف ما وصفها بشائعات عن التحضير لتعبئة عسكرية جديدة في روسيا، معتبرا أنها معلومات زائفة تروج لها السلطات الأوكرانية. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مشروع ساحة انتظار الشاحنات في مركز حدود جابر بهدف تنظيم حركة الشحن وتعزيز الخدمات المقدمة للسائقين. وتبلغ مساحة الساحة نحو 50,000 متر مربع وتستوعب 161 شاحنة، وهي مجهزة بالمرافق الخدمية والأمنية ونقاط شحن للشاحنات المبررة وكاميرات مراقبة وبوابة كهربائية لتنظيم الدخول والخروج. وأكدت الوزارة أن المشروع وهو الأول ضمن المخطط الشمولي لتطوير مركز حدود جابر يسهم في الحد من الاصطفاف العشوائي وتخفيف الضغط على مرافق المركز وتعزيز انسيابية حركة النقل والتجارة. أعلن المدير العام لتنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة أن 6 جامعات رسمية ستدخل ضمن مشروع أنظمة النقل الذكية اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل، من خلال تجهيز حافلات تعمل على 29 خطا. وأوضح الخرابشة أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الدعم الحكومي المقدم لطلبة الجامعات بهدف رفع كفاءة خدمات النقل وتحسين جودتها، إضافة إلى تعزيز مستويات السلامة والأمان للطلبة أثناء تنقلاتهم اليومية. وقال المهندس الخرابشة:

0: الثلاث أشهر أو الأربع أشهر القادمة، يعني النصف الثاني من سنة 26، كمان في عندنا 6 جامعات رسمية، في 29 مسار لخدمة الجامعات الرسمية، كلها راح تكون مزودة بدفع إلكتروني وببرامج زمنية. فيعني موضوع الدفع الإلكتروني وتوظيف التكنولوجيا في رفع سوية خدمات النقل العام هو موضوع ومحور شغلنا في سنة 26 و27، وهذا الحكي يحظى برعاية يومية ومكثفة من رئاسة الوزراء.
1: ضبطت كوادر وزارة المياه والري وسلطة المياه بالتعاون مع شركة مياهنا والأجهزة الأمنية 8 اعتداءات على خطوط ناقلة للمياه في منطقة أم الرصاص، إضافة إلى اعتداء آخر لتزويد بركة زراعية ومزرعة في ناعور بالمياه. وأكدت الوزارة إزالة الاعتداءات المضبوطة والتحفظ على المضبوطات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، وذلك ضمن الحملة المستمرة لحماية مصادر المياه والحد من الاعتداءات عليها. أكدت مديرية الأمن العام أن عقوبة السائق الذي يقود مركبته أو دراجته النارية بصورة استعراضية أو متهورة تصل إلى الحبس من شهر إلى شهرين، وأضافت أن العقوبة قد تكون أيضا الغرامة بمبلغ يتراوح بين 200 إلى 300 دينار وحجز المركبة الذي يصل إلى شهر، مبينة أن الغرامة المالية يتم مضاعفتها في حالة التكرار خلال سنة من ارتكاب المخالفة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال اليومين المقبلين حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من يوم غد. جلالة الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بعيد ذكرى المولد النبوي الشريف. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية وتخطيه حدودها الدولية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطرعونة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11، ونرحب بالزملاء الأعزاء على أكطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز بهاء الطراونة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد عياد، ونبدأ هذه الحلقة بتهنئة العالم الإسلامي وورد في مكة فأصبحت مكرمة، وهاجر إلى المدينة فأصبحت منورة، ودخل قلوبنا فأصبحت مطهرة، فصلوا عليه وسلموا تسليما. كل عام وأنتم وأمتنا الإسلامية وعائلتكم ومن تحبون بألف خير وبركة بمناسبة مولد سيد البشر والكونين وثقلين صلى الله عليه.

هذه الافتتاحية هي تضمين لبرنامج مساء الخير، ويعني لن نمر مرور الكرام عن مناسبة من هذه الحجم الكبير، ولكن بعد هذا الفاصل سنعود لبرنامج مساء الخير كما عهدتموه، ونتوقع اتصالاتكم على أرقام البرنامج 0647 47 111 06 47 47 112.

0: كل عام وأنتم وأمتنا بألف ألف خير. والآن نبدأ ببرنامجنا لهذا المساء. فكرة الحلقة اليوم كانت عن منتصف المغامرة. كثير منا يبدأ بمشروع بناء أو دراسة أو حتى مشروع تجاري أو حتى مشوار بعيد بدون ما تكون الإمكانات كاملة. يعني اللي بيبني بيت مثلا الغالبية ما بيكون مع حق البيت كامل، أو اللي بيفتح مشروع قد يبدأ برأس مال بسيط مع كد وجد، أو اللي بدخل يعني بعلاقة زواج، أو اللي بدخل بأسرة. يعني مناش نقول من باب المغامرة، لكن في منتصف مغامرتك كيف بتعزز نفسيتك؟ المغامرة مقلقة، المغامرة يعني اللي بربي حلال مثلا بيخاف انه الحلال يضيع او يتوفى او انه ينسرق، اللي بيفتح مشروع ممكن انه بيخاف انه يقل عليه التمويل، او حتى البضاعة اللي بده يجيبها راح موديلها او بطلت مطلوبة بالسوق، او حتى هذه الخدمة بأديها ممكن يكون خف الطلب عليها. فقرتنا اليوم كنت أدردش مع بهاء، بقول لي انه يا اخي اصعب مراحل المغامرة هي منتصف المغامرة. 0647-47-111-112. مساء الخير. هلو. مساء الورد.
1: تحياتي لك أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا أستاذ.
1: تحياتي لك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا.
1: والله إذا تكرمت بالأول خلينا نهني جلالة سيدنا والأردنيين والعالمين العربي والإسلامي بمناسبة مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وتسمح لي إذا تعطيني المجال أقرأ أبيات شعرية كتبتها بمناسبة المولد النبوي الشريف واكتفي بهذا المشارك.
0: طبعا.
1: بقول: سرى نور الحبيب فطاب أنس، وغنى بالثناء عليه نفسه، بدا كالبدر في ليل بهيم، فأشرق من سنا عينيه شمس، رقيق الطبع لم يجرح فؤادا، وفي كفيه للآمال غرس، جواد لا يخيب به رجاء، وسيمته لكل الخلق أنس، إمام الأنبياء وخير هاد، به نور العدالة لا يدس، حبيب طهر الوجدان حتى تعافى من ضلالات ونحس، عليك قلوبنا صلت وشوقا، فمن نجواك يزهو اليوم حس، صلاة الله ما نفحت زهور، على من طاب من رياه أمس، على من طاب من رياه أمس.

0: الصلاة والسلام. يعني محمد القصيدة جميلة وسلمت يعني أفكارك الجميلة، لكن شاركنا بحلقة أو سؤال الحلقة محمد. إحنا بنحكي يعني عن المغامرة، وهل منتصف المغامرة أصعب ما فيها؟
1: بدي أشكرك بأولا لتقديرك لكلماتي، وهذا مقصري في مع سيدنا النبي مهما عملنا. لكن الموضوع هي المغامرة، المغامرة لازم تكون محسوبة. لكن خليني أقول، إنسان بده يبني عمارة 100 متر 200 متر مهما كانت،
0: وصل لنص المغامرة،
1: وصل لنص المغامرة، الآن هو بين أمرين، كيف بده يكمل؟ إذا كانت مغامرته غير محسوبة مشكلة، الآن بده يوقف بنص العمار، لا هو ورد ولا هو قدام،
0: لا سكن ولا رحل،
1: لا سكن ولا رحل. لكن في مثل قالوا آبانا وأجدادنا، قال على قد الحافة مد رجليك. الأصل ما يكون في هذه المغامرات أبدا، لكن في مغامرات جميل جدا،
0: مثل
1: إنسان مثلا مع شهادة البكالوريوس لكن وضعه المالي كان لا يسمح، وسجل الماجستير.
0: يا سلام.
1: لكن هذا ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يريد به علما سهل الله به طريقا للجنة. هذا الله بيسره. وأحيانا من أبنائنا من يريد الزواج ما بيكون مع عايشي، والله الله بيفتح عليه وبيسر له. فما كل المغامرات، يعني الإنسان إذا بده يستر نفسه الله بيساعده.
0: نعم.
1: باختصار، مع خالص تحياتي لك أستاذ خالد.
0: تسلم محمد، وشكرا شكرا لك.
1: أنت وطاقم العمل جميل.
0: يا هلا يا هلا. مستمرين يعني محمد، بقول لك إنه المغامرة، بعض المغامرات قد تتعب الإنسان في منتصفها، وبعضها له الشرف أن يكمل مهما كلف الأمر. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: محمد فؤاد الكيلاني معك.
0: هلا يا محمد. يا هلا.
2: كيف الحال سيدي؟
0: احنا بخير.
2: نعم الحمد لله.
0: انت كيف حالك؟
2: الحمد لله كرامته بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف.
0: وانت بألف خير وعليها أفضل الصلاة والسلام.
2: الله يخليك. المغامرة، انت اليوم عن المغامرة بتحكوا صح؟
0: إذا كنت بنص المغامرة يا محمد، نصها بالضبط، تجارة عمار.
2: والله في مثل شعبي بيقولوا فل ولا يقولوا الله يرحمه بهاي المرحلة.
0: كيف
2: يقولوا فل ولا يقولوا الله يرحمه؟
0: يعني إذا عمرت نص البيت بدك تفل؟
2: يرجع مخسر.
0: كيف؟ ما هو
2: يعني نص المخسر ولا المخسر كامل عند الإجابة.
0: هلا مغامرة البيت، إذا أنا معيش مصاري وبلشت أبني وبنص المغامرة.
2: أنا ما أخذتش الشطر الثاني من السؤال. هلا هو على البيت يعني.
0: لا إحنا قاعدين نستعرض شو المغامرات اللي لازم الواحد يكمل فيها، والمغامرات اللي الواحد بنصها يستشير يفكر يعيد النظر.
2: شوف، هو البيت انه يعمر البيت انه يغامر فيه، هذا شيء يعني انجاز كبير بكون من الشخص ابتداء.
0: نعم.
2: وهي مغامرة ابتداء، هي مغامرة تدبر مصاريفها واجراءات البناء
0: وتفاصيلها وتشطيباتها.
2: أكيد.
0: نعم.
2: ولو زادت بالوقت ما في مشكلة، بالنهاية هي له. تكون مغامرة من أفضل أنواع المغامرات. دائما العقار أفضل شيء لأي واحد يغامر.
0: تمام. طب والمغامرة بالتجارة؟
2: والله التجارة شطارة وبدها خبرة، بدك تتاجر بشيء تكون عندك خبرة فيه. يعني ما بزبط أي واحد يغامر بشيء لو ما كان يملك المال.
0: طيب اجتماعيا يا محمد، اجتماعيا وين في مغامرات؟
2: بدك تختار الصديق الصح لتغامر معه حياتك وتكمل معك معه الحياة.
0: طيب بنص هاي العلاقة يعني تعبت، نص هذه المغامرة انت تعبت،
2: وهلا يعني واحد بيشتري راح ساره وليش يوجع راسه؟ خلاص بنهي وموقف،
0: يعني الانسحاب
2: جديد. الانسحاب نجاح، ابتداء الانسحاب نجاح بهاي المراحل.
0: كيف؟
2: ما هو انا لما بكون في علاقه اجتماعيه فاشله بدي اسير بالهاويه، لا انا بنص الهاويه برجع من الزيرو.
0: يعني العلاقه الاجتماعيه الفاشله بنسميها مغامره؟
2: مغامرة طبعا، انك بتصاحب اشخاص ممكن يطلعوا سيئين، تغامرت معاهم ما بتعرف كيف راح يكون الوضع.
0: صارت طباعهم طباعك، صار قعدتهم قعدتك، صار تفكيرهم تفكيرك.
2: ما هو انت بتعرف انه الانسان موقف، ومن هذا الموقف تحدد علاقته من أول يوم، من آخر يوم، من بعد السنة، بعد السنتين.
0: يعني اسمح لي، أنت بتوصف العلاقات الاجتماعية عبارة عن مغامرة هذه الأيام.
2: بالضبط، أكيد مغامرة إذا ما كان الشخص كفو ويستحق.
0: أنا أول مرة بسمع هذا الوصف، يعني.

0: أنا بحترم هذا خلينا نقول الطرح،
1: لأنه
0: هذا البرنامج يسمع كل الآراء. شكرا لك.
1: أنا هذا رأي، الله يخليك.
0: أبدا أبدا مرحب برأيك، بالعكس.
1: الله يخليك.
0: شكرا لك يا هلا. 0-6-47-47-111 بهاء الطراونة مبدع من خلف المكسر، وعلاء قطيفان من التنفيذ الهندسي. مساء الخير.
2: أهلا، مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
2: ومساء الدكتور بهاء الطراونة.
0: نعم.
2: وجميع المستمعين والمستمعات، معك أمل بالبرامج.
0: هلا يا أمل.
2: هلأ شوف أستاذ خالد، يمكن هلأ لما طرحت موضوعك عم بفكر النصف الثاني للمغامرة. أنا بحس النصف الثاني لسه أهم من المغامرة كلها.
0: النصف الثاني في ناس بتعبوا بنص المغامرة يا أمل.
2: بالضبط. النصف الأول أنت خلصت منه. بس أنت بدك تعد هلأ للجزء الثاني من المغامرة. أنا بحس إنه العلاج، علاج والطب، إنسان بيكون مريض أو يعمل عملية بيكون يقول لك أنا عملت نصها، يعني نص الأول إني تعالجت بس ما خفيت، هلأ بتصير العملية على الجزء الثاني. أحيانا بتردد بقول لك يمكن خاف.
0: يعني رحلة العلاج عندك بتعتبريها مغامرة؟
2: لأنها علاج طويل، بيكون علاج بده يخلص ومش مش قادر يخلص،
0: والنتيجة لسه ما تحققت.
2: النتيجة ما تحققت إلا بعد حين لما تتحقق.
0: طيب، وانت بتعرفي انه انت بنص المغامرة
2: لما اكون العلاج واصل نصه.
0: العلاج واصل نصه او النتيجة واصل نصها.
2: بالضبط. هلأ لما تصير هيك بتعطينا النص الثاني. بس اهم اشي احنا هلأ بالنص الثاني ما نتراجع. لا، لانه
0: محمد بقول لك لا ما نتراجع لما تكون المغامره متعبه.
2: لا، ما هي مش متعبه، هي متعبه عشان صحتك.
0: هلا موضوع الصحه فعلا. يعني
2: طبعا
0: يجب المغامره.
2: لازم المغامره، وتكمل هاي المغامره.
0: نعم.
2: ان شاء الله.
0: بدي اشكرك حتى نعطي مجال لاتصال اخر. نذكر بالارقام 0647 47 111 112. ناخذ فاصل ونواصل.

0: 0647 47 41 111 0647 47 41 112. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله. شو دائما يا رب. أنا بحب المغامرة. في حواليكم مغامرة؟
0: يعني إحنا بنحكي عن نص المغامرة.
1: والله أنا لو كنت بنص المغامرة بكملها.
0: بتكمليها؟
1: أنا بحب المغامرة. بحب أغامر بشغلات.
0: ما بتراجعي حالك مثلا بنص الطريق؟
1: لا. اللي بحب المغامرة بحب أشوف شو بدي يكون بآخرها.
0: شو آخرها؟

0: بس انا كلش منيح يعني مش شمش منيح بس بحب اكمل الاكل.
1: طب ايش اخر مغامره سويتيها؟
0: ما بعرف زمان والله اجي زمان ما عملت مغامرات. طب حابه ذاكم مغامره احكولي.
1: والله يعني المغامرات حلوه هلا بين الوديان والجبال بهالهايكينج والمسير. هذه مغامره جميله لما الواحد يكون لياقته مش ولا بد وفجاه يجبر حاله انه يمشي له 15 كيلو مره واحده بنص الطريق يقعد يريح يقول ارجع ولا اكمل.
0: بعد المشكله انه بعض اذا ما كانش متعود على المشي كثير بعدها احس بتعب شو بده يعمل.
1: يعني بروح بتاكسي.
0: شو هو؟
1: بروح بتاكسي.
0: بكملش الطريق فعلا.
1: نعم شكرا لك.
0: شكرا لك. هلا فيك.
1: 06-47-47-111 06-47-47-112. مساء الخير.
2: مساء النور
1: والسرور.
2: تحية لك يا أستاذ خالد.
1: أهلا يا أستاذ.
2: للمراقبة الرئيسية ولباش مهندس المبدع بهاء الطراونة وإلك ألف تحية وشكرا على مواضيعك.
1: نعم.
2: ومن حي الحبيب محمد وجوجل على الأبيات ومنذكره عليها.
1: نعم.
2: وعلى إضاءات بخصوص الموضوع.
1: نعم.
2: هي في المغامرة يجب أن يسبقها أربع مفاهيم. المفاهيم هي الاستعداد والمبادرة والنية والكتمان.
1: نعم.
2: إذا بدك لازم من توفر أطول العوامل لأنه العوامل اللي بحبطنها الحسد والتردد والنشا متى ما راح عنها هذول العوامل توكل على الله وأقدم. إذا كنت في نص المغامرة لابد من أنك تكمل مهما كانت النتائج. يعني أنا لما درست الصحافة والإعلام والواحد النبلي بخصوصه وأبوي الله يرحمه قال شو بدك الصحافة أنت كفيف والصحافة ما تنفعك لا راح تشتغل فيها ولا راح تأكل منها خبز. كان أنا يعني طموحي أو هدفي أني أكون أول كفيف يدرس الصحافة في المملكة كلها.
1: نعم.
2: الهدف اللي كان يفجره وكانت المغامرة مدروسة ناجحة مش ناجحة كان الهدف يطغى عندي على المغامرة ودرسنا ولله الحمد ما اشتغلنا فيها لكن أمامي آفاق كثير كثير من الثقافة ومن التنوع وحفزتني للاهتمام بمجالات أخرى ثانية باللغة العربية.
1: جميل جميل.
2: يعني
1: طب ما وقفت بنص المغامرة يا معتصم؟ ما وقفت تسأل نفسك بنص المغامرة أنا شو قاعد بعمل وين رايح؟
2: إذا كانت المغامرة تجارية بدك تحاول إنك تدرس الإيجابيات أو الجدوى من الاستمرار فيها.
1: نعم.
2: إذا كانت الجدوى غالبة على المحبطات استمر وتوكل على الله. أما إذا كانت المحبطات وكانت الخسائر فيها أقل من المكاسب أو أكثر يقترض لك.
1: جميل جميل. بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصالات أخرى. شكرا يا معتصم على مكالماتك وأفكارك الحلوة. 06-47-47-111 06-47-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة. مساء الخير. ألو.
3: ألو.
1: يا هلا.
3: تحياتنا أستاذ خالد كيف حالك؟
1: يا هلا.
3: معك سمار.
1: أهلا.
3: وأصدقاء المستمعين وين ما كنتوا بالسيارة تعالوا الراديو شوية لعل صوتي يكون معكم وأني أسمعكم بالسيارة.
1: يا سلام.
3: عم تسمعوني سمر حددين. أصدقاء المستمعين أنا عاملة لوك جديد لحياتي غيرت في منتصف العمر. سيد خالد وأصدقاء المستمعين مساءكم جدا جميل. أنت لما حكيت منتصف تخيلت أني في منتصف العمر وهي أخطر مرحلة الإنسان بمر فيها لما يكون في منتصف العمر.
1: نعم.
3: فأنت في هل أنت عندك مجال الخيار هل تتقبل صديق المجتمع عمرك تجاعيد الوجه الشاب الأبيض اللي طالع على الشعر هل تتقبل أنك تكون جد وأب في نفس الوقت في منزل

0: يضم الأطفال، كيف تتعايش مع منتصف العمر وهي جميل. أكبر مغامرة إنك هل تستمر في العطاء وهل تشعر بالتعب إذا كنت سلبية؟
1: والله طرحك عميق جدا يا سمر، يعني أنت بتعتبر أن الحياة مغامرة وبمنتصفها لازم نقيم
0: كل حياتنا مغامرة. نعم. يعني حتى إلزام العملية التجميل وغيره من شكلهم هي أخطر مغامرة.
1: اللي يعني اللي بتعمل عملية تجميل هي داخل
0: المغامرة، إنك تغير ملامحك، تغير خلق يعني الخالق، إنك تتقبل هذا الوجه الجديد اللي أنت يعني تمنيته إنه يكون في
1: أو شبابك، أو واحد هيك يزرع شعر أو يلبس باروكة، هي مغامرة صح؟
0: طبعا مغامرة. لأنه وراء إلهام شاهين حكت لنا نكتة، قالت إنه في مجموعة صديقات راحوا قالوا بنعمل مغامرة، عارف شو طلعت المغامرة؟
1: هم
0: راحوا لحفلة بدون مكياج، فاعتبروها أنها مغامرة، يعني إشي خطير.
1: سامع يا بهاء؟ بقول لك أحلى مغامرة سووها ستاتهم، راحوا لحفلة بدون مكياج.
0: هاي نكتة إلها مشاهين يا تحكي
1: لها. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر، شكرا لك.
0: تحياتنا.
1: يا هلا. 0-647-47-111-112، وهل الذهاب لحفلة بدون مكياج مغامرة؟ مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء السرور. ألو. ألو. يا ريت تعاود اتصال مرة أخرى. 0-647-47-111-112. مساء الخير. نذهب لفاصل ونواصل. هنا عمان إذاعة.

0: انت بتحكي من سبيكر صح؟
1: نعم.
0: بتحكي قاعده من سبيكر؟
1: نعم نعم.
0: طب نطفي السبيكر يا ايمان.
1: سامعين هيك؟
0: وانت بالسياره؟ ايمان
1: وقفت
0: على جنب، ما اعطيتها رباعيه يا ايمان؟ اكبسي كبسة الرباعي يا إيمان.
1: نعم
0: يلا، لأنه سلامتك أهم من كل البرامج، وبدناش برضو جيبتك تتخالف. إيمان أنت بنص مغامرة، بنص مغامرة، في منتصف هذه المغامرة بتوقفي بترتاحي ولا بتفكري مرة ثانية ولا بتنسحبي؟
1: والله حسيت مغامرة، يعني أني ما بقدر أكملها، إذا حسيتها حامية من أولها أكيد رح أنسحب.
0: إذا حامية المغامرة من أولها؟
1: نعم.
0: أعطني أنا والله هيك شاعر أن مكالمتك رح تكون جدا مفيدة وجميلة. كيف أعرف أن المغامرة حامية من أولها؟
1: مثلا يعني أنه خلينا نحكي أنه الإشي يعني أنا حسيته أنه ما فيني أكمل فيه، خلينا نحكي
0: متعب كثير، متعب كثير.
1: نعم لازم انسحب.
0: تنسحبي. نعم. طب إذا كان في ناس بقول لك أنا بدي أغامر مهما كان الثمن مهما كانت النتيجة،
1: والله يا هذا الشخص لازم يتحمل النتيجة يعني. نعم
0: لازم يتحمل النتيجة. بدي أشكرك وطريق السلامة، وخليك معنا على السمع حتى نسمع مكالمات أكثر. شكرا يا إيمان. يا هلا يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير. هلو، مساء النور.
2: الله لو سمحت، الله يرحم الفنان فؤاد حجازي،
0: رحمة الله على صديقنا،
2: بدنا غنية من عندكو.
0: أكيد أكيد
2: يا يما ماني فرنجي، إذا في مجال.
0: نعم يا بنية.
2: يا بنية المهم يعني يا فؤاد حجازي، إذا في مجال لها طرم الله يسعدك.
0: نعم
2: الله يسعدك، إذا في مجال سمحوني إياها يعني.
0: بإذن الله تفضل شاركنا.
2: هلا أذن الموضوع، أنت تحكي عن المغامرة.
0: نعم
2: إذا المغامرة يعني بقدر أكمل بكمل، بقدر إيش بكمل إيش مثلا حسب. يعني مثلا يمكن افتح، بده واحد يفتح محل مثلا، يلاقي المحل والله بكلف بكلف، تنسحب الواحد مثلا
0: وصار داخل بهالمحل ومتأجر ومدوكر وجايب بضاعة،
2: ومدوكر يخسر قليل احسن ما يخسر بكرة
0: او ارتبط بانسان طباعه شوية صعبة، مثلا تجوز واحد او تجوز واحدة طبعها صعب، او واحدة تجوزت واحد طبعه صعب،
2: هاي
0: تتحول لمغامرة هاي الحياة.
2: هاي بنسحب الواحد 100%. هاي
0: ما بيغامر، ما بيغامر بلكي تغير، بلكي الدنيا صارت احسن،
2: هو يتغير ولا هي
0: يعني ممكن الاثنين يتغيروا، ما بتعرف
2: شو بتغيرهم. والله ما عمرهم بتغيروا، الا ما عمرهم بتغير
0: صراحه يعني. ما بتغيروا يعني الناس،
2: لا مش لان ما كان منيح من اول ما بتغير يعني. في ناس انت دخلت بالجيزة، في ناس بقول لك بتغيروا بعد الجيزة وتجوزوا ما تغيروا صاروا عطل. مع كثير سمعت هيك ناس والله العظيم يعني.
0: نعم.
2: ما انك انت دخلت في الجيزة،
0: لا احنا بنحكي عن المغامرات يعني، لما تغير طبع شخص يعتبر مغامرة.
2: فهم عليك مثلا يعني عن علي مضبوط يعني حسب المغامرة، لانه يعني ما بتعرف شو بصير.
0: نعم
2: شكرا لك، الله يسعدك.
0: الشكر لك يا عزيزي. يا هلا، هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور سيدي، كيف حالك؟
0: مساء النور والسرور. يا هلا،
3: الله يسعد قلبك، معك محمد عجل رواجي. يا
0: هلا يا محمد، كيف حالك؟
3: والله الحمد لله.
0: كيف البراد برا؟
3: والله جخة، حتى سكرت الشبابيك الخلفية.
0: صح؟
3: والله برد، وكنت فابو نصير الساعة دوار المدينة.
0: تفضل.
3: يا الله يزيد فضلك، أول شيء كل عام وانت بخير، انت والأم والمستمعين جميعا، وألف تحية للشباب اللي عندك.
0: نعم،
3: وبالأخص الطراون يعني.
0: نعم،
3: بدناش نطلب منك اليوم، خليها مرة ثانية
0: بها الطراون وعلاك طيفان.
3: الله يسعد قلبك. يا سيدي صلي على النبي،
0: اللهم صل على
3: سيدي. سيد المغامرات،
0: سيد المغامرات،
3: وما بكمل
0: وما بتكمل،
3: اقسم بالله كانك
0: انت الوضع. انت الاتصال بدور عليه قاعد. يلا سولف.
3: انا يعني رحت على الامن ما كملت 10، رديت رحت على الجيش رديت كملت وما كملت. يعني انبنى فنادق على ظهري من اول ما ينبني من الشاشات. لما يجي يكمل عشان بدي اصير ابعد عن التراب وعن الدنيا، برضه ما كملش، اروح انتقل اطلب نقل. يعني حياتي كلها فتحت دكاني ما كملت من راس المال طبعا. والله ما بدل فتحت مع الخضرة ما كملت.
0: أيوة.
3: ما كملت مع شغلة بس.
0: طب ليش ما كنت توقف نص الطريق وتفكر هيك تتعيد
3: والله
0: الحسابات؟
3: أنا بآخريش الدكان مش وقفت بنص الطريق، أنا هربت هروب.
0: هربت هروب ليش؟ بقيت الدائن كثير؟
3: بضاع على العالم كله،
0: بقيت الدائن
3: كسائر كبير. والله والله، لكن في شغلة واحدة هي اللي فلحت فيها. جيزة

0: كمان اثنين سوار هذول اللي بكمل قاعد اصبر عني ولا وين بدروه.
1: يعني انت وين تناوى وين تناوى الرابعه؟ طيب متى تناوى الرابعه؟
0: ها
1: متى تناوى الرابعه؟
0: والله المي بتغلي قاعد.
1: المي بتغلي انا خايف يتفقن عليك الثلاث.
0: انا قلت اقول لك ثنتين وبالاخير قلت لك الثالثه على الطريق وجبت الثالثه صح.
1: والله انا متذكر متذكر
0: ابو عجاج
1: انا متذكر انه كان يعني على ذمتك ثنتين وصارن ثلاثه.
0: الساب الرابع ان شاء الله على الطريق.
1: طب بتعتبر الرابع مغامره؟
0: اه والله انا الدوري كمان مولع عنا.
1: طب لحظه انت بتعتبر انه الرابع مغامره؟
0: اكيد الرابع لان الثالثه والله قويه.
1: اها
0: أبغاك أكلم الشهلات هاي الثالثة. لا والله ما بقدر.
1: ما بتقدر
0: والله.
1: فأنت خايف من الثالثة وتعتبر يعني أنه أجيب الرابعة مغامرة؟
0: خوف بدني ولا إيش ولا
1: عجل؟ لا لا لا, لا, لا, لا. عادي
0: عادي. يعني زي ما تقول مريضة كثير وعشانها مريضة تعبانة فأنا واقف معاها يعني ما بقدر أتخلى عنها.
1: بتريدها والله يشفيها تعبانة
0: الله يعافيك.
1: طب إذا ما في ما في داعي للرابعة؟
0: والله يعني إحنا بحاجة للرابعة لأنه فيش غير أنا وياها لحالنا ولازم ناس يوقف معنا.
1: والعيال وينهم؟
0: والله كل واحد مع مرته بلشان في عياله. وعيال عيالنا.
1: الله يفرجها عليك. الله.
0: ما هذا شو الجيز الصغير؟ هاي شو الجيز وأنت صغير؟ يعني لو تشوف عيالي بفكرهم إخوان من جيلي. يعني بيني وبينهم 15 سنة بس عيالي. والحمد لله.
1: الحمد
0: ما قدر الله كافح.
1: شكرا لك وإياك إنك تغامر بالرابعة. نصيحة.
0: لا ان شاء الله لا تجي ان شاء الله مسخن المي مسخن
1: زي ما بدك.
0: لا حبيبي
1: حر
0: مع السلامة.
1: هذه حرية صح.
0: نعم صح.
1: سامعي علاء بقول لك متجوز الثالثة بس بده الرابعة مغامرة. شكرا لك. 0647-47-111 0647-47-112 تكلمنا عن المغامرة بالبنى بالدراسة بالزواج بأشياء كثيرة بالتجارة. نص الطريق بالمغامرة هل هو متعب هل هو موتر هل تعود للخلف أم تكمل؟ فاصل ونواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: يسعد المساء أستاذ خالد.
0: يا هلا هلا أستاذ محمود العزة.
1: الله يمسيكم وأنورنا بجميعا.
0: يا هلا
1: الأخوة القائمين على البرنامج والأخوة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: الله يبارك فيك، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: يا سيدي بالنسبة للمغامرة،
1: نعم،
0: وحياة المغامرة هي رحلة عمر أصلا، وحياتنا كلها مغامرة.
1: نعم.
0: لما تذكر في قصيدة قلت لي حياتي عشتها كد وعراك والمساحة في حجم عين الجرادة.
1: عين الجرادة.
0: وقالت يقول دربك إلا منها السيل، دربك إلا منها السيل السايل والمقطاع هناك، مستوحش والدنيا ليل كنه الذيب بيستناك،
1: استناك
0: خايف لا تقطع من ناب يلزك تستنجد بكلاب، وخايف لا ترجع تنعاب يقولوا والعالم تشناك.
1: الله الله الله.
0: ولذلك مغامر بيخرب على أمه، مغامر بضر نفسه، مغامر يعني المغامرات مختلفة. مثلا معمرجي متعهد،
1: نعم،
0: واسمه لامع، بيخلي الإشراف بس يروحوا العمال جاهزين معهم دقيقتين، يقول الخلاطات شغالة، بسحب من الحديد تبع الجسر وبصب بروح بيمشي الأمور. هذا وقع بعض الجسر مرة جسر، بقول له درب، بقول له إما اسمنتك مغشوش وإما مونة ما حطوش وإما قشوا الحديدات وصار بحساب القفوش.
1: الله الله.
0: وأخذها أستاذ مصح جزين استأذني وغناها على طريقة اللي هي الزجلية.
1: هنا هذه المغامرة المؤذية،
0: مؤذية الكل. نعم، هذا زوجت الحاجة حتى حرمة.
1: نعم.
0: بالتالي في مغامرة شعب، بقول يا شعب راهن عسبك بين الخيول بفار، يا شعب راهن عسبك بين الخيول بفار، وسقف تذابت كفت وشو طول المشوار، وطلت خيول الناس وكل غايب إجا، والفار بعده ملتهي بزبالة المثمار. نعم.
1: وماذا عن مغامرات الليل؟ الواحد لما يطلع بالخلا بالليل، هل هي مغامرة؟
0: يعني هي مغامرة خفيفة، هذه بسيطة.
1: خفيفة بس في بعض الناس يعني بتكركب منها. في ناس
0: يعني،
1: بقول لي علاقة قبل شوية، في ناس بالنسبة له القصدرة بالشوارع الساعة واحدة بالليل مغامرة.
0: مغامرة يعني جل كلام الكلاب الضالة بس، ولا يعني ما فيش غير هيك يعني، ولا
1: مغامرة.
0: لذلك كونها مدعومة كمان الكلاب يعني راح تقع براسه المسكين.
1: نعم.
0: المهم اذكر اني لي مغامرتين باختصار، يعني مغامرتين كان كاد ان يقضي على حياتي. مغامرة وانا ب 16 تقريبا، ورحنا على بركة اسمها بركة السلطة، يعني شرق الظليل، وهاي كبيرة بتمول المزارع كلها.
1: نعم نعم، معروف معروف.
0: ورحت رحنا على البسكليتات طبعا، وانا ورفيقي اللي بس، واثنين عرفنا نسبح، ونزلنا من البركة الخطيرة مع انه اطرافها سلوب يعني ميلان وعليه خضرين بتزحلق، ولولا يعني ربنا انه كاتب لي عمر ما لا يمكن اطلع.
1: هذا غير الطين وغير الزحلقه
0: هي بطون، لكن البطون ميلان ما سهل عليه الطحالب. هذه الخضرة
1: طحالب
0: مش سهولة تطلع. ويلا ما وصلت الى الحفة الا نفسي مقطوع خالص، كان ممكن تكون هي القاضي يعني. مغامرة وبالسحرة يعني ما فيش إلا ربك راد إني ما متت. مغامرة ثانية على دراجة حقيقي، يعني يمكن 83 84، ومعي صاحبي لي، وحاولنا نتجاوز عن باص هو بطرف الطلوع، وكنت أنا قادر أسوق الدراجة مش كبيرة كثير يعني 175.
1: مش هالقوة.
0: ولما تساهل الباص لما باص أبو العيل كبير ولين البوس كان. فلما تساهل الباص صار شبه نزول، لا والله صار الباص بده يعني يسبقني، وصرت احنا عند العجل الامامي والباص عجل كبير بدخل بجنبنا، والسيارات طبعا شارع يعني باتجاهين مش سيارات، الشارع نفسه باتجاهين، السيارات الجايه بمر من جنبنا واحنا بجنب العجل الباص قاعد يعني، ومش قادر لا اطلع عنه ولا يطلع.
1: هذه ما في مجال تفكر،
0: لا تراجع لا شيء، حتى ربك سلم يعني. بالتالي يعني وتوبه بعد النوبه.
1: حلمت فيها هاي الشغله ولا ما حلمتش فيها؟
0: لا يعني رعب قاتل يعني، بالتالي كنت ضيعت صاحبي وضيعت نفسي وضيعت تاورات. هذا تاور كان. نعم. فهذه هي من المغامرات القاتله، وبعض المغامرات لا والله بتصيب، واكثر المغامرين هم لعبه الشده تبعين الطرين.
1: ايوه
0: ببقى معهوش شيء وبشتري عكبوت مرات.
1: مغامر مغامر.
0: قلنا له اسمع منا حول طرنيب، بلكي الحظ يساعد والبخت يجيب، أضبط نفسك يا معدل اوعى الغشوك، بلكي من عقب المخسرة من الرصيب، ومن أول ما فتوها قالب كبوت، وقطش من أول لفة صاحبنا الحوت. قلنا له يا أخي متنا، بتعرف شو قال؟ كلمنا البنك الدولي يجيب التابوت، واستنى البنك الدولي يحل الأشكال، حل ظهور اللعيبة وترد

0: حال، وخليها على الله يا استاذ خالد.
1: خليها على الله. شكرا لك يا محمود. شكرا لك. يا هلا يا
0: هلا. سلام عليكم.
1: وانت من اهل الخير. خليك معنا على السمع محمود العزام. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا هلا.
2: كل عام وانت بخير استاذنا بمناسبه المولد النبوي.
1: اهلا يا استاذي وانت بخير.
2: سلم على الشباب القائمين على البرنامج.
1: نعم نعم الله يسلمك.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: نعم تفضل
2: استاذنا. بالنسبه للمغامره وبالنسبه للخوف، انا بالنسبه للخوف اللي يفاجئني بخاف. اما خوف المغامره اللي اكون عارف انه في قدامي خوف بدب عليه، الخوف نفسه بحس انه راح يخاف مني. يعني بغامر.
1: بتغامر؟
2: نعم.
1: ايش اخر مغامره عندك كانت؟
2: هن مغامرتين، واحد من نوع هذا واحد من نوع هذا.
1: أه.
2: المغامره اللي خوفتني كنت رايح على دوامي بمنطقه الرويشد.
1: أه.
2: وبيني وبين مقر دوامي ما يقارب 4 كيلو مشي بالصحراء.
1: مشي بالصحراء.
2: انا ماشي وفي شيء بيمشي معي، بطلع حوالي بطلع ما في شيء.
1: اي ساعه؟ اي ساعه؟
2: الساعه 2 بالليل.
1: رايح تستلم مناوبه 2 بالليل. طيب
2: مساء الله.
1: كمل.
2: دوام وزارة الدفاع تفهمني.
1: اها.
2: فأنا ما صدقت على الله، أنا أصل منامي يعني.
1: اها.
2: لما صرت منامي طبيعي إني أغير ملابسي. فبدي أفضي جيابي، بلاقي بجيبة القميص إيش؟ 3 ورقات إيش؟ علاج.
1: اها.
2: لما حركت قد ما نشف دمي من الخوف، أنا لما مشيت لقدامي شوية تحرك كان واحد ماشي معي. عرفت انه ورقات العلاج هن اللي طلع من الصوت. مسكت من الثلاثة وصرت احرك فيه الانذاني واضحك عطول صوتي.
1: انا بقول تروح على الصيدلية تترفل.
2: انشفت يومها. المغامرة ما خوفتني اخونا مثل من عمان. الا بقول لي بدنا نطلع مشي، نصف السيارة عندك ونطلع مشي على الجبال. شوفي قال والله في بتعرف، قال في موضوع ذهب ما ذهب
1: برضو.
2: الموضوع هذا بتعرف انه في خطوره يعني رصد وما رصد. طلعنا مشينا 1.5 ساعة بالوديان لبين ما وصلنا لجبل لونه وردي هيك. وفي مقبره مسيحيه يعني جايه بالجبال.
1: نعم.
2: بين الصخور هذه لو قلت طلع شوفي لو قلت ضاك زي البني ادم هيك لابس اسود وقاعد.
1: ايوه
2: فعلا تجسيد بني ادم قاعد هيك لابس اسود
1: بستناكم
2: شوي. شوي استاذنا اللي بقول اوه اخوي نشف عبطنا عبط يوسف خلينا نرجع. قلت انت جاي من عمان. وجاي وعارف انه فيها خوف.
1: حلو
2: وجاي بدك ترجع
1: هيكم نص المغامره ولقيكوا الشيء بقول لك اوه. شو قررتوا؟
2: قلت ما فيها رجوع. انا ظليتني ماشي لقدام، راح صوت اخوي كان اول شيء نادي علي وقول لي ارجع وكذا، راح صوته طلعت وراي اللي جري ووصلت لرقبته بركاب. طاير الزلمه.
1: نعم.
2: انا رجعت على الوادي في سيل ميه. قعدت فيه صرت اجيب ميه واحط على راسي من فوق. عمالي شوي لحقته.
1: حلو. شكرا لك يا عزيزي. خلينا ناخذ اتصال اخر. يا هلا.
2: الله يعطيك.
1: هناك اتصال قبل الفاصل. 0647 47 111 112. مساء الخير. يا هلا.
3: الو.
1: يا هلا تفضل.
3: مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور. يا اهلا.
3: لو سمحت الله يخلي لي اياك.
1: نعم.
3: بدي مقطع للاستاذ احمد شوقي ولد الهدى في الكائنات
1: الصغيره. نعم.
3: بمناسبه المولد النبوي. هذا واحد. نعم. اثنين بالنسبه للمغامره، انا مع المغامره المدروسة المحسوبة. الميزان بتعرف بحب تغامر في المجهول نوع من التهور. المغامرة يجب أن تكون في بديل ومدروسة حتى لا يقع الإنسان في الخطأ المضاعف. يعني واحد بده عمر لازم يعد الميزانية المطلوبة للعمار من الأساس. الطابق يدرس طابق طابق يدرس، مش أنه أنا أوضع نفسي في أول طابق وما أقدرش أكمل بقية المشروع. فأنت بتصير يعني هنا خلينا نقول ملطشة باللهجة العامية لأصحاب المواد والكذا إلى آخره، وتستدين من الناس. فبتصير معناته أنت موضوعك يعني لا أنت عمرت سكنت ولا عملت مشروع، بمعنى أنك أنت استفدت من

0: البلاد، فيشوها المشروع كذلك. يعني من أول لازم الإنسان الرفيق في الطريق، والمثل بيقول يعني إنه الإنسان يعني لازم يدرس الموضوع دراسة واقعية قبل ما يغامر، لأنه هذا تهور اسمه مغامرة. المغامرة المدروسة هاي مستحبة، إنه الإنسان يجازف يكون في بديل، فيما لو أنا ورطت نفسي في مشروع يكون عندي بديل، مش أمديه للناس وصير أنا يعني في موضع لا يحتد عليه الإنسان. أنت عارف الميزان بحبش غامر. إلا مدروس يكون مشروعه ناجح 100%. وما بعرف الفشل، حتى لو الوضع كان سيء بعيد أول وثاني وثالث ورابع لا يمكن يستسلم. وأنا ممنونك جدا، شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: على أحمد شوقي.
1: شكرا لك. شكرا لك يا أهل. فاصل ونواصل، ولكن نذكر بالأرقام مرة أخرى: 0647 47 111 112.

0: 0647-47-111-112-112. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا أهلا.
1: تحية كبيرة لحضرتك.
0: نعم.
1: أهلا بيك وتحية كبيرة للأستاذ علاء قطيفان المراقبة الرئيسية والدكتور بهاء الطراون الماستر المتميز.

0: نعم. المستمعين والمشاركين.
1: ولك
0: التحية.
1: أهلا يا أم عصام.
0: أهلا بحضرتك. كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. ناخذ الذكرى المولد النبوي الشريف عاد الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليوم نور البركات يا رب.
1: نعم.
0: عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الموضوع تعب في منتصف الطريق.
1: منتصف المغامرة.
0: المغامرة نعم. هي مرحلة بمر فيها كثير من الناس. البداية بتكون مليانة حماس وفيها أمل. النهاية لسه بعيدة. لكن المشكلة الحقيقية لما بتظهر نوصل إحنا لمنتصف الطريق. أنا بدي أقول
1: كل
0: ما بتزبط للمنتصف هون بنكتشف إن الطريق أصعب من الشيء اللي إحنا توقعناه والإمكانيات عنا صارت محدودة والنتائج مش بالسرعة اللي إحنا كنا نتمناها. الفكرة الأساسية منتصف المغامرة هي أصعب مرحلة لكن هي مش دليل إن المغامرة فشلت. الإنسان دائما في البداية بيكون عنده حماس، رح أفتح المشروع، رح أنجح، رح أكمل دراستي، رح أبني حياتي. لكن بعد فترة من هذا الحماس والله بتلاقي بخف. تبدأ المسؤوليات تظهر، المصاريف بتزيد، يمكن ينتكس. سبحان الله. هون بيجي السؤال، أكمل ولا أوقف؟ هي مش كل توقف معناته فشل ومش كل استمرار معناته هو نجاح. لكن المطلوب مني إني أراجع أنا الطريق اللي أنا ماشي فيه، بدي أعمل حلول، بدي أغير الخطة، بدي أكمل الطريقة أنا أذكى وأسأل حالي إيش اللي تغير، وين المشكلة، هل لازم إني أقلل المصاريف، هل أحتاج لشريك أو استشارة، ومش غلط هذا الشيء. يعني ما تهدم المشروع لأنه مرحلة منه كانت صعبة ويا ناس تعثرت في منتصف الطريق قبل ما توصل. لكن الحل مش إنك أنت تكمل بنفس الطريقة، بإمكانك تغير الخطة. إذا تعبت خد استراحة، إذا خسرت تعلم من الخسارة، أطلب المساعدة مش غلط، لكن ما تأخذ قرار النهاية وأنت في قمة التعب. لكن اسأل حالك،
1: قرارات التعب أم عصام قد تكون يعني
0: صعبة
1: ضبابية.
0: نعم ما يكون في قمة التعب، لا هو يستريح ياخذ راحة حتى يقعد مع حاله، يقعد يفكر كيف شو يقرر، ايش بده يعمل، بده يوجد الحلول ويسأل حاله كيف أنا بدي أكمل طريقة.
1: نعم.
0: أفضل.
1: نعم.
0: بدي يعمل خطة جديدة أو مش غلط إما يطلب مساعدة من حدا قريب منه. التعب في منتصف الطريق طبيعي، لكن ما تاخذ قرار وانت تعبان. خذ نفس عميق، راجع خطواتك، غير الشيء اللي بيحتاج لتغيير وبعديها قرر كيف بدك تكمل. ويسعد لي هالنص الطيب.
1: شكرا لك
0: معي. تحياتي لك. اهلا الله معك بأمان الله.
1: هناك اتصال. مساء الخير. يا هلا. مساء الورد. اهلا بثينة، نرفع الصوت شوي.
2: اي والله انا سامعه صوت موسيقى عندكم.
1: نعم
2: هو صوت الموسيقى عالي من عندكم.
1: صوت الموسيقى عالي عندنا
2: هيك، انا ما بعرف طالع.
1: نعم.
2: صوت موسيقى.
1: طيب نخفض صوت الموسيقى، تفضلي.
2: المهم اول شيء تحياتي لك وللمستمعين، وبقول لكم كل عام وانتم بالف الف خير جميعا.
1: وانت بالف خير.
2: والعاملين يعني المستمعين والمستمعات لنفسي على امل وام عصام وكل اللي بيحكوا معاكم واللي.
1: نعم.
2: ما بحكوا. شوف أنا بدي أحكي لك شغلة، لما بدي أغامر شغلة بدرسها، بعمل دراسة. شو يعني يمكن الواحد هو صغير شوي بالعمر كان إنه ما يفكر بهاي الطريقة، كان يفكر في بعقلانية، لا بدي أعمل هالإشي، يلا بدي أروح بدي أسوي بدي أقيم. بدي لك هيك شغلة يعني على صعيد شخصي صارت معي قبل سنتين، إلا اللي هي موضوع عملية لعيني.
1: نعم.
2: يم والله كانت يعني نسبة الهاب 50%، يعني ما يعني من حطيت في انه افتاري او لا، يعني ما في نسبه شيء اكثر يعني هذا. فدرست الموضوع، كان انا كثير يعني عمل لي صداع الموضوع، عرفتي صداع.
1: نعم.
2: يعني بشكل فظيع لدرجه اني يعني خلاص ما كنت قادره اشتغل ولا يعني اعمل اي شيء. فدرست الموضوع لقيت انه لا معلش، حتى لو ما نجحتش العمليه المهم يخف الالم الجسدي. لانه الصداع يعني الله يبعده عنكم، بتعرفوا شو بي يعني كيف يعني لما يكون فظيع وشديد يعني.
1: نعم.
2: فبصراحة يعني العملية فعلا زي ما يعني نجحت، انه الحمد لله الألم راح، خلينا اقول لك بنسبة 99% او 100%. لكن من ناحية تانية يعني ناحية هيك شوي ما عجبني الوضع، انا ما صار زي ما انا بدي، لكن لقيت له بدائل. فهاي كانت مغامرة انه يا ربي شو اختار. لا انا اخترت راحتي الجسدية صراحة. لانه يعني مش معقول انا اضل تعبت عشان مثلا انه ما يعني اعملش هاي العمليه. هو الموضوع مش يعني انه مثلا يتصلح نظري او يصير افضل، لا لا، كان موضوع انه فحص جفن ولها نتائج انه ممكن ما تزبط يعني، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: فهي ما زبطت زي ما انا حابه، لكن على الاقل يضمنت انه يعني كسبت الإشي الاكبر انه بطل في عندي صداع مزمن يعني مستمر. فيعني انا باختصار المغامره بعتبر ان الواحد لازم يدرسها، واذا يعني قرر انه اوكي وصل نص الطريق وصار فيش مجال انه يبدي يكمل يا اما ما يكمل، برضه يدرس يشوف شو اسهل له او شو اللي بيريحه اكثر، انه انا يعني اكمل يعني شو الخسائر اللي راح اخسرها لو كملت او اللي راح اكسبها لو ما كملتش، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: ويعني هي صراحه يعني بالنهايه بدها مقدره ودراسه ومعرفه شخص وخبره.
1: نعم.
2: خبره.
1: نعم. بدي اشكرك بثينة حتى نعطي مجال اتصال اخر. شكرا بثينة. هناك اتصال. مساء الخير.
3: خير استاذ خالد.
1: مساء النور استاذ، اهلا.
3: كل سنه وانت سالم.
1: وانت سالم.
3: يسعد مساك ومسا المستمعين جميعا.
1: يسعدك. مين معنا؟
3: احمد هشام، مشاركه للمره الثانيه.
1: اهلا يا احمد، تفضل.
3: يا بدي اعقب على موضوع المغامره. انا مع المغامره بكل شيء، ما بمس الاخرين او ما بمس الحياه. ما بمس حياته يعني روح الإنسان.
1: نعم.
3: وبدي أوجه رسالة لكل المستمعين الشعراء من الأردن. نتمنى أنهم يشاركونا بشعرهم.
1: جميل.
3: دائما مشاركاتهم.
1: بتحب الشعر؟
3: نعم، متذوق يعني.
1: نعم، هو الشعر لما يكون عنده هدف بكون جميل جدا، صح؟
3: نعم. نعم. أكيد.
1: أكيد.
3: وبوصف الصورة اللي صعب يوصف الإنسان الطبيعي العادي اللي ما عنده ميزة الشعر.
1: نعم نعم، يكفي أنك ذواق للشعر يا صديقي، شكرا لك.
3: يا هلا يا خير أنت وجميع المستمعين.
1: يسعدك صديقي. 0647 47. وهناك تحية من طاقم برنامج مساء الخير، يهدي تحياته للعزيز المستمع باسم قطيفان أبو وصفي. ومساء الخير يا باسم قطيفان، ويسعد مساك أينما كنت.

0: نعود باتصالاتنا ومساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ
0: خالد. يا أهلا
1: بيك. تحياتي لك ولا بهاء وكل السادة المستمعين والمشاركين، وكل عام وأنتم بألف خير بالمولد النبوي الشريف. أخوك عيسى نادى ميتا فأحياه، وأنت أحييت أجيالا من العدم.
0: الله
1: يخليك. حقيقة موضوع المغامرة موضوع فضفاض كتير.
0: نعم.
1: طبعا كما تفضل الأخوان كلهم بحييهم على أنه يجب أن تكون في دراسة للمشروع اللي بدك تكون فيه، للمغامرة اللي بدك تخطوها. اللي بيصير في شغلة بتغيب عنا الاهتمام بالتفاصيل، بتفاصيل الموضوع حتى نتقدم خطوة إلى الأمام، لأنه كل حياتنا كلها مغامرة. وعند أخذ القرار أنت بتغامر لأنه بدك حل، بتغامر لا يجب أن تأخذ قرار حتى تجد حل، وقد يكون القرار مغامرة،
0: وقد يكون القرار انسحاب
1: تماما
0: أو هروب
1: تماما. هلا بناء المغامرة، مين اللي رح يخليك تنهزم من المغامرة؟
0: مين؟
1: أو تدري بوجهة نظر المتواضعة،
0: نعم،
1: إنه الأمل قد يهزمك من المغامرة.
0: الأمل عندما يغيب أملك أو عندما يقل
1: تماما. لأنه في البدايات بكون عندك وهج،
0: نعم،
1: بكون عندك شعلة،
0: حماس.
1: يعني بدل ما تقدم خطوة خطوة بتقدم ثلاثة مع بعض. ففي نصف الطريق، في نصف العمر، يوميا يجب أن نعيد تقييم أنفسنا. حياتنا كلها مغامرة.
0: نعم.
1: فتجد أنه حتى قد تستغرب لما حياتك مع أسرتك،

0: اولادك زوجتك مغامرات
1: مغامرة
0: بتعيد بعد فتره تقييمك. هلا انا قصرت مع زوجتي شو اللي الشيء اللي خلال هالعقد هذا نتج وانا مبسوط منه، وشو الشيء اللي كان سيء وخلاني ارجع فيه مغامرات سلبيه كثير وفي ايجابيه لا ننكر. في وسط المغامره في وسط التقييم نجد انفسنا انه الامل يهزمنا احيانا نتيجه انه ركننا على الدراسه مش على التفصيل، ونتيجه قله الحماس تبعنا، ونتيجه الاهم من ذلك الاندفاع اللي بنكون مندفعين فيه علشان نوصل الى القمه. مش مشكله انك تغامر بفلوس لانه اذا بلشت تخسر الوقوف عن الخساره مكسب،
1: نعم،
0: بس اذا تملكك العند وحتى بتبطل تثبت لنفسك، انت بتصير تثبت للغير اني انا قادر. اذا طلعت على مغامره للغير وكانه قاعد بتقول لهم انا بغامر عنكم في النواحي الماديه،
1: نعم.
0: الوقوف عن الخساره مكسب. فنجد انفسنا انه احيانا العند تبعنا هو اللي بيخلينا، هو اللي بيكسرنا، وبنفعش الندم هون، بنفعش الندم لانه اول خساره كان مفروض اعيد حساباتي واشوف تفاصيل المهمه كانت.
1: عندما اعلن انه في خساره في ناس بيخسروا وما بنتبه.
0: نعم
1: بدنا نستمع لقصيده لانه حتى المستمعين يعني ينتظروا بشوق شعراء المساء على مساء الخير.
0: تكرم عينك وعينهم يا سيدي. نطق الحنين وفاضت الأحداق والروح قد عبثت بها الأشواق، ماذا أقول وكل نبض داخلي يشكو وعقلي للجنون يساق. بالأمس ظللني الربيع بظله واليوم لا غصن ولا أوراق. يا تارك الروح برغم تعلقي رفقا بها فالبعد ليس يطاق. قد كنت أحسب أن بعدك هين فإذا بكل الذكريات وساق. أيكون حظ الناس منك تقربا وأنا البعيد وحظي الإحراق. فاحسن إلى روحي فإنك نورها إن أظلمت من حولها الآفاق. أنا قد تعبت وفي وصالك راحتي هلا حنون فخاطري مشتاق. حاشاك ترضى أن تراني تائها أشكو البعاد وعندك الترياق. فاعطف على روح بكتك توجعا وأتى عليها الحزن والإرهاق. إن طال صمتك يا حبيبي فدلني بالله ماذا يصنع المشتاق. قلبي يحدثني بأنك عائد فأنا هنا متلهف طواق. راض بحكمك لو حظيت بلحظة فيها لقاء عابر وعناق.
1: الله الله، لمن القصيدة؟
0: ماجد عبد الله.
1: جميلة جدا، شكرا. أشكرك. يا أحمد يعطيك ألف عافية، دائما مبدع بفضاءات هذا المساء، شكرا لك. أيضا تحية مسائية من أسرة مساء الخير للمستمع العزيز ماجد الفايز أبو تركي، يسعد مساك. يعني احنا كثير عنا زملاء وعزاء بسمعونا وبعثوا لنا التهاني والتحايا، ويجب أن نرد لهم التحية بأجمل منها. يسعد مساك أستاذ ماجد.

0: مستمرين على الهواء مباشرة 0647 47 111 0647 47 112. هذه تحيات الزملاء المحبين اللي معاي لهذا المساء بهاء الطراونة وعلاء قطيفان. نكمل مع اتصالاتكم. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيفك خالد عياد؟
0: يا هلا.
1: شو أخبارك؟
0: أنا بخير.
1: معك إلهام.
0: أهلا يا إلهام.
1: هلا بيك وتحياتي لبهاء الطراونة ولعلاء قطيفان.
0: نعم ولك التحية، تفضلي.
1: أي مغامرة بتحتاج لهدف. لازم يكون الواحد عنده هدف عشان يبلش بهاي المغامرة.
0: نعم.
1: حتى يعني لو اسمها مغامرة، بس أنا مش معناته أروح هيك خبط لزق بحكي والله بدي أغامر. لا، بدي أكون مخططة وعندي طموح لهاي المغامرة. مثلا يعني قاعدة ببني بيت ووقفت بنص الطريق.
0: نعم.
1: يعني لازم أفكر يعني في طريقة تانية. هو صعب الواحد يوقف بنص الطريق، لأنه لما بدي يبلش المغامرة إنه ما يوقف، يعني يطلع السلم درجة درجة.
0: نعم.
1: فهيك بحقق النجاح. بس أوقات إلا يعني كتير ظروف والواحد يوقف بنص الطريق.
0: نعم تحصل ظروف.
1: لما مثلا أنا ببني خلص خلصت الفلوس، شو بعمل؟ ببني غرفة، غرفتين، مطبخ، حمام، بدل ما أدفع أجار، الأجار اللي بدفعه بصير أحوشه، بصير هذا المبلغ أجمعه وأكمل. يعني في طرق، في خطط أنا ممكن أفكر فيها.
0: نعم.
1: مثلا مغامرة إنه في بتسلقوا جبال، بينزلوا البحر، بغامروا. بس أنا بحكي هاي مغامرة خطيرة، هاي يعني بده الواحد يكون قد هذه المغامرة، مش سهلة. وبعدين
0: بدنيا يعني
1: بدنيا ويعني ويكون عنده القوة، يكون عنده الشجاعة. كمان أهم إشي الشجاعة، يعني إذا ما كان شجاع ما رح تضبط معه. في يعني زي ما حكت سمر، بس إنك ضحكتني. إنه فعلا هي المغامرة يعني أكبر مغامرة، إنه
0: أروح على حفلة بدون مكياج.
1: هلأ يعني هدول النساء دايما متعودين نشوفهم بمكياج، يمكن ما عمرنا شفناهم من غير مكياج.
0: أيوة.
1: أما ييجوا حفلة من غير مكياج والله ما رح نعرفهم.
0: مش رح نعرفهم بالضبط،
1: رح نفكرهم ناس جديدة.
0: عمرك تهتي بصاحبتك إذا كانت بدون مكياج؟
1: والله تقريبا خاصة لما تحط، يعني في بحطه مكياج خفيف أوكي. أما لما يكون يعني بشكل مش طبيعي لا، مش عارفها أبدا. يعني مرة يعني في نقطة تانية، إنه كانوا نسوان، عدة نسوان بحفلة، واحد منهم لبس باروكة.
0: أيوة.
1: لما إجت تقوم الباروكة شبكت في جذع شجرة.
0: أيوة.
1: انشالت الباروكة فانكشفت.
0: وانكشف اللي تحت الباروكة.
1: طبعا هي لا مرتبة شعرها ولا اي شيء.
0: يعني برأيك الباروكة مغامرة؟
1: مغامرة.
0: يعني خليها طبيعتها، يعني
1: خليها طبيعتها، لان هذا الموقف اللي تعرضته والله مشكلة. نعم. يعني نعم. احراج كبير.
0: الله لا يجيب مشاكل ولا احراج. بدي اشكرك، يعطيك العافية.
1: هلا
0: يا هلا.
1: هلا.
0: 0647 47 111 112 فاصل، ومن ثم نواصل.

0: وش كثر
1: قال. نذكر بالارقام بنهايه البرنامج, وهناك مجال اتصالات 06-47-47-111 06-47-47-112. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء
1: النور.
2: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيكي.
2: انا بألف الف خير.
1: وانتي بألف خير.
2: والاردن بألف خير. جلال نعم. سيدنا والاسره الهاشميه بألف مليون خير يا رب.
1: نعم.
2: والاذاعه طبعا اكيد بتسعدنا. بألف الف خير.
1: يسعدك. تفضلي.
2: الله يزيد فضلك. اكبر مغامره مع احترامي لكل اللي تفضلوا فيه الاعمار والعلم والاشياء هاي اللي بكون هم مضحيين فيها وبدهم يعملوا هالمغامرات,
1: والمشي بالجبال كمان,
2: والمشي بالجبال والمكياج وغيره, هذا بعتبره انا يعني
1: تروح حفله بدون مكياج.
2: لا بسيطه بسيطه, المراي بلاش ضل يتمار على ما يشبع. المغامره الصعبه الزواج.
1: الزواج وين المغامره؟
2: الأخ اللي حكى إنه زوج مرة ومرتين وثلاثة والرابعة والخامسة الله أعلم.
1: لا ما في خمسة.
2: يمكن
1: حد أربعة.
2: اتوقع يعني اتوقع. هاي أصعب مغامرة والله يا أستاذ خالد.
1: الزواج مغامرة.
2: أو والله صعب حياته, ويكون عنده أطفال ويكون عند ستة ضراير ويمكن تنتين يتفقوا عليه ويمكن ما يكون سعيد بحياته يعني. هاي مغامرة يعني صعبة يعني جد والله.
1: أكيد أكيد هو اللي مش قد الزواج بفشل فيه, بس مش قده إنه ماديا وبس, يعني مش قده نفسيا وحصنا.

0: الاختيار وحسن العشرة، لكن أعتقد تغيير الناس أو تغيير الزوج أو الزوجة أو بعض من طباعه هي المغامرة. يعني زي اللي بيقول والله أنا راح أتزوج هذا فلان، يعني واحدة تقول آه بس بغيره بعدين، أو بغير طباعه أو بلينه، أو واحد يقول والله بلينها أو بخلي طباعها ألطف. هذه المغامرة ممكن تكون.
1: طب شو رأي حضرتك لما كنت بتفوق عليه؟
0: أنا ما عنديش رأي، أنا بدير حوار. يعني
1: شو رأيك لما تحصل، لما حصل حصل، أنا بعرف تنتين ضراير اتفقوا على زوجهم،
0: تنتين ضراير
1: حبايب والله ما عرفتهم ضراير،
0: حلو حلو
1: صحبات،
0: بروح بقهرهم بجيب الثالثة
1: والثالثة يعني يمكن يتفقوا معها كمان ويتفقوا كمان.
0: ما بتعرفي يعني كلهم مغامرة، كلهم بغامرة.
1: مش سهلة والله، والله ما هي سهلة. بس مبين الأخ مريش يعني.
0: نعم.
1: شو بضع لوج.
0: نعم
1: الله
0: يوسع،
1: وان شاء الله انه ما الواحد يتزوج خلص يكتفي باول زوجه.
0: نعم يكتفي باول زوجه. شكرا لك
1: يا الهندسه لكل العائله.
0: معنا مجال الاتصال، مساء الخير.
2: يسعد مساك استاذ خالد.
0: يا هلا،
2: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
0: والله انا بخير.
2: معك اسمهان.
0: اهلا يا اسمهان.
2: اهلا بك. الله،
0: كيف حالك يا اسمهان؟
2: الله يكرمك.
0: معلش دائما اخر حلقه بالاسبوع بتكون شويه حاميه.
2: لا هي دائما حلقاتك رائعة.
0: نعم.
2: في البداية وفي النهاية دائما. نعم. ما شاء الله عنك، الله يكرمك.
0: يسعدك.
2: والله صراحة يمكن المغامرة اللي بدي أحكي عنها تكون غريبة شوي.
0: نعم.
2: أنا واحدة من الناس اللي أعشق شيء اسمه سيارة. وبحكم وضعي فأكيد مستحيل إني أسوق سيارة.
0: نعم.
2: كوني كفيفة.
0: نعم.
2: ففي يوم من الأيام، طبعا أنا كتير بحكي عنها الموال وإن شاء الله هيك ربنا يكبر بنتي وتصير عندها سيارة ومش عارف. فقبل ما تكبر جيهان، واحد من إخواني قال هل قد يعني أنت فكرة إن الوضع صعب؟ أنا بدي أخذك وخليك تسوقي. يا بحلال واحد ربك، وين نروح يعني؟ أنا ماشي ممكن أسامح بنفسي بس ما أزيش غيري. طب افرض شافنا صورتك أي رخصة ولا كيف بتسوقي ولا كيف؟ قال ولا يهمك. ففعلا رحت على مكان، أخذني على مكان بعيد فاضي والله وجربت.
0: أها. كم متر سكتي؟
2: لا لا والله سوقني منيح
0: منيح.
2: يعني إشي.
0: طب أوصفي لي، أوصفي لي شعورك.
2: أنا صراحة يمكن لأنه في معي حدا مش أنا لحالي. كان خوفي على أخوي اللي معي.
0: بس كان يعطيك إرشادات، دعس بنزين، دعس بريك.
2: هو جنبي. أكيد يعني. بس مع هيك يعني كنت خايفة عليه وبنفس الوقت مستمتعة جدا. أنا بعمل إشي من نفسي بالرغم من خطورته وصعوبته يعني. بس كان شعور حلو والله.
0: والله مغامرة رائعة. نعم.
2: أنت كنت مبسوطة يعني، صح هي غلط وصعبة لكن ربك سلم
0: ومسؤولية.
2: والله الحمد لله.
0: شكرا لك يا أسمهان.
2: يا هلا.
0: يا هلا يا هلا. ويعني بهذا تكون آخر مكالمة لأسمهان ومغامرتها في قيادة سيارة. أحترم هذه الرغبة وأحترم هذا الأخ اللي لبى رغبة أخته. إذن بهذا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج برنامجكم مساء الخير. بدي أشكر الزميل العزيز علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وبدي أشكر شكر كبير للمخرج وهندسة الصوتية الزميل العزيز بهاء الطراونة. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد بإذن الله يتجدد كل أحد واثنين وثلاثاء، ولا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء، وتصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، ونبدأها بأبرز العناوين. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. من العناوين إلى التفاصيل، صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب سنة 2026 ميلادية. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ، ركزت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرين إزاءها. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة. إلى التفاصيل والزميل عط بن سور.
1: التعاون والتنسيق حيال التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك كانت محور لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ. كما بحث الصفدي والشيخ في اللقاء الذي حضره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، وحذرا من تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية بما فيها إرهاب المستوطنين وتوسع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني. ودان الصفدي والشيخ تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال طرح

0: عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني إيوان شرقي القدس المحتلة. وأكد الجانبان ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحاولات إسرائيل الممنهجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أكد أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة في 8 من هذا الشهر. وحول التطورات في قطاع غزة، أكد الصفدي والشيخ ضرورة تثبيت الاستقرار وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق للتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة فيه. ودعا الصفدي والشيخ إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي ودولي فاعل وجاد لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الصفدي والشيخ على أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية باقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأونروا في القدس المحتلة، معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولي وانتهاكا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للأونروا ومؤسساتها، محذرا من تداعياتها على دور الوكالة وحق اللاجئين الفلسطينيين. ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتصدي للممارسات الإسرائيلية بحق الأونروا وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لها لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين. ونواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مناطق عدة في الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي القدس المحتلة أخلت قوات الاحتلال معهد قلنديا للتدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا واستولت على مجمعه قبل أن ترفع علم الاحتلال في ساحته. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس يتواصل الحصار المفروض على منطقة جبل رأس العين بعد تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة وفرض قيود مشددة على حركة الأهالي. وفي برية التعامرة شرق بيت لحم أصيب 3 فلسطينيين من عائلة واحدة خلال هجوم شنه مستوطنون على تجمع الحسوة استولوا خلاله على نحو 220 رأسا من الماشية. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، في حين أعلنت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1296 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 4296، إضافة إلى انتشال 814 جثمانا. وأكدت وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم. إلى ذلك، نددت الأمم المتحدة بتهديد إسرائيل بطرد سكان من مناطق في القطاع تطلق منها طائرات ورقية ومسيرات وبالونات، معربة عن أسفها لما وصفته المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيل.

0: الإسرائيليين. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتخطيه حدودها الدولية باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة هذا الانتهاك الخطير الذي يمثل مساسا بسيادة دولة عربية وتصعيدا استفزازيا غير مقبول، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها. دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا وإنهاء احتلالها جزءا من أراضيها، كما جدد موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة. وكانت سوريا أدانت دخول الوزير الإسرائيلي إلى أراضيها واصفة الخطوة بأنها غير شرعية وانتهاك لسيادتها ووحدة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار قوات الاحتلال على وقف انتهاكاتها المتكررة. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي انتهاء مهمة قسد وحلها كقوة عسكرية مستقلة واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية، مؤكدا أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها السلام وبناء الدولة. ونتابع فترتنا بالملف الأمريكي الإيراني، حيث يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على وقع حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية وتهديدات عسكرية مرتبطة بمضيق هرمز في وقت تؤكد فيه إيران استعدادها لمواجهة الضغوط وتعزيز علاقتها مع دول الجوار. أبرز التطورات المتعلقة في المواجهة بين الطرفين نستعرضها في التقرير التالي.
1: يتجه التوتر بين واشنطن وطهران إلى مزيد من التصعيد على المستويين الاقتصادي والعسكري مع تجديد العقوبات الأمريكية على إيران وتصاعد التهديدات بشأن مضيق هرمز في وقت تتحرك فيه الصين للدفاع عن مصالحها وتؤكد طهران استعدادها لمواجهة الضغوط. اقتصاديا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها ضمن حزمة جديدة من العقوبات الثانوية التي تطال شركاء طهران التجاريين وقطاعات الذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن البحري. كما فرضت واشنطن عقوبات على نحو 60 فردا وشركة بتهم تتعلق بمساعدة إيران في تحقيق عائدات نفطية وحيازة أسلحة وتنفيذ أنشطة رقمية، وشملت الإجراءات كيانات في دول عدة، ما دفع الصين إلى التأكيد أنها ستدافع بحزم عن مصالحها. وعسكريا، قال وزير الحرب الأمريكي إنه لا يستبعد معاودة قصف إيران بما في ذلك مضيق هرمز في وقت تتصاعد فيه التحذيرات بشأن أمن الممر الملاحي الاستراتيجي. وفي أحدث تهديد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا من أن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأكد ترامب أن واشنطن تراقب كل شبر من المضيق، مشددا على أن السياسة الأمريكية تقوم على عدم التسامح مع زرع الألغام. في المقابل، تؤكد طهران استعدادها لمواجهة الضغوط الأمريكية، إذ أبلغ الرئيس الإيراني قائد الجيش الباكستاني استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع الدول الإسلامية ودول الجوار. كما أكد وزير الاقتصاد الإيراني وجود برامج لمواجهة العقوبات، مشددا على أن واشنطن لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر قطع شرايين الاقتصاد الإيراني.
0: وفي سياق متصل بالأزمة الأمريكية الإيرانية، بحثت سلطنة عمان وإيران إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء

0: ممر مؤقت مشترك للملاحة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة وحقوق البلدين، إلى جانب مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. أعلن الكريملين أن أي نشر محتمل لقوات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو في أوكرانيا سيكون غير مقبول بالنسبة لروسيا، مؤكدا معارضته المتكررة لأي وجود عسكري للحلف في البلاد. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ماضية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وأنها وثيقة من تحقيق النصر في ظل عدم توفر مقومات للتوصل إلى تسوية سلمية. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مشروع ساحة انتظار الشاحنات في مركز حدود جابر بهدف تنظيم حركة الشاحن وتعزيز الخدمات المقدمة للسائقين. وتبلغ مساحة الساحة نحو 50,000 متر مربع وتستوعب 161 شاحنة، وهي مجهزة بالمرافق الخدمية والأمنية ونقاط شحن للشاحنات المبردة وكاميرات مراقبة وبوابات كهربائية لتنظيم الدخول والخروج. قال المدير العام لتنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشي إن 6 جامعات رسمية ستدخل ضمن مشروع أنظمة النقل الذكية اعتبارا من مطلع شهر أيلول المقبل، من خلال تجهيز حافلات تعمل على 29 خطا. وأوضح الخرابشي أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الدعم الحكومي المقدم لطلبة الجامعات بهدف رفع كفاءة خدمات النقل وتحسين جودتها. وقال المهندس الخرابشي
1: الثلاث أشهر أو الأربع أشهر القادمة، يعني النصف الثاني من سنة 26، كمان في عنا 6 جامعات رسمية في 29 مسار لخدمة الجامعات الرسمية، كلها راح تكون مزودة بدفع إلكتروني وببرامج زمنية. فيعني موضوع الدفع الإلكتروني وتوظيف التكنولوجيا في رفع سوية خدمات النقل العام هو موضوع ومحور شغلنا في سنة 26 و27، وهذا الحكي يحظى برعاية يومية ومكثفة من رئاسة الوزراء.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال اليومين المقبلين حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز ما جاء فيها. إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الأردن يدين الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: هنا في مركى الأمير حيث لا تروى الحكاية كما ترى، وإنما تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى.
3: في المركى ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي.
2: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
3: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً. ليست الكتب في هذا المكان أوراقاً تستعار، بل عهوداً تعقد بين الأرواح. وفي مركى الأمير حيث السياسة تطوى مؤقتاً ويفتح ديوان الكلام، تصير الحكاية الصغيرة مرآة لطباع الرجال ومدخلاً لفهم زمن

0: جزءا من بناء الدولة.
1: يا شيخ حمزة، لقد استعرت الكتاب منه قبل أكثر من سنتين، وقد طلبه قبل هذه المرة وعدته له، وهو الآن يطلبه.
2: يا شيخ محمد، هو يقول إنه طلبه منك ولم تعده إليه.
1: بالعكس يا شيخ، لقد عدته له مباشرة بعد أن طلبه، وأنا فعلا كنت قد انتهيت منه ووضعته له في دكان الحاج حسين الكردي، ولا أعرف إذا أخذه أم لا.
3: وما هو الكتاب يا شيخ محمد؟
1: شرح الجمل على تفسير الجلالين.
3: هل هو كتاب أدب أم كتاب دين؟ لأنني لم أطلع عليه.
1: حاشية الجمل على تفسير الجلالين من أشهر الشروح التي وضعت لتقريب تفسير الجلالين، ألفه الشيخ سليمان بن عمر الجمل، أحد علماء الأزهر في القرن الثاني عشر الهجري، يبين المعاني اللغوية والإعرابية، وهو مرجع معتمد في حلقات العلم والمعاهد الشرعية.
4: كتاب في التفسير، لكن أثره تجاوز الرفوف فأصبح جزءاً من ذاكرة القصيدة.

0: يا شيخ محمد فال، الأمير يستوضح منك عن قصة كتاب عرار.
1: لقد استعرت كتابه وأرجعته له، وهو بعد سنتين يتذكر. وعندما أخبرته أنه عند الحاج حسين الكردي ذهب ولم يجده، فعاد يعاتبني. ثم رجعت أنا وهو عند الكردي وبحثنا في المخزن القديم لدكان الكردي، فوجدنا الكتاب في المستودع مليئا بالتراب، وأخذه عرار وهو يعتذر. وتذكر حينها أني قلت له إني وضعت الكتاب له في دكان الكردي.
0: سأخبر مولانا بذلك.
2: وهكذا كبرت الحكاية من استعارة إلى مساءلة، ومن عتاب وديع إلى ذاكرة تنبش. فالكتاب الذي غاب لم يكن وحده الغائب، بل الطمأنينة المؤقتة بين شاعر وشيخ.

أبلغ عراراً بأن الكتب ما فقدت من مخزن الكردي، ما بالقول ذا كذب، وإن صاحبه الكردي في دهش لما رأى الكتب فوق الرف تنتحب. من بعد ما مكثت بين البقالة ما يربو على سنة لم يأتها طلب، وحق للكردي أن ينسى وديعته في الرف إذ طمست أعلامها الترب. وما عليك أبا وصفي معاتبة بسوء ظن، فإن الدهر مضطرب.

حين يضيق النثر ينقذ الشعر الموقف، فالاعتذار عند هؤلاء لا يقال همسا بل يوزن ويقفى ويرفع إلى مقام الشهادة.

0: يا شيخ حسبك جدا، إنها لعب، دنياك والناس من تقواك قد تعبوا.
1: بعدما أشغلتنا في كتاب أصبحت تقول إن الدنيا لعب.
0: ألا ترى يا شيخ حمزة أن الشيخ محمد فال قد أثقل على نفسه وعلينا؟ فالأصل أن يخفف، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه.
1: لنذهب عند مولانا، فقد سأل عن قصة كتابك يا عرار، ولنقل له الحقيقة كما هي.
0: لنتشرف بالمعية يا شيخنا الجليل.

وهنا ينقلب الجد لعبا، لا استخفافا بل فقها بالحياة. فعرار لا يخاصم، إنما يماحك، ويعرف أن الكلمة إن اشتدت انكسرت.

0: السلام عليكم يا مولانا.
1: السلام عليكم يا مولانا.
2: وعليكم السلام. ما بال كتابك هذا الذي أشغلنا يا عرار؟ تعير الناس الكتب مشكورا، وعندما يعيدونها لك تنسى، فيحل الخصام بينك وبينهم.
3: لا جاب الله الخصام يا مولاي، هي مماحكات لا أكثر.
2: فاللهو واللعب للدنيا مناسبة لمن يكون تقاه الهم والنصب، وأنت أنت على ما كان من خبر موسوس، لا ترى الدنيا كما يجب.

هنا يتدخل الأمير، لا ليقضي بين خصمين بل ليؤرخ لحظة. فالشعر عنده ليس زينة مجلس بل أداة فهم وميزان نفس وسجل غير مكتوب لما لا تذكره المحاضر.

0: فتارة غاضب يشكو زمانته، وتارة لبيوت الخيش ينجذب. دلعونة في بيوت القوم أرمقها، إذا دعتك فسير بعده خبب. ولو دعاك أمير الناس حينئذ لقلت عفوا، فإن الناس قد ذهبوا لشرب كأس على الأنماط مترعة من كفها، فهي في الحلقوم تنسكب. والدف والطار في رقص يشنفنا، متى قضيت أتاك الرأس والذنب.
1: من كف غانية في ثغرها شنبُ.

هكذا تحل القضايا في مركى الأمير، لا بمحاضر ولا بأختام، بل بكلمة تبقى. ضاع كتاب عرار، لكن القصيدة وجدته، ووجدت معه لحظة ستظل شاهدة.

0: زمن كان فيه الشعر شريك الحكم.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي الكفاحي في فلسطين، سواء في قطاع غزة، في الضفة الفلسطينية وفي القدس، وأيضا امتدادا لمناطق الاحتلال الأولى عام 48، وأيضا قضية اللاجئين. العناوين الثلاثة للشعب الفلسطيني، مكونات الشعب الفلسطيني، أبناء مناطق 48، أبناء مناطق 67، وأبناء اللاجئين، ونضالهم من أجل أيضا ثلاثة أهداف: من أجل المساواة بال 48، من أجل الاستقلال بال 67، ومن أجل العودة للاجئين. للحديث عن هذه التطورات، عن هذه الأحداث، عن هذه التعقيدات التي تواجه الشعب الفلسطيني، دعوني أرحب من رام الله بالسيد بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني. أستاذ بسام، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بك.
0: يعني احنا كأردنيين دائما قلوبنا معاكم وعندكم ونتابعكم، ولذلك بداية الله يعينكم على ما انتم عليه.
1: تسلم. نحن ايضا الشعب الأردني، الأردن شعب واحد وبلد واحد وأشقاء، دائما نقدر تماما الموقف الأردني الشعبي والرسمي المساند للشعب الفلسطيني والحقوقي في العودة وفي إقامة دولته المستقلة.
0: كل الاحترام. طيب أستاذ بسام، يعني الحقيقة الآن نجد أن هنالك معركتين متواصلتين على أرض فلسطين بشكل مباشر. الأولى، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار ب 10/10/2025 برعاية حاكم الكرة الأرضية الرئيس الأمريكي ترامب، ومع ذلك قوات المستعمر الإسرائيلي ما زالت تواصل عدوانها واختيالاتها في قطاع غزة، ولكن عندكم بالضفة الفلسطينية هنالك معركة يومية من قبل المستوطنين المستعمرين في الريف الفلسطيني، وامتدت للقرى الفلسطينية وأيضا للمدن. الآن بداية حتى نفرش أرضية معك أستاذ بسام الصالحي، يعني كيف تقيم الآن الوضع الشعبي ومعاناته على الأرض؟
1: أريد أن أقول أنه في البداية يعني يجب الإدراك أن إسرائيل انتقلت من هدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الذي مارسته على مدار العقود الماضية إلى هدف تصفية الشعب الفلسطيني نفسه.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا هو مضمون الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة، والتي أيضا تمارسها بأسلوب أخرى في الضفة الغربية، والتي تهدد بها أيضا حتى مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل.
0: نعم.
1: لأن المضمون الإبادي لدولة الاحتلال هو الذي بات طاغيا على كل مكونات ومضمون هذا المشروع الاستعماري في فلسطين، وبدأت مظاهره تتضح بشكل كبير في استهداف الفلسطينيين أنفسهم، سواء في القرى الفلسطينية، في المخيمات، في المدن في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة بأسره، كما رأينا وكما لا نزال نرى في الممارسات الإسرائيلية.
0: نعم.
1: هذا هو الجوهر. وبالتالي الشعب الفلسطيني الآن في مواجهة هذا المشروع وهذا السلوك وهذه الأيديولوجيا هو يسعى لحماية نفسه وللدفاع عن نفسه قدر الإمكان وبالمستطاع حسب الإمكانيات الذاتية المحدودة التي تتوفر لديه. ولهذا نحن نرى في كل قرية فلسطينية وفي كل مخيم وفي كل مكان صدام يومي وصراع يومي تتمثل مظاهره بالدفاع عن النفس في مقابل الإبادة الجماعية المنتشرة بهذه الوسيلة أو تلك.
0: نعم، يعني إذن واضح من خلال السياق ومن خلال المراقبة أن قوات المستعمر الإسرائيلي تستهدف البشر ولا تستهدف فقط المقاومة كما تفضلت. يعني
1: نعم، الموضوع ليس موضوع استهداف المقاومة كما أنه ليس بالشكل التي كان عليها في السابق.
0: نعم.
1: السابق كانت ربما أن هناك احتلال تسعى إسرائيل من خلاله لضم وللاستيطان في مناطق الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة قبل عام 2005، ولكن أو أنها تمارس أبرتهايد ويقوم على استغلال والتمييز بين الكيان نفسه وسكانه وشعبه وبين الشعب الفلسطيني باعتباره في مرتبة أدنى من أمام سياسة الأبرتايد. ولكن الأمر تختلف تماما الآن، هناك استهداف مباشر للجماعة للشعب الفلسطيني كشعب، ولهذا الموضوع ولم يكن موضوع استهداف للمقاومة أو استهداف لجزء من الشعب الفلسطيني، هو الآن استهداف كامل لكل الشعب الفلسطيني، لأطفاله، لنسائه، لشيوخه، لمقاوميه ولمواطنيه العاديين.
0: نعم.
1: وبالتالي الموضوع هو بهذا المعنى هو إبادة جماعية بامتياز.
0: نعم، يعني يمكن اختصار برنامج المستعمرة الإسرائيلية إما بالقتل أو بالترحيل.
1: نعم، وبالمصطلحات القانونية هو الإبادة الجماعية.
0: نعم.
1: لأن مفهوم الإبادة الجماعية يقوم على القتل، الاستهداف المباشر، الترحيل وكسر الإرادة أيضا.
0: نعم.
1: معنى إذلال وهزيمة، الهزيمة المعنوية للسكان المستهدف.
0: صحيح. لكن أستاذ بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، حينما ندقق يعني بما جرى في قطاع غزة من إبادة وتطهير وقتل وتدمير، ولكن لم يصدر صوت واحد يدعو إلى الاستسلام، يدعو إلى الخنوع، يرفع الرايات البيضاء، شعب غير عادي يعني في بهذا الاتجاه. يعني صحيح أنت فلسطيني وبالتالي تنحاز لشعبك وإلى آخره، ولكن لو افترضنا جدلا أنه أنت وأنا والمستمعين يعني مراقبين، بتجد أنه هذا الشعب غير عادي في في في صموده وبسالته وشجاعته، إشي غير عادي. يعني حينما جرى وقف إطلاق النار، مئات الآلاف من الفلسطينيين تم ترحيلهم من محافظة إلى محافظة، من مدينة إلى مدينة.

0: عادوا على الأنقاض يعملوا خيام ويقيموا في بيوتهم المدمرة إلى آخر إلى آخر. غير عادي هذا الشعب
1: في كل مكان وفي كل يوم هناك رواية وروايات يعني عن هذا البسالة والصمود، ورغم كل المعاناة يعني هناك يعني هي بسالة مستقاة من حالة المعاناة الشديدة والهائلة. بالأمس سمعت أنا إلى قصة قصيرة أريد أن أرويها يعني.
0: أرجوك. نعم.
1: في منطقة المغير.
0: نعم.
1: التي تتعرض للاعتداءات وللقتل.
0: في الضفة الفلسطينية المغير والتل.
1: نعم.
0: وقصرة. نعم.
1: هناك أسرة في المغير تتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات وإرهاب المستوطنين وهجومهم على المنزل المجاور في هذه البلدة. وطبعا كما هو معروف هناك آلية ووسيلة للتواصل بين الناس دفاعا عن أنفسهم أمام الاعتداءات اليوم. ما حصل أنه تمت الفزعة لأهل هذا المنزل في مرة من المرات، وأدى ذلك إلى استشهاد أحد الشباب الذين هبوا لمساعدتهم، وأيضا تكرر الأمر مرة أخرى ومرة ثالثة، وفي كل مرة كان هناك من يستشهد ممن يهب لمساعدة الأهل. عندما جرى تشييد عثمان الشهيد الثاني قام صاحب المنزل المستهدف وقال للناس أنا يعني أرجوكم في المرة القادمة عندما تسمعون استغاثتنا أرجو أن لا يأتي أحد لمساعدتنا لأننا لا نريد شهداء آخرين، فقط ادعوا لنا بالنجاة وبالسلامة. هذا السلوك الإنساني المقهور يعبر بالضبط عن الحالة الفلسطينية. حتى من يحتاج للمساعدة
0: عنده رفعة، عنده رفعة ونبل.
1: نعم.
0: نعم.
1: هذا واحد من آلاف الأشياء التي تحدث كل يوم. وأخيرا طبعا الشهيد أبو رائد في مخيم جنين.
0: نعم.
1: وقبله وبعده في مسافر يطا في كل أنحاء في غزة. ما نرى في مشاهد الصمود في قطاع غزة لا يمكن يعني لا يمكن لأحد في العالم إلا أن يرى بإعجاب هذه البسالة والصمود لدى الشعب الفلسطيني. هذا عشرات الأمثلة اليومية.
0: نعم. الحقيقة مدام ذكرت الشهيد أبو رعد اللي هو أبو يعني أبو الشهيدين.
1: نعم.
0: العقيد فتحي الخازم الذي استشهد بسبب أنه رفض أن ينحني، رفض أن يركع.
1: نعم.
0: أمام قوات الاحتلال.
1: نعم. ولذلك يعني كما قلت أن المكمل لسلوك الإبادة الذي لمسناه وتعرض له شعبنا في قطاع غزة ويتعرض له في الضفة الغربية هو أيضا في الإبادة الاقتصادية كما وصفتها فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية لشؤون حقوق الإنسان في فلسطين، التي اعتبرت أن إسرائيل انتقلت من السلوك الاقتصادي من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة في التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال الخنق الاقتصادي المستمر للأراضي الفلسطينية، وأيضا الإبادة بالمعنى المباشر في إذلال ومحاولة كسر الوعي والإرادة لدى الفلسطينيين. وبالتالي الشعب الفلسطيني هو بالأول بالأخير كما قلت يتعرض برمته بمجموعه إلى محاولة تصفية للشعب، وبما يضمن بالنسبة للاحتلال تصفية الحقوق الفلسطينية. ولذلك هم الآن يستهدفون الشعب بكل مكوناته بكل أطرافه بكل عناصره، ويستخدم في ذلك ذرائع وحجج، ولكن الهدف الحقيقي هو هذا.
0: نعم. إذن يعني خليني كمان يعني أعطيتني فرصة لأن نتعرض للجانب الاقتصادي أستاذ بسام الصالحي. عملية القتل هدفها الترحيل كذا التطهير العرقي كما تفضلت، وأيضا الجانب المعنوي كسر الإرادة، ولكن الجانب الاقتصادي يعني الآن حينما ندقق ونراقب وضعكم الاقتصادي نجد أن عشرات الألاف من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق 48 منعوا من العمل منذ 7 أكتوبر 2023، يعني اللي كان عنده قرشين صرفهم، بالتالي يعني كيف يعيش. العامل الثاني أن موظفي السلطة الفلسطينية الآن يقبض يقبضون ثلث

0: ربع الراتب إلى آخره. وكما سمعت أن هنالك فقط الحد الأدنى 2000 شيكل بالعملة الإسرائيلية. فبالتالي يعني الغالبية الساحقة من شعبكم في الضفة الفلسطينية بلا دخول بلا رواتب. يعني كيف الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية بهذا الاتجاه؟
1: الشعب الفلسطيني يعيش في حالة حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية ومعيشية متنوعة.
0: نعم.
1: وأي تسمية أقل من ذلك هي تسمية غير صحيحة. نحن تحت حصار وعقوبات اقتصادية نراها الآن مثلا قد تكون معلنة في بلدان أخرى، مثلا تقوم الإدارة الأمريكية أو المسؤولين الأوروبيين بفرض عقوبات على روسيا تعلن كأنها عقوبات اقتصادية ومالية، أو على إيران أو على غيرها من الدول، ولكن في الشأن الفلسطيني إسرائيل تمارس هذه العقوبات والحصار والخنق الاقتصادي عبر دون إعلان مباشر، ولكن عمليا ما يجري هو حصار وعقوبات اقتصادية بكل المستويات. ولذلك التعامل الفلسطيني والعربي والدولي يجب أن لا يكون على قاعدة أن هذه أزمة جزئية وستحل بما في ذلك حتى في موضوع المقاصد وغيرها. هذه أزمة مركبة مقصودة فيها استهداف مباشر، وهي جزء مكمل من مشروع الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نعم ما تتحدث به حمادة صحيح، سواء فيما يتعلق في عمال الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني هم عمال يعتمدون في عملهم على العمل الذي كان سوق العمل الإسرائيلي جزء أساسي منه، بالإضافة إلى السوق المحلي. السوق الإسرائيلي أغلق أمامهم بشكل شبه كامل. السوق المحلي أيضا ضعفت إمكانياته على التعامل مع هذه المصاعب الاقتصادية، ولذلك هناك تراجع أيضا في الاقتصاد المحلي، هناك إفلاس لشركات لمؤسسات، هناك عجوزات هائلة في الإمكانيات المالية أمام القطاعات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي أيضا سوق العمل المحلي تراجع كبير، بالإضافة إلى ذلك الوضع الخاص بالعاملين في القطاع العام وهم نسبة كبيرة جدا. أيضا هؤلاء منذ 3 سنوات على الأقل لا يوجد لديهم أي دخول منتظمة وثابتة، ولديهم عجوزات في كل مستويات معيشتهم اليومية، وهذا أيضا ينعكس على السوق لأنه لا يوجد سيولة أصلا تضخ في السوق لا من رواتب الموظفين ولا من أجور العمال الذين كانوا فقدوا أعمالهم، وكذلك أيضا من القطاعات الاقتصادية التي يعني جزء كبير منها تعرض كما قلت إلى أزمات اقتصادية كبيرة، وحتى القطاع الاقتصادي الأكبر هو كذلك لديه مديونيات عالية على القطاع الخاص أو على القطاع العام على الحكومة، وبالتالي الواقع الاقتصادي هو واقع آثار للعقوبات وللحصار الاقتصادي الإسرائيلي المنظم والممنهج والمدعوم أمريكيا، لأنه بإمكان الولايات المتحدة أن توقف هذا السلوك الإسرائيلي تجاه الاقتصاد الفلسطيني إذا لم تكن تريد أن توقف تجاه السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فهي أيضا لا توقف تجاه الممارسة الاقتصادية وكل الممارسات الأخرى. ولذلك هو حصار إسرائيلي أمريكي بامتياز يستكمل هدف تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني. والولايات المتحدة مسؤولة بمسؤولية لا تقل بأي درجة من الدرجات عن إسرائيل، هي تريد أن تكمل هذا المسلسل هذا المخطط وتستثمر كل هذه النتائج كل هذه المعاناة في ابتزاز مالي وفي مصدر أرباح اقتصادية لشركات ولرأسماليين أمريكان فيما يسمى مشروع إعمار غزة بطريقة ترامب وطريقة كوشنر، التي هي مشروع استثماري على جماجم وأنقاض وضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي الضفة.
0: طب واضح أستاذ بسام الصالحي في مسألة غزة والمفاوضات في غزة، يعني تجد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تهتم بما يجري في قطاع غزة بشكل أو بآخر بما ينسجم أيضا مع سياسات المستعمر الإسرائيلية، وإن كان هنالك خلاف وخلاف كبير في داخل حكومة المستعمر الإسرائيلية. نتنياهو عنده وجهة نظر ولكن تطرق تصرف بن غفير وسموتريتش

0: يريدون إعادة الاستيطان في قطاع غزة، ولكن نتنياهو متردد في ذلك ولا يسعى لهذا الاتجاه، وإن كان هذا يعني مخفي ولكن يظهر. ولكن في النهاية أن هنالك اهتمام بقطاع غزة، هذا الاهتمام لا يصل إلى التعامل مع الشرعية الفلسطينية. يعني أنت في موقع المسؤولية، منظمة التحرير الفلسطينية، عضو لجنة تنفيذية، يعني كيف ترى بأنه يعني المفاوضات الأمريكية مع الأطراف الفلسطينية، سواء مع حركة حماس أو مع شخصيات فلسطينية، لا تنسجم ولا تتفق ولا تصل إلى التواصل مع الرئيس الفلسطيني، مع الحكومة الفلسطينية، مع اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، بل هنالك يبدو شكل متعمد يعني في إنهاء وتصفية وإضعاف الدور الفلسطيني والشرعية الفلسطينية بهذا الاتجاه.
1: هذا واضح تماما، لذلك قلت من البداية الولايات المتحدة شريك أساسي في الإبادة للشعب الفلسطيني وفي استمرار دعم السلوك الإسرائيلي تجاه غزة والضفة الغربية. وحتى هذا الموقف الأمريكي في قطاع غزة لا يعكس في الحقيقة رغبة جدية في إنهاء هذا الواقع الصعب والمرير في قطاع غزة. الولايات المتحدة تعيد تظهير الموقف الإسرائيلي بوسائل أخرى وعبر الممثلين الأمريكان وعبر مندوبي الأمريكان أيضا في مجلس السلام وما يسمى مجلس السلام والمندوب السامي لغزة وكل هذه المسميات. لاحظ أنت أنه الأمر الرئيسي لم يتم الضغط لوقفه، لا تزال الاغتيالات قائمة في غزة، لا يزال الاعتداءات اليومية كما نراها على مناطق الهدوء الفلسطيني الجديد في قطاع غزة على قيام النازحين، لا يزال لا يوجد انسحاب إسرائيلي، بالعكس توسع في مناطق الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، تخفيض في حجم المساعدات التي يجب أن تدخل إلى قطاع غزة حسب ما كان متفقا عليه، عدم تنفيذ كل بنود ما سمي بالمرحلة الأولى من خطة ترامب، وبالتالي وحتى عندما تم التوافق مؤخرا مع ملادينوف على ما سمي خطة الخرط الطريق، وهي كانت مقترح من مجلس السلام من ملادينوف من الأمريكان ومن الوسطاء، وبعد أن تم الموافقة عليها تم نسفها أيضا من إسرائيل، وعادت هذه الأطراف وخصوصا الطرف الأمريكي وملادينوف المطالبات والفهم الإسرائيلي لتنفيذها. وبالتالي قد يظهر الأمر وكأن الولايات المتحدة مهتمة في غزة، ولكن في الحقيقة هي مهتمة في استكمال تنفيذ المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو المشروع الذي يقوم على استمرار الاحتلال، استمرار خنق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ودفعهم إلى الهجرة عندما تتوفر أي فرصة لذلك، وأيضا فتح المجال أمام التوسع الاستيطاني في قطاع غزة وجعل القطاع غزة جزء مما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة أو المناطق العازلة التي تريدها وأعلنت عنها سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا. ولهذا يعني الولايات المتحدة عندما لا توقف إسرائيل جديا عن استمرار هذه المخططات فهذا لا يعني ضعف في الموقف الأمريكي، وإنما استمرار في التواطؤ لتنفيذ مشروع مشترك أمريكي إسرائيل.
0: نعم. طيب الآن الحقيقة يعني في الضفة الفلسطينية واضح في هناك هجوم مركز والآخرين. طيب الآن في هناك صمود فلسطيني، عائلات اللي هي خارج القرى القريبة من قراها، التل المغير زي ما تفضلت قلت، قصرة إلى آخره، بيواجهوا حالة من الحصار، يعني منع الأكل، منع الشرب، قطع الكهرباء، قطع المياه عنهم إلى آخره، يعني حالة غير عادية. ومع ذلك يعني هنالك ملاحظة الحقيقة يعني مذهلة، التضامن الفلسطيني الذي كان في أحد الانتفاضة الأولى وفي محطات عديدة وحتى في الانتفاضة الثانية بشكل أو بآخر، الآن يعني هنالك افتقاد لحالة التضامن. يعني حتى في مناطق 48 يعني جرت مظاهرة وحيدة من

0: قبل كل القوى السياسية في مناطق 48 تضامن مع شعبهم في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة. يعني تجد في حالة من الركود، حالة من الانحسار النفسي السياسي الفلسطيني. شو بتفسر ذلك؟
1: طبعا هذا أمر واضح للأسف سبب الرأي.

0: زرافي خيم جميل وطول كرم ونور شمس ومؤخرا أيضا في فنلندا، والتهديد بتكرار هذا النموذج في كل الكيانات الأخرى. الكرة الفلسطينية في القدس الغربية يوميا في غالبية الساحقة تتعرض للاعتداءات المباشرة، سواء بالهجوم على جمال أرابي بأفظع أشكاله أو بالاعتداءات الأخرى من المستوطنين الذين يعني يقومون بالاستيلاء على أراضي واستيلاء على وجعل يعني حدود حركتهم مربوطة بحدود حركة المواشي التي باتوا يرعونها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقرى الفلسطينية، بحيث أن هذه المواشي هي التي تضع حدود المستوطنات الجديدة أيضا في الضفة الغربية. الجموع الفلسطينية بمجموعها منهكة من هذا الوضع وتتأثر به وتواجه كل على حدة بحكم واقع هذا الاستهداف المباشر الذي بات يمس كل شخص وكل قرية وكل بيت وإلى، بالإضافة طبعا إلى الحالة الاقتصادية الصعبة جدا وكذلك إلى ضعف الأداء السياسي الفلسطيني في مواجهة هذه المخاطر، سواء نتيجة واقع الصعوبات الموضوعية القائمة وغياب دعم حقيقي دولي في مواجهة هذا المخططات، أو نتيجة الحالة التي وصلت إليها الحركة الوطنية والسلطة والقوة نتيجة التراجعات عديدة ونتيجة الانقسام ونتيجة الواقع السياسي الصعب للقوة الفلسطينية. وبالتالي نعم، أنت تتحدث عن حالة إنهاك كامل للمجتمع الفلسطيني هي التي تفسر هذا، ولكن رغم كل ذلك أيضا تعودنا نحن في التجربة الفلسطينية أنه رغم ما قد يبدو على السطح بأنه يعني ركود وضعف وتراجع، ولكن ما تحت الرماد ما تحت هذا السكون هو شيء كبير يتحرك نتيجة وجود الناس في الوضع الذي لم يعد بإمكانهم، لا يوجد مساحة للهرب من مواجهة هذا الواقع، لأن حجم الاستهداف الهائل والكبير سيدفع الناس إلى الدفاع عن أنفسهم بشتى الوسائل، وبالتالي يعني يجب عدم الانخداع في ظاهر ما هو فوق السطح، لأن ما يجري تحت السطح أيضا كبير من الشعور بالمهانة والإذلال والخشية الشخصية أيضا على مستقبل أي أسرة فلسطينية أو أي تجمع فلسطيني. ولهذا نحن نعتقد بأنه اليوم ربما أن التركيز على العودة إلى المجتمع وأن يصبح مركز الحراك الوطني والسياسي والمجتمعي والاقتصادي، دعني أقول أنه بات إلى حد كبير خارج المؤسسة الرسمية، خارج الحالة الفصائلية السياسية، وبدأ ينتقل تدريجيا إلى أن يعيد المجتمع تنظيم نفسه في عملية مواجهة لهذه المخاطر، حيث يرى أن هناك ضعف وعجز عن مواجهتها من قبل المنظومة السياسية سواء قوى أو فصائل أو مؤسسات.
1: نعم. طيب، إذن يعني الوضع السياسي العام والوضع الموضوعي والهجوم الإسرائيلي المتعدد الجبهات واستثمار هذا الوضع بغياب الحقيقة أيضا روافع فعلا حقيقية وداعمة للشعب الفلسطيني عربيا إسلاميا دوليا إلى آخره، ومع ذلك يعني تبقى عملية البقاء والصمود هي الأساس بهذا الاتجاه، وهذا البقاء والصمود ربما يعود إلى ثلاثة عوامل أيضا: أولا وعي الشعب الفلسطيني، ثانيا وجود أحزاب وتنظيمات فلسطينية، فتح، حماس، حزب الشعب، جبهة ديمقراطية، جبهة شعبية، جبهة التحرير العربي إلى آخره إلى آخره، بالتالي هي بتلعب دور يعني في صياغة الوعي السياسي واتخاذ الموقف، وثالثا هو الموقف الحقيقة الأردني والمصري الذي حال ويحول دون القبول بعمليات الترحيل بهذا الاتجاه.
0: هذا صحيح، ولكن من المهم جدا أن أيضا أن نرى بأن وجود الشعب الفلسطيني وحيدا إلى حد كبير في مواجهة الإبادة المستمرة للضغط، يعني

0: ربما أيضا تحتاج إلى فحص وتفعيل أكثر وزيادة وتعظيم حجم التضامن الإقليمي أولا العربي والإقليمي والدولي مع الشعب الفلسطيني، لأن خلاصة أولا الطابع الإبادي لدولة الاحتلال لم يعد يقتصر على السلوك تجاه الشعب الفلسطيني، هذا الطابع والتهديد به لمسناه في كل المسلك، والتهديد ضد الشعب اللبناني وضد الشعب السوري.
1: صحيح.
0: وأيضا استمرار هذا يهدد بصورة لا لبس فيها الأمن القومي الأردني والمصري.
1: نعم.
0: بشكل مباشر، وعندما يستمر هذا الوضع فإن كل الأطراف ستجد نفسها في نهاية المطاف تدفع ثمن هذا المسلك الإسرائيلي، لأن كما قلت هذا لا يتوقف عند حدود الشعب الفلسطيني واستهدافه، هو ينتقل إلى المنطقة، خصوصا بعد أن باتت إسرائيل ترى العجز في المشروع الهيمنة الذي كانت تسعى له في المنطقة، وبعد أن انهار ادعائها بأنها ستشكل نموذج لتطوير المنطقة ديمقراطيا واقتصاديا وأمنيا وإلى آخره، وبالتالي لم يعد أمام إسرائيل ود وسيلة لاستمرار أوهامها في هذه السيطرة سوى الوسيلة العسكرية والأمنية وسوى اللجوء إلى منطق وفكر الإبادة الجماعية سواء تجاه الشعب الفلسطيني أو حتى بنقل نماذج سلوكها مع الشعب الفلسطيني إلى الدول المحيطة والمجاورة والتهديد باستخدامها في هذه الدول. ولذلك نحن نعتقد أن أهمية الدور الأردني والمصري والسعودي والعربي بشكل عام هي ذات أهمية حيوية وضرورية من أجل على الأقل تعزيز روح المواجهة والصمود لدى الشعب الفلسطيني وتخفيض حجم الإحباط الذي يشعر به المواطن الفلسطيني من أن رد الفعل والإمكانيات المتاحة لدى الدول العربية والإقليمية لم توقف هذا الاستهداف اليومي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. بصراحة أخي حمادة يرى ويعتقد أن لدى الدول العربية إمكانيات أكبر بكثير يمكن أن توظفها لخدمة ودعم الشعب الفلسطيني في هذه المعركة التي لم يعد مجال لي يعني تجنبها إسرائيل لتمارسها بأبشع الوسائل، وبالتأكيد أن الحاجة للتضامن هي أكبر من الحجم الذي هو قائم حتى الآن رغم التقدير الكبير للدور السياسي الذي لعبته مصر والأردن بشكل خاص في رفض الإغراءات والضغوط من أجل تمرير مشروع التهجير الذي كان معلنا وصريحا وواضحا ليس فقط لدى الحكومة الإسرائيلية ولكن لدى الإدارة الأمريكية
1: الرئيس الأمريكي. نفسه الرئيس الأمريكي نفسه. نعم. طب لكن الحقيقة يعني هنالك ظاهرة جديدة معنوية سياسية، البلدان الثمانية يعني تحدثت عن الدور الأردني والمصري سياسيا، هذا انعكس على الائتلاف الثماني، ثلاثة من البلدان الإسلامية تركيا والباكستان وإندونيسيا، وخمسة من البلدان العربية بالإضافة لمصر والأردن السعودية وقطر والإمارات. الحقيقة يعني عمال تبرز أنه بياناتهم أصبحت متتالية متدرجة تقف يعني بشكل أو بآخر بشكل متتالي ضد السياسات المستعمرة الإسرائيلية، وبعتقد أنه هذا إشي وإن كان مهما كان متواضعا ولكنه شيء يعني سياسي إيجابي جديد بهذا الاتجاه.
0: هذا كل شيء كل دعم للشعب الفلسطيني هو أمر مهم، وكل تنظيم للضغط هو مهم، وبالتأكيد أن الدول العربية والإسلامية لديها إمكانيات وقدرات تستطيع أن توظفها بصورة فاعلة سواء للتأثير في القضية الفلسطينية أو في قضايا المنطقة بشكل عام.
1: نعم. وخاصة أن البلدان الثمانية أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية،
0: وهذا يعطيهم هامش للضغط، ولكن أيضا في ذات الوقت يعني أعتقد أن الولايات المتحدة يعني الاعتقاد بأنه

0: فقط عبر حسن العلاقة معها دون أن ترى أن بالإمكان أيضا أن يكون هناك يعني غضب من هذه الدول في حال تلكؤ الولايات المتحدة عن أن تلعب دورها، لا يكفي لوحده. بمعنى أن الصداقة مع الولايات المتحدة لا تفهمها الولايات المتحدة كما تفهمها الدول والشعوب العربية والإسلامية. أعتقد أن لا يجب أن يكون إلى جانب الرغبة الودية الواضحة بصداقة هذه الدول مع الولايات المتحدة أن يظهر أيضا أن لدى الدول العربية والإسلامية أسنان ووجه آخر يجب أن تريه لإسرائيل والولايات المتحدة في ظل التمادي القائم الآن من كليهما في تواضي عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل والعكس كما قلت في استمرار الإرهاب المباشر ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ما يجري هو إرهاب من قبل المستوطنين. عندما لماذا تصمت هذه الولايات المتحدة وغيرها عن تسمية الأمور بمسمياتها، وبينما أن هذه الوصمة يراد أن تلصق فقط بالشعب الفلسطيني وفي المتضامنين من الشعب مع الشعب الفلسطيني. لذلك أعتقد أن وجود تنظيم هذه الدول العربية والإسلامية مهم جدا، ولكن باعتقادي أن بإمكانها أن تلعب دور أكبر في من خلال علاقاتها وأيضا من خلال ما تملك من عناصر قوة وضغط وتأثير.
1: شيء أكيد. طيب ننتقل إذن للموضوع الفلسطيني الذاتي. يعني كل الاتهامات التي توجه للسلطة الفلسطينية سواء كانت حقيقة أو تضليلية أو فيها ملاحظات يمكن أن تسجل، الآن هنالك مبادرة وإن كانت متأخرة ومتأخرة جدا، مسألة الانتخابات، انتخابات المجلس التشريعي، انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني للمؤسسات الثلاثة. يعني تم تجميد يعني لفترات طويلة في عملية تجديد الشرعية للمؤسسة الفلسطينية. الآن يعني أريد أن أسأل الأستاذ بسام الصالحي، المسؤول الفلسطيني والقيادي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام حزب الشعب. أولا، هنالك عدم مصداقية في إجراء هذه الانتخابات، لأن سبق واتخذت إجراءات وسياسات وإلى آخره ولكن تم إلغائها. الآن هل هنالك مصداقية حقيقية وأنت في موقع شريك في صنع القرار؟ هل هنالك مسؤولية جدية لإجراء الانتخابات للمؤسسات الثلاثة، أو أن هنالك معيقات يمكن أن تبرز في إجراء هذه الانتخابات؟
0: لا، هناك جدية بدليل أنه يعني تم إصدار، يعني نحن الآن بدأنا في العملية الانتخابية للمجلس التشريعي.
1: نعم.
0: ليست أفكار أو اقتراحات، وهناك قانون صدر وهناك إجراءات تنفذها لجنة الانتخابات المركزية. انتهى قبل يومين التسجيل حسب جدول التسجيل الناخبين الذي اعتمدته لجنة الانتخابات، والآن يعني نحن بانتظار فترة الطعن على التسجيل، وسيكون خلال الشهر القادم بدء الترشيحات للمجلس. بالتالي نحن في خضم العملية الانتخابية. أيضا هناك اتفاق على موعد انتخابات الرئاسية أن تكون في الربع الأول من العام القادم، ولكن هناك صعوبات ومعيقات بدون شك، لأن الانتخابات لا تجري في ظل دولة فلسطينية مستقلة، هي تجري في ظل استمرار الاحتلال وكل ممارساته بما في ذلك لمظاهر الإبادة التي نشهدها بشكل يوم. الانتخابات، قانون الانتخابات تحدث عن انتخابات تشمل وحدة الولاية السياسية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الحقيقة أن هناك خطر جدي بأن تتدخل، وإسرائيل عمليا تتدخل يوميا لمنع تحقيق ذلك سواء في القدس بشكل معلن وواضح أو حتى في قطاع غزة وبما في ذلك في الضفة الغربية. بمعنى أن لجنة الرقابة الدولية على الانتخابات التي عليها في اعتقادي أن تكون قد بدأت بالتحرك، عليها أن تفحص أمرين، تفحص الالتزام الداخلي الفلسطيني بحرية

0: ولكن أيضا أن تبحث في مدى تحقق هذه الشروط بسبب السلوك الإسرائيلي الذي هو سلوك يمس حرية يعني الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، لأن إسرائيل تمنع الآن حتى الآن حتى وجود أو وصول مراقبين دوليين على الانتخابات، هي رفضت أن تعطي أي إجابة حتى الآن على طلبات المؤسسة الرسمية الفلسطينية أو لجنة الانتخابات فيما يتعلق في القدس وفيما يتعلق في قطاع غزة. وبالتالي إذا استمر السلوك الإسرائيلي رافضا لإدخال على سبيل المثال متطلبات الأدوات الانتخابات إلى قطاع غزة، واستمر أيضا يعيق أي مظهر من مظاهر إجراء الانتخابات في القدس، سيكون هناك معضلة حقيقية في هذه الناحية. أيضا هذا أمر قد يرد أن يحصل لأنه في مناطق ما تسمى مناطق سيوة في القرى الفلسطينية وحتى داخل المدن الفلسطينية، يعني بين رام الله ودير زيت، بين رام الله ومنطقة بني زيد التي لا تبعد سوى يعني عشرات أو بضعة كيلومترات عن مدينة رام الله. الحاجز الإسرائيلي يغلق هذه المنطقة، وبالتالي يستطيع أن يمنع من وصول الناس المرشحين الناخبين الجمهور الفلسطيني إلى قراهم وإلى مدنهم. بإمكان أي جندي إسرائيلي أن يغلق البوابات في القرى الفلسطينية ويعطل العملية الانتخابية بالكامل. وبالتالي يجب إلى جانب استثمار العملية الانتخابية في وحدة الولاية السياسية الفلسطينية وفي تأمين الاستحقاق الداخلي الفلسطيني بتجديد المؤسسات الفلسطينية، يجب أن تستثمر الانتخابات في كشف وفضح الممارسات الإسرائيلية وضمان أن تتوقف هذه الممارسات في الجوانب التي تعيق بشكل مباشر الانتخابات نفسها. ولذلك نعم المعيقات كبيرة والمخاطر كبيرة، وهذا سؤالك في أهميته يطرح ضرورة أن تلتقي كل القوى الفلسطينية كي تعالج هذه التحديات والمعيقات معالجة مسؤولة فلسطينية داخلية تمنع فيما بعد أن تتحول التعامل مع هذه المعيقات بأي شكل من الأشكال إلى اتهامات داخلية فلسطينية. بمعنى أو بآخر أن هذا تحدي على مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية، على مجمل القوى الفلسطينية، ويجب أن تجلس جميعا لوضع كل الخطط والتصورات للتعامل مع هذه المعيقات برؤية موحدة تحول أن تصبح أي شكل من التعامل مع هذه المعيقات مصدرا لمزيد من الاتهامات الداخلية ومزيد من التراجع في الوضع الداخلي.
1: ولكن أستاذ بسام الصالحي، يعني في التجربة الفلسطينية إبداعات كانت غير عادية، يعني بحيث يعني تجد المداخل العملية الواقعية التي يمكن أن تحبط سياسات وبرامج وإعاقات الاحتلال، وبالتالي يعني يفترض أنكم تدركون كما تفضلت يعني كل هذه المعيقات. يعني بالنسبة للقدس يعني ليس بالضرورة أن ينتقل ابن القدس إلى رام الله أو إلى آخره، أو ممكن أن ينتقل طالما أن هنالك لا يوجد تقطيع للمناطق في عملية التمثيل. يعني التمثيل سيكون على المستوى الوطني، ابن غزة بنتخب ابن القدس، ابن القدس بنتخب ابن الضفة الفلسطينية، وهكذا. يعني الانتخابات حينما تكون على المستوى الوطني بالتالي لا يحتاج لمسألة التمثيل سواء في الترشيح أو في الانتخابات، أليس كذلك؟
0: لا شوف، أولا يعني طبعا أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الجوهر المشروع الفلسطيني هو الدولة والعودة وليس السلطة. السلطة هي يعني منتج لاتفاق سياسي
1: مرحلية
0: كان الغرض منه أن يؤدي إلى الدولة وإلى إنهاء الاحتلال. وبالتالي السلطة ليست فوق الدولة وليست فوق العودة. والوهم الذي ساد لفترة طويلة بأن السلطة ستكون هي أداة نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، هذا وهم يجب أن يتوقف. السلطة لا تستطيع أن تؤدي هذا الدور. الذي يؤدي هذا الدور هو تحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال والانتقال للاستقلال.

0: معنى انهاء الاحتلال فعليا، وضع قضية التحرر الوطني أمام قبل أولوية أمام قضية السلطة الفلسطينية. وبالتالي الانتخابات والسلطة الفلسطينية بمجموعها هي دورها يجب أن يفهم في سياقه الصحيح، حتى لا يكون هناك يعني أي خلل في التعامل مع هذا المسألة. الأمر الثاني أن الهدف السياسي للانتخابات إضافة إلى كون استحقاق ديمقراطي وكل شيء، الهدف السياسي هو أن يعيد تكريس وحدة الولاية السياسية الفلسطينية بين غزة والضفة والقدس.
1: نعم.
0: هذا المفهوم يعني ليس فقط الانتخابات ولكن التعامل مع نتائج الانتخابات، بمعنى نحن في حزب الشعب نرى أنه بعد الانتخابات يجب أن تتشكل فورا حكومة فلسطينية واحدة للضفة الغربية وقطاع غزة. إذا أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ خطة ترامب وأن تبقى هناك لجنة إدارية ومجلس السلام يدير قطاع غزة بعد الانتخابات، هذا سيطعن أصلا في الوظيفة السياسية للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي هناك معركة سياسية يجب أن تخوضها كل القوى الفلسطينية. ولهذا السبب حزب الشعب من البداية، وأنت تعرف أخي حمد وتحدثنا على يعني في لقاء سابق، نحن ضد خطة ترامب وضد مجلس السلام.
1: نعم.
0: هذا مشروع، هذا مكافأة للإبادة الجماعية وليس مشروعا للسلام. والتعاطي الفلسطيني مع هذا المشروع الذي جاء نتيجة الإكراه، يعني نتيجة الواقع أنه تم تحت الإبادة الجماعية، يجب أن يتوقف، يجب أن يعاد التعامل مع هذا المشروع بالمخاطر التي يؤدي، لأنه بعد حتى بعد أن تم وقف إطلاق النار لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، لم تنفذ بنود خطة ترامب نفسها، وبدأت تفاوض على كل تفصيل وجزئي في هذه الخطة. وبالتالي هو هذا المشروع لم الأرض لم ينفذ كما وضع، ومستقبله أيضا يهدد المشروع الوطني الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ووحدة الولاية السياسية وإقامة الدولة. ولذلك الانتخابات وظيفتها السياسية أن تضمن وحدة الولاية وأن تتحول نتائج الانتخابات إلى حكومة واحدة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس أن يستمر العمل بخطة ترامب بعد الانتخابات الفلسطينية، لأن هذا المنطق قد يؤدي بالتدريج إلى فهم أنه طالما الأمر كذلك لا داعي أصلا. يعني ممكن أن يصبح سؤالك أنه طب ما دام إحنا دائرة واحدة، طيب حتى لو القدس مش فيها، ما هي دائرة واحدة، لو انتخب 10 من القدس ما هي دائرة واحدة، وبكرة برضو لو انتخب 50,000 من غزة هذا يكفي. هذه المعادلة أنا أعتقد حساسة ويجب النظر إليها بمسؤولية سياسية، وليس فقط أن ما احنا أصلا كان عندنا دائرة واحدة في 2020-21، ومع ذلك كان هناك مشكلة في أن تجري الانتخابات أو لا تجري في القدس. المسألة الثالثة التي أريد أن أشيرها في موضوع القدس بالذات، يجب الإدراك أن موضوع القدس ليس عدد ناخبين وأين ينتخب. المسألة في القدس تتحدد بالتحديد بالتالي: القدس كانت جزءا ولا تزال جزءا من الاتفاق السياسي الذي نشأت بموجبه السلطة الفلسطينية، اتفاق أوسلو الذي بموجبه نشأت السلطة، والذي تجري الانتخابات الآن على أساسه، وربما حتى أقل، لأنه غزة كما تعرف وإلى آخره، وإسرائيل انتهكت هذا الاتفاق بالكامل. هذا الاتفاق شمل القدس. الآن أن يستمر العمل بالانتخابات وفقا لهذا الاتفاق دون القدس، هذا ليس تحدي، هذا يعني تسليم بأن القدس لم تعد حتى جزءا من أوسلو. لذلك أنا أعتقد أن المسألة السياسية يجب أن تعالج بإبداع سياسي وليس فني من ينتخب ولا ينتخب، علما أن إسرائيل بالقدس الانتخابات في القدس لا تعني فقط الانتخاب، هي تعني حق وصول لجنة الانتخابات إلى القدس، تعني حق الترشح في القدس،
1: أي أنها جزء من الأراضي المحتلة، نعم،
0: تعني حق إقامة تجمعات انتخابية في القدس، ولا تعني بأنه ربما إسرائيل تلجأ إلى منع كل هذه الإجراءات ومنع الترشح وسحب هويات المرشحين، وهذا جرى بالمناسبة.

0: رباط القدس الذين انتخبوا في 2006. وبالتالي إذا أردنا أن نكون بالتحدي، ويجب أن نتحدى، وأنا معك تماما، علينا أن نكون بالتحدي في التمسك في موضوع الدولة، وليس التمسك في موضوع السلطة وموضوع أوسلو، ونسقط في إطار ما يسمى تحدي في سياق أوسلو نسقط القدس. لذلك نحن من البداية كان رأينا يجب أن يستمر العمل باستفتاء على دستور دولة فلسطين، وأن تجري الانتخابات لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين حتى لو منعتها إسرائيل، وبالتالي نعيد ترتيب الوضع الفلسطيني بآلية مختلفة وبأدوات مختلفة مركزها التمسك في أن المشروع هو الدولة وليس السلطة.
1: نعم، على أي حال هذا الحقيقة يعني خليني أكد على مسألة كمتابع وكمراقب، أنكم كنتم كحزب شعب مبادرين يعني بهذا الموضوع والإلحاح من جانبكم على المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية، وليس يعني مواصلة الرهان على نتائج وتداعيات أوسلو. فلذلك أنت تعيد التركيز على هاي المسائل الجوهرية، وأعتقد أنها مهمة وضرورية. ولكن مقابل ذلك يعني أنتم شركاء كنتم في اجتماعات الجزائر واجتماعات موسكو، ده طبعا قبلها القاهرة، الجزائر، موسكو، بكين، ومع ذلك مع الأسف جميعكم تتحملون المسؤولية، وليس فقط طرفي الانقسام فتح وحماس، تتحملون مسؤولية عدم تحقيق نتائج عملية ملموسة لهذه الاجتماعات.
0: يعني في كل الأحوال لا يستطيع أي طرف فلسطيني أن يعني يتنصل من مسؤوليته عن خلاصة الحالة الفلسطينية الجاري.
1: نعم.
0: يعني حتى وإن يكون هناك تفاوض في المسؤولية عن ذلك، وحتى لو كان هناك تفاوض أيضا في طبيعة السلوك من هذا الطرف أو ذاك في التعامل معها، ولكن بالنتيجة طبعا جميع القوى الفلسطينية ستكون مساءلة من شعبها ومن التاريخ، وسيكون هناك بدون شك تقييم لكل طرف فلسطيني على دوره ومواقفه وأدائه خلال هذه المحطة والمحطات. ولكن نحن في حزب الشعب نستطيع القول أنه ولا مرة من هذه المرات كان لنا دور سلبي في الوصول إلى أي اتفاق، بالعكس نحن كنا نبادر دائما ونقترح حلول للتعقيدات التي كنا نراها. ولكن أريد هنا أن أشير بوضوح شديد، الانقسام واستمراره جزء أساسي منه ليس فلسطينيا، جزء أساسي منه هو بإرادات إقليمية ودولية، وبالتالي هو جزء من المخطط الرامي أيضا لإضعاف الحالة الفلسطينية برمتها. إدراك ذلك يعني بدل الاستسلام له، يعني أن تتحرك القوى الفلسطينية خارج هذه الإرادة التي تريد استمرار الانقسام، يعني أن تكون المبادرة الفلسطينية للتحدي ذلك أعلى وأكبر. وللأسف في هذا الشأن أنا في هذا الجانب أعتقد أن هذا هو خطيئة القوى الأكثر مسؤولية في الوضع الفلسطيني، عن أنها لم تكن بما يكفي من تحدي معرفتها إلى حجم هذه الضغوط الدولية لاستمرار الانقسام، وأن يعني تتحرك بما يجعلها تواجه هذه الضغوط بموقف فلسطيني موحد. ولهذا السبب ربما الآن يعني نحن منذ مر على سبيل المثال بعد 7 أكتوبر نحن دعونا إلى أن يكون هناك وفد فلسطيني واحد يفاوض على كل ما كان يجري بما في ذلك وقف إطلاق النار. وفي تقديري لو قبل هذا وتم التعامل معه وتمت إلى ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الآن يجري أيضا استمرار تفاوض على خطة ترامب، جزء من عدد من الفصائل الفلسطينية، السلطة الفلسطينية خارج هذا التفاوض، المنظمة خارج هذا التفاوض، وبالتالي من الخطر الكبير أن يصبح مستقبل قطاع غزة والتفاوض بشأنه شأنا فصائليا، حتى لو كان كل الفصائل تدير هذا الشأن، بعد أن بات لدينا منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد، وبعد أن بات لدينا دولة فلسطينية معترف بها في الأمم المتحدة كممثل للشعب الفلسطيني وكتعبير سياسي عن حقه في استقلال وسيادة هذه الدولة، لا من الخطر الكبير أن تعود أمور التقرير والتفاوض بشأن الأراضي الفلسطينية في غزة أو في الضفة أو في الشأن الفلسطيني إلى حالة فصائلية. يجب أن تكون في إطار حالة رسمية هي إما دولة فلسطين أو منظمة التحرير الفلسطينية. هذا جرى بالمناسبة في عام 2014 في عندما تم التفاوض على وقف إطلاق النار، خرج وفد فلسطيني موحد يمثل منظمة التحرير، وكانت حماس والجهاد وحزب الشعب وفتح وموجودين في إطار هذا الوفد. هذا ما يجب أن يحصل، وما يجب أن تعمل أيضا وتساعد الدول العربية على أن يحصل، لا أن يستمر التفاوض حتى على خطة ترامب على الشكل التي يجري فيها، لأن هذا هو ابتزاز عمليا ما يجري، ابتزاز لحماس وابتزاز للمنظمة وابتزاز للسلطة وابتزاز للشعب الفلسطيني. بينما هناك مدخل آخر مختلف تماما، حتى عندما يقبل الشعب الفلسطيني أن تكون هناك خطة لمدة سنة أو سنتين، يجب أن يكون حاضرا في الذهن أن المشروع الأساسي هو الدولة وهو لإنهاء الاحتلال وهو الاستقلال، وليس ترك الشأن الفلسطيني إلى حالة فصائلية قد تبدأ فيما يعتقد أنه تقدم لصالح هذه الصيغة أو تلك في غزة أو في الضفة، وسينتهي في النهاية إلى أنه لا يوجد ممثل للشعب الفلسطيني. لذلك نحن نعتقد بأنه أنا أتفق معك أن القوى الفلسطينية جميعا عليها واجب أن تمنع النتيجة الطبيعية لما يجري في استمرار الانقسام، وهو الآن الشعب الفلسطيني تحت الإبادة، الحقوق تحت التصفية، والتمثيل أيضا تحت المقصد. هذه هي العناصر الثلاثة. إذا لم تقوم الحركة الوطنية الراهنة للشعب الفلسطيني في حمايتها، فسوف تكون قد سجلت أكبر إخفاق في تاريخ الشعب الفلسطيني.
1: نعم. طيب أستاذ بسام الصالحي، قرار إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي سيكون في شهر تشرين ثاني نوفمبر، بأظن ب28، والانتخابات الأمريكية ستكون في بداية تشرين ثاني في الأول من نوفمبر أو 2 نوفمبر، وانتخابات الكنيسة الإسرائيلي راح تكون في أكتوبر، في 27 أكتوبر أعتقد. يعني الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الفلسطينية. هل ترى أن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية أولا والأمريكية ثانيا سيكون لها نتائج على الوضع الفلسطيني، خاصة أن هذا الائتلاف الذي يقود حكومة المستعمرة الإسرائيلية بين اليمين السياسي المتطرف والاتجاهات الدينية اليهودية المتشددة ربما لن يتمكنوا من العودة في إدارة المستعمرة الإسرائيلية؟ وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك فرق محدود بين الحزبين، في مجلس الشيوخ الجمهوريين لهم 42 مقعد، الديمقراطيين 48 مقعد، ومجلس النواب الفرق بين الحزبين 8 مقاعد لصالح الجمهوريين. وشيء مؤكد أن النتائج ربما تتغير، بمعنى سيكون هنالك متغيرات داخلية لدى طرفي العدو الإسرائيلي والخصم الأمريكي. كيف ترى نتائج هذه المتغيرات إذا كنت ترى أنها ستكون فعلا متغيرات يمكن أن تؤثر على الانتخابات الفلسطينية وعلى المسار الكفاحي الفلسطيني؟
0: يعني أنا لا أريد أن أضع توقعات، ولكن أريد أن أضع معيار. المعيار هو مدى وقف وهزيمة فكر وممارسة الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني. إذا استمر هذا الفكر والممارسة، حتى لو كانت تغيرت أشكال الممارسة، ولكن استمر فكر وممارسة الإبادة قائما، هذا يعني أن أي التغييرات ليست ذات
1: أهمية، ليست جوهرية. نعم.
0: ولذلك المعيار، هل أن مثلا المعارضة الإسرائيلية الآن هي لا تظهر بمواقفها ما يشير أنها من الناحية الجوهرية تختلف مع فكر
1: جميعها، 80% يمينيين يعني واضح، باستثناء حزب الديمقراطيين شوي معتدل.
0: وبالتالي يعني بالنسبة لنا القضية المركزية هي مدى مواجهة والتعامل مع أيديولوجيا وفكر وممارسة الإبادة الجماعية.
1: نعم.
0: هذا هو العيار.
1: نعم. على أي حال أستاذ بس

0: أم صالحي، يعني الحوار يطول والنقاش لا يتوقف، ولكن وقتنا الزمني أزف في هذا البرنامج. أنا بدي أشكرك كثير يعني على قبولك واستعدادك ورغبتك لأن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ومن خلالك لكل الشعب الفلسطيني سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 أو حتى أبناء المخيمات في بلدان اللجوء والشتات.
1: شكرا لكم جميعا، وأنا أيضا يعني كل التقدير والمحبة والاحترام للأردن الشقيق ولأبناء الشعب الأردني الذي والقيادة الأردنية الذين يقفون أيضا في تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني في حقوقه الأردنية.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار، الجزء الرابع والأخير.

0: اليوم أيضا سنرافقكم أعزائنا المستمعين مع إدريس الجعيد السلوي في رحلته إلى إيطاليا، والتي دونها لنا في كتابه إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار.
1: وكنا في الحلقات التي سبقت قد نقلنا ما دونه الجعيدي في أثناء سفره وإقامته في كل من فرنسا وبلجيكا وبلاد الإنجليز، واطلعنا على ميل الرحالة إلى فن العمارة في هذه البلدان، وهو ابن المغرب المتعود على مشاهدة العمران في بلده من مساجد ومدارس وقصور وغيرها.
0: وقف الجعيدي بإعجاب أمام العمران الأوروبي، شأنه في ذلك شأن معظم الرحالة المغاربة لأوروبا خلال القرن 18 و19، فكان يحصي الأعمدة والسواري والأبواب وأنواع الأثاث والحمامات، وكان يقيس الطول والعرض ويذكر أشكال الزخرفة والتمويه وسعة الأماكن.
1: إن معرفة رحالتنا بالهندسة المعمارية المغربية التقليدية جعلته يلاحظ التجديد في الهندسة المدنية في أوروبا، والتي أخذت بأسباب العلم والتغيير باستحداث كل ما يجعلها سهلة ومنظمة وممتعة.
0: كانت الزيارات التي قام بها الجعيدي مع وفد السفارة المغربية ترتيب من طرف البلد المضيف كما عرفنا، وقد وجدناه يستغرق في الحديث عن بعض الطعام والمجتمع الأوروبي والمغربي.
1: يبدو أن القصد من حديثه ودراسته لهذه المظاهر وبخاصة الطعام ليس نظام الطعام وترتيبه فحسب، وإنما في دلالاته الاجتماعية ورموزه الثقافية أيضا.
0: على هذا الأساس شكل الطعام لدى الجعيدي مسألة حضارية، خصوصا أن احتفالية النظر والأكل والشراب تشكل سمة جلية في الثقافة العربية من حيث الكرم والضيافة.
1: لقد

0: تحدث رحالتنا المغربي الجعيدي أيضا عن مظاهر التقدم الصناعي والمالي والفلاحي ووسائل النقل، والتي كان على رأسها بابور البر أو القطار البخاري، والذي أثار إعجابه، بخاصة أنه كان الوسيلة الوحيدة لنقله ورفاقه عبر التراب الأوروبي.
1: أشار الجعيدي أيضا إلى أهمية المواصلات عبر الأنهار والحيل التي استنبطوها في الربط بينها بواسطة قنوات وسدود صغيرة لرفع أو حفظ الحياة حسب الحاجة.
0: وكانت صناعة السكر والصناعات النسيجية وصناعة الزجاج والمرايا قد جعلت من الجعيدي عالما فيها من كثرة ما طرح من الأسئلة، عدا عن باقي الصناعات الأخرى من صنع الصواني وتفضيضها أو تذهيبها وأواني الطبخ ومواد البناء والتماثيل وأفران صهر الحديد.
1: كل ذلك جعل من الرحالة باحثا ومدققا ومقارنا، خصوصا أن معظم ما رآه مفقود في بلاد المغرب. والآن إلى إيطاليا مع الجعيدي.

0: كانت مدة سفرنا في بحر المانش ساعة واحدة ونصفها. وصلنا إلى مدينة كاليه الفرنسية، ومنها ركبنا بابور البر إلى باريس. كان دخولنا إليها في الساعة 6:30 من مساء اليوم المذكور، فاسترحنا من التعب مع أنه لم يمسنا والحمد لله في ذلك نصب. وأنزلتنا الدولة الفرنساوية أيضا في الأوتيل الذي كنا فيه عند مرورنا، وقامت بالضيافة أتم قيام على العادة من الاحترام وجزيل الإكرام. توجهنا إلى مدينة تورين، وهي مدينة عظيم الدولة، بالبابور. لدى وصولنا إليها تلقانا هناك الباشدور عامل تلك البلد وشيخها بالفرح والتعظيم والسرور، وذكروا أنهم مأمورون من قبل أمير الدولة بالوقوف معنا وتنفيذ جميع ما نحتاج إليه من الضروريات والمقتضيات.
1: مدينة تورين هي تورينو، هي رابعة مدن إيطاليا، وكانت عاصمة لمملكة سردينيا من العام 1814 حتى عام 1860،
2: كما أنها كانت عاصمة لإيطاليا حتى العام 1865، ومن هنا كان الدخول إلى إيطاليا انطلاقا من تورينو ثم إلى مدينة فرنز.
0: دخلنا تورين فأنزلونا بأوتيل معتبر، وقد بالغوا في الإكرام وبسط موائد الإنعام بسطا كبيرا لم نعهد مثله فيما تقدم. ثم ركبنا بابور البر، حيث كان يقف في بعض المدن التي في طريقه، حتى وصلنا إلى مدينة فرنسي.
1: مدينة فرنز كانت عاصمة لمنطقة التوسكانا، وكانت تعتبر المركز الأكثر أهمية في العالم لما تتوافر فيه من آثار الفنانين.
2: وفرنز أيضا أصبحت عاصمة إيطاليا من عام 1865 حتى هزيمة فرنسا أمام بروسيا عام 1871، حيث دخلت جيوشها روما. ماذا قال الجعيدي في فرنز؟
0: لقد شاهدنا من أدبهم وشدة فرحهم ما تعجبنا منه، وفي مساء اليوم ركب الباشدور ونحن في أثره، وتوجه بنا إلى دار قديمة يقال إنها بنيت نحو 210 سنة، وكانت تعرف عندهم بدار الحكومة. وفي يوم الأربعاء توجهنا لدار العلماء المهندسين والفلكيين، حيث وجدنا في جدرانها خزانات من الزاج فيها أسطرلابات عديدة ذات أشكال مختلفة ومتفاوتة في الكبر والصغر، ورأيت فيها أسطرلابين من عمل المسلمين.
2: يستفيد الجعيدي في الشرح عن الأسطرلاب ويعدد أنواعه الكثيرة، والتي منها الهلالي والكروي والصدفي والمبطح والمسطح.
1: سمعناه يذكر أن هناك أسطرلابات من صنع المسلمين.
2: صحيح، إن هذا العلم لم يتقدم إلا على يد العلماء المسلمين، حيث وصلت هذه الآلة إلى درجة عالية من الفائدة والتعقيد بعدما كانت بسيطة وبسيطة.

0: بدائية عند اليونانيين.
1: والمعروف أيها الراوي أن هناك المئات من الإسطرلابات مبعثرة في المتاحف العالمية في إنجلترا وباريس وإيطاليا وأمريكا وغيرها.
0: الجعيدي هو من كبار أساتذة علم الفلك، وقد تميز عن سائر رفاق رحلته بالثقافة العلمية المتطورة في الهندسة وعلم الفلك والجغرافيا. والمعروف أن بعض المغاربة ممن عاصروه ابتكروا أكثر من آلة فلكية جديدة، نذكر منهم مثلا عبد السلام العلمي.
1: من دار المهندسين إلى قبب الأطباء وعلماء التشريح، ثم إلى الدار التي يقيم فيها كبير الدولة، حيث طاب لرحالتنا الوصف الدقيق لكل حجر ورخامة وكل سلم وحجر مرمر، وتحدث عن فن النحت على المرور، والذي هو من الفنون الأصلية عند الإيطاليين.
0: ويسافر الوفد إلى روما، حيث انطلقوا إليها ببابور البر، فوجد بساتينا وأنهارا وأشجارا على مسرح الأبصار. أما سور روما العظيم فقال عنه:
2: أبلاه مرور العوام والشهور، وأبقت عليه توالي الدهور، ولم يبق إلا السقوط والسجود للملك الحق المعبود. وعند دخولنا إليها أنزلتنا الدولة في أوتيل ذي مرافق وقبب وقصور، وما قصروا في بسط موائد الطعام وتوالي الفواكه والأنعام. قمنا بزيارة وزير الأمور البرانية بداره، فتلقانا بالترحيب والتكريم، وزرنا دار السبيطار أي المرضى، مدرج كولوسيو، والذي جدرانه مرتفعة جدا، وبداخله بيوت متصاعدة بعضها فوق بعض. وفي اليوم الثاني قدم للدار التي كنا ننزل بها برفقة جماعة من أصحاب الطرب بنحو 14 رجلا، بأيديهم قيثارات وأعواد مثل الآلة التي تستعمل في المغرب، وصاروا يخدمون براح الدار بعدما وضعت لهم الشوالي.

0: من روما إلى فرنسا من جديد. عاد الوفد إلى تورينو حيث تم بحول الله مقابلة عظيم الدولة، وهنا أطال الجعيد الحديث بوصف المراسم الرسمية، وعند نهاية الاستقبال الملكي بودلت الهدايا كما جاء ذلك في الصحف الإيطالية.
1: وبعد دقائق معدودة بدأ جميع الحاضرين يشاهدون الهدايا التي جلبها البشدور الزبيدي معه إلى جلالة ملك إيطاليا، وكانت تشتمل على سروج للخيل وأسلحة وزرابي صغيرة وملابس من الحرير والذهب.
0: كما أن ملك إيطاليا قد قدم بدوره هدية إلى سفير المغرب تشتمل علبة دخان مزينة بالأحجار الثمينة وبندقية عجيبة وساعات يدوية وخواتم ومسدسات وبنادق إلى مرافقيه، وقدم طاولة مزخرفة لملك المغرب لا تقدر بثمن.
1: وزار فبارك الحرير المشهورة عالميا وفبارك إنتاج أصناف السباجيتي والمعكرونة، ولما انتهوا ذهبوا إلى زيارة ميلانو وغادروها بوداع المسؤولين كما جرت العادة.
0: كان للبنيان في ميلانو ومعامل الفخار لفتة لدى الجعيدي.
1: ومن ميلانو إلى جنوة حيث استراح الوفد، ثم خرجوا للسفر حيث العسكر قد تهيأ على شاطئ البحر مع أصحاب الموسيقى لوداعهم. ويقول الجعيدي وهو يختم رحلته:
2: شرعت الفرقاط في السير قاصدة ثغر طنجة المحروسة بعناية الله من غير تعريج لبلدة أخرى. وصلنا يوم 11 من سبتمبر عام 1876، فنزلنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى حق حمده على ما أسدى إلينا من العافية والسلامة، اللتين هما للعاقل غاية مطلبه وقصده.
0: بعد عودته إلى مسقط رأسه سلة، كشف الجعيدي على ما سجله في رحلته لعلماء بلدته وأصحابه، وقد علق صديقه المؤرخ أحمد الناصري قائلا: قيد صاحبنا رحلته.

0: تحفته البديعة المسمات بتحفة الأخيار بغرائب الأخبار، وقد اشتملت على كل نادرة وغريبة، وأفصحت عن صنائع الفرنج وحيلها العجيبة.
1: مستمعين الكرام، في الغد بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.